ya adlu ya khawiyu ya muntaqim inni yahabduka wala antaqim yaquduni ihya kalimatika ya rabbi ila sihri taqabbal nuskiya yaquduni ilam tilahil mustafa alayhi minka salawatun tustafa yaqinu qalbi bika sidul widat alayhi sallim wa tajulli bis sadat ya rabbi salli bi salamin anni alayhi wasfini bihi bil manni yamin rabbi inna rabbi ya ahab limin siwahu wa nabi bahdul ahab yuqiduni limatihi tawhidun wa anka ya akramu la ahirun ya sal wujudi wal baqai wal khidam salli alayhi wa fini bihi hadam ya sal mukhalafati lil khalqi maham sallim alayhi wal hidali yaqmaham ya allah ya wadudu ya akramu ya badihu ya rahimu ya mukrim ya allah ya wahidu ya qaniyu ya man lahu al umur ya haliyu yasir bihi amri wa wajhi karamak li abadan wa li khalid barhamak ya rabbi farhi ya rabbi farhi ya rabbi farhi wa raqal hina bima karabtuhu wa li khalid sabima ya man suhuri ya mahak titamin lahu bihi kulli bil akhtitamin ya allah ya ahad ya khair samat ya man yaqini al mamati wal kamat khataltu man ilayka yansibul walad bika wa kunta li wa tayyibtal khalad ya man tanassaha an ahlin wa walad wa hajatin wa hamsamanin wa balad ahyaitini bi qul huwa allah ahad ya muhyin laysa lahu kufuwan ahad salli biha anni ala khair sanad wa salliman wa hum bihi anil fanad aqamtu saqaytu atantu bil khalat julli bi rahmatin wa julli bil balad rafaqtu ahlatan fa araqtu al hadad kalan biya fi man tahala an hadad khafaftu mawti wa bahasta ya samad ya man yaqini al khabur wa ya man maqi ya man yaqini al khubur wa al qamar wa jal bi jayi al asim khidmati ka khidam al sahabi khair al ummati wa jal bihi rijal badr al kiram ma hiya fi darini fi kulli maram wa jal tawassuli bihim ibadam maqbulatan tajru lis sahadam يا ربنا صل على محمد وآله مع صحاب الهمد وارتد عن نائبه الصديق رفيقه في الخارس تصديق وارتد عن وسيره الفاروق سيدنا حمرس التفريق وارتد عن مامونه عثمانا وسره غفرانك والأمانا وهو الذي قد فاز بالنورين وبهم ارحمني في الدارين وارتد عن وارثه علي ابن أبي طالب العلي باب الهلوم والد السبتين وليها بجائه بسين وصل يا خير إله وبدا على محمد ومن تحبدا من آله وصنبه وحبلي جواره به وصنصه كبلي وليها بأهل عرف الحمزة نفى كتابك ولصف رمزة يا ربنا صل على وسيلتي محمد وصد به فضيلتي وارتد عن أبي أن أبي بن كعب وعلمني وأهل كهب وسقد عن أبدا للأخنس أسلمي وانفعني دنسي وسقد عن أبدا للأرقم ابن أبي الأرقم وصف سخمي وسقد عن سرمدا لأسعد ابن يسيد وهمني وأسعد وسقد عن سرمدا إلى أنس ابن معاذ والتهزني من فنس وسقد عن سرمدا لأنس مولى رسول وفيني مدنس وصلت رمضان عليه بالسلام بلال وسبي مصنصه السلام وسقداك الى انيس ابن خطاده واس ابن اوس وسقدا ان سرمدن لاوس وابن ثابت وثبت اوس وسقدا ان سرمدن لاوس ولد خولي وكمل جوس وردان اياس ابن اوس ونجني من محسم واوس وسقدا ان سرمدن الى اياس ابن البقير واكتب الدهر اياس لجمله الاهداء من ركوني الا يا ربا له سكوني ولتم له حسن اسين وهمني في باهلي وترد لي ثمني والترد لي ثمني يا ربنا صل صلاه بسلام على الذي له جوامه الكرام سيدنا محمد والالم وصحبه الدرار والالم وربه ان اهل عرف البائم من قاتل الهدى سوي الاباهم وعن بجير بن ابي بجير ارضى ونجني به من جوري وارتد عن بهاسن بن سحلب وسق به لما يفوخ مطلبا وسقداك لبراء الولد مهروز ردي وهم خلدي وارتد عن بسبسة بن حمري ولله الصدر ويسر امري وسقدا عن سرمد لبصري ابن البراء والتخلد بصري وارتد عن بصير بن سعد وبي بصير ثماني سا سعد وسقداك لبلال بن رباح وجل مكوسي خير بر ورباح وليهب بالباهي خير بركه ولي يسخي مسركا ومسركا يا ربنا صل صلاة تجهل بها نسامي خير فهل يفل على النبي المتبع وسلم ولا علي وسلم وكل مسلم وارضى عن صحابه جميعا يا خير مقتل لم يصل سميها وسر عن أهل عرف الطاهم وعن يمهم صبا الفطاهم وسقداك لتميم مولى خراس الهال الهدى يا مولى وسقداك لتميم مولى أبناء خير من وحدني بالأولى ولتميم من يهار سقردا وليتم ما خصته ردا بجائه وجائهم ووفقهم وبي النور بهداك أفوقهم وسخ صلاة بسلام للنبي وهند وجهل فوق الجنوب
warda anil sabi mahan watani baba hudan wa bil laqasani ya rabana salli ala muhammadin wa alihi wa sahbihi wal humari wa habli al yawm subut al khadami bi ahli arfisai waskur khadami wa tadan sabitin min aqram wal yakun ni aqrami sabitin min aqrami wal yakun fi abadin bil karami wa tadan sabitin min sahlabam wa sarmadan sokhla ya fokhal matlabam wa tadan sabitin min khalidin wa jilil yawm bi husin khalidin wa tadan sabitin min hamri والسر حسد ويسر امري وتفين دايخما حسل سالم بالمنتم منهم اله الظالم ثابت السهيد في اليمام وتدانهم ولتدم اطمانا وتدان صحلبه من هاتب ونجني به من المعاتب وتدان صحلبه من حمر ومهيوب ولتصف عمري وتدان صحلبه من حنم ونجني من باطل ومسلم من باطل ومسلم وتدان صف سليل حمر وليكن بالجود ياس الامر يا ربنا صل صلاه بسلام على الذي جاء باحسن كلام سيدنا محمد والالم وصبي وصبي واستجب به سؤالهم وليهب باهل ارف الجيم سلامه من هي للرجيم واجبر لي القصر واحسن للاياب بجابر يصب للجد رياب وابن عبد الله وارض عنهم وانصر جنابي ابدا وصنهم واجبر الاهدال الهيم باخي جابر بن عبد الله سليل حمل وارض عنه ابدا يا خير من يجبر من لم يحبدام وتردان جابر بن صخر وتل مكاتب يا خير الذخر وتردان ابدا للجبر ابن هتيك والتقبل صبري وسرداك الى جبير ابن اياس والطريم ميري يا ربنا صل صلاه وسلام على الذي صفى وصحصح السلام سيدنا محمد والالم وصب من في ناسك الاليم وهد بحق اهل ارف الهائم كلي وهي بجهل سام هائم ورد عن الحارث من ينمى الى انس داوت انس ردي ورسقني الى ورد عن الحارث من خد تمام لاوسن رافهن بالمجتمع ورد عن الحارث من لابن محاص اوسن من يا خير من عبد الرحاص وهب لي حسمه من كل بلاء ومهيوب ومزاح يقبلا ورد عن الحارث من لهاتب ينسب وم لحلب لبن الاواتب ورد عن الحارث من لقسم نمي وقلبي اهي ابقي جسم ورد عن الحارث من الى ابي خصيمه يما وجنب ما ابي ورد عن الحارث من لسم ينسب وصرفني عن المزم ورد عن الحارث من لهرفجا نمي يا من خذ رجوت مخرجا ورد عن الحارث من لاوسي نمي قبيله هو ابن قيس ورد عن الحارث من لقصرج نمي ابن قيس والتعس مخرج وتل عباده رجال بدر محي في دار ورفع خدر وسردان ابدا يا رحمن للحارث لسنت مال نهمان وسردان ابدا لحارث ابن سراخه وكن للوارث وسردان حارثه بن نهمان وليكن بجائهم يا رحمن وتردان حاتب بن لسن تمام الى ابي بلتحه بالمحتمام وتردان حاتب بن عمرو ونجني من هاسر وخمر وسرداك الى الحباب من راي وخاذ لخير باب وسرداك الى حبيب اي ابن الاسود وكن طبيب ابلي بحرمه الحباب وحبيب كونك لي يا خير رب وحبيب وتردان حرام ابن ملهان وقل لساني يا حبيس الالهان وسق الى حريص ابن سيد خير دن ولي جد بسيد ورد عن الحسين بن الحارث يا خير محبود وخير وارث وسق لابن الخمير حمزه وللرئيس سهداء امس حمي ابي بك ابن عبد المطلب وجله في خير الجنان الخلب وانصر علي الحام يا الهي بركه الماهي بن عبد الله وبركات صحبه جميعا يا خير محتن لم يصل سميها يا ربنا صل صلاه بالسلام على الذي كفى السقام والكلام سيدنا محمد واله وصحبه والمقتفي افعالهم وليهب باهل ارف القائم سعاده تدوم بالرقائم وطلعن خارجة من سيد وجر فلاه أبدا سا سيد وسردان أبدا لخالد ابن البكير وجس عني والدي وسردا لخالد بن قيس وسرني حلم ورق قيس وسرداك إلى خباب ابن الأرد ابن الأرد صادق الهباب وهب لي اليوم رسوخ في الهروم فدا وفرحا يا حكيم يا حليم وسرداك لمولاه حطبة خباب بن الردي وهب لي رطبة وسخردان ابا لابن اساف خبيب بن مرني وان في الانكساب وسخرداك لخداس ينما الى قتاده وسخ لخنمام وتردان خراس نسمتي ولياب كوني بسر الامه وتردان خريم ابن فاتك وليستخر كل باق هاتك وتردان خالد بن رافهم وتقنني بك عن المدافهم وسخرداك الى خلاد ابن سويد وحدي بي بلادي وتردان خلاد بن عمرو وفرد الاكبر ابن همريم وطردان خلاد بن قيس وست تنبه واسم قيس وطردان خلاد بن قيس ولياب خير هدن وقيس
وارتضان خليفة المعروف بابن هدي والسلم تعريف وسقداك إلى قنيس ابن حصافة وصحصه نوسي وسقداك إلى خواتي ابن جبير والتدم خيراتي وسقداك إلى خولي ابن أبي خليل والسكر صحيم يا ربنا صل صلاة بالسلام على الذي تفي به قلبي سلام سيدنا حبيبنا محمد وآله وصحبه ومهدد وليهب أهل عرف ذالي سكا حقل وصفاء البالي ورد عن ابن قيسهم سقوانا ومهيو بوقفني نيرانا وسردا لسيسم علينا لسيم لعبد أمر ينتمي وتهزي كل مهيسا بك من كل بلا وكل ما نويت فيك كملا يا ربنا صل صلاة بالسلام على أبيبك والإقبال الكلام

أعطى المشفع معطي الفضل والكرم فضلا عظيما هداني أي محترم نبينا المنتقى ما إن يماثله في الخلق والخلق خلق

ربحت في خدمتي بالمعتمى ربحا بعصمت من الأسوأ والندم. لو تقبل مني مالكي خدمي وجاد لي بالذي لم يحفظوا خدمي. بالمصطفى خلق الباقي خلائقه عليه الصلى الذي أبقى بلا سقم يقود للمصطفى.

إن الرسول لسيف يستضاء به مهند من سيوف الواسع الحكم. صلى عليه الذي أبقى فضائله في الآل والصحب أهل العلم والحكم. رمت

مين مدحت احمد مدحا لا يفارقه مقادني به من بعدك الوكمين مدحت احمد مدحا لا يفارقه وقاد لي النفع من يعنى بلا وكمين مدحت احمد مدحا

على تسير باق جل عن عدم محمد سيد السادات قدمه باق قديم حبا بالفضل والكرم إن ربي على كل شيء حفيظ أغناني الله رب الجن والبشر عن العناء والأذى بالشكر والبشر نبينا المنتقى أغنى استجاعته نحوي عن الغزو والأكدار والأشر نبينا المتبى ما إن يبايزه سوى شقي طريد خاب منزجر انفعا لخير الخلق مزدمر

كدر ومرض طيت إلى الجنان الغرض فاجعلني بشر تدوم يوم الكريم ذو البقى القديم ينقاد لي من مالك التكرم ومن نبيه أتاني الكرم قاد لي الله جزاء الله بلا أذن وأجر عبد الله قاد لي الله جزاء الله بلا أذن

أذرع عني المكرم الحزم وقضي أضعاف ما مني اتزم لي قال فوق ما كسبت أجرا ولا يوجه لنحوي زجرا لمن حمي مك ولا غرور وانقاد لي في عادتي برور أقريش ما يكون.

الإسلام قد رضاك ورضا للتجان هذا كل ما يسوء أو يضر لغير نحوي ليس ينحون يضر هذا كل ما يسوء أو يضر لغير نحوي ليس ينحون يضر هديتي موصلة لله عاصمة من ضر ولاه فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير فزنا بك يا رسول الله في صفرك أنا الوسيلة في

محمد جنتي عن كل مكروهات وجنتي يوم التر من نار بالشرر كل ربي تعالى وعده أبدا رحمة للبشير.

تلي بمن هدى اليوم بالفقر ولا توجد مستغنيا ابدا ليغث ذي فقر بمفتقر محمد النور قلبي التنير به ورفقته البدن مدة العمر نجاني الله من أعدائه اللؤمان يومت بهم أن راب لي عصري تعبت منذ زمان خائفا وجلا أشكو إلى الله ذا جهل وذا خوري أنا ابتل الله بالمختار مبتهلا وهل بدين زمان السير والحضرين كي رجوت بهم رجوت من الهادي جوارهم ويا أخرى كما لي قد قضى وترين محمد ظهرت جهرا سيادته لكل خلق ظهور الشمس والقمر عليه الصلاة بالتسليم بلا عدد من كنه لي أغناني عن النفرين كون المكرم لي أغناني

لا زلت أشكره بالحفظ في خلدي وفي التدبر بالتجويد والنظر أزال كل أن عن السلام به وبالصلاة بتسليم على البشر أسيم ربي كلاما لست أذكره إلا وأشكره المدح.

الله أسأل بالمختار سيدنا كوني سعيدا بلا كد ولا كدر، قنعت وهو قهارا يستغفر لي بقاري كل ذي

عليم علمني القرآن الدون عنهم والقلب النور والنور سرمدا بصري ملكني اليوم أسرارا تلازمني وتكفني ذلة يا رب ما قتلي هي بتوسعة تنمو بتكرمة هي أخرى.

شيء من الوسواس. هوقت بالنبي أبا النواس أن علني من اللسان العربي كيسون النبي العربي. هربت من شعري إبليس المريد وبقصائدي يهتدي المريد. غناي بالله عن الملوك نجاد بالصفاء والتمليك يبص أنف العلوم قلمين ولسواي أما كل ألم. بارك لي في الخط معطي الوحي وقني

الكتابة يفوق عندا قمت ما به يباهي جندا طافقي في خط أهل بدر قادمي أجو معل القدر أكتب ناقل من اللوح الحفيظ من عظام رضوان العلي واللفين تكي من ليس له كفءا أحد كلا سوايا الساق كل من جحل وصيد الإله والنبي مغيبا عن أقرب وأجنب أكبر الباقي بلا انتهاء وسفري إليه ذو انتهاء أبقى بيني وبين ربي شيء مقدر يصف الحب إلى سوى نحوي تحت الشيطان وليس فالمجلس والأوطان رضيت عن رب السماء والأرض وكرما قبل مني قرضي ضيافتي كشف للغيوب يعند من عني محل عيوبا وجود ذي القدم والبقاء قد بانني وجاد بارتقائي كتاب ذي الخلاف والقيام هدية لي لدى القيام ذلك وعد من إليه الوحدة قلت كما نحاه كل وحدة الله ربي أحد والله الصمد الذي بدت علاه ليس بوالد وليس بولد خلق كل والد وما ولد كرمني بقل هو الله أحد تكي من ليس له كفءا أحد ملك ذو القدرة والإرادة قيل والحبيب ما أراد أكون العلم وذو الحياة كما أشاء بصف الحياة كرو يصنعي مع التخددان قل يقول وأطال العددان ناجيت ذا البصر والكلام وقابل الذكر بلا ملام نهى مضات الزمان الله عن توجه لي وعدوي لم يعن إلى سواء جالب الشقاء كنه أعتليك مع ارتقاء عبادتي للوجود والقدم وقادري في عادتي خير الخدم للبقاء والخلاء.

كتب جمة العدا لغيري قل جان ليصفي ميري لا قدامي إلى الكتاب سكور باق قاد لي كتابا على الذي قدمه ظلمني خير صلاة وسلام مني وجه ربي اللعين والعدا كلا سواي لا ألاقي من عدان ألان لي بالمنتقى رب القلوب مرائبا يقود لي مع الحليم إلى سواي كل الضر وكدر في أبد بيني من يجري القدر للمنتقى وجهت في عشر سنين ما قادري به الحلال كالفنون يقود المعي بإذن المالك مثل مجذوب وكل سالك الأظاهر الباطن قاد الظاهرا باطنا خديما باهرا ليقل المهاد وعليم لكل شد مدينة العلوم لوجه الكريم من يشترى ما لا يزال سرمدا مستترا هو لي متي تقل هو لي متي تقل كن يكني وليكمل مرادي بكني النساء الأبيات.

من كل خلق يحمدون. رسوله سيدنا محمد أحب لي من كل خلق يحمد، هو وسيلتي إلى الأحب، عبدا خديما أي خل حب، سيما ساق العداء لغيري ألي به يصفي ميري. قسم الفضل الذي لم يلد، قس مولودا أميل خلدي، قلت للجلال والإكرام نعيده.

مؤمن هم مسلم ومحسن ومدمن أكرمني أحد بالتوحيد إن ذوي النفور والجحود فعداي لسواي الله فضل ولا إله إلا الله فقلمي ومدادي والجسد لمن كفاني كل حاسد حسن يقودي لجنة الإسلام تخودني لجنة الإسلام ولسوى نحو تحل ملام قلبت قلبي ولساني والجسد لمالك ولي مخجل أسد صان حياتي عن شقاء ومرض بقي يقول رضاه في الغرض صدقة الصمد صانت عمري عن كل مفسد وعن مؤمر هدية الهادي هدت كليتي قيل الجنان وأنارت نيتي مدني الله بجاه أحمد مسرة ليست تشوب كمدا عن مالكي وعن رسول الله هديت ذا بعد من الملاهي بر عن القدوس في الدارين من جالبات النار والعارين أيوة ربي وحقق الرجاء ولا وجه لصدري حرجان هذا مال بنا من ضر من ضرري كلي وحبي وحماني عن غرر هذا مال بنا من الضرر كلي وحبي وحماني عن شرر تصي عن الكفور والفسوق كفوزي بربح السوق تنحي فتح ولا إقالا كم عداي زين مقالا إلى سواء نحو انتحى الفساد ولسوى ما بعته الكساد ولا العين والأذى والقدر ولا يعيدها لي المقتدر لا ينتهي ضري الأقيال ويحد بعمر العيال يصرخ العالمين عمري والله

الرسول وفي الكتاب وأتاني خير رسول. بارك ربي بارك يا ربي في عاداتي وفي عبادتي مع السادات. غضب ربي سوى عمري الحزن وإنه قبل مني ما اتزن. بان بخطي عباد الله الله قد أنزاك فضل الله. مد إلي سره المصونان من بحروفي أغلى الحصونان. إلى يدي ولفاد قادا كتاب ربي.

إلى الحلاوة، يقود للمعنى إله الصمد، وليقاد لفظه محمد. هنبا أمين الوحي أن يقاد الكتاب المحيي، أطل ربي لوجه الكريم تلاوة ثوابها ليس يريم. يقودني إليك حب الذكرك، قني به كل أذى ومكر، وتبكوا

وتبكوا يا ربي الأحد في آخر الثلث من يوم الأحد أربعني الشكوك والسنن بعد ما تبت له كل سنة مصليا مسلما على النبي حتى قلت مثل الجار الجنب فارقا لله ستة عشر في وقتي تلازم البشر أعبده إن شاء جل لوفاك لكن حكيم من غير التفال أخرجني أكرم به من بيتي أما خروجي جاهلا كالميت لكي يدلني عليه وحدا كي أنجز تعالى وعدا لك اليدس التي كانت تجور ولي أجود برجوعي ذا أجور بفضله وجوده وجاهي سيدنا الماحي العظيم الجاي دعوته واستجاب كرما ونلت ما رمت وما لم أرما فجعل يوم الخميس بالسرور وراضي لذوي الجحود والغرور يسر لي ما كان صعبا قبل وعن ينتفى الأذى والكبر ذهب عن الشك في كون الكريم لي وأرجو منه فوق ما أروم هل يوهب في الترك وفي أخي بالجاه المصطفى الهادي الوفي بركة وعصمة والتوسعة يا خير نافع يجر منفع جنو بصير عاجلا بالمسلمين لحرمة المشفع الهادي الأمين فتاح من فتح في الخيورك أبا خادما لك في

بالبحور بالأرض جملة العدا ذوي الدحور وثقت بالحي الذي ليس يموت القادر المقدر المحيي المميت إياك نعبد ونستعين لا خير معبود ومن يعين بك.

فني ما لا أحب أجل قصيدتي ته آخر من كذبت في تغربي تكرما مسكت بالله مع الرسول هو كامل وليسوق الصول إني عبد الله جل وخديم لمصطفى لي اعتلاءه يد يسري بها رقيب وعتيد في كل يوم إن العرس المجيد نبهتني في ضحوة الإذنين.

ثم جئتني فليستخر سرمدان كل معاد بجاه احمد اجبي قصائدي وغيرها ومن حياتي وتكسر خيرها سق ما يفوق ما منك بها فانك المكرم الكريم فجئتيه البحر باحترامي فانت ذو الجلال والاكرام اشكرك القلب مع اللسان

وكل ما أشاء منك يا سلام، وبارفع يدي وزبت قدمي وإلى خير برايا خدمي، فدع يا مغني عليه صلي من آلي وأصحابي واشكر كلي، أشكرك اللهم كلي في الوطن كل شكري في البحور بالعطن، أتبت نفسي ربي في الإزرين وحدي وحدك فزعزح شيني، لك اشتكيت الجهل والغرابة وفي وجهك وقني الكآبة، أنت لي أغنيتني عن سببي بكم فنجني به من تببي، ربي قد رضيت عنك وبك يا مغنيا أغنيتني بجذبك، جئتك يا كريم أجل القراء أبي يا معيد بشر القرآن، وأما ما ينفع الناس ويمكث في الأرض ويتوهي إلى من بكني كي يكون الشيء الذي لم يكن، أشكره بمد حمد حسن مصلي على النبي الأحسن محمد وسيلتي في قطني، وضعني كمنزلي ووطني، أريد كل مشرك لم يزعني قيادي فضل والصفا عطني، مسكت بذك الحكيم البين وعني بالحق ذو تدين، أعوذ ربي بخير السنن مدى الفرائد ويعلي منني، أكره كلي بغير الددن ملي السوق ما يرقي ديدني، نقيت وقاد لي بالرسن وتنفيدا قد أزال وزني، فجأني إما أزال محني وغربتي وحيرتي ولحني، عني أزال كربي وحزني

لم يلني قنقطه ما يسخر يلني السهل الشيء الذي لم يهني قنقطه ما يسخر يهني فجري ما يدير دمني هو قيم فضله لم يكن يشكره كلي بعد قطني كان يقتها ما لم يبطني مديدي لغير ذي العرش الغني من كان لي وإنني له غني كسفر إني لدى تيقني أسد جل الدواء مل يقن ثبت الهدى المبين بجاه الخلق العظيم اللين فأخت كل فعلة لم تحسن فانقادي خير المناق بالرسل يقود الكرم دون فتن مغن كفاني العنا كالكتن ألا نري قلوب أهل السفر مستغيا بالصحة عن السفني لهم التابع العام من توطني قبل كمالي بلا تفطن أشكره إذ قادني عن مسكني ملقي نفسي التزار.

الناس فيمكث في الأرض ويتوشي لمغن فكان أن يكرم لي ونفسي زكان أشكر شكرا يزيل الشكام ولي يلين كل

الملوكات وصحبه المضي الأعادي هلكان أسفه معد ظلاما أركاك إذا خبر العدا حبركان ووجه إلى الأعادي السلكات هنا أو إجابة والسلكان وفي بهم من سلسوه شركات كما أداموا حرنا وفركا كما أداموا حرنا وفركان تودي عدا معا والفلكان وما يعطي دواما ملكان تناديته مشتكيا فأسكان وضع العناق ضر حشكان وجعل المغني بالسر بكام عناق من قد سلسوا واتكان أني عفا مضحك

لوجي أنهيت قطعا تركا أشاء غسلتهن عركات لبست لي يقي من يشك من يشكان أدا عداه ويقين البشكان أشاء الشاكر له إذ دكان بناء من حسد.

يسوق جد من يقوي الحركان من وتنسيني عن وتمسي العلاها البركان كما لقني ما قلب ينسي ملكان رأي التنازع وفاق السلكان كما ثيقة أراد السفكان لمن قلبه أفق أفكان هب سعادتي وزدني نسكان ويتلازم الكتاب مسكان فجرتي إما أزال الضنكات وبي فصري أعليا والعنكان يا خير غافل ذنوبا مكان وخير قادر أسيرا فكان يكون رقاب المسلمين فكان وكف عنك ما يجر الشكان لا ينتهي سخن هنا فندكا يا خير من طلع عداك بكان ربيتني بمنزل قد سكا ومن عيوب كلها فانسكا ضيفك راد عنك يا من زكى أفسد الهواء قبل عنه فكان وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض وهب الوهاب في الثلاثة ما يخرج العشرة ما يخرج العشرة والثلاثان الحمد لله الذي أغاثا وراضي للأجل.

يافعا أزازاق بي ولي يوجه الأزازان كلي خير من حوى ابتعازان قادم بادرة بعازان مضحوك راضي البسازان وجملة الحساد والنسازان أحمد من البسني أنجازاك وليرود من وشى نجازان يسوق العشاء

هذا من قسلس التسلاسات والكل عيقا جائلا لسلاسان له العدو معا أباسان عني حيارا سبية عباسان أقول حين كان

بعد ما بارسني نقاسان إجابة تزحزح الدلاء تزحزح الدس تزحزح الدعاسا ولطرود كل جان عاسان إجابة تزحزح

أذعدا وأزب الأدغازان فقلت الشاكرا وقد أغازان رفق العدلانك في السلاسة وأضنه السفن والدلازان وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض قد يتوجه إلى المحيي المبين.

وأذاقهم بارز القتور عن أهل ارتداد وفتور فسقوا قجره إلى الوكيل وسجل ما يجرد للسكون أينتفى مدحا عن انتفى مدهن بيس الختين كل إنسان صاغر بين الرتون أكو من عني نفى خناس قواطي كوني نفع الناس لك السكور يقبل التباس وصمدا يعصمني من باس قليت جل لدى أناس أطاعتهم عصيان رب الناس كلي الساق ما على قياس قواطي رجع بلا أدناس سلمني منهم ومن خناس قواطي الأعداء بالأكياس خطب رفقتي رجال بدري عليهم إذن ينير بدري يودي الله بهم بالنصر كن عزيز يرود عصري ملكني بقي الحباب الزخر هذا قضني بخير فخري قضت بعد الزوال حجري وقلت راجيا كبير أجري أبي سعادتي وزحزح ضري أنا ولشد بفراقي سري فأخذوا عند العدا في البحر يوم الخميس لي جد ببحر أربع جلي بخير برد عبدا خديما ماكسا في بر لي قط ما يصف في عمري وكنت الفضل يا ذا الأمر ويبكني نور أهل الدهر كنصر جل خالصا وجهري أرتي فمن يقبل شكري وتقني كل أذن ومكري أديت عن رب الكريم البر كن مصليا على الشفيع البر لأخي أزاله بأهل بدر عليهم إذا ينير بدري وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض

أن يؤلي خيرا كثيرا خيرا كثيرا مدام ما عيوبي وأزال الكدام. طلق لي خيرا كثيرا مدام الكل شكرا يقيني

أبلي أنسى فؤادي القندال أنا رضيت وأراعي الأهداق وصايدك الحكيم مهدان أرضي به مولاي جل عندام فباطني.

ومن وشان ومن قلا وارتدا سبحانه ورب تعالى فردا منتقما نفع عدايا كردا سبحانه ورب تعالى فردا منتقما نفع عدايا كردا وتب كوني أزال الحقدا كم نشترى ربيعي نقدا يقود ما يخجل

ما ينفع الناس فيمكث في الأرض وهجة وجه الخير ربي بالحمد والشكر بنعم الرب أحمد وجادلي بالحب وبيضاء وخدمة المحب محمد

لخبي إني إلى مساجدي ذو أبي عبد ربي خادما للحب إني إلى مساجدي ذو أبي عبد ربي خادما للحب مع إلهي الفراء عن قلبك بالغراض لي أهل الخلب أغاني المغني به عن جلبي ودفع ناجيا به من تلب أجذب الأكرم أي جذب قيل منا به بغير كذب نبع شكوكي به وجدبي كمن في وساء ذا الرضب وجعلني الأكرم معطي الرغب كما نفى عني كل التغب علي قد من علي من علي قد من بفيد صعب ينصر محجنا لكل صعب أصل فوق المنى في تربي كمان يزيل بي جهل التربي لو توجهت وزال كربي كواتي من إضاء بالقرب نايت وقد أزال أجبي كمن أطب انكساف الحجب أسأل تسخير كل الصعب كمن يوعظه العداء بالرعب أصيب مصطفى والسحب توضه للناس خير اللحب.

0: شاربا بالعب كمهدك الصافي بغير السب كمن جميع ما أشاء من رغب كمن حساب يا مزيل السغب هب سعادتي بغير السلب كمن يكن في قالب وقلب فجأتني بفائدك المنصب يا خير من يهدي ومن يربيك يا سيسا فخلد شربي وأمني وراحتي وقربي أعني اللهم كل الصلب كمهدك اجعلني باب مثل القلب ويبكرني سرور العرب واجمع في الشرق معا والغرب ألي يبدعيني كل خطب كمهدي اليابس مثل الرطب ولي ما شط بكن يا ربي أمن أناجي بنعم ربي وذكر من مغنيا أن كسبي يقول بكن هو تعالى حسبي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربنا صل صلاة بالسلام على حبيبك وليقبل ذا الكلام صل على سيدنا محمد وآله وصحبه والحمد وليهب بأهل حرف الراء تديني بسنة الغراء والطرد عن رافع المعروف بابن يزيد والتد معروف والطرد عن رافع الشهير بابن المعلى والتد مطهير والطرد عن رافع ابن عنجد وليهب سعادة مع الجدى والطرد عن ربيعة بن الحارث وليكن يا خير باخ وارث وصح رضاءك إلى ربيعة وهب لي الباطن والشريعة وصح رضاءك إلى الربيع واشترم مني أبدا مبيعي وصح رضاءك إلى ربعي ولتهيني بالعمل الشرعي وصح رضاءك إلى رخيلة وليهب إحياء كل ليلة والطرد عن رفاعة بن عمري وفي الذي اللي اخترت أبقي عمري والطرد عن رفاعة بن الرافع وعمل ارفع أنت خير الرافع. يا ربنا صل صلاة بسلام على خليلك الذي جل الظلام صل بتسليم على محمد ولالي وصحب وعمر أحمد وليهب بأهل حرف الزايمة نويت فيك خائما وصائما والطرد سرمدا عن الزبير ولي طيب يا كريم ميري والطرد عن زيد إلى المزين قد انتمى وعني يمخشيني والطرد عن زيد لأسلم انتمى وأرني وجه البهي المعتمى والطرد عن زيد إلى وديعة نمي وهب لي مكنة الرفيعة والطرد عن زيد إلى الخطاب ينسب واحشرني مع الأقطاب والطرد عن زيد نمي لحارثة وبالنبي هب لي كوني وارثة والطرد عن زيد نمي لدثنا والتخني دنيا وأخرى فتنا والطرد يا كريم عن زيادي ولد عمر والتدم رشادي وسخرضا إلى زياد بن اللبيد وعني يصرف كل ما ليس يفيد. يا ربنا صل صلاة تجلب بها إلي سرمدا ما أطلب على محمد وسلم أبدا بلال وصحب وزني هدى وليهب بأهل حرف الطاء وبالذي منفرد بالضاء طهارة من جملة الأدران وكون ظلي رحمة الأقران وصح رضا ناميا لطلحة وليسخ بشارة وفرحة وصح رضاءك إلى الطفيل ولد مالك وكثر نيلي وصح رضاءك إلى الطفيل ولد حارث ونور ليلي وصح رضاءك إلى ظهيري وجعل حياتي حياة خيري. يا ربنا صل صلاة تشهد بأنني إليك خطأ أعبد مع سلام قد تعينني به على العبادة وتعليني به على وسيلتي إليك أحمد ولا لوصحب وكن لسرمدا وليهب بأهل حرف الكافي سعادة وعصمة يا كافي وصح رضاءك لكعب ولدي زيد وصحيح جسدي وخلدي وصح رضاءك لكعب ولدي جماز المعروف بالتجلد وليهب صحة عقد ومقل وصحة الأفعال واحلل العقل. يا ربنا صل صلاة تبطل مكائد العدا بها فتبطل مع سلام دائم تكمل مراد من هدوا به فيكمل على إمام المتقين أحمد ولا لوصحب وكن لسرمدا وليهب بأهل حرف الميم فوزي بالتكميل والتتميم وصح رضاءك لمالك النمي إلى أمية وكثر مغنمي وصح رضاءك لمالك ولد خدامة وصرمدا خن النكت وارتد عن مالك بن عمري ونجني من شقوة وذعري وسهر ضاءك لمالك ولد نميلة ونجني من الفنت وارتد عن مالك بن مسعود ومني يقبل عملي يا معبود وارتد عن مالك المنصوب إلى ربيعته وكن محبوبي وارتد عن مالك بن رافعي ولتفن عمري كله في النافعي وارتد عن مالك المنتسبي لابن أبي خولي وكثر أدبي وسهر ضاءك إلى المجدري وعندك اجعلني غدا ذا بشري وسهر ضاء النامي لمرشدي وزني العلم وحلد رشدي وسهر ضاءك إلى مبشري ونجني من خطر وغرري وسهر ضاءك إلى محرري ونجني من موجبات ضرري وسهر ضاءك إلى مظهري وليهب كوني ذات مهوري وسهر ضاء النامي لمحرزي وصيرني بك ذات عززي والطرد عن محمد بن مسلمة وبيبشر مسلما ومسلما وسهر ضاءك إلى مرارا وهب لي التجيد والإنارة وسهر ضاء النامي لما قلي وعندك اجعلني ذا تفضلي وسهر ضاء النامي لمعمري وكف عني موجبات الكدر وسهر ضاء النامي لمصعبي ونجني من سخط وغضبي وسهر ضاءك إلى مدلاجي وعندك ارفعني بلا علاجي وسهر ضاء النامي لمعبدي ولد وهب وحمني وأيدي وسهر ضاء لابن قيس معبدي وانصرني العام ونصري خلدي وسهر ضاء النامي لمعبدي ولد عباد وحي حسدي وسهر ضاءك إلى معتبي ابن عبيد وحياتي طيبي وسهر ضاءك إلى معتبي ولد عوف ومماتي طيبي وسهر ضاءك إلى مقدادي ولد الأسود وكن عمادي وسهر ضاءك إلى معوذي ولد عفراء وسع منفذي وسهر ضاءك إلى معوذي ولد عمر وجنابي أعذي وسهر ضاءك إلى مسعودي ولد أوس والتزد توحيدي وسهر ضاءك إلى مسعودي ولد خلوة وزد تزهيدي وسهر ضاءك إلى مسعودي ابن ربيعة وزد تزويدي وسهر ضاءك لابن عبد سعدي مسعود الرضا وحل مجدي وسهر ضاءك إلى مسعودي ولد سعد والتدم تحميدي وسهر ضاءك إلى معاذي ولد عفراء وكم معاذي وسهر ضاء لمعاذ من الجبل ورم أقضي وحولي والعمل وسهر ضاء لمن ماعس معاذ والتكفن العين يا خير الملاذ والطرد عن معاذ من عمري وخير عداية لإياذ القهري وسهر ضاء النامي لمهجعي وكف ما يضرني عن مرجعي وسهر ضاء النامي لمصطحي ولي أبواب قيورك افتحي وسهر ضاء النامي لمعني وعني يصرف كل ما لا يعني وسهر ضاء النامي للمنذري ابن محمد وخيري كثري وسهر ضاء النامي للمنذري ابن خدامة وحلبي نوري وسهر ضاء النامي للمنذري ولد عمر وعيالي بشري وسهر ضاءك إلى مليلي واجعل نهاري طاعة وليلي يا ربنا صل صلاة لتسوق بها دواما خير مطلوب يفوق مع سلام تكشف الأسرار لي به على الذي أنارى سيدنا محمد قصر العلوم ولا لي والصحب وسق لي ما أروم وليهب بأهل حرف النون فوزي في ذا العام بالمكنون وسهر ضاء لا من نوفلي وبيبشر يا معيد محفلي ولنعيمان خذ الظرافة ولنعيمان أخي الظرافة سخر رضا وهب لي النظافة وسهر ضاءك لنصر وانصري العام كل والتدم تبشري والطرد عن نعمان مليون مائلا أسن وردني سعيدا دائلا وسهر ضاءك إلى نعمان ولد مالك وهب للآنا فراخ جملة عيوبي ماضيا بمالي اخترت دواما ناجيا والطرد عن نعمان من إلى أبي خزيمة ينمى وأذهي ما أبي وسح إلى النعمان من إلى سنان ينسب واجعلني دواما ذا أمن ولابن عبد عمر النعمان سخر رضا ولي رضا زماني يا ربنا صل صلاة دائمة على الذي العام غدوت خادما سيدنا محمد وسلم ولال وصحب بكل مسلم وليهب أهل حرف الصادي سوحك لي منايا في تمادي وصغر ضاءك إلى صفوانا والعام عني زحزه الأدرانا وصغر ضاءك إلى سهيبي واغفر ذنوبي وامحو عني عيبي يا ربنا صل صلاة لانتهى لها على النور المنير ذي البهاء سيدنا محمد وسلم ولال وصحب وقصدي تممي وليهب بأهل حرف الضادي كوني أبسل كل ذي رشادي وصغر ضاء ناميا للضمرة وكن مغيثني بخير النصرة وصغر ضاءك إلى الضحاك ولدي حارثة ذي الإدراك وليهب تلازم السرور بك بلا مكر ولا غرور وارض عن الضحاك من لعبدي أمر قد انتصب وانفك الدي يا ربنا صل صلاة ترفع بها إليك عملي إذ يقع مع التقبل على محمد وآلي وصحبي والمقتدي وليهب بأهل حرف العين سلامة من ضر كل عين والطرد عن عامر المنصوب إلى أمية وكفر حوبي والطرد عن عامر المنتسب إلى البكير ودعاء استجبي والطرد عن عامر المنتسب إلى ربيعة وعيب أذهبي والطرد عن عامر ابن سلمة وليسخر يا خدير الظلمة والطرد عن عامر الذي انتصب إلى فهيرة وسخلي الأرب وسخر ضاءك إلى عمارة وليسخر كل ذي إمارة والطردان آخل الشهيد وعدني من أفضل العبيد وسخر ضاء النامي لعاصمي ابن عدي والتدم مكارمي والطردان عاصم ابن خيسي وصدر يسرح والتعظم خيسي والطردان عاصم العاصم ابن سابتي والعام جرلي بدرك الفائتي والطردان عباد ابن بشري واختر لي الخيرات طول عمري وصغر ضاءك إلى عبادي ولدي خيس والتزي الرشادي والطردان عباد ابن عيشة وشد بحمدي لك عام سيجة وصغر ضاءك إلى عبادة ولدي حسحاس وزد إفادة زدنا فرحا إنك الفتاه وبيبشر من لهم فلاه والطردان عبادة ابن الصامتي وعني يقضي العام كل فائتي وكلمتها بالعام رب ما هي عني كلما جنيت ماضيا وصغر ضاءك إلى عماري ولا مكمل مطلبي يا باري هب لي الصراط المستقيم العام وهب لي التوفيق والإلهام والطردان عكاشة الذي نجا من الحساب ولتحقق الرجاء رجوت منك أن أكون في غدي في ذلك العدد دون كمدي وصغر ضاءك إلى عطية والعام هب لي أفضل العطية والطردان عبيدة والتجبي العام ما كتبته في كتبي وصغر ضاء ناميا لعنترة وتل حياتي كحياة الخيرة وصغر ضاء ناميا لعبسي ونجني ولدي من حبسي وصغر ضاءك إلى عدي وارفع إليك العام رب سعي وصغر ضاء ناميا لعوفي ونجني من الشقاء والخوف وصغر ضاءك إلى عتبانا وهب لي الشهود والعيانا وصغر ضاءك إلى عويمي وليسخ خيرك كل يومي وصغر ضاءك إلى عيادي وشد بأن العام عنك راضي وصغر ضاءك إلى عبيدي أي ولد التيهان واشكر سيدي ولعبيد ابن أبي عبيدي سخر رضا وفك عني قيدي وصغر ضاءك لعبيد ولدي سيد وجد لي عاجلا بمقصدي وصغر ضاءك لعبيد ولدي أوسن وخيبا ظنون حسدي وصغر ضاء ناميا لعتبة ولد عبد الله عالي الرتبة والطردان عتبة من لخزوان حد انتمى ولاستجب يا رحمن ليستجب بما يفوق ظني العام واجعلني سرور خرني واكتب لي العام ثواب حجي وعمرة وليكن والنجي واكتب رضاءك إلى أول من دفن في الغرقد مقبر المنن عثمان من ينمى إلى مضعوني بكل من هناك كل حين واكتب ثواب الزور والجواري العملي ولي الطيب داري واكتب رضا ناميا لعزمة ابن الحسين والتدم لعزمة وصهرضا لعزمة لأشجعا خد انتمى أبدا لوسعا ولمن عوف عبد الرحمن سخر رضا بالبشر والأمان وليهب بشارة تدوم يا الله يا رحمن يا رحيم ولمن جبر عبد الرحمن سخر رضا يا خالق الأكوان وصهر ضاءك لعبد الله ابن جبير ذي العلا والجاه وجل بفضلك مقدماتي لي وسائل إلى الجنات وصح إلى ابن الجد عبد الله خير رضائك بلا تناهي وكل مكاتب تقوم أبدا مقام حج وجهاد للعداء وليهب فيها تدارك الجميع ما فاتني من صالحات يا سميع ولمن جحش وهو عبد الله سخ الرضا ونجني من داهي وسهل عبد الله من إلى الربيع نمي رضاك يا خريب يا بديع وسهل رضاك لعبد الله ابن رواحة بلا تناهي ونجني من روم نفع من سواك وأبدا هب لي تلازمي رضاك وسهل عبد الله من قد انتمى إلى الحمير من كرضوان سما ولمن حق هو عبد الله سخ الرضا يا ربي يا إلهي وليجد بالجذب والطيمة حتى أجاور الشفيع الشعباء سيدنا محمد وصلي عليه بالتسليم يا ذا الفضل ولابن زيد هو عبد الله سخ الرضا ربي بلا تناهي ولتطوي عني العام جملة الحجب حتى أكون كعبادك النجوب وسهل عبد الله نجل مسعود خير الرضا ورقني يا معبود وسهل عبد الله نجل كعبي خير الرضا ولي خير يا ربي وسهل عبد الله نجل مدعون خير الرضا ولي يجد بالمخزون وسهل عبد الله نجل محرمه خير الرضا والتهيني بالمكرمة وسهل عبد الله نجل عرفته خير الرضا والنجني من محبطة وسهل عبد الله نجل عمري خير الرضا وفيك طويل عمري وسهل عبد الله من أبوه عبد مناف فوق ما يرجوه من الرضا وليهب فيك وفي وسيلة المشفع الهادي الوفي دنيا وأخرى ما يكون عجبا للخلق من خيرك مثل النجبا وسهل عبد الله من قد انتسب إلى عمير ما رجا وما طلب منك من الرضوان والتهب لي ما فاخ ظني والتزحزح كبلي وسهل عبد الله نجل ثعلبه خير رضا والتغنني عن مطلبه وسهل عبد الله نجل طارخي خير رضا واللي يجود بخارخي وسهل عبد الله نجل خيسي ولد سحر ذي الهدى والكيسي خير رضا والنجني والتعلني مع سلامة وطيب منني وسهل عبد الله نجل خيسي ولد خالد سديد الخيسي خير رضا ومنك علمني وكن لعبد وفض جنابي وسن وسهل عبد الله نجل سهلي خير الرضا وبيبشر أهلي وسهل عبد الله نجل سلمة خير الرضا والنجني من مظلمة والطرد عن نجل إياس عمري والعمر ما يا كريم أمري والطرد عن عمر لعوف النسباء وليحق ما للظن كتباء وسهل رضاك لعمر ينمى إلى سراخة وزدني علما والطرد عن عمر لمعبد النمي ونجني من اللغى والمأثمي والطرد عن عمر النمي لعنمة ونجني من موجبات المندمة والطرد عن عمر النمي لثعلبة وبي بشر يا كريم الطلبة والطرد عن عمر إلى معاذي نمي

عقبة ولد عثمان وسهل النخبة وسهر ضاء لابن وهب عقبة من جده قلدة ورفع جنبة وسهر ضاء لابن وهب عقبة سبت ربيعة وطيب قلبة عصمتني محوت ذنبي بكني وهبت لي مال الورى لم يكني ونجني وفر ذنوبي وكني لي بهم ومحو عيوبي بكني يا ربنا صل صلاة تهبوا لي بها فوق المنافى أذهبوا منك إليك بسلام من تكفي به جنابي الأذى وتنفي على حبيبك الخليل أحمدا ولا لوصاب ومن به اهتدى ولتغنني العام بكونك اللياء في كل شيء سرمدا وحضنيا وصغ رضاءك إلى غنامي وصغ إلي جملة المرامي يا ربنا صل صلاة تنفي بها عيوبي بسلام يكفي ضرا وكل ما يسوء سرمدا على النبي الهاشمي أحمدا وآله وصحبه وسقليا بحق أهل الفاء فتح الأولياء وليهب بأهل حرف القاف قوتهم وسعيهم يا كافي وسخ رضاء ناميا للفاكه وتغني بك وزد فواكه وسخ رضاء ناميا لفروى والعام جلي بوسقى عروى وسخ رضاء ناميا لخطبى وعني يصرف جالبات النكبى وسخ رضاءك إلى خدامى والتقن الحساب والندامى وسخ رضاءك إلى ختادى والعام جلي بقرق عادى وارترد عن قيس إلى مخلدي خدنتما والعام الطيب خلدي وارترد عن قيس لمحسن النمي والعام كثير يا كريم مغنمي وارترد عن قيس سلالة أبي سعسعة والعام كم الأدبي وارترد عن قيس سلالة السكن والعام يا منان سخلي المنن يا ربنا صل صلاة تمهو عني بها ما لي ساق قبه من كل ما لم ترده لظاهرا وباطنا حتى أكون طاهرا مع سلام قد يكف عني ما دمت حيا كل ما لا يعني على الشفيع الناصر المشفع سيدنا محمد ذي الفناء وآله وصحبه واشهد لي يا بر يا وهاب يا ذا الفضل بأنني عنك رضيت جدا وعن وسيلتي خديما عبدا وليهب بأهل حرف السين سلامة من جملة الفنون وارتد عن سالم من ما قلي ولا مسلمني وحالي كملي وارتد عن سالم من المنسوب إلى العمير وامح عني حوبي وصغ رضاءك إلى صويبطي ولتكفني أذى جميع السطط وصغ رضاءك إلى سليطي وليستقرهم بلا تسليط وصغ رضاءك إلى سماكي وكف عني كل ذي إنهاكي وصغ رضاءك إلى سناني وكف عني كدر الأزمان وصغ رضاء ناميا لسائبي ولد عثمان وعظم جانبي ولابن ملحان سليم صغ رضاء وعندك اجعلني سعيدا مرتضى والطرد عن سليم بن عمري والعام جد لي برضا وأجري وارتد عن سليم بن الحارث والعام جد لي بسر غايث وارتد عن سليم بن قيس والعام هب لي يا كريم ويسي وارتد عن سعد سليل زيدي وكمل النيات قبل فيدي وصغ رضا لولد الربيع سعد وهب للربح في مبيعي وارتد عن سعد سليل قوله والعام سخلي من حبيبي النيل وصغ رضاءك لسعد بن ابي وقاسني الثالث واكشف كربي وصغ رضا لابن عبيدة الرئيس سعد وطيب باللقاء النفوس وصغ رضاءك لسعد بن معاذ وسرمدا حطني يا خير الملاذ وصغ رضاءك لسعد ولدي سهل الوعسد أربع يا سمدي وارتد عن سعد سليل خيثمة وليا فيها هدى ومكرمة وارتد عن سعد سليل مالكي ولا محقق الرجاء يا مالكي وارتد عن سعد سليل عثمان وفيك كمل المنى يا رحمن وارتد عن سعد سليل خولي ولا مصدق نيتي وخولي وارتد عن سعيد بن زيدي وجل هداي ابدا ذا زيدي وصغ رضاءك الى سهيلي وسرمدا عندك عظم نيلي وصغ رضاء لاقيه سهلي ونجني وولدي واهلي وارتد عن سهل سلاله عتيق ولا موجه لي نصره الملوك وارتد عن سهل لقيس ينتمي ولا مبشر بي كل مسلم وصغ رضاءك لسهل انتمى إلي حنيف والتجر للمجرماء وصغ رضاء لسهيل ولدي بيضا واجعلني النور بلدي وارتد عن سواد من زيدي ولا مفك يا مكيس خيدي وصغ رضاءك إلى سوادي ابن غزية الأديب الهادي ولا مهب لي جوار المصطفى حيث أكون خادما مع الوفاء وصغ له منك صلاة بسلام أني وبلغا له هذا النظام وارتد عن سلامة من أسلم وبشرا بالأولياء والعلماء وارتد عن سلمة بن ثابت واليوم هب لي ترك كل فائت وصغ رضاء ناميا لسلمة ابن سلامة ور للظلمة وصغ رضاءك إلى سراقة ولد كعب والتزني طاقة وصغ رضاءك إلى سراقة ولد عمرو وانفعني فاقة يا ربنا صل صلاة تطوي

0: ليبها السيرة وتمحو لغوي عني بها مع سلام من تجذب لك به كل وعيب تذهب عني به بلا إعادة على وسيلة محمد بمن تلا وليهب بأهل حرف الشيني والهاي كون العام ذا تمكيني وذا فتوح وفيوض ورزوق كالعارفين وكأخيار الشيوخ وصور ضاءك إلى الشماسي ونقني من جملة الأدناس وصور ضاءك إلى شجاعي وعافني من جملة الأوجاعي وصور ضاءك إلى هلالي ابن أمية وكمل حالي يا ربنا صل صلاة لتهب جملة ما أحبه في المنتخب من خدمة ورؤية وزوري في كل موضع وكل طوري مع سلام قد يقيني الوهم عليه بالآل وأفضل الأمم وليهب بأهل حرف الواوي ولياي كوني ككل راوي وصغر ضاء ناميا لواخدي وخد إلي أفضل الفوائد وصغر ضاءك إلى وديعه وعندك اجعل خدمي وديعا وصغر ضاء ناميا لودقه وعيوبي كلها لصدقة والتضع يزيد نجل الحارس ونقني من جملة الخبائث والتضع يزيد نجل المنذر وظاهري وباطني فطهري والتضع يزيد من قد انتسب إلى رقيس وهدني بلا تعب والتضع يزيد نجل عامري وعندك اجعلني مع الأكابر وصل سرمدا وسلم يا كريم على الذي كوني خديمه أروم خير وسيلة لذي الجلال لخائف الضلال والإضلال أشكر من شكر بالعبادة وخير من قاد له عبادة أجل من ربى وأوصل إلى مون كريم واسع موطن إلى وسيلتي وقدوتي وجاهي محمد خير الورى ذي الجاهي وآله وصحبه الأتباعي وكمل العام به اتباعي يا خير جاذب إليك خطا وبالذي فاخر رجاء جتا صل وسلما على المشفع ولالي وصابي وبأهل الفعي وشد بكون العام عبد الله خديم عبد الله يا إلهي يا من كفاني البلاء والألماء مغتربا وكف عني الظلماء لك علي الشكر باليراع وغيرها وأرتجي البراء صل وسلما على الهادي الأمين محمد والآل والصحب أمين وجل نظامي يا شكر أبدا يا خير معبود بشكر عبدا نظما يجود بالعطاء يا خوتا لنا وينسو الدر والياقوتا وجلو مغنيا أن المربي وتطوي للسير به يا ربي وجلو كالجهاد والسلوك ورد به لي جملة الملوك وجعله كالحج وكالجواري ونجني به من البواري وجعله جنة عن الأوجال وقت الحياة ولدى الآجال والتقني به أذى الشيطان عند اقترابي ولدى أوطاني وجعله دافع البلاء والغمة دنيا أخرى عن جميع الأمة وجعله يا رب بشارة لمن قد آمنوا وأسلموا كل زمن وجعله يا كريم خير الذكر في أبد لي وخير الشكر وجعله يا شكور شكرا فائقا عندك لي ولتكفني البوائخ يا الله يا رب الورى يا مغني اجعل نظامي عن سلوك يغني وجعل عندك وعند المستوى صلي عليه بسلام استوى مخلصا من جملة العيوب وجالبا للفوز بالغيوب.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض وجهد المغني الذي لا ينفد ما عنده وراض لي من يصفد إجابة الأكرم نعم الصمد وإنني إياه جل أحمد مد إلي مددا لي يخلد وطابت النفس وطاب الخلد مد إلي الواسع المنفرد نيلا به في أبد أنفرد أشكر هو الشكور الأحد ولن يرود السرمدا من جحد من لك المجيد والممجد الماجد الواجد نعم الأمجد إجابة تصلح لي ما يفسد وثمدا ترد لي من حسد يدي تمتد له فتجد بيمنا من غيره لا تجد ناجد هو تعالى أحد ومن إنشاء صرمدا لا ألحد فتب أخي ثمن لا تكسد سلعتها ولي للان الأسد أنا رضيت ودواما أحسد حديقة الغلباء فيها المقصد وفي على مغن حفيظ يرشد كفي حدائقي زرعي يحصد لو توجهت بشكر يفرد لأنه المعطي الكريم المفرد كناجيت مغنيا عزيزا ينجد ومن ما فاق مرادي أجد أسلو تبشيره من يسجد بي وقهري كلما لا يسجد سقل يا خير مقيت إن يرفد منك منا لا يعتريها نفد قيتني بما يدوم المدد عندي به وكل عنه العدد يخجل ما منك أتى يا أحد قيل لي قد جاء ممن ألحدون منك أتاني عند بحر يزبد ما كل عنه وابل والزبد كفي جار وابل ومزبد مددك من واحد قد نعبد سلم صحة من قد رصدون في قاهر يبطلك بطل كيدا قصدون فدنتهم عني نفاها الصمد بجاه من سماته محمد يا الله يا خير إله يعبد صل على سيدي من قد عبدون أحمد من قد شك

ربي عني ما لا يعهد يا خير معت كونه لي أمهد ربيتني ونطلي من يسجد فبست منك يمنا لا ينفد ذكر عنك حين الصفد منك أتى وزال عنه الصفد طوبى لهم وحسن مآم طيبت يا كريم في البحور نسي وجدت بمهور الحور وجهت فيها لي ما تطيب نفسي به وانت

نافع أنت الحفيظ والشكور الرافع لك البلاد ولك العباد وكل من عصوك قبل بادون هديتهم بالرشد والكتاب.

فاطن بهم يا ربي في الطوبى وفي دار السائل موضعي في سقي فيها وفي السقي فيهما وفي كل محل نكس فيه ما يطيب المحل تنجيتني فليكن بالكرم ثابا بحفظ وحم حرمي من كرم نكس في الدارين طجرهما لقاية العارين آويتني مغتربا ففيهما سقي المنى وارفع هداك بهما أقم يا اللهم فيهما إلى تم لقاياك بأمن وإلى بحرمة الماحي وصل بالسلام عليه بالآل وصحبه السلام.

مني الحمد الذي يجي القدر هلك من المغني المزحزح الكدر ثم صلاته على عز مضر وسيلتي في سفري وفي حضر فتضرعت بشكر قد صدر تفرج من الخيار يبتدر إن شاء غاضي ذوي البطر بحفظه الحامي ولي قدر وطر لراضب المختار كل من فجر ولي السوق ما اشتهيت من فجر جعلني عبدا له خدي مبر تنبح لذا تهيئ به لبر ناجيت القلب والناجيت القلب مني قد صدر طلاب صرف من قلاني وكدر ساجيت وهو الكريم ذو البشر وصمد أن يسوق لي خير بشر توجه لله كاشف الضرر وصمد أن يزحزه الغرر أصله ولي جودك بالظفر ولي كان ذا اغتراب في سفر له خطابي وهو خير من قهر للعدو حيث غاب أو ظهر له خطابي وهو خير من قهر للعدو حيث غاب أو ظهر لسخر يا خير ماكر مكر كل عدو ذي تنازع مكر تفضل يا خير غافر ستر امحي كل من جلا وما استتر يا يعني بتعلم العلوم قد أمر أجيب نفعي نفع شمس وقمر وجفودا لي تخجل الدرر وبه من بين بين النصوص والطرر أن يكف كيد كل من كفر وبهد ربي نفرا بعد نفر لا يستجب وليكسف الصور كمن برى الخلق وأحسنت الصور أجب داعيك وهدبي ألف الزمر يا خير من هدى وخير من عمر لست في عمري وطي للمقر مشتغلا بكسف أسرار الفقر مد مكوسي بنفع كالمطر يا بحين ينفعك وكف لخطر تفضل يا خير آمر حضرك علي باستقامة مع النظر تبتف عني كف الستة عشر ويسوها لي فوزا لبشر قلبي العيان لين ليررك وتق نفسي وأهلي الشرر ويبشر كل عالم أغر وكل ذي كبارة وذي صغر نجي بقية مكوزي من كدر وتتقبل كل ما مني صدر تبتفطب علي إني ذو خفر كل بكن يا خير مشتر غفر جلي بكوني بسمن هدى فخر يا سيد لك بنور ذا فخر رملي في اختفى وما ظهرت وإنك اجعلني نقي تقيا ذا نهر يا ربي اجعلني لديك ذا خير قال يا كثير ولتزل بي الحيان من علي بالكتاب ذي الخبر كسر به أفوق من فاق وبر نجي فادي ولساني من دعر وبأرق كل مفلق شعر نبر كلامي بنور قد بهر وبيبشر كل هاد قد مهر تفضل علي ربي بالسهر بذكرك لي هداه قد ظهر عطني به عمن أسر أو جهر مشوى إماما كونه ليشتهر تفضل عليك يا من لي غفر برود من عاداك لي ومن نفر هديتني فليسخر من حصر في أبد يا خير قاهر النصر أدني اللهم كل ذي ضجر وكل من فؤاده حاك الحجر أقلي اللهم كل ذي عصر وأضهي حتى يسير يا يسر لسخر من نهى ومن أمر وكل ذي بزالة ومن أمر أفضلي اللهم كل ذي أشر يا قاهر الجنة ضرا والبشر أفضلي اللهم كل ذي أشر يا قاهر الجنة ضرا والبشر نيتك اللهم يا رب الفطر ويستجيب برود كل ذي بطر هب لي فوق ما ببالي خطر في أبد بلا حساب أو خطر أجل فيوضات تأتي تخجل المطر ورب أقضي ومقالي والسطر رب فضلك جميع ما صدر مني خالصا لديك من كدر أنت لي تنصرك من بك انتصر أنصر جنابي وكفني على الحصر كفتني الجوع وقيتني الدسر ألبتني فليرد ذوي العسر لفظ ذنوب الصغر مع الكبر
وبيد ذا صغارتي وذا كبرت هل لي أوهب في هذا السفر تردك من إمام المياه والعفر أسر جميع ما اختفى وما استتر قل وليغفر أنت خير من ستر دعوتك اللهم دعوة الضرر قل استجبت فقني كل غرر أجبتني يا من له أمر البشر قل إن هب لي قهر كل ذي أشر أويتني أغنيتني عن النفر فأخي من يبي إليه كذو مفر عليم بالتلازم السور ما الحديث دون وني وخور قل يتوشي وإني مفتقر إليك يا غنى الذي لك افتقر رأنت نفسي تائبا مما غبر البحر كنف محوه وقدني يا لبر لك أنبت نادما مما صدر مني من الذنوب يا رب القدر لفزق لغير عني كف ما يجرر من أخرى وقت سير وحضر هب لي في اليمين عدة بشر فانصبها يا رب ستة عشر أجب جاه المصطفى ما قد جهر أجب الجاه المصطفى ما قد بهل نور براياك نوره حين ظهر تفضل علي في بحر وبر بلودكم لي من سطى أو قد نبر لقلتيت فحمني عن القطر قنجي من العادي والنتر كمثيل عذا وسقت للبشر قسمدا كن لي يا رب البشر عنك رضيت شاكرا يا من كسر سلاح من كان يباهي فانكسر خاطئي في بحي من قبل مكر طبه حين قاد جيسه وكر بجري في البحر وحدي وفر مني في البر وخاف ونفر أنت لي سخرته لي وفتر بعد اجتهاده وعاقه الفتر أشكرك الدهر شكورا يبتدر بنى الخيار من فيوجك الصدر بفضلك وحرمة المبر لما يفوق ظن في بحر وبر لك تقيم بقلب قد شكر يا خير من يذكر من لك الذكر يا خير من يغني وخير من قصر هل يفارق كل من خسر نبيت في أيام طرا ما استتر وتمحو يا خير غافل ستر أقلت يا ربي إليك بالصور وبالأحاديث وإني ذو خور تفضل يا من قضيت للوتر بها من الفيود يخجل المطر تفضل يا من يجود بالخير علي بذكر الحكيم والسير قني وهلي الآياء والسقر ولي ما فقدني في الفقر ويتوجه إليك في سفر وتجي تعجيل أو بن بالظفر أكتب صلاة بالسلام ذي القدر للمصطفى ولتكفني كل قدر.

اتقوا كما تكرم الذي قدر منه على ما حنمحى به القدر ثبت توحيدي لواحد قهر للعدا من اختفى ومن ظهر لجنتي في سفري وفي حضر أنت السلامي كن به أعلى مضر أسكى سلامي ليبتدر كرمه على مبيد من غدر لمالكي غجة التوحيد ظهر على عدا عاد منيرا قد بهرت جعلني عبدا له خديم برق البحر والبحر الذي في البر والبحر الذي العدا تبر جعلني عبدا له خديم برق البحر والبحر الذي العدا تبر قنيته القلب مني قد سكر وما تنقلاني ومكر نيته الكريم ذو البشر وثمدا يقود لي خير بشر هديت لي كفاني من فجر كي يقود ما اشتهيت من فجر توجهي لمن كفاني الضرر صفى حياتي وكفاني الغرر أبقيت للباقي شكورا قد استدر من فضله بدل خيار يبتدر لو خطابي شاكرا ولي قهر من بمعاداتي السر وجهر لك بقائي أنت باق ذو شكر كليتي وعند حزبه ذكرت تابع لي خير غافر سترت ما عيوبي من جلا وما استتر يسري هاد بتعليم أمرت بفضلك مخجل الشمس وقمر وجه لي فإذا ضلالتي حسر وكب لي عدا وبعدهم قصر أنا رضيت وكفاني من نفر وبيهدي نفرا بعد النفر دعوته قبلي قضى الوطر وليس ينحوني بشيء لا بصدو بطر تجابني أجابني من سر علم لي بقر ما يغني من له قد افتقر لطيب العمر ويهدي بالزمر حينا فحينا خير هاد قد عمل من لكن الملك مخجل المطر منفعة وقد كفاني الخطر تقدم المختار أفضل البشر صلى الله عليه من يقود للبشر تراه في عين كل من نظر قيت شمالي ضري حذر قلب العيان من لي بالضرر قجاد لي مع النصوص والطرر وجات كل الذي له البصر مع الكلام وهداني والنصر لا يتمن له الذي مني صدر ذكر وشكا وعلى الإغناء قدر لسيما من تاب علي وغفر قال لي به كفاني من كفر يسع باق ليقلد النهر ساق لغير جهك من انتهر رملي في خلفاء وما ظهر مجازي منهم بنور قد بهر يقود لي باق أزال بالحجر فضل به أكون زهرا زاخيا من علي بالكتاب ذي الخبر كشر مكرم يزيد بالعبر نقى فؤادي ولساني من دعر إن يرقي كل مفلق شعر توجهي لخير مستر أجل أطلقي ولا ألاقي من حجر حماني الباقي إما صفى وسر وزحزح الإذا لغيري وبسر يقولي أزمان لج خير سمر ومتن لمن نهاك ومن أمر هداني الهادي وأرضى من حصر ومن أعانه كما ليختصر إلي قاد كرم النخل أبل قم بسحاب المنتقى العدا أبل إلى سؤال ما لكل ذي ضجر وكل من فؤاده مثل الحجر لسخي الرحمن كل من أمر وكل ذي ذات هدى خمر إلى سؤال ما لكل ذي أسر وكل مخلوق بسوء وبشر نفارغ الله كل من يضر يدب عند أهل بدو أو حضر إلى سؤال ما لكل ذي أسر وكل مخلوق بسوء أو بالشر نفارغ الله كل من يضر يدب عند أهل بدو وحضر هو ليسمع والأرض فطر وليقود ما يبالي خطر إلى سؤية من قلاني الدبر وليفارق قروحا كالدبر الضي أذى لي خطر كفن كفاني قبل قصد النطر أشكره
وعبد قلبي مخر لك يجود البرايا بفخر كرمين ميسر لي العصر وبيت قلبي نقيا قد حصر لقد من كليتي كفدسا ما هي ضريك ما بقى له أثر هدية البقي لي بالصور يا لك ما أحسن فضلا الصور أن قد عيوب الصغر مع الكبر كما بها كليتي الهادي جبر دعا لي قاد من كل نبر رفع كما سجى عدايا قد نبر كلا سكوري بمخجل الدرر كامها قصد جهاتي غررت آيات ربي كفتني الشرر كولي على كل صعب كيرر من علي من كفاني الزمر إبليس بلي عدا لي الطمر ولا تكلي إلى من افتقر لو سواه أعطى بل المقر ظلمها بنصر قاهر كسر سلاح من كان يباهي فانكسر لو شكري وأمات من مكر فجسر وموته زاد الفكر ليس له سوى نكال وفتر بعد جهاده وعاقه الفتر هو الانتقام ربي وفر في البر والبحر وخانته النفر إنني وجدت ما به اشتهر قوي خدمه وذلك ظهر أشياء من بي اختصرت فنصر قناصف عن قد كفاني من حصر للمنتقى وجهت في بحر

الكرام. قال النبي ذي المراتب المضر، قنات من نفى عدوي وقبر، قلت وما أعماك مثل ذي بصر، ولا ألاقي ضر حق أو خسر، بعض لي جزاء باق لي ذخر، مثلي وليس قولي بفخر، إلي قال الله في بحر وبر، جزاؤه وأجر عبده المبر، طيب البقاء باق قد زجر، كل عدو لسواي فانزجر، لله شكري ومدادي ما صمر، وقلمي لخدمة القماح شمر، أغطى ربي وعدوي السهر، وكل من أذابه الباق سهر، يقول ربي لي كل صبر، عن كل ما يضلي خير خبر، ويته وللغوامد فسر، وكل ما كسبه الله حسن، إيه بالمختار أنهيت السفر، صلى عليه وهدى بي النفر. في عمر لي يخلد الفجر، علي قد كفاني من فجر، نسيء من كرمه ليبتدر، تناسب قد كفاني من غدر، قلت لربي شكورا قد صدر، كيف ذهب انا الخيار لمبتدر، وجدت توحيدي لواحد قهر، قيل عدا من اختفى ومن ظهر، الحمد لله لي منه القدر، والصلوات على ماح الكدر. طمحني الى دخول الجنه، خير الصفاء ورضا ومنا، كتابتي نفد عداي أجمعين، وليس أنا حيث الزحزح اللعين، أبن حيما وبعد اليوم دائن إلى شقاوة أو لوم، أمن حكافر ولا منافق، معي وأما جهتي موافق، أدوى ربي لسوى قلب الحزن، ورفع الشكور مني ما اتزن، جزاء ربي وجزى المشفع، قال إلي مغنيا أن مرفعي، لم تنحني جوانب ارتداد، وقت المجاهدة بالمداد، كتابتي عند ذوي الكفور، أبدى غيري كل ذي النفور، ترسي عن الشقاء والتنصر، هذا الحفظ.

قدت العدق طرقا للسواي وقد العظم ربي في هواي أبقاني الباقي وابدع للسوى نحن يا ربي لينا معا سواء لا نحيب لكم ولا غرور ولا سقاوة ولا غرور لا يتوجه لنحوي السرمدا.

ميتين ولأشخاص عد إداية والضرر كلا سواي من حماني أن شررت أبتو عند عداه مدة كفده إلي إليك مدة نفعني في البر والبحر مع وفين السر والجهر مع الهادي الوفين رأي استجاب وهو

المشركين قبل شق أخذتهم مهلكين رضي الله تعالى بالنبي ما لا يراه أقرب وأجنبين إلي قاد الله ما فاق ظلم من المنى بلا استكاء أو أنين لمح لي أزمان خدمتي غفول كنبيه وعدا ذي أفول كتابتي مشكورة عند الشكور وعنده جعلها أعلى شكور ترسي عن الكتاب

إمعام كلا سواي لمرادي جمعان. لقد وصلت بخير مرسلي يا خير مالك وخير مرسل تت من التسويف والتكسل وتب علي وعيوبي يغسل قل سعادتي وكل جمل قل الجنان لي أوصل أملي أديك عنك وعن المزملك وهذه كل خير عمل يلي بخير ثمن وبدل وتغنني عن المراق والجدل يلي أصل مخجلا للعسل قناوة بلا أذى أو كسل أيد بكوني سروع الكمل هل به لي الأذى لم يمل نبي بمحمة نبيك الكريم هذه الدسان لي كون كريم هذه بلا أذى لغير قبريم قناء ما يسوءني والتقبل سلم عيالي وتصف منزلي هواتي ولي الصف نزلي ممر يحمي ربي عن تزلزلي أقول تلاوتي يا خير منزل مري بخطي كل ذي تعقل قلت بغيري عداي واقل لي بقبل بخطي خير علم وكبر كل حزن لأذاي مقبل لكن صرت بك يا توكل عليك الطيب مسلبي وما كريم المحابك بلا تأجل بك يا بقي محوت أجل لك سكوريك بغير وجل كل الجنان وبغير خجل ما تعني يا خبير الزلل وعوجي وحرج وعللي كن لي العادات كالتنفلي كن يبشر مع رضاك محفلي ابتئ لك ربي من تقولي وطب عليك يا منير الخول إلي قد ما شئت بالتسهل ككل ما سهلت ربي يسهل لك شكوري بالكتاب الأفضل من غريقة فكل فضل يا عالم الإجاد بالتنبل هل يصلح الحال والمستقبل أعطي رسلي وما لم يسألي يا خير نافع وخير موئل لك ابتدائي شاكرا فلتزل توجه الأذى لنحوي كيزل قايتك اليوم فبشري عجل بلا نهاية ولا تأجل ولو ذهب لي الودود دون ملل واذهب لي الود دون ملل وادي بخط الناس خير الملل أبي تجي بجاري خير مرسلي قايتك ما تخير

بالتوفيق فضلا وتسديد كفاني في الدارين كون الإله لي بيت وجود فيده غير محدود زائد المولى مغني رجاء

لئن شكرتم لأزيدنكم لا شكري بلا كفران ثم يستعنني عن كل ذي خسران آياته كفتني العارين ثم استعنني عن ضرر النارين ثم شكره شكورا شكور من شريم ثم كسه الدحاق إني مقترن شغلني الشكر عن الشكايا واجتنحوا جهتي نكايا كرمن الكريم والمكرم ولا تحيل غيري العرمرم رفقي جلد العزيز الغالب وقت جهادي فإدايا هارب ترسي عن الغضب والضلال جلد العزيز الجالب الحلال مدير غير مغن أغنان ليس يراك ولي

ينقاذ العرش والكرسي خطيب رفع الله ذي القدسي دماغ للشيطان ربي للسواي وقاد الله رضاه في هواي نبينا صلى عليه الله مع السلام قاد لي علاه نبينا صلى عليه الله مع السلام قاد لي علاه نبينا رسولنا محمد صلى وسلم عليه الصمد كتابتي له أحب من كثير.

ذلك ليس بعزيز يا قدير، عليك يا من بالإجابة الجدير، إلى القلام كسيوف الصحب وبمسلك يا خير اللحب، لك توجهت بجاه المصطفى وجاهمت

بكونك الكريم هب لي بكرم في كل ما تهب لي يا ذا الكرم، عنك رضيت راجيا كتب كريم على دمع أدمرته فيك الكليم، إني نجاة

تعالى شكوري برضا أبدا وساقي منه ما أنسى له ذهبا كف العزاء عن جنابي حافظا وحما كلي عن الضر والمرغوب لي جذبا علي من جذب طاويا سفري وهو لي أن يقول لي صعبك جذبا لو التجاهي

يا ملكي أسافر وتوسع وقفني سلبا بين الحق كشفا وقفني ظلما كما النفى ظلمي والعري والتعبا على النبي صلى الله عليه وسلم بالحنفاء فثبت وتزق

صلي بالتسليم بلا عدد عني على المصطفى يا من ملا الجربان هني كل عام ما يبشرني وقرصا ويوم ويوم واقبل القربان إن ربي كلا السميع الدعاء قاصري ثمن ما عني يباع بلا قاتل منيل الطولبان لفينه لوح ربيك والقلم بلا افترا ولا امترا ولا ظلا ما عرضي وبيان الذكرى ان المعاني كما بعدي عيش شكرا ابعث لله سنين وحدي اعطي ذوي القلاق والجحد باليك بدني بالمقت

لحمد المختار في خط سروق قالت سمات مبعد الغرور قصير أحمد نور الرسل قالت سمات رب المرسل محمد صلى عليه بالسلام الله قادر أفضل الكلام يقود للتأويل والتفسير من يسر به العسير علمني العليم تعليما عجز أنسيه ولي الوعد نجس أدبر

برقات وحفظ الطلباء. وصية تكزر العطايا كل كل من يجتنب الخطايا، وصية تكسر العطايا كل كل من يجتنب الخطايا. أوصيك بالعلم.

خذوا لإخوانك للنصيحة، تنجو من البغضاي والفضيحة، ورمي التواضع لكل مسلم، تنجو بلا تردد من ظلم. إذا أتاك عضو دي كتابي فقر من كتابك بالمتاب، لين لسانك وقلبك معا، لين لسانك وقلبك.

فرق يوم الخميس الريب ودعني من الخبير الغيب لله رب العالمين أبدا حمد وشكر ينفيان حمد وشكر ينفيان.

قل عظيم الخميس حستدي سبحان ربي الكريم الأكرم الواسع المقدم المكرم بكونك المالك كل ملك بكونه مالك كل ملك راض لي السنة أهل الفلك بيني الخبير في شعبان نبي الأمان والهدى ليبانا نفى الشكوك ونفى الأعداء عني وعني قد أزال الداء نشكره شكور المصطفى نشكره وشكر المصطفى وفي منه بجاه اصطفى قال الله خير من هداك وكشف ومن شفى ومن كهى ومن عفى

وكان لي بالمصطفى محمد محمد وسيلتي لله عليه خير الصلوات الله. قرأت زياري كون الله لي وكان لي بالجود في المناهي لي كان في البر وفي البحر معا لي كان في البر وفي البحر معا قلدي والعدا لي قمعا وتب كون الله لي وكوني كون المختار نور الكون وسيلتي وفرحي وجنتي عن ضرر وألم وجنتي علي بالآل ومن والاه صلى الله وسلم الكريم الله دعا مدادي وقلامي في الخمين أشكي أرض انتقام للخمين هو الذي دعوته متى دعوته استجان هي بما عني يزحزع الحجان هذا لي سنة من جاراني يطلب المنى من النصراني استفيها من يبارس الرحمن قلبه بطاعة أمانا استفيها من يبارس الرحمن ولم يرم بالطاعة أمانا لمن يباس عزيز المنتقم طيب من لنفسه لا ينتقم هل شهيد وبكاء في القبور وفي القيام قبل

لا انتقام في الذي يكون من ولد لا ولم يجد ولا يسبه ولد لا خطاب عند مرتد جحد يا ذا انتقام ما له كفء أحد ولي ساعة بصف دائما تجاه والد البطول فاتما عليه صلي وتسلم سرمدا في الآل وصحبه وكل يحمدا جده صلاة وسلاما وسعى من انتهى وتجملي.

قرآنه وكل ذي اتساع قلبي إليك ربي راضا كيعدى وساق للأغراض وجهلي المصباح والحلاوة أنا أرضي.

فاضل العداك وما أرون تبلغ زيد في الله وفي خير برية المبشر الوفي قافلة قلب الارتداد ما جاء بشاة ومداد أخولي بالمصطفى محمد مر صلاتك عليه الصمد مسلم عليه.

ذو المخالفة ضيعما أود أم لا وخلن أخالفا نفعلها غير الله ذو المخالفا ضيعما أود الأمر لن أخالفا وعلي مغنم له القيام ويسي ما لم ينحه الأيام كل فلي له البرايا وحدا كل غيره عصر وضد وحدا هباء ذو القدرة والإرادة خاديك ما منه لي أرادا نفعلي علم ما لحياة كل يقود لي منا حياتي نفو لا يستمع مع البصر لن لقال النفع عمري والعمر لا لما جنت لي الكلام ما قد رفع لا وجدته به منتفعا جنت لي الكلام ما قد رفع لا وجدته به منتفعا انت لقادر مريد عال هل سمع ما كفاني الظالم كل بصير متكلم ليام ذكر وسكن به ما كان ليان فلي دل على الوجود فلي دل على الوجود عاقي ضري وحما من بالجود إلي تسيره لا يشركم فيشه قادني لا أشركم إن الحدوث غيره سبب وثبت القدم تتلي

وقدر عاصم من هلاكين. قلاده ضم كأنبيائهم ويملك في على ضيائهم. هذا يقبنا أمن كفر ومن قلال ومن وشى ومن نفر. يا قرصة عند المزبدين تبعده مخزي.

0: قال الكتاب: من كفاني حسدي إلى يدي موكلك لي وجسدي. قال الكتاب: من كفاني حسدي إلى ديوري ومكاني والوطن. قال جنده: منور العطن فضل القلام ومدادي والبدن، ويصيح لحياتي الددن المحاب نصري قاهر كسر سلاح من كان يباهيك فانكسر، والعداي لسواي الصاغرين وكافرين فاسقين خاسرين، نور قلبي مالكي وعطني ويذكر الحكيم الصانع وطني.
1: يا ربنا صلي صلاة تكرم كل بها بما به أكرم، مع سلام قد تقيني العذاب به وكل ما يسوء والحزاب، على ابن عبد الله عبد الله أفضل لخلق الله بسم الله خليله حبيبه محمد وآله وصحبه والهبد ولي حب أخي أصحاب القناة، إنك يا وهاب ما فاح المنام وسخر لا أن لأبي لبابة وخير لي الخير وليفتح بابة وسخر لا أن لأبي حبيدة وكف عني خير لنا وكيدة وسخر لا أن لأبي حصيفة وأرني خير ورا وخيفة وسخر لا أن لأبي قسامة وهب لي الإسارة والكرامة وسخر لا أن لأبي حمرائي لأبي الحمرائي وليجد بسنة الغرائي وسخر لا أن لأبي سليدي والتقن الإفراد كالتفريد وسخر لا أن لأبي دجانة وهب لي الإخلاص والأمانة وسخر لا أن لأبي داودة وسخر لي المطلوب والموضودة وسخر لا أن لأبي سناني ولي يسر تراح الجناني وسخر لا أن لأبي حقيلي والتقن الدلالة كالتدليلي وسخر لا أن لأبي أيوبي وتم عني جملة الحيوب وسخر لا أن لأبي شراكي وسدني الهلم وسد إدراكي وسخر لا أن لأبي دياهي وصيرني العامة المصباح ولأبي تلهة سخر لا وهب لي التجديد والإداء ولأبي نملة سخر لا والتقني النفاح والإسراك ولأبي سلم تكتب رداء وكفى أني أبدا سوء الخدام ولأبي مسعود يكتب يا جليل رضا وطيب للمبيت والمقيل ولأبي صبرة حبر يروم ولي يسر يا كريم ما أروم وسخر لا أن لأبي مخسي ولها ما أصب أودي وخيي أني وهب لي تلعصم الذي به أكون مثل كل جهبس ولأبي الخالد حبر داكا ولي وجه سرمدا هداكا ولي أبي حبة سخر داكا يا خير رب وفني هداكا ولي أبي سيخ سخر دابلا أدن وأني كف مورس البلا ولي أبي كبسة سخر داكا ولي يستخر كل من هداكا وسخر داك لأبي مليل وسخر لي الخيرات كل ليل وكل مناجاتك فيها أحلى عندي دوام وسخر للأحلام ولي أبي مرسد تبصر مدى خير ردن منك ولي تب مدى وكل نهاريك يوم الهيد في أبد والتنسني مفخودي ولي أبي الهارس سخر داك وفي يبصر كل من والاك جدلي بكوني فرحة للمصطفى ولا لي وسبي وحبلي استفى ولي أبي بردة سخر دن بلا نهاية بسخ إلي الأملا سخلي ما رجوت منك يا كريم دنيا وأخرى فائخا لما أروم ولي أبي الأهور سخر دن قصر وصر مدن وجه إلي ما يسر وجه إلي كل ما استحيتم في أبد وكف ما أبيتم أني دوام وقن الحسابا يا من محوت الموت والحجابا ولي أبي الحيسم سخ يا ربي خير دن والتقبل كسبي مني تقبل والتكن لي وغفري لي وكل ما علي كفري أني بفضلك وسير كلي لك وللمختار يا سر فضلي ولي يهب كوني حبيب حسبك وكونهم أحبتي لوجهك والصدر يا كريم أن أبي اليسر ولي يهب بالاقتداء من البصر وصلي سرمدا وسلم يا جليل على رسولك حبيبك الخليل سيدنا قدوتنا طبيبنا استتنا وجائنا حبيبنا من استفيته وفاح كل من مدى ومن ياتي ومن في سسمن محمد ولا علي وصحبه الكرام وسرمدا سقلي به فوق المرام يا من جهلت كونه لي زخرى في هذه الدنيا وتلك الأخرى صلي صلاة لي بها تكون في أبد ما سهر يا مكون مع سلام

لي الله الكريم ولي يقود للجنان معروم ولا ني الله الكريم الباخي ذو العرل النسب والتباخي لعن القلوب الحالمين أجمعين لي بلا أسن ولا كيد اللهم لله ما في الأرض والسماء وخيره وجار بالنماء هو الذي سكرته بخلمي بلا أسن ولا هد أو ألم ملكني الإله والرسول عليه تسليمه نهم مسؤول له بقائي وهو نهم ملكي وخاد لي ما ود كل ملك كن فيكون لي سخر الملوك كما به خنيت عن كل سلوك الله نهم أحد الإله خطا ولا إله إلا لهم ليس بوالد وليس بولد ولي صفا كل صيح سابلت ساح لخير الكد والمكارها باخ مريد لا يكون كارها منع الحب الخليل الهبيم بكل سور سر خير ربي أبخاني الله بمن أهلاهم خطا ولا إله إلا لهم ولا ني الباخي الذي ليس يموت وليس تنهو جهتي هدى المميت إلا يقار ما له الأقياس فروا ودون منن الخياس تابع علي السماء والأرض وللجنان لي ينهو المرضين واجهني الباخي جميل بجميل والسواء نبي هدى الله تميل أجابني المجيب هام وقصصين فيما به سكرته من أقصص لن خاد من خاد له الخر الكرام الظاهر الباطن فضلا باحترام الله والي وكريم وصمي وهو سكور خاد للهب الجمو رب السماء والأرضين والحواء ربي ولي خادر الله في الهواء ضيافة الكريم خير المنسلين سافية لي بإمام المرسلين واجهني جساء ربي وجساء وسيلتي له وهدي أن جساء أكرمني بسبد والسمن الكريم وصاب سكور بعد حمد لا يريم لله رب العالمين أبدا أمدي وخير مالكي لن أحبدا لو ختابي بعد ما أجابا إجابة خادر لي الحجابا هديتني ولي تخلد البصر بلا مسقة بسيد البصر أني رضيت قتل الإدراكا كفيت كل سنب والإشراكا إلا يقوت كل ما اخترت لي بخير تحصيل وخرصنت لي كنت لخلك وهبك القديم بما يقيب عن سواك يا قديم لك سكوره على المصونة يا عافسا أدخله أصونا لك سكوره على الإخفائم بلا مدرة ولا جفائم سكرت بعد الحمد رب العالمين على الأمين والأمين والأمين يذكر من ليس عليه يخفى سيهن مناجيه بسر أخفى آيات باهر أنسل الكتاب ساخد لخيري أبدا حتابا هذا لي المصونة المحررة باخي يوصل إلي الدرارة دعاء يستجاب للباخي الجميل وكان لي بأمن وبجميل يذكر ربه المكرم المهين أحمد ماكسا وخد كفي اللهين رمت لمن أسرى إلى اتباخي بسلام إلى خديم الباخي هديتي إلى جمادى ثانية من المحرم الخطوف دانية ملك أحمد هدايا كافية كل أصل من خير آي كافية فرحته بخدم لا ثانية لها من الخدم ليست فانية يسر أحمد هروفي داعية إلى جنانه إليها ساهية هديتي من كل حيب صافية بصارة له خيور ضافية إن خلامي للجنان هادية هداية للهقلاء بادية خدمة خير العالمين جالية خاليني فالدور منه خالية أحمد نارف وتجهر هالية تهلي مهبه وتخفي خالية ليجاد ربي بنور الخافية حافية ليست تكون عافية درجة المختار ليست قافية فالخصوات للصدور شافية ودي لربي وله للقاسية ألا نوهدي لست دهر الناسية ناجيت فيه لجمادة ثانية من المحرم المنيل الدانية يبص خير المقاتي في صدور إن ساء خير منسل جار بدور داخل أمي ومدادي للسطور تجديد دين الله خافر الأتير إلا يقبل خادر أبي في البهور سحادر في حنت ودمهور هور أداني الله لسي له الأمور ولي يخار منه أسمان الضمير مد إلي الله خالق الدهور بركة الأيام فضلا وسهور بارك في كليتي بلا خرور جائلها لديه أفضل برور سألته وإنه المغني السكور كون حياتي له أحلى شكور وجه لي تعليم عالم خبير ربي وخاد لي بصارات الكبير طيب نفسي التي لي بسرور كان وساخ للسوى نحو الشرور تابح لي خير ساتر الخفور مستحصحا كل حسود وكفور أذكره ولي جارب أجور في كل سيح ولخير من يجور نويت تعليفا ينبر الصدور لوجه خير منسل دار بدور وجهت مدهي للحبيب السند خليل الأسر المسيل الفند أبكار أمداه لخير السيد مصفوفة وصيحت بالجيد نويت خدمة النبي الملتحد لوجه ربه الكريم الأحد نجاني الفرد الذي لم يلد بما يسنسيه الجواح الخلد كرب مخلص حتى المسيد أسعدني في خير ما لم يحد لله بالمختار تمتد يدي وجاد بالحسنى به والسيد أبدت ربي عند من لم يحبد بخدمة الماهي المسيل الكبر للمستوى وجهت

عند المسبلين أبكار مدهن مقجلات السبد أسبع أني له من لم يسجد وجادلي بخير خوب سجد خاب رجاء مسلس للسمد أرافي السماء دون حمد لله كل بنبي سسدد ختن ومن ينهو أصعي يردد خاد لي الآمال خير المنجد بجاء من نصيره لم يوجد على الرسول صلوات المفرد في اسبه من مصلهم لم يرد سهوره في العلل وفي خدم يوجه الحزان لي بالرحد يقود الوصول بلا تردد ربي بماه قد مها تحدد محمد وسيلتي وسندي صلى عليه من قوى سلفند وجهت كلي لرب الأهد مسخنيا عن كل جان ملهد اليمن واليسر وخير السدد في خير السجن قد أتى بالمدد نفى الكريم ما هوى جسدي وكالكلي من الأساك المفسد نقى إلهي الكريم خلدي وكان لي في سفري وبلدي هدى ورحمة بخير فند فيما به قد جاء خير السند للمصطفى وجهت عند الهبد متى بلا عداوة أو كبد كرم نعمة سفيه السجد في أرضهم لم أر من لم يسجد تسليم باخ خير رب سمد مع صلاته على محمد أنثاني امتداه ندب حتد جملة ما لا حيث نحو متد بجل نعمة النبي الجيد الفائق الجليل الأهادي السيد عند الأهادي خائبا عن مهتد ومنهم أخرجني لم أهتد سنت قزايد سوات حدد فيها وقد مها بها تحدد يفوق كل سكر سكر السمد المالك المكرم المحتمد سنت سلامين من الملتحد لمن به نديم سكر الأهد الحمد لله الذي قلبي هدى منورا وخاد لي سوي هدى أذكره وهو لساني سددا وبالنبي لي خاد مددا أحمد من بالملك خط وحدا على الذي به نفع من جهدا أسكى صلاة خالق تفردا بالحمد سرمدا على من أفردا أنما سلامه على من خلدا تقليمه على الورى فخلدا إن النبينا رسول أحمد قدمه من لا يسال السمدا للمصطفى خير صلاة كلهن أبقي من الباقي حبيب السالحين لسان سرق في جميع الآخرين والأولين لإمام الساكرين للمجتبى ما للخلائق يبين وما دواما ليس للخلق يبين للمقتفى الذي به ليركون لمالك هاس السنانهم المكين لخاد ربي بإمام المتقين خير الصفاء وأمان ويقين للمنتقى ما لم يكن ولا يكون لخيره ممن له كن فيكون إباء من بقاؤه وخدم خصبة خادت به لنهم أجوب قلبي جلد وسلم قبل به وانخاد نهوي كرم أبل لسدار نفاقت همم يهل القديم وبأمن يكرم أصون من يحبه وأتم آيات سكر رافي من يحكم أما جاءتي إفس مقن مرخم جف بأني عبده وحسم عاث النبي الله ما لا يهلم إلى الذي له والخلم خاد إلى خير وراء مفضل جملة من خاد له مفضل قلب النبي نوره المكمل وساته أحسنها المجمل خار إلى من اسمه معمل مولاه من خاضر إليه القمل خير له دنيا وأخرى الأمر وفضله من كل فضل أكمل قلت وفي خير المساهي أحمل وبالسناه يفرح المسمل خدم خير المرسلين المرسل على الجميع واقتفته الرسل قلبي وجسمي يتفارق العسن ومرضا بمن له متي تصن قلت لربي بنبي مستمن كل وخاذر الصفاء والأمن قصائدي قد بصرت من المهن قلبي به كما بها قتليان قولي مسرت رسولها يسوان عليه تسليما مبين من لحن قلت وخذرني عن ربي وعن أحمدنا ومن خلاه لم يهن خدم أحمد على رقاب من مد ومن ياتي ومن في السمن من حب أحمد عليه لهم سلام مسلما بدد أولاهم من رام بالمختار من مولاهم عاجته ما رامه أولاهم مرد رسل الله من نداهم سلا عليهم ربه أبداهم من ربنا أسنى الذي رمناهم به كما به الرداء أسناهم ملكه الفضل الذي أحلاهم طوبى لمن أرضاه إسوالاهم محمد سلا عليه لهم هل الورى فضل له الإلهم نفى الإله كل من هاداهم لخيره ومن أبى أرضاهم نال مواليه أدى حلاهم عاصم مهاديه ردا خلاهم نيل النبي لمرأة مناؤم بفضل من على الورى أخناهم نهى عن الخلق محن مداهم عليه تسليم أهل هداهم نبينا سيري به أنهاهم ربي له أروم واستهاهم نبينا أحمد ما داناهم أدن لدى باخ له أدناهم رد لخير الجهات من رصدهم بسوء والمحب نهوي يخسرهم رجوت أن الله قوما يرسلهم فيه فإنه رسيل مرسل رحمته واسعة من يردهم يطلبها فإنه لا يطرد
رجاء من يهوى النبي يوجد محققا هند كريم يوجد رفع بالمختار رب يهبد من حبده وخيره لم يهبد رسولنا نبينا محمد خاد له من الكرام السمر بايت خير الخلق بالنيات وخلم بسكر ربيات برأني القدوس من آفات وسر عبده بالالتفات بنت الذي صدر من جهاتي بما لدى مخن يدي أنهات باها مقابلية بالممات وابت خارما بلا سمات بري السكر مخرج الهبات على الذي ثبت بالنبات بالله لم ياتي وليس ياتي من سن عبد الله سل آيات باها الذي كابدني بالخرخ ووسما لهذا سو خرخ بريت ربا جاد لي بفتح ما كان مرتجا بخير رتق باها بي الذي صفائي يبقي مردي حد يسابقا وأبقي بالمجتبى الله أنا رؤفقي أبدا خديما خائدا برفقي بمن وخا كلمه بالفلاح أفى النبي أن الهدى بتلاح بالمجتبى الفرد الحسيم الخلق خلق جملة الوراس الخلق كتبت سلمتها بها من أرخام بوقت سجن وقبله أسترخام كفاني الأسيس وقتلا بسخام أن لا يقبل بهدما تبسخام كبت رسول أرسي أدوان أبخام أني بما هن قلت فيه بقبهام كون الإله لي فايدا جلخام في كالك لي وبحدوي جلخام كفا جاءت الست من تبالخام باخن يبيد كل خب بلخام كتبت والكالك لقطة رسخام فيه هدى الذي هداه مسخام كتابه كل كتاب نسخام وإنه بخيره لن ينسخام من ثنى أنه يلاخي أحدام يماثل المختار فهو الهدام مثاله فيما مدى لم يولدام ومثله فيما يفي لن يولدام محمد أفضل من تولدام وخير والد أنار البلدام من بالنبي رام المراد وجدام بفل من به البرايا وجدام مد به لله منه مددام نور قلبي ولساني سددام من رام في الخلق نصير أحمدام أحجسه من لا يسال السمدام فأخى نبينا رسولنا البصر والجن والأملاك سالنا بصر محمد صلى الله عليه وسلم القديم عليه في الحزب سيادة التدوم نبينا رسولنا المختار على الخيار كلهم مختار سألس الأمر له والخلق أن لا يكون كنبي خلق أن لا يشك أحد في كون رسولنا المختار فوق الكون أباء أحمدنا وأن الدنس لخيرهم دبل لهين إسقنس فلا جملة الكرام سبتا بأحمد الذي جواب أصبتا لأحمد المختار فضل لم يرى لخيره قط وحوض لن يرام يقول أمتي وخيره يقول نفسي رسولنا الراحل القول وجه النبي أنوار من بدر ومن كل منذر وهو بالمتيخ من مرام في الدار مثله عجس أنه ولا يراه والوحد النجس نبينا رسولنا فاق البصر والجن والملك أحتنا البصر ما أيوب وما إفاسي من خاد السقور في أنفاسي أمت ربا قد مها أدناسي مأيسا مني ملال خناس مد لخطي مخجل القياس من بي يباها جنة الأكياس مد إلي من له جناسي بصارة تبقى بلا أدناسي دين يتوحيد إله ناسي بسنة الماهي من الأناس محمد رئيس كل راس عليه تسليم العلي نبراسي إما رسول الله أن حراس يغني وأن حسن وأن تراس ما أنت حسيران والمعاسي ناوي هل النوم أو نهاس مد ليطهر بلا إنجاز من خاد للأمن بلا إيجاز دعا سكر الله دون باس كون الإله لي بلا التباس لله كله بلا وسواس ووسط مخجل أبي نواس أداني الله بلا حفاس وخاد الرضوان في أنفاس نويت سكرا من إلينا أرسلام أحمد فائقا لديه رسلام يسأل الكريم خير خلقه مهام خير الجزاء كما المصايا جمهام سان جميع الأنبياء والرسل في السر والحلن خير مرسل يا خير من قدمه قديم أكرمني بجائك الخديم إلى الإله بك قدحا مسلم أوجهنا أنت الفريد العالم لك لدى الله الكريم الأكرم ما لم يكن لأحد من كرم من ثنى أنك تواسي أحدا من البريات فلن يوحدا أماك من رفح بالأزان سماك ما سماك في الآزان سلام من ليس يريك الدرا عليك يا من للأمان جرا نفحني بك الإله أبدا بلا أصن وبك بسري أبدا يقول كل إله ربي وحده محمد سادي إلى سلوه نويت سكرنا فيه قدر سلام لنا محمدا ففاخر السلام بس البقاء بالصلوات الخمس أمدي وسكري بخير رمس علي لله صلاة الصهر ولعصر استري له كالجهر لكان بالمنى بلا تخرب وليجار بالصلاة المغرب له سكوري بقداء والعزاء وجملة الحالات قطحا والهزام كان الإله لي وأن ماربه وخاذ لي يمنسه والصبه مد لي الخير بلا نسائم وجاد لي بسكري في المسائم تابح لي ساكر مباهيم وجاد لي بسكري في السباهيم سحد لي ربي في الليالي بما به فصمح الإيالي كرم سي الليل وسي النهار
لنخاد فيهما بالانتهار رد لخير ولخير داريم أسوء ودرر رسول أقدار وجهلي إلى الجنان اللهم تفسير لا إله إلا الله نقيم خير الصلوات الخمس بسكر إنساء من حلا أن رمس وسقت بالله بالالتفات وبالنبي خدمها آفات كان للإله بالإبات وكان للرسول بالإثبات إلى سواي وسوى جهات نفل أسى مخنية أنهات نفل الذي منفرد بسات ما لم يهب لي لخير سات وجهلي منفرد بالصفات ما خادني إليه بالمعرفة إلي وجه الذي تفرد بالفعل ما كل لهين تردا يقول لي رب البرايا وحده سرا به أفضي إليه الوهد تسليم من لي خار خدمة البشير على البصير من إلى الفضل أصير تسليم من يغني عن الأرباب على الذي يغني عن الأسباب خدم خير المرسلين صاهر والباطن الذي له المصاهر ولج في نور نبي كل نور عليه تسليم الذي نور ينور نبينا بها مها آفاتهم فدنده كل بلا التفات اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد صلى عليه ربي محمد صلى عليه ربي في اسمه وسيلة المربي أبيله وطهرني من تنبي وخاد للأمن وأحلى جنبي ما تواجه الأسى والكرب به إلي الله مهت الخرب مد إلي الفضل دون كسب خلي وهبي له وأسبي دعاء يستجاب دون قلبي اللهم انجزمي له وقلبي وآله وصنبه يا من صفى حياتي أبدا من قبل

الله أجرا حسنا بلا نهاية وزاد الأحسنا. نويت شكره شكورا يرقى للعرس والكرسي نعم المرقى. نفعني نفع الذي لا يخفى عليه شيء قائدا للأخفان. كلا سوى عمري ساق الكدران ولا يوجه

به وحفظان بذكره وبه زاد الحفظان نفى الغفول ونفى النسيان لغير قلبي قلبي قادر العيان نفى الغفول ونفى النسيان لغير قلبي قادر العيان نجيت سنين وحدي وحد ولي أنجز تعالى وعدا زنت له قصائد الشكور وإنه في أبد مشكور زنت له قصائد الأذكار وصان عمري عن الإنكار توجه كريم قاد للأمن وليس تنحوني أكدار الزمن نفى

لسان منطقي يبدي الحق وإنه كل بليد رقان. ثبت أقايديك مع الفروع درة وفزت بالبروع، كتابتي تزهر

واجه الجزاء رب العالمين واجه خير الخلق أحمد الأمين إلي قاد الله في التراب منسي ما قاسيت في اغترابي نوجه الشكر الله بالحروف وبظروف مع المظروف إلي قاد الله في التراب نسي ما قاسيت في اغتراب نوجه الشكر الله بالحروف وبظروف مع المظروف نوجه الشكر الله بالتأليف بكشف المخفي كالمألوف أذكر بالقرآن رب الله ولم يزل لغيره إلها لا خطابي بعد عام مسس من ابتدى الخدمة عام أسس هل

حطني يا معصوما من الشقاء فباقيا لي كنت بالبقاء إلي قدت للجنان الأعظمان يا من كفاني كل من تعظمان وسبكويك الإله والصمد يا رافع السماء من غير عمل.

كذو حبا به لله ملتحدي هيت ربا به من اشترى عددا وداد لي بعطايا الاكرم الاحدي قيت مولاي بالقرب.

لو خطابي في شهر حوى كرما وقاتلي فيه من قبل لم أجدك هل جمع لي قد كنت راجيه طبلي فأخذني من مناي جدين لقتدون عن من قادت الكرما لو بكن برسول الله يا صمدي لقتدون عن من قادت الكرما لو بكن برسول الله يا صمدي حمدي وشكري

قل لي بيغطر ولجمع منيتي وقديم فوزي بكونك لي بغيض بشري وكونك الدهلي حقي أجل وقديم للمحالس ينحوني جوا وانا أزم ما أتعني ما يدعو إلى الكمدين وجهت لي فوق ما قدمت من توسعة وجهت لي فوق ما قدمت توسعة سيتبع ارتوائك أيل من زمدي نفعتني صلي عني بالسلام على من دلي به جت بالحسنى وبالزيد نفعتني صلي عني بالسلام على من به جت بالحسنى وبالزيد وجهل المغني عن الكيفية ثمن ما

منجلا تني مالي حليب كن حرا ليقود الله كما لاختاران مصر وقاد لي استاران هذا بنية ايايا واحد ولسوى نحو فر الجاحد لا ينتحي من لا يحبني يا كن جبر محب لي بالسؤول يا حب باقي

بدان وصلي اسماء الاطماع بعت الجميل فقد نهى عني اذاي والخمول لياني المغني عن الكيفيه وليجمل به الكليه وان من شيء الا عندنا خزائنه ويتقل لي الى من انزل الكتب وكوني الخل حبا للعلي كتبان وجهت كلي إلى من أنزل الكتبان وكوني الخل حبا للعلي كتبان أنقى أبقاني الله والرحمن أكرمني نعم الرحيم لي ما شئته وهبان قنيته وهابا خزائنه وطعت الذي ما باعه ذهبا نددت للواسع الوالي الكريم يدي هو الغريب لي فضله جلبان نجيت برا

طري وصل فضلا يهجر الطلبان يقود لله ما حاولت منهم بلعناء مراجي فالأذن سلبان آيات عزتي فضلا ومرتبتي لا أحاولك ما لم يحوه النجبا أكرم برب كريم قادري كرما ملائزة لمن

قال محمد من له ما حص محتسبا عليه السلم بالتسليم بلا عدد باق به قاد لي ما ود من كسبا.

هذا الكتاب الذي قد أزب الترابان قيت مغني يحب أمك مدين يقل وكاسف ضر زحزح الذهبا ميت مغني ذي حب أمك مدين ثقل وكاسف ضر زحزح التعبا أذني على واحد ما أن يماثله سيوسنا به أثناء ولم يعبا خذ السلام من خليل لا يرى ضررا فثمد بك يا من قد محى الكربا يد الرضا والمنى والأجر دون أذى وجيبك يزيد الأمن والطربا أجبت ضيقا وفقرا.

نواشكوك للجنات مرتضيا مرتلا خارجك اعجز الكتبان هديته برسول الله كنت له يا باقيا كون

طليت بحروف آي محتويا تقبل به المحجوب ينكشف نيت برا غنيا مغنيا وقضاك الحي حاسب شيء عابه الحسف انت القصائد للوهاب اشكره يا انفضيك بالشقي

عافية وسلح جنابي طيق أو تلف أعطائي الله سرا وجه اللؤمان كلاسواي وتنحو نحوي الزلف جتس ثلاثة في من لا شريك لهم بعد الثلاثين حتى انقاد للحلف خلف قيم لي نعيته زمنا قيم ثمنا لي فما حد كلف ديت ربي ربا لا نظير له وقاضي كون الطريق في الخيل يرقى

كن يتيغ به تعلو لي الغرف ولا تكن له والجود منسكب أحيى من فضه المصبوب أغترف مصليا ما سلام بالجنان به أنبئ العداء لغير ينصرف إن عبادي ليس لك عليهم سلطان قلا سواي وسوى ما لي يمين كل عين ظاهر أو زاخمون نفى المس فاسد وكل ما يضر لغي الباقي وإني لا أضر نورشك الله خالق السماء واضب الذي هداه قد سما على شكر الله بالعادات مقادري.

يفين السلام العصر العظيم عن صراط علي بي يفاخر ملان للمتق للمصطفى أنت السلام يب أحد قل آل والصحب ومن له التحن كون خير العالمين أحمدا يا خير معبود نوالا حمدا عني صلي صلوات لم ترد قط على خير وراء حيث جر للمنتقى خلي السلام الصمد لآله وصعبه والحمد يا الله يا واسع يا كبير وهاب يا نافع يا خبير يا الله يا واسع يا كبير وهاب يا نافع يا خبير هب النبي المنتقى محمد عليه خير الصلوات الصمد من ليس له كفءا احد يا خير مدعو وخير ملتحن السلام العصي وللكرسي والارض والسماء على النبي ارتاح البشارات المليء يا مغين عن السلوك والملوك طيب مكوس المنتقى حيث بدت طيب مكوس المنتقى حيث زبت وقل له

فزب عني لسوى النحو الحزن بقي الولي لي الصان ما اتزن نفى لغيري جملة الأحزان من في عداه زان لي ميزاني نحوي مع العرود يخزياني كل كفور دان بالعصيان علمني الله تعالى علما ساق لغيري

إنك تبغى إلى الله أحد كما كشي من عبادات تحد. دلني الله على محمد وقادني أحمدنا للصمد.

فيقودني محمد لله وقادني الله لعبد الله طمحي وقل جهادي خوفك غير إلهي ونعم السيف يعصبني الله من الناس ومن مكن غيدة ولي فوزي ضمن ساق المكاره لغير جسدي فمن حماك حما كليتي عن مفسد أم

ثانية كما يودي أن أكون عانية الساق العين لسواي الله بقدر لا إله إلا الله ساق العين لسواي الله بقدر لا إله إلا الله لا من حني إبليس

يسوين حلق من أحوي السرمدات لحبي الله وحبي أحمدان نحيمان عروري أذهب الحزن كلا سوايا فائزا بما اتزم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان أن يسمني الله عند الجاولي إبليس إذ ناديته بيا ولي نفع لغير الله قبل في الدري بهر برن الأسود.

سامع يسر المنال دا لي بروني من قادري ما غاب عن كل ولي لإيقاد أهل بدن الأسودا من زحزح الواسيع

قال الحمد لله بانتهائك على ابن حاضري بانتهائي قال شكره على صرف حسد لغي نحوي مزكفاني زل حسن قال شكره على ما أنعمام قل علي نعم ربي منعمان أسأله بالملك القدوس مكبرا له مع التقديس قل في حزن حصين منه قل الجنان ورضيت عنهم فصد قلامي ومداد اليومات وبدر وقد كفاني اللومان أسأله كل ما نحن

أشكر النعمة على ذهابك ظني إلى غير يقبل إذهاب لا شكري بكتابه العزيز وجادلي فيه

قلت ما شككت في مقاليم ولا انسكاك الحجر والعقال مرة الأكرم ذي الجمال قلي وجائم خجل الآمال إلي وجه لدى

وجهد الباقي بالانفصال جزع باق جاد باتصال يا باقيا ليس يموت السرمدا بحق وجهك.

نفعتني لي كنت بالمنافع وقدتني فقه إمام الشافعي ووجهت لي من كمنا لطيفا وقدتني فقه أبي حنيفا كخير قائد حميد حمدا

البشير بالمصطفى المكرم البشير مع تضر سرمدا بالمصطفى ولتجود بسرور يصطفى ألن تلي قلوب أهل الخير ولتقود ما يزيد ميرين لن تلي قلوب أهل الضر ولتقود ما يزيد برين لسيما من لي لا يوجه الضرر كي علي يقود للضرر علي يوصل الضرر لسيما من لي لا يوجه الضرر لمصافجة عند المسلمين ولم يستمها مصاحب الأمين ملكت عند

نبذت في الله وفي الرسول طمعت وقلت خير الرسول قلت باسم الإله الحسنى وبصفات العلا بأسماء يقودي الله العجل الرحمن ما شابه الصفاء والأمان هو الذي له الوجود والقدم ما بقي وهو عالٍ عن عدم شهدت أنه الإله وحده وقلت مؤمناً إليه وحداً فاجعلني به له المخالفة من الاستقامة بلا مخالفة أكمل لي له القيام بما صفت به لي الأيام أتني ذكر الرحيم الواحد وصمد النحى لغير الجاحد لمن له القدرة والإرادة كن لي ولي قاد صفا أرادا لمن له العلم مع الحياة والسمع

عبدته بالصمت والكلام والعقد والفعال والبلا ملام عبدته بالصمت والكلام والعقد والفعل بلا ملام وخواطري له أنفاسي بغير إسيان ولا عفاس لوجه الكريم قاد البركات ويسكوني له والحركان كنت له بالنية ولي كان كابي الصفا ومري والمكان ملكني جملة مالي أضاع ولي كان الجنان بالربان تطلب الأملاك فيما حزتم قل رؤب رضاه فزتم شهدت أن الله قادر على كل قياد ويقود للعلان كرمني بذكره وبالحلال وقادر استقامة بالاعتلال رفعنا الرحمن والرحيم وانقاذ للحلال والترحيم رفعنا الرحمن والرحيم وانقاذ للحلال والترحيم واجهني الباعشة والجميل ولسوى نحر الأذى يميل نفعني الباقي لي قد قدت كليتي له وقد عبدت للبقاء بالصلوات الخمس حملي أسكري بغير رمس علي لله صلاة الظهر والعصي السري له كالجهر كان بالمنى بلا تغرب والإجاد بالصلاة المغرب لا وسكري بغدائي والعشاء بغدائي والعشاء قيوت العادات قطعا العشاء قال الإله لي وأنما ربحي وقضي النزه والصبح مضي الخير بلا نساء مجادلي بالذكر في المساء تبع لي الشاكر المباحي وجاد لي بالذكر في الصباح شديد

وجهني إلى الجنان الله تبشير لا إله إلا الله نقيم خير الصلوات الخمس لك إن شاءت من على أن رمس وصدقت بالله الذي لا ينفد ما إن هو لرضاه أحفد لوجه القيم فارقت جميع وصل البيع

جاد الوهاب بالمرامي بلا ملامة ولا انصرام زكى فادي وزكى نفسي ولا يريني أبدا ذا خفث يقود لي ما شئت منه أبدا عبدا له وغيره لن أعبدا ما يده مرتجيا عطاء كن وعني كشف الغطاء لا يتلقى من لدى النصارى كمذي حاج قد هدى الأنصار أسأل عني

الوجيفات الستة عشر وصمدا ليقلد البشر هذه جملة من عاداه ولكلية بدا هداه يسوق لي ما شئت مما عند بكن داما وغدوت عبدا هيت من ساق النصارى والضر كلا سواي أحباني بالضر صفى بقائي كون ذي الأمور فاديني بالخب.

العالمين ولاني الإله رب العالمين والمصطفى المقدم الهادي الأمين أنا لني وسيلتي وجنتي عن كل ما يسوءني وجنتي أدني يفعل كل ما يريد ولسواي يتوجه المرين جزا في القبر ويوم النصير خير جزاء من جادني بالكسر يسعى في القبر ويوم النصير خير جزاء من جادني بالبشر رباني الواحد خير التربية ولا يوجه إلي مغويا هلاني الهادي وجاد بالسعاد كل حساب باقيا بالتوسعا من علي الله دون قبري ماجي من حاسو سباب الصبر بالله فاق الفتون والعيوب كملاس من خير سواب وغيوم بالله فاق

قال حساب نفسي لعداي والحجاق وابلمة دعوته أجال سعادتي عند الإله كتبت وليس يمحوها وأمني سبت نفى العليم الشك عن كليتي وليقود ما أشاء في نيتي.

حقني في الجماعة الأعلام. كتب ربي أني العبد الخديم له وللنبي وخدمتي تدوم. كتب ربي أني العبد الخديم له وللنبي وخدمتي تدوم. ألا لي من قاد للخيرات

لقد قال سؤلي وما سؤلي يفوق بالحساب للخليفة الرفيق ويطابق على الصلاة والسلام ألي ضربه عن الإنسان أيتمن ما عنده لا ينفد ولا يريدني أبدا من يصد فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم فلغري اللعين السرمدا وانقاد لي حب النبي أحمدا إلى سواي الدهر ينحو مفسد وطاب للقلب وطاب الجسد ساق شياطين لغير

العلم تلغي نحوي من حسودي لم يعن بالعوت من جميع ما خلق وما سيخلق من جميع ما خلق وما سيخلق والنعم ذو الفرق.

للعين لغي نحويك يا حفيظ يا معين هاي توجه أذى للنحوين قمصت في كل من لغن بالمحوي هبلي ما قلت بذي الحروف ولا الحياق أنفع المعروف ما أردت أن يقصدني الشيطان يا من له الخلاو والأوطان ما فيك إبليس وما والاه لغي نحوي أبدا يا الله قلبته بعد انفكاك الصفر كلا سواي فالأزاز نفد له إياس من من جنى بي أبدا ولن سواي ساق من لم يعبدا شر الزمان والشهور ينحون ولغي نحي والمنى لي تنحون يسوق ربي كل ما فيه الضرر كلا سواي ولغيري الغرر طاف من لم يعبد الله النحان كلا سواي ولغيري جنحان إلى سواي كل من عاداني نهى بلا أذن ممن هداني نفى العزيز كل من

هذا العادي لغيري قبل أن يلتمس الضريك وقلبي يطمئن. يا ذا القلم ربنا بعصمتي من الرجيم الأذى والصدمة، يسوق لحزبه في أبد، لكن كفاني كل من لم يعبد من يئس لعين السرمدا، هو قادلي يمن النبي أحمدا، قادلي القرآن ما لا أجد في غيه إنما الكتاب المنجد، لله شكري بعد حمد يخلد على كتاب طب فيه الخلد، ناجاني منزل بالمنزل ولي خلد القراء النزل، يطري العرش العظيم وزنا وقني ما كفاني الحزنان، انت لو ابكار التوحيد نفت من غير العدا وكل الشفن، لا من حري مكر ولا الشقاوة، هو القادر الكتاب والحلاوة، هل انت بالحق بنا المين ولم امن لغش او لخون، رافقني الصدق.

الحمد لله المقرب الصمد من رافع السماء من غير عمد، ناجيته مصليا على السند الشافي الخديم مذهب الفند، نبيه محمد باب الرشد والآل والصحب وكل من رشد. الذي بحق قل هو الله أحد يا صمدا ليس له كفءا أحد، هدية المغني عن أهل وولد واد والصف مني لخلد، وجهي اليمن واهب الأحد وابيض مشاهدا كل أحد، أنت السميع والبصير والأبد، هب لي يكوني بشر كل من عبد، لخيدي سرور وكفني الفند وصمد لي كل ذي ضمد، سقي واهب تقيني الكبد ولي السخر كل بحر والزبد، مد حياتي بيمن وسدد وبإضاء وسرور ومدد، أما عصمتني من العود لدن ومن يستهيت ذلك العدد، علمنا بالنجاة من أول في السر والجهر وسق لي ما أود، أسح لي اليوم جميع ما فسد ثم بعد أخيك مبيعا ما كسد، لك شكوري يا إلهي يا أحد يا صمدا تغني بي لك التحد، بكونك العليم لملأ الخلد قياما غني عن والد وعن ولد، صدق استح يا خبير يا أحد يا مالكا ليس له كفءا أحد، يا الله صليا على خير السند وخير شافع يزحزح الفند، وصولك المنجي القديم من كمن وصلكم به لي يا صمد، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم الله أسن وهو النعمة جل على بالمصاب من هدى من كان باب علان، نيت من جل عن شبه وعن خلد.

فطلعوا التي قد ودها جمل وجلاء جميع الجيل قد خملا سميت باسم حميد عابد منن وتحمد الله حمدا خالدا جملا قنعت ربا كريما فيك ملتمسا من السلامة إما يورث العللا توصيل لي يولي المنى كرما من أصبع عنك ينفي مني الملل اجلس قيلا تغفر يا أخي بمنى ولا تملن يا من حبله وصلا حسن تظنك بالوهاب ذا أدب فلنطر إن بعد السور قد حصلا سنتصدق من كبر ومن حسد والله يدنيك ممن قربه اتصلا أيت من أخي من إجابته أقل وجهني ما أحكي العمل ترى القران من كريم ليس يعجزه شيء فارق به يا ضيفنا الكسلا من ضافها الأولى نال العلا أبدا وأنت ضيف لمن ما فيك قد غسلا لك القراء لا تكن مستعجلا فترى من ربك الله ما تنسى به الحيلا لك القراء لا تكن مستعجلا فترى من ربك الله ما تنسى به الحيلا أسبقي لن فتحها بالذي غفر قل كام به يا من لي يا من يا من يا من أبل الخيرا لقيت ربا كريما لا يخيب من لا يلقتنا ويقي الضيف

لا يتوه مغن واسع صمد قيل سيب لطيف بي ومقتدر لا يتوه قائلا والجود منسكب ولا أزال إلى المغني مفتقر علي بكونك وهبا وكونك غفارا هبات وغفرانا بلا ضرر كف الأذى ثمدا عني وسق اليما فاقمنا أبدا يا خالق البشر أتي بحبك عني يا حفيظ أذى ما قد مضى أو يفي أو حال في عصري قيتي من شك ومن ضرر وثمدا نجني من جملة الغرر بكوني معصوما هنا وغدا من الأذى والعنى والمكر والخطر أي بكوني ذا خير وعافية وطول عمر بيمن وثج بشر احفظ جنابي في الدين عن فتن وزقني القوت في عثن وفي يسر وقتني الشرك أغني أهله وقني فثمدا ضرهم يا دافع الضرر وجه لي الدهر أرزاق.

0: وزريم وفلق ضيبه واسطر به الزلني وتقي كل ما يدعو إلى الشرر فتح لي فتحا قد أكون به وذلك كل ما قد فات في صغري وجه كشوفا بها أحذين هنا مناي معا يجبه قد العادات في كبري أبتجوز لهم خير الصلاة على خير المصطفى الصافي عن الكدر اكتب الصلاة بالتسليم له أبدا في الآل والسحر يا الخلق والقدر
1: بهم مقيدين في الأغلال دعوت من لجال بالنوالي فقلت وهو جل خير والي أصل عقائدي وأصل قالي وعملي بأصدق الأنقالي وجه إلي ما عن الأشكال يغيب من خير بلا إشكال وجه إلي سرمدا آمالي بلا حساب وشكرا أعمالي دعاء يستجب وأصلح حالي لدى جلوسي ولدى ارتحالي منك أروم الفوز باتصالي مع السعادة بلا انفصالي نج فؤادي مع الأوصال من كل سوء ولتدم إيصالي نج ارتفاعي من انسفالي والتقني الوقف مع الأغفال اعصمني الدهر من الأخجال وكل ما يجر للأوجال فتحت لي يا فاتح الأقفال فصرمدا لفتح بلا إقفال ضفت الكريم المصلح الأقوال المصلح الأعمال والأحوال لي كان بالأسلاه والنوالي وللقراء يسوخ بالتوالي أشكره شكر ذوي الكمال في العقل والأقوال والأعمال يسوق للمنى بلا احتيالي مني وينجيني مع العيالي إن شاء جل ويقي أشكالي يوم الجواب من الأنكالي جاد لي الوهاب بالمعالي في خدمتي لذي المقام العالي بكن يسوق لي لدى مآلي وغيره المنى ويعلي آلي ألا نلي ما كان كالجبال ولي يسوق ما سر بالي لي يسوق سرمدا أنزالي مع الخرا وفزت بالإنزال أكرمني بجاهد الإرسال بالأهل والمآل والأنسال وجه لي ربي لدى الإعسال التمر والسكر بالأعسال وهب لي مواهب الرجال مع مهور حوره النجال بكونه الباقي خير والي تاتني المنى بلا زوالي يلين لي سلطانك الأقيال بروضه وكل ذي اختيال مستغنيا به عن الختال وعن نساء حاسد مختالي أني بأهل بدر الأبطال يصرف كل ماكر بطالي هم الحماة الأسد في النضال وبهم بريت من عضالي وقاني الله من المحال بكونهم مهي ورمحالي أشكره جل على رجالي أنخذني بهم من المجال له شكوري وأطاب بالي بلا مدافع ولا أنبالي تاب فؤادي بذوي الأنفال ولي بهم حق ربي فالي يا خير مغن جاد بالفعال صل على المختال الفعال رسولك المنجي من الإخلال ولا لي والسحب ذوي الإجلال وجه صلاة بسلام عالي إليه وارضى عن ذوي المعالي أصحابه المردي ذوي الإضلال وبهم امن عاجلا أطلالي لجلبهم بدرا أضى هلالي ونجني بهم من اعتلالي نجيت عقلي بهم وقالي من اللغى فجد بالانتقال نخلت خلبي مع الأوصال لسخر الغدو كالأعصال اجل فؤادي بكذا استغالي بهم ونظمني من الأضغال لجدت بالإخراج والإدخال ففيك يا أكرم حقق قالي هديتني هبلي بلا إبدالي مواهب الأخطاب والأبدال إلي يسخ ما غاب عن أمثالي يا واحدا جل عن المثال ليكتب الكرم في توالي فسد يقيني والتزد نوالي حط عيوبي مع الأثقال واكشف لي الغيوب كالأثقال دعائي استجبت في الأقتال بلا تنازع ولا ختال يا الله ذا الجلال والجمال صلي بتسليم على الكمال دعوت من نجيت بانفعالي النار بردا بعد كون العالي الحمد لله المقرب الصمد الرافع السماء من خير عمد ناجيته مصليا على السند الشافع الخديم مذهب الفند نبيه محمد باب الرشد ولا لي وصحبي وكل من رشد هب لي بحق قل هو الله أحد يا صمدا ليس له كفا أحد هداية المغني عن أهل وولد ووالد وصف مني الخلد وجه لي اليوم مواهب الأحد وهب لي البشر لدى كل أحد أنت السميع والبصير والأبد هب لي كوني بشر كل من عبد لخلد السرور واكفني الكمد وصرمدا رض لي كل ذي ضمد سخلي مواهب تقيني الكبد ولي سخر كل بحر دهر وزبد مد حياتي بيمن وسدد وبرضاء وسرور ومدد يا من عصمتني من العود للد ومني اشتريت ذلك العدد علي من بالنجاة من أود في السر والجهل وسخلي ما أود أصلح لي اليوم جميع ما فسد من بعد أخذك مبيعا ما كسد لك شكوري يا إلهي يا أحد يا صمدا تغني الذي لك التحد بكونك العليم الملئ الخلد يا من غني عن والد وعن ولد صدري الإصرح يا خبير يا أحد يا مالكا ليس له كفا أحد يا الله صليا على خير السند وخير شافع يزعسه الفند رسولك المنجي الخديم من كمت وسلما وكن به لي يا صمد وجهت وجهي لذي العرش العظيم وأرتجي منه مفازي بعظيم له توجهت وإنه الكريم ولي يسوق فوق ما منه أروم أحمده وإنه الباخي الخديم وأرتجي منه خوارق تدوم مصليا على الذي جاء بنيم حبيبي خليله خير الأنيم بآله وصحبه الغر النجوم وأستعيذ أبدا من الرجيم دعوته بمن يفرج الغموم نيل مرامي أبدا بلا هموم دعوته به الصراط المستقيم وأن أفارق به كل سقيم له توجهت وأطلب العلوم منه تعالى وهو الهادي العليم كن لي دواما يا عليم يا حليم وليسخر أبدا كل مليم لصحبكم دنيا وأخرى يا رحيم أكثر ما عليه سرمدا أهيم مد حياتي والتسخ لي النعيم وسرمدا رد لي كل ما يعوم أنت الذي عندك فوق ما أروم هب لي فيما اخترت لي ما لا يريم تفضلا علي ربي بعلوم نافعة والتخني كل عليم أنت الإله الأحد الله القديم الصمد الذي له ملك يدوم لست بوالد وما لك أروم ولا يماثلك سرمدا أريم لك خطابي يا جميل يا كريم يا من لديه ما يفوق ما أروم هب لي عظيما يا عظيم بعظيم عليه صليا بتسليم عظيم وجهت للمغني الكريم الوالي وجهي وأغناني في شوالي يشكره إن شاءه أقوالي والعقد والأعمال كالأحوال خبأت كون الله ذي الجلال لي وجاد لي بالحلال لي جاد بالعلوم والأموال وما يفوق الظن من نوالي قلت وما شككت في مقالي بعد انفكاك الحجر والعقال مددت للأكرم ذي الجمال يدي وجاب محجل الآمال إلي وجه لدى الأعسال منسي ما بعت من الإعسال لي جاد بالأهل وبالإنسال بفضله وجاهد الإرسال أشكره بالقلب والأوصال وجاد بالفيض وبالإيصال تسليم مغن قادر فعالي لما يريده من الأفعال على الذي قدمته أشغالي معه الفرا والشك والأدغال ليس الحروب الكاشف الأوجال منجي خديمه من الإخجال محمد وآله اللآلي وصحبه في الحال والمال وسيلتي للمتعالي الوالي مالي قضى الحاجات في الشوال ناجيته بالعقد والأقوال ورمل الأعمال كالأهوال والي حمدت ربي بنعم المولى مصليا على الذي بي أولى سبحان رب قد كفاني جولا ورمى عقدي ورمى الخولى بمن بحبه نسيت ليلى وذهبا وفضة وخيلا نبيه الذي يسوق النيلى به إلي ويقين الكيلى أحمد من صار النهاري ليلى بحبه وقد أضاء الليلى أذهب ربي عن فؤادي الخيلى بجايه ولي يجر السيلى له التجأت ويقين الهولى به كما به وقان الصولى له خطابي ويقين الويلى به كما به وقان الميلى هب لي يا أكرم منك نيلى بجايه ينسي فؤادي الهيلى وجه بجاهي إلي الطولة يدوم لي ولي يطيب اللولى نجيتني ولي السخط الحولى بجاهي مالي يجر حولى عنك رضيت وأو أولى لك به وقد نبذت الحولى مد حياتي وانفع عني عيلا واعصم جنابي به والديلا أثبت عني اليوم غير الأولى هب لي تلازم الرضا والأولى لحقك الذي أخال خيلا والتقني شقاوة وخيلا وجه بجاهي المستوى لي نيلا يكفي الحساب ويقين الكيلا كتاب والهادي كفاني طولا وعزة وعملا وخولا يا من بفضله كفاني الجولا صلي على وسيلة بي أولى له سلام ميك اكتبا يا مولا وليسقر ما يصول صولا
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

تخالف والزحد كتابتي كبتت الكتائب وزحزحت من لا يرى بتائب فداني الله بمن قد كفروا وحسدوا وجحدوا ونفروا يقيني الذي بنا ضري هدم قل كل من مالي ضريا صدم أكرم

كتابة الأجزاء للخمور قد وهن قبل مكائد الأمير ترسي عن السفن والأمواج قهر الجيد الطارد الأفواج إن كتابتي لدى أهل الكتاب سغل لغيري كل ضر وعتاب بر عن القدوس من تنصر وجاد للوهاب بالتبصر مكنني الأرض والسماء تمكن رزاق حباب ماء سعادتي باقية بلا سبب ولهج متعداه كلي غلب طيب عمري الذي جناني طيب قاصدا إلى الجنان وجدته بلا اشتكاء في أي

البر والبحر، ورزقناهم من الطيبات، وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وجهت وجهي لمن تكريمه بانا، في شهر مولد من في البحر ربانا، لله الشكر في

له في الملك والحمد إسرارا وإعلانا. داود بن رحيم النعمة كرمنا في البر والبحر نعم الله مولانا. كوين بكل في ذا اليوم توسعة.

حتى أكون بماء الغيب ريانا. مكن ووسع ومكس اجعل بتوسعة كليلة القدر أحيانا فأحيانا. فاجعل مكن زافا بلا زلل وكمل بي أعيانا فأعيانا. أسر لي الخير وعصمني وجد رشدي يا نافعا لم يزل برا ومنانا. إليك قلبي وجسماني كذاك يدي يا هاديا لم يصل ربا وحنانا. أجل بيقرا ذوي الإيمان في عجل

بحرمة المصطفى من صرت خادمه بالنظم والنسر سجعا ثم ميزانا حجي بقلبي تقبل واكفني خطأ وتم حسيني وكملني بما زانا أريت وتكمل ما نويت لدى طوبى التي بك تبنى فيك بنيانا وجهت وجه يوم

من كيما يا وهاب مطلبتي وتكفي كيد من للحرس قد مانا آياتك يوم ذا فقر إليك فكن لمغي وافتحن اليوم بيبانا إطال يوم بالمختار سيدنا أباب خير تجر رزق إبانا ليكن بجود وإسعاد ومرحمة وبالبشارات يا من فضله بانا ليكن بجود

بدل وعني كف عصيانا واجهل الكشف والتسخير دون عنا وتكفني سرمدا جهلا وخسرانا فتوهب لي فتحا

الساقر بالصيد قرآنا لا خطاب يوم السبت في وطني أبان لي أمس ما قد صار برهانا نبت أمس زد فيضا ومعرفة وصمدا بي

ناجاك مرتجين ألا تخيبهم وتكذيب بعث الخلق ميزانا خيب أجعلي يقليك في أبد من معيك وكان الحج ميزانا

مغتربا عند العدا كل أشكال وتخمين. أتاني الواسع المغني بلا سلب فتحا وفيضا بالتفسير والتأمين. أثني على الحق وهو الله

وليعين حقا كل تعيين أطلع يهما الأثقال عن قبلي كما كفاني مقاسات الشياطين فهو العزيز لي ما زال مقتدرا ضعفي فاسألني

إلى الحساب يا ما لاقيته رمضان إن النصارى غدا في أم الموازين ليت يوم منهم بعد سطوتهم فجد نيتي وجلي بالمخازين زدني عظما وزد سعيه وزد أدبي

أطلب الصلاة بالتسليم لسيدنا محمد من به للحق تهديني. قلقين سند لي قبل غدر وسخو يغي نحوي ذو القدر، أجابني خالق جن وبشر إجابة لي تخلد البشر، يسوق لغيري الذي قهرت وقادري أفضل نور قد بهر، ألا لي قلوب من كل كفر من قاد لي مخجل جيس ونفر، طلع عداي وإليه مبتدر يخزى أباق ما يقلد الكدر، وجوجمت عداي بقطر مزلة مسودة معنة، نفى غير الذي قبل غدر وساقد

عن العربي ولبه سلب خير القرب. هذا رب العالمين أحمد وربهم على النبي محمد. إذا تلوت ذكره الحكيم قاد لي الإجابة والتحكيم. لسيما ليس له كفءا أحد فلاسع إنسانا عمن جحن. ويسرد مختاري ما لي وجهان ما سرني بلا أذن فاتجهان. نياني الباقي القديم بالكتاب ولسوى نحوي زحزح العتام. برعن البصير من عيوبي وجادل العليم بالغيوب. مد لي النافع ما أستغني به عن الضر ونعم المغني. فلمح سعى

سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. سبحان ربي العظيم الأعلى من خلق المختار فردا أعلى. بركة المختار ليست تسلب كلا عليه مرضاه أطلب حمدنا عليه تسيم البديع يسر خطيب.

لله رب جملة الخلائق وبالنبي عمهم بلائق نرشد الله بالشهور جميعها وجاد بالطهور كل إتي الجلال وجهد من التفات للوراء والنبهد أحمدنا المختار قادر الكتاب وقادر الحديث من غير عتاب لا يتلو بفلكي المشحون من يقود البشر كل حين وعد الأجر بلا ميزان مجنده

وجهة الإله كل وجهة الإله كل ما يليق طي وربي بشكوري يا خليق لا شكور الدهر بالنفسية قم صفاته العلى القدسية ما ترب العرش بالسلبية.

نعم لولي صف الحياة والجنان نيت به من أول الحرم لآخر الحرم والله كرم لأخطابي راضيا وراجيا وراغبا وقبل التناجيا هبي خيور كل شهر وكل شهر والسنة يعلن عن كل نوم وسنا شئت أنك الإله قطعك وضريقة أن قطعت قطعان وشكورك كما تحب بما تحب ليكن يا رب أسري الشكر بحرق العادة واكتب رضا بكل عادة كن يا من بشكور يا خليق يمحن عني ما بي لا يليق الحق من ربكم.

رسولنا محمود فاق الرسل والانبياء فضله من ارسل بشرني مع الرضا محمد صلى وسلم عليه الصمد بشرني مع رضا محمد صلى وسلم عليه الصمد بالله لم ياتي

نبينا رسولنا المختار على الخيار كلهم مختار شعلي الأمر له والخلق أن لا يكون كالنبي خلق أن يشرك أحد في كون رسولنا المختار فوق الكون أبا أحمد نأو أن الدنس لغائهم

وجنبي أنهر من بدر ومن كل من ينفه بالقمة قم ولا في دين مثله أجس ولا يراه والوعد نجس نبينا بكونه فوق البشر.

ولأحمد أضازي القعدة كذا في بدت وبعد نور مولد النبي ذا الحج قد له درجة وحج الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن.

لم يكن ولا يكون لغيره من له كن فيكون حباء من بقاه وقدم قصدت انقاد به لي نعم حجب قلب انجلت والظلم قبل به وانقاد نحوي كرم حب لي داري فاقد همم على الخديم كبشر يكرم يكرم عصور من يحبه وعطم آيات ذك رافع من يحكم حما جهاتي حفر باق مرقم جف بإني عبده وحشم حاش نبي الله ما لا يعلم قيل الذي اللوح له وقلم قال إلى خير ورى المفضل يمت من قال له مفضل قلب النبي نوره المكمل وذاته أحسنها المجمل قال إلى من اسمه المؤمل وله من قد إليه الكمل كذه دنا وخل الأمل وفضله من كل فضل أكمل قلت في خير مساعي أعمل وبثنائي فرح المزمل قدم خير مرسلين المرسل على جميع واقتفته الرسل قلبي وجسمي تفارق الحزن ومرض بمن له مدح التزن قلت ربي بالنبي منذ الزمن كل بقادر الأجور والأمن قصائدي قد بشرت ما يطمئن قلبي كمن حاضر ذريا قولي بشر رسول حيز عنه

نال موالي هدى الهدى حلاه حاسم عليه غدا خلاه أيها النبي يلم بأنمناه فضما عن الورى أغناه نا عن الخلق معا مداه على السماع على النهو

رجوت أنه يسوق الوجلان لغير النحريك والأذان والخجلان الذي غير جهتي الذي قلان توصانني عن حسد وعن قلال أرسل أحمد فاق

لك هاد بي قوما يرشد في فان فانه الرشيد المرشد بطلي اجئتي لا يريد ماذا باق له تفرد بلا شك من له توحد هم يكن عمل البرايا الاحد ويعطفي من لديه يحمد بقلبك يسال عني الكمد بشرني مع رضا محمد صلى الله وسلم عليه الصمد بشرني مع رضا محمد صلى الله وسلم عليه الصمد بات خير الخلق بالنيات وقريب شكر ربي ياتين برعني القدوس من آفاتي وسط

بذي حب الله كذي الهبات وحب عبد الله ذي النبات بذي حب الله ذي الهبات وحب عبد الله ذي النبات بالله لم ياتي وليس ياتي بس ابن عبد الله ذي الآيات كيبطي المدح بعامد الرخان ببكسٍ وقبله حُسط الرخان كفاني العزيز شخصاً بزخان قال يا قول بعدما تب الزخان كبت لجلالك شخصاً أبخان عن نعمهٍ قلت فيه بخبخان قول إلهي لي صيداً جلخاك فيك كي أبي عدوي جلخان كفاجهات الست ربي

أحمدك عجز من لا يزال الصمدان. فرحني باقي على كوي نشر، فرحني الباقي على كل نشر. بركة المختار قطعا فانتشر، فات كل ما يودي للشر. ودائما ساق لغيري الغرر، فجعل لي البرية فطر. إما لغيري ساق كل ذي بطر، فضل قلامي ومدادي والفكر. فزن به ما لغيري من مكر، فلعني به كفاني من خسر. قم بحياتي يا رسول الله السر، فاق نبينا رسولنا البشر، والجن والملك زالنا بشر. قدري الله المكرم الكريم، خيرا كثيرا وصفاء لا يريم. محمدتي من

مع النبي المصطفى قصد أريم نجيتي وقصد جالب مليم ملكوا سنين خدمة تروم وبشارة وللبشرى يروم محمد صلى الله وسلم القديم عليه في الحزب سيادة التدوم وعلى غير جهة القهار كون حواها الليل والنهار نفعني مكرم غفارك.

مختارون على الخيار كلهم مختار ذكر منه أتاني عتقك قلبي استبان الفتق شوقي لمن غرب له والشرق مطلي فيه رضاك والخرق سكت أولج مني طلق ويد فيها دون طير طلق سكت رزاق نحاني رزق من أمان حاجنا بمزق سقلي أجاه قبل الحق قال العدا في اللوح إذ يحق شالي الأمر له والخلق ألا يكون كالنبي خلق

كلاس ويساق أهل الخون والكل منهم خائب زابون أكرمي وكان لي ذا صوم مثيلي وجاد لي بالأون أحمد من كفاني العارين على ضياء الكون في الدارين كن يشك أحد في كوني كن المختار فوق الكون آتي لك لي قلبي قبست من العلوم وعوائقي حبس آيات ربي كفتني النجس وفي جوارحي فيوضها بجس غواني الله له وقد أبس من سأه بشي وعن نحوي أبس على نفسي مات باق لي أبس نادأه على الذي لي أبس آتها من أصوله طرا حرس لكن به أفحم كل من درس أبا أحمد أن أو أن الدرس فغيرهم دب اللعين إذ خنس فجعلني الباقي بسر أسكتا ألسن قالين وكل سكتا فاطرنا الساق

السيد الورى بخدمة ولي قاد السورى ولي قاد بالمختار فضلا ظهرت وقاضي منهم من لم تظهر لأحمد المختار

يستكن ويتوب بخدمة الذي ضمن قل يا سعات ومن ومن ضر أمن وجنبي أنور من بدر ومن كل بني فهو بالمدح قمن وبالغ في مدحه كمن ضمس مطمئن فيه يرى كمن رمس محمد هو المكرم المعز عند المعز ربنا جل وعز محمد هو المقدم الأعز قالت اسماء معظم يعز مدري المختار مالي كنز خزت إلى خير الجنان لكتنز مدري محمد لي حوائجي نيز صلى علي من له هذا الرجس برع في دين مثله عقس عنق ولا يراه والوعد الرجس نير الشكر من كفاني القدر كري الحال والمآل مع سوء القدر نفعني ولم يوجه للضرر وقاد لي ما لا يودي للغرر نيت ولي غيوبات فسر كما

القرآن هم بحروفي في البحور عبدا علمني ما يشاء الله بعلم لا إله إلا الله كما الجميل خير المنزل كنت الأعداء والتزلزل نرزقه بخير منزلك وغري مع القراء والنزل نور شكر من يصفي كالكريم وبدني ومشربي ومأكليم أسأله إخراجه في العجل كن دواعي الأذى والخجل مدعي

رضيت لي لك بلا ترك وما أحببت لي إلي قد ما شئت في التعجل يا مغنيا خاطبتني ببجل لك خطاب

وجهت وجهي لرب الأعلى مصليا على نبي أحلى لو كتابي وفك القبلة أني وتصدري فيودي الوبلاء حديتني فبهد ربي الفصلاء وبي بصرهم وليش الأسلاء عليتني نهجا يقيني سبلاء ما وتحني الأسى والقبلاء لك سكوري بتاريخ المصلاء يا واحدا ليس يهاكي مثلا مددت لي ما لا يداني جسلا يا من كفيتني الشقاء والخزلا ثبت سهادتي وحبل الفضلا تكفي به ربي جنابي حضلا لك توجهت أنرت الحقلا كملته كما حللت الحقلا أجبتني بما أسال الجهلا فبي بسر الإماء والأحلام لي وحبت ما أسال الضلا من همك الوهبي يا من جلا يخر لي

0: داور للقلاب وصر ما به رؤى أن ينصلاب أني فككر بالنبي الكبلاب به كبيتني السخاء والخبلاب لك سكوري إسنفيت الأزلاب أني كما نفيت حني الإسلام أنت الذي حطت حني الهملاب فليك من الخبر في الأملام فصو بأنك تقف البزلاب أني كما لي تسوخ البزلام يسوخ لرساخ منه أقلاب إلا يسف في بدني والأكلام أشكره شكرا يثير الأكلام عبادة وكف عني شكلام له خطابي وأطاب الإسلام في خربتي وبي يدي الإسلام صلي يا رب براءة الإسلام بجاء من أسرى وأما رسلام محمد من اهتلى مجلام صلي عليه بالكرام كلام إجابة من خادر خجلام يسير الخل كثيرا جلام وجه دواما لي نوالا جسلام به تقيني صلبا وحزلام أنت الذي هندك حبا خلام سرت وهند من حببت خلام تبت وبهت وخصلت خصلام ولي حلاوات تفوق حصلام وجه دواما ما يقيني الحزلام وكلما يسوءني وخصلام اكتب لي الذي يديم الاسلام وما يسرني ويكفي الفصلام لعب حياه لا تصال سلام للعالمين وتقيني ظلام اغريتني في بحر يا من جلام يا من لوجهه اراهل الا رديت عنك مسنيا متلا فنبي الوادي بي وطلام دمنت سكرا لك ينفي البطلام يا من كفاني من ادام مطلام وجه دواما ما يسير الطلام وبلا حسيما قد يكف خلام ابلي فراخي من ادام وطبلام ولجهل الكتاب ربي حبلام وجه الي ما يكف الحضلام ان الثواب يديم الحضلام عجبتني اجابه قد كلام انا سواك واصلت الكلام لجد بكن يا من حليك الضلام بهجه وادهه ادلام على يمنا بدليل أجلام يقي يدي وكلكلي ورجلام سني يا وهاب يا من فلام سلاح من بارسني فنفلام يسرا وتوفيقا وكف الخطلام أني ومن نهى جنابي ختلام ستهلومي والهدى والفهلام وعد بي أتا خدوت وحلام أنت الحكيم لي كوين رحلام ومركبا بكن يقيني الوحلام لك ارتهالي ونفيت الجهلام أني فمن فه أمتي والأحلام حتى تحني البلاء والهملام فاجمع إلي يا خدير السملام قل لي يا من لم يصل مسلم ولي جملة الهدى أدلام يا الله يا رب الورى يا أحلام اكتب سلامك لحبد أحلام محمد بكل من قد سلام لوجهك الكريم يا من جلا حمدت ربي على المختار وأهل بدن صحبه الأصاري سبحان ربي الحسيس الباري من لي يرود كل من يباري بأهل بدر زادة الأخيار أساهرين من تجى الأخيار ناجيت ربي بهم في داري وصانني بهم عن الأكدار أسماؤهم حسن خدا جداري وجنة حنماكر خضار أجارني الله بهم من عار وللهداي رول بالأسهار ذي الجلال الواحد القهار كلي بهم في السر والجهار لو خطابي لدى الأسرار ولي فيهم جار بالأسرار أبلي يا وهاب بالأبرار كوني فوق جي في السرار وقيتني مكاهد الفجار وجدت لي فيهم بفيد جار ناجيت خير حافز خفار ممهل كل جاهد كفار أني مع الأيوب في أسفار وراد للبهور كالخفار ملكني ما خاد للأسكار وسكر بالأحمال والأفكار أذكره إنساء في النهار وليل بالإسرار والإشار لسكره سكر سوي الأنوار وراد للهدى سوي البوار وسقت بالمنتقم الجبار ولا أناسه سوي التبار كلي له بالمصطفى السكار ولي به يجود بالأبكار يا رب صلي على المختار وآله وصحبه الأسار ليكن به في سفري وداري ونجني من جملة الأكدار سألت ربي الخالق الكونين على كرم المطيف بالمنين بحرمة الرب ذي الخيرين وحرمة الاثنين سل بسرين لو خطاب موخنا بالعون وبرجوه آجلا ساسون اكتب سلامك لخير الكون بلال والسهم وخرب بوني لجد بما يسنسه الخمين أني والحارين والهمين سلم جنابي من العارين وابلي الأمانة في الدارين لرطب المختار أهل المين فاكتب له أني تسليمين اكتب لمن بحس بالأمنين السيد المولود في اللسنين محمد يا خالق الكونين أسكى صلاتك محل منين الحمد لله الذي لي خلبا أهداه ولي منهم صلبا لو سكوري مصليا على من استفاه وهداه فعلا من مته وقد صير النصارى في البر لي بجائه أنصارا محمد وآله وصحبه وكل من سلك خير اللهب خلب للقهار من هداني بالمصطفى الذي به أداني ليراقهم في البحر وحدي وحدم ولي أنجس التحالى وحدم بكونه المهيد نلت حودام إلى ديور سالما والخودام توجهي لمن له البهور وخيره به انتفى المدهور أسعده وإنه الوهاب له الإياب وله الصحاب له خطابي وأتى ببالي مستقنين به عن الأنبال رد لي سوي السيوف والمدافهم يا خير مخنن رافهن مدافهم وجه لهما يوجب سجارا أندر لي يا خير من أجارا منصرفين كلهم لنصرتهم ولي يكن في خربتي وهجرتهم فك بكن رحبتي وأطلقا كلي وأنه أيوبي مطلقا يا رب الاستجب حبلي ما يفوق بحرمة المختار يا خير رفيق أجب دعائي يا مجيب بالمجاب واكسب به أني دوام الحجاب دعائي يستجب أهل قدر بجائه وجائي أهل بدر نبست حولي ونبست قوتي بكفبي بصير صريحا إخوتي اجل هداية ربي تحت خدمي وصر مدن كن لي ياس الخدم اكتب لي القبول في الأرض وفي سفي السماوات بحرمة الوفي لجد بكن بكل ما أساوم يا فاهلا لكل ما تساوم أجب وصلي بسلام يا سلام على الذي بواته دار السلام رسولك الذي نفى الخطوبة ولا لي وساب وحبلي طوبة دبتك في البهر وقلت الخرام فردني للبر وحدي بالخرام وجهت وجهي لمن لي رادا أعداؤه وصاحل الأقراضا هو القدير الأكرم المهدي العزيز وليس ما رمت عليه بعزيز مصليا على السفيه الأجوري محمد المصلي كل أود مسخنيا بالله عن أربابي وبمحمد عن الأسباب نجاني السلام سر جلال من كيد أعدائي سوي الإدلال بأهل بدر سهب عبده الأمات أصالحين الكرم الخر الكمات أني تولى مدبرين ترام وسيلاقون دواما ترام داعم الخلب في إمساكي مصونة اليوم الاستمساك خلبهم قد خارج للناس إلى التنصر وللخناس لسخر خاد وخاد الجلام وترك طاحة رب جلام باهو جنان الخلد بالنيران والفوز بالسخاء والخسران إمامهم قد صرفت للحمر والبيد والخنزير ثم الخمر سيعلمون أن سل جلال لديه سقوم مها الأخلال يرون في القبر وفي الخيام يوم التهاب النار بالإيام خير الذي سنوا ويلخون ردام يوم الخيامة حطاسا وردام لهم لدى الموت وبعده ملام وحسرة وحيرة مع السلام بطونهم تسكنها الهقارب والكل منهم من حميم سارب وجوههم مسودة بالهار والنار والتوبيخ والإزهار فجورهم خادهم إلى السخار دنيا أخرى وكبارهم سخار يسجرهم رجال بدر الكرام أن يستجرا قد يسوخ للمرام بهم يقين الله من تنصرا مسخرا له وقد مسخرا له ومن قد حسرام ضيق الذين استدرجوا وخلبهم وجملة البلاد هم قنطلبهم أني أصاله الكريم الأكرم بأهل بدر الذين كرمهم سلمني بهم وكان لي بهم وجاد لي تفضلا بهبهم ناجيته بهم والاستجابا بجائهم وصنصها الإجابة يسوق لي ما سيته في أبري بجائهم بلا أسن وكبر ناجيته بهم سنين طائبا وبائها مجاهدا وخائبا لله سل جلال والإكرام بالمصطفى وصحبه الكرام لجيت ساكرا بالانسرام وقلت بعد الفوز بالمرام لجأت ساكرا بالانسرام وقلت بعد الفوز بالمرام لك منامي ربي ما قيامي ولك فطري مع الصيام أديتني وجدت بالحسام فقبل سكوري بزن نسام اجل بجاء المصطفى كلامي ألا هداك ربك الكلام لك توجهت لدى اللهام مجاهدا وهدي بلا فهام اجل به على الهدى خلام مثل سيوف سهبه الأحلام مد حياتي بلا سلام ولا تناصح ولا آلام ربيتني بأفضل الكلام فنجني به من الملام مد حياتي بهدى الإسلام وبي فره كل ذي إسلام نبهتني يا ربي بالإلهام مغتربا في البحر سنبهام قبلت توبتي في سلام ومني استريت بالإنهام بارك لي اللهم في اكتتام وجل سهوري نهمة الأيتام لسرمدا ساخر سبيل الإجرام والتقن المكروه كالحرام وجه لي الحلال ساحترام أبدل سكورا والتدم إكرامي مسخنيا بك أن اهتمامي برسخ آمنا من الإلمام نجيتني فلاك بالإمام ولا لوالأصاب خط سمامي بالمصطفى المثبت الأقدام كن لي ودمني إلى الخدام عليه صلي ربي بالسلام فلالي وسامي وسيد أعلامي دعاء يستجبت في سلام يا مهنيا بالجود والإنهام وجهت وجهي للقديم الباقي دلار لنا صبحي والطباخ يقيني الهدى مع الإملاخ وجادري بالهرق والإطلاق وسقت بالمكرم الرساخ مسخنيا به عن الأرساخ مصليا على النبي راخي إن به أسرى على البراخ أواني الله لدى إباخي من الوراء إليه كالصباخ صلى الذي سرك والنفاخ وبيبصر سوي الوفاخ ينجيني الله من الإخراخ إن زاء راجها مع الإشراخ فصب بيه كان سعى النفاخ وقد تأيهت إلى آفاقهم رجوت من مكرم خلاقهم ما صرت منه وحدى أخلاقهم حفظتني من ضرر الفساقهم وجاءت البصر بالنساقهم أذكره مراهيا وساقهم وفك قبل خاطعا وساقهم لجاد بالفلك وبالمهناق وبحلال طيب وناخم منح لي العام بانتلاخم ولي يجود فيه بالطلاخم وجه لي كنس النفاء إملاخم في البحر ساكرا محل إطلاخم ملكني عند سوي الأوراخم ما أحجر السجان كالوراخم نفى الأحادي سوي الإهداخم أني يبهد المكسي والأحداخم ولو مع الخسيان والحقاخم إلى خبورهم سوي الشقاخم نفاهم أني رجال الباخي ذي الأرل النصبح والطباخم بايت من ليراد أهل الدهر بكالكلي وخلمي في البهر نبينا صفيحنا صالبر ونيتي خدمته في البر صلاة عليه صلوات تجري مع السلام بمنايا يجري رب كريم سوحلا وخار يروض لي هدايا كل دهر أذكره حلا رجال بدر من دوخ الأهداء أهل الخدر له تواجهت بهم في المجري وهدي مجاهدا وصال هجري له خطابي وهو كافي البجري الواحد القهار محتل أجري أبلي يا وهاب في سصحر في سر فوق مطلبي والجهر يا الله يا مهين يا سنصر ردي هدايا ولترد لي حصري نجي جنابي ولتقلد بسري ولتقن الحساب يوم الحصر صف حياتي أن لخا وشر وصف كل أن دوا وضر ربيتني رقيتني بذكري فنجني من الأسى والمكري ملكتني فوق مناي في ربي الأول الساهب أني بالمبي نجيتني فيه ورط لي جميع إداي فيه يا نسير يا سمي يسرت لي فيه الذي تحسرا علي قبله فأمري يسرام صفيتني فيه وسقت فيه إلي ما قد كنت أصط فيهم أجبتني فيه إجابة قدير مخن كريم بالإجابة جدير آويتني فيك إليك بالنبي وأهل بدر مثل جار جنبي وجهت وجهي ربي في المساني وجهت وجهي في ربي الثاني إليك بالقرآن والمساني أبلي فيه يا عصي مصاني خهري كل حاسد وشاني وقيتني فلي رصيتاني في البر والبحر وفي أوطاني أعطيتني الحام حتى أنساني تهربي في البهر سل إحساني لجد بأوبة بلا تواني ولي ساخر كل ذي عدواني أني قد حفرت بالكفران كما حسمتني من الكفران سدني كفران محردواني بلا مسقة ولا هوان يا خير مخن ساكر ديان يا مالك الأرواح والأحيان سدني بلا مكر ولا أحسان ولتقنني بك أن الميسان أصبت عني ضر من هاداني يا خير رب سكره أداني ليرد دواما كل من خلاني يا خير بر بره أحلاني رت الذي وساو من باراني يا من له الكونان والداران أتت حيوي قطبي أقراني لك حسمتني من الخسران يا خير باق حافز حنان يا خير مهين رافه مناني ملك يميني ولتطيب جناني في سر والجهر إلى الجنان وحطني بالعود والأمان فسرت موخذا محل إيمان أودتني الحطى بلا هرمان أنجزت لي وردت لي زمان دعوتك اليوم محل إيقان يا من بجاء المصطفى رقان أنت الذي ندعوك بالرحمن وبالرحيم جملة الأسمان للمصطفى والآل بالإخوان أطب سلامك محل ردوان لك كتابي ساهدا في الفاني بذكرك الهادي الذي صفاني أبلي فراخي جملة الأدران وصرمدا ببسر الأقران لك السماء والأرض كالبلدان والهمر والبيد محل السودان أتب حياتي فرحة للداني والخاص يا من سكره ميداني يا من كفاني يسوي الأدخان في البر والبحر وفي المخاني خيب رجاء كل من نحاني بزوء وحسبي من الألهان لأصله القلب محل لساني والجسم كي أسكر بالإحسان فصب بوحد الملك الديان وجاد بالشهور والعيان أذكره بلبس والمحاني ولي يرد كل من يهاني لو سكر العام بالجسمان كالقلب والأقلام سائدمان لو ختابي وحما أوتاني عن كل جالب إلى الشيطان هديتني عصمتني من جاني وجدت لي بمخجل السجان وسقت في الإسرار والإهلان بك فرد لي كل من خلاني أني نفيت قدر الأسمان يا خير كاف مالك رحمن دعاء يستجب بمن صفاني أديسه وبده كفاني أبل النبي المصطفى الحدنان المتبى المطهر الجنان وسيلتي للأكرم الحنان الخادر المقتدر المنان لديك يا سلجود والإحسان يا من جساء خربتي أنساني أسكى صلاة نورها يلقاني أيس أرى ترود من ألقاني كوان تعوبي إلى إخواني وخدت للأمانة في الأكوان نجيت كلي من الخسران ولي يربط كل سي كفران نجيت كلي من الأحسان ولي سكرت مالكي ميزان إجل مكاتبي alayhi wa jirani anil asaya man lahu darani kufal khairna asanirani wal yansrif li khairna harani sabit biha fi kalkali imani war li al hidama hal asmani rutal li al wasira kas sultani li khutna sar rabbi mahsultani ajartani min hayya lis saytani fil barri wal bahri wa fi awtani lak tawajjahtu fasid burhani wa bayyana nawir jumlatal asani nawir fuhada kulli man laqani li wajhikal karim is yalqani nawir fuhada kulli man laqani li wajhikal karim is yalqani anta allazi fi qurbati rabbani wa bil munasikuka qad habani salamtani min kayd man hadani bi kama tawaitali midani lak sukuriya alal qurani bi jasadin wa kalkal man malhani ajabtani ijabatal hanani alwasih almukarrimil manani ya muhniyan nadhuka birrahmani wa birrahimil malikil asmani ala nabiyil mustafa aladnani salli wa sallim wa tutib janani lahu bi alihi mahal ikhwani utub salamika mahar ridwani muwajjahan likulli man jarani min alhidal qabda mahal khusrani وجه سلامك محر دوارين لهم ورد لي يسوي العدوان نجيت كل من ربيه الثاني من قبل بالقران والمساني
1: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله

البر وجئت تهيئ للبر أشكره وكان لي في البحر واطج الأوبة مثل البحر مستغني به عن المبر سيدنا محمد ذي البر مصلي عليه كل الدهر مسلما في السر ثم الجهر الحمد لله الذي بالشكر قد جاد فضله والذكر مطلع عن رضا أن يجري ثم مقتربا عند إداي المجري ناديته بقلمي وفكري وبهما ليراد أهل السكر آمنت بالله المزيل الضر المانع الحفيظ الناف الشر أشكره على رخاء السعر بأحسن النسر وأسنى الشعر مجاهدا بقلمي بالنسر ونرمي يا من قد ثلثوا بالكسر نراهم القهار بعد الزجر عن يومهم رمت خيرك أجري وقال الله له بالنصر قد جاء

ذا صبر عنا بلا عداوة وكبر صبرت عنها اليوم ذات حر قضاه المنجي غدا من حر أسر هو الحفيظ قائلا هو كريم قد يجيب السائلا لجدت بالأيام والظهور فضلا وجدت لي بالطهور حفظتني يا رب من جملة ما أنصرته لي سرمدا بالمعتمى أكتب سلامك.

زنت له قصائد الشكور زنت له قصائد الشكور ولم يزل برافع شكور أغنى جنابي عن سيوف والرماح واصرت عبده خديم ذي السماع أواني الله له وأرتجي من فتاح باب خير مرتجي أسره

في البر مع تلازم خير بر ما يتمن جوده بالحسنان وزيده أو المقر الأسنان أكبر بن عدا.

بل اليوم على كون الضرر ونفع منه ويزحزه الغرر قهر أعدائي على إخراجيك من وطني للبحر لاستدراج وجهني لهم بهم بحكمة وكان لي وجاد لي بالنعمة لو

من مكر أهل المكر فلك مني دوام الشكر إلى الحساب برجال بدر ما قد مضى من ضر أهل الغدر مدعاتي برضا وبشي وليكن في القبر ثم النشر ربي اشرح في دوام الصدر فعن بيك أكون مثل بدر نبهتني فبيك ذات البر كما يحاكي فعلة المغتر من عيوبي ضمني للغر وليجد بأحسن المقر يا الله يا كريم يا ذا الدهر هولي فوق ظني في ذا الشهر كل فيك ما يديم أجري وثمر ينيل عني يزيل عني حجري أجوت فيه منك خير الزخر عبدا خديما لك دون فخر أكن سلامك لباب اليسر وآله ونجني من عسري كمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا بحمد الله رب العالمين مصلين على إمام المرسلين بحمد الله رب العالمين مصلين على إمام المرسلين محمد وآله وصحبك هذا وقصد اليوم وجه ربك ما يوتي في ظنمي إن في الشرك كل من يعبد رب الملك كن عابدا مجتنبا ومنتزل كن وجه ربك وعن سواه مل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات دون شرك فضلوا نعلي يعبد ذا إشراك كل الخسر والإفلاس والهلاك يفوز من لم يكن ذا التفات لغير ذي الجلال بالمنات ربح من قصد وجه الله بلا تفاخر ولا تباهي ربح من قصد وجه الله بلا تفاخر ولا تباهي جزاء من أخلص في الأعمال نور وحكمة بلا توالي وقيما يعبد بالإخلاص مجتنبا عن جملة المعاصي إن حبطت أعماله وإن خسر قبيل الله بفضله يا ظفر قد اكتناب نفع في العمل أو دفع الضر إذ هما باب الخلق قد فاز من يرجو لقاء ذي الملك في العمل

بالله دموع في اعتصام وعملوا كما به جاء الأمين الأعدل كما به قد جعنا من الكتاب تمسكوا بالحديث والصواب هذه طريقتي وفيها ألمعك طريق القوم الذين جمعوا فهمته عن الكريم الملهم مستغين به.

أخي من بدع كما سكيت بما الهادي الشرع أعطى ربي على العبادة بالسنة المختار خير السادة مع تعلق به وخدمة لو لوجه الله مول النعمة كن عليه العهد في التحليل ما حلل ما تحليل ما قد حرما أعطوا أدم على ترك ابتداء مسجل لوجهه قصد التبان بينما كتبه لدى النظام.

ويخدم الماحي باستمساك صلى وسلم عليه الله والآل والصحب ومن والاه. أكرم ذو الجلال من له التجات بصوت جامع خوف ورجان لشريع وعي سلطان أبد علي بالحق يعبد الصمد حتى المحبة الذي قد اكتفى بربه مقتديا بالمقتفى أسكى صلاة الله بالسلام عليه مع اعتبائه الكرام وجب توبة نصوح وجهك وغيره به لا تشركان ليس لا غير الإله منفعا أضر فسق به تحويسعا عبد ذا خوف وذا إجلال بالاجتناب وبالامتثال يقلي يعبد بالإخلاص ويتقي الهوى مع المعاصي شر جميع الخلق في الدارين كما ينجيك من النارين يد الإله ويد الخلق جميل يعوز الشق لوجهه يطين كما مقت عند معطي الملك تنبقى العبد له بالشرك بعد إلهي بيننا وبينا يجرك شرك ومحو

عن بدعة قبيحة بالسنن تول أمري وجنبني أما يحول بيننا يا ربي تول أمري وجنبني أما يحول بيننا يا ربي أجوت أنك أن أكون ربي لي وأن أكون لك حق ظني بدي بالله المصطفى جنابي ومصلين عليه بالإنجاب بدأي هب لي توبة النصوح وتتني

الختام، وبه ليكتب حسن الختام. كرم من خلق أما وأبات، خلد للنفع والضرية أبان. كرم من خلق أما وأبات، خلد للنفع

أخبا. صلاة من خلق أما وأبا على اللي غير السرور يأبا. فكلي واشربي به فزت بظرف الحسنات سيدة لمحسنات ما يهم فقط موقنات عند الذي لم يدركي كن فيكون.

لم يقف عند المؤمنين كونك حب المزعنين يا أم خير محسنين معصومة من شركي يقودني لمدحك ما عنك فضلا قد حكي وتبش مدحكين كل تقي مدركين

الرحمن ذكر فانتحي إلى سواي المكر مدلي البر له والبحر لو بحبه كما ونحاني سحر مدلي البر له والبحر لحفظه وما نحاني سحر بنى لي له العلا والقهر ليحمل من حد الرد.

يسر كتابتي لما أشاء تجر مساتني ولا أغتر وعلى الباقي من تسر كل الجنان وحياتي بر.

ويتكن لي لمن هداني وراضني في البحر من عاداني وجهت كلي لمن هداني وراضني في البحر من عاداني زيدني هدى مع الصواب إن شاء رب جاد بالجواب زدت حروفا لك يا محمد وزعت فيها العطايا تحمد يا صاحي لازم التقى والورعا ولا تكن من القضاة تبرعا دم يا أخي على الفروض والسنن لوجه ربك الذي يعطي المنا أوصيك بالصبر وبالغنى ولا تجزع ولا تهزع

وجلوه كلك يكفك الضرر واجبهيك من كل جالب غرر أشكل من جل وعز الوترات للبرايا والتفارق بطران وولي أنصرك من به انتصر هو تعالى خير كل من نصر للمهد الإسلام فهو الدين الله يعلي من به يعلي من به يدين أتلم ربك بلا

والقول والعمل تحويطيا. أخذ العلم مع الأعمال بأدب ياتيك بالآمال. لوجه الكريم خذ واطلق له، لوجه الكريم خذ واطلق له، ارزق إليك ما تحب أكله. من التمس في كل شيء مخرجا، فإنه خير مغيث فرجا. إليه بالصدق والتوكل، فإنه حصن لذي التوكل. قلب له تجارة فتربحا، فكل من رام رضاه تربحا. يا صاحي لا تفعل لغير الله شيئا فذاك في عمر الله. افعل لوجه الأكرم المكرم، تحبيل يوم تطمع لم ترم. تب من سواء ما لم يكن رضاه، وضعني بالشيء الذي يرضاه. إليه تب من غيبة وكذب، ونحو ذلك لك خيرا يجذب. لوجه الكريم حب

تابع أزكى صلاة الله والتسليم عليه في الآل ذوي العلوم. لا تبغض المؤمن وانصح أبدا، ملك المؤمن بحق أبدا، فجميع المؤمنين ناويان خير لهم تكن لخير حاويان. استغني بالله الكريم المغني، وغيره في أبد لا يغني. تب من دلي الشرك والخفي تلى الخبير العالم العليم، خذ الجليل القادر المقتدرا ويقضاه يا حبيبي ابتدرا. إذا لك الشكر فرم شكورا، لو تعالى عابدا شكورا، رمهم ما تزيد

لكن مقتدر طوبى لعبد للكتاب يبتدر أقرأ في الليل وفي النهار كالوجه في السر والجهار للفضول بتلاوة الفقر أجمعس الخيول والبقر أشغل لسانك بذكر من فطرك أجمع مخجل البحور والمطر وتن لسانك أخي في الخير وكن صموتا عن جميع الضير وليعرف واترك ما جهل قم بأسامي ربك المغنبتين يا ملك الوهاب ذو العطاء بالعدل

تملك الملك والمليك كلون ما قد حسته التمليك أنا عن الكرم باق مغنين قبل علي مع النبي أستغنين نفع عن النافع

عسك سلام يلقيك بهن كبد وبرش على الذي سبق وثبت. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري. رب الورى لك المحامد فصل،

يا علي في الغر السحاب الأصفيا دعوتك اللهم أن تصلي علي في الغر السحاب الأصفيا ربي أجب ولا ترد دعوتي بجاه خير المرسلين قدوتي يسير العزة والتعلم والحفظ والترتيل والتفهما وثقت في السر وفي الإعلان بك وبالماحي وبالقرآن يسير

قبضا وعظما قسمتي لك إلهي ظاهري وباطني فاتح الجميع بالمحاسن يا من يلين الحديد لين قد يكف عن كل ضرر أجب الجاه المصطفى المنتخب سيد كل عجم وعربي محمد السجيل عبد الله سراج كل عابد أواه رب عليه الصل ثم السلم وآله وصحبه وكرما يا من أتيت قل لأمر كن يكن خاطب قضاء حاجتي باللفظ كن قلت وقد شكر ربي أبدا كل شكاية وأفنى الكبدا الحمد لله الذي لم يلدا كل اسم مولودا وأعطى البلدا كل شكري بعد حمد خلدا الذي خير النبي ولدا وتروحي بالنبي المولدا إن شاء من خلقه.

تنكي صلاتي على المختار سيدنا صلى عليه الذي ليراد مجداحي وذو الكريم أتاني يوم مولده وإنه خير مختار وجحجاحي عليه الصلاة والسلام وأطلقني أبيك ببشارات لملواحي دعا فؤادي وجسماني لخدمة من

علمني بكن علوما ساقتني سقف زلاحين كيني الغد كسفا ثمدا وبه جات غلفا وافناهم بمضاحي وقاني الموت والأرض.

لقاني الموت والأمراض يرفعني بالروح والجسم للجنات والراح. متى بئرت حاجا نلت مطلبتك يمتى القب مني ثم أقداحي. عود الكريم الذي لي ساقه كرما تلهي وديون المتي بحباحي. قل المصطفى

وبيه واقد واهد اقبل مع الملك يا نبي كنت لي في كل متياح. وهبني الله لسان العربي قلبي قد قاد خير القرب قاد لي القران باق انزلا وكل من نحى للضر عسلا دام دادي وقلام اليوم

لقد تبين لكل كافرك كوني عبدا للإله الغافر حبي لله وللرسول قاد إلى الدار قاد لي الدارين خير رسول قنا لي حبي

كان وسكنات يهتدت والحركان نعم يبقى والتبسير ملجمين قادني البشير أكلوني الأمين بالأمين وفزت بالأمين فزت بالأمين سعادتي بلا محاء زب كتبت كل حربي وفيه كتبت ترسي عن العناء والشقاء كوني عند الله كل البقاء أدني الأكرم بالأمين وبالأمين من ذوي التامين فإني للجنان أبتدر عبدا خديما لمليك مقتدر أكرمني الله بذكره ومان لما اختار حسن الأقوامان وجهي جزاء الشهر مولدي أفضل كل والد وولد مدري المولد ما لي مدا ولا يكون أبدا مدري المولد ما لم يكن ولا يكون أبدا لممكن أكرمني

طلقت وجهي جاهلا فقيرا إلا يحم أبدا خادما حقيرا طلقت وجهي جاهلا فقيرا كلا يا عبدا خادما حقيرا قلت له مخ

كني كل لحة والطرف كن بحنويك المفيد غرفا لا تعلم الغيوب راجيا كن تلازم الكشوف.

عن غير ذوي الكمال بالعلم والأدب والأعمال. أجي وصلي أجي وصلي بالسلام سرمدا على وسيلتي إليك أحمدا. ربي زدني

لق لساني واحلل منه العقد وجله شاكرا وذاكرا ابا ما تعني يده بالسمع والبصر وقوتي بالجاه افضل البشر ادم صلاه وسلاما ابدا عليه بالال ومن به اقتدى ربي زدني علما قد ليله الوجود والقدم ما بقى لسواي ما صدا مات مخالفة رب العالمين فالعالمين وحماني بالأمين بان قيام ربنا بالنفس وصالني عن كدر وعفس

قال: يقول يسمع السميع والبصر إجابة مع بقاء من حصر على من كلامه كتابا وقاضي العظم في الكتابا من على متكلم بما أطهرني ومهر قلبي بما من لقاضي خير مريد عالي حيث سميع

سمعوا إلهي وبصرت أبي مواهب وعمري نصر من طريق كلام أحسن كتب قبلها ربي يفسر الكتب درى قادر مريد عالم تلغى نحوي ما نواه الظالم نعال حي وسميع وبصير كم تكلم بقائي ذا قصور أيدلي موجد كل عالم كفضله مزحزح المظالم.

أجب ستا للخيار ذو البقاء وجوز السابع واهب البقاء لم ينحو ما لم ينحو ما يختاره.

قوان قادري ما لم تحظه اللسن ما كان العليم والخبير ما بفارقني التدبير كما جاني العليم والخبير كما بفارقني التدبير هديتي محيط من القلوب هذا مضعفني

فاسدون انتم لكاتب تدوم بشرا للعزيز وحويت بشرا ترسي عن الاعداء والنيران بقوا حافظي مع الجيران بقوا للعصر وذي الكرسي قصرني مع اسمي.

بشر الباقي بأني باقي وقادري مواهب السباق قلت لهذا البحور المغرقان باتني وكان لي بالخارقان وصلت توحيدي إلى البحور تمسلم لي صدقات الحور نفى البحور ونفى الأعداء إلى سواي وكفاني الداء هدمت باطل بحق فزعق قل المرأة

فقد لي كضميري ذو انتهان لغير ذاتي تمتحي المفاسد كما إلى سواي مال الفاسد وهم بأمره يعملون.

0: لك شكرك بعد حمد راضيا وقضي العزم في أغراضيا ولك عزمت بترك العود إلى اطمئن فجزت بقولي ما يتكلم وإني لا أعود إلى ما رأيته لي يا معين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وجه النبي مخجل لبدري يد وصانني بأهل بدري كرمه أحجل كل بهري وبان لي في البر ثم البحر سلام ذي العرش العظيم البر على النبي رسوله ذي البر شهد لي ربي ويعلي قدري بحبه وحب أهل بدري الحمد لله الذي هداني وراض لي في البحر من عاداني نويت شكره على الإسلام بالقلب والجسد والأقلام ناجيته فقلت يا إله يا الله يا رحمن يا إله أنت الذي أمرت بالجهاد فقلت في الجهاد ذا الجهاد لك خلامي ومدادي يا جليل ولوسيلتي حبيبك الخليل لك خطابي ذا رضاء عنك ولا أزال ذا ازدياد منك هب لي في الدارين يا كريم يا من رضاه سرمدا أروم لسان صدق ودوام العافية واجعل مكاتبي لديك شافية اجعل جهادي كجهاد الصحب وبه مهدني خير الله بي يذب عن دينك يا إلهي خطي وعن عرض رسول الله هدمت أبنية من قد ثلثوا فانهدمت ورط لي من ثلثوا دفعت عني أذى ذي الخدر ورطه لي بأهل بدر يليني للسلطان بالتسخير والوزراء شاكرا كالخير أكرمتني فإنك المكرم بجاه من صماته المكرم لهكت بالصلاة بالتسليم في الآل والسحب وزي التعليم قلت أخاطب الذين كفروا ومن تنصروا ومن قد نفروا ويل لكم يا قوم إن لم تسلموا فلتسلموا لربكم فتسلموا من لم يزل يبارس المنتقما مستأزئا فسيلاقي نقما إليه توبوا إنه التواب فإن تتوبوا يأتكم ثواب لكم بتوبة له ما لا يرم من النعيم عنده نعم الكريم ظلمتم العبد الذي لا ينتقم لنفسه مجاهدا للمنتخم أخرجتموه من دياره بلا حق وجاهد وقاسه البلاء لوجه من عنه عفا عنكم عفا بعد جهاد وبلاء ضعفا مرتجيا من الكريم الأكرم ما رامه منه وما لم يرومي يا رب صليا وسلم سرمدا على بشير كله قد حمدا نبيك الهادي الورى محمد وآله وصحبه والحمد وجه للحكيم من عدايا بروضه النصرة والهدايا لبان من بعد الجهاد والبلاء وبعد توب مع بين خبلا نصر النصيص القادر المقتدر وفزت بالصفاء بعد الكدر يشكره الخلم يوم السبت شكور فائز بخير النبت جاد لي القهار في الكفار بنصرة المكرم الغفار عليه أثني شاكرا حمادا على جمادا وعلى جمادا للواحد القهار شكري سرمدا مصليا على النبي أحمدا الله جل وعلا حكيم وحكم عدل له تحكيم له تعالى الأرض والسماء وما يدب والهوى والماء له خطابي وهو العلي الخادر المقتدر الولي هب لي يا ذا العرش والكرسي فوزي بالظاهر والمخفي لك توجهت بجاه المستوى مصليا عليه جدلي باستواء ليسخرن كل من لم يسلم وبيبشر كل شخص مسلم كتبت يوم السبت عند قلوى بعد جهادي وفراق البلوى الحمد لله الذي قد راضى للعدى وساخل الأغراضى فزت لدى قلوى وعند بافلي بما به أنير كل محفلي ربحت في تجارتي في غربتي وأشكر الأكرم عند تربتي يشكر ذا الجلال والإكرام إن شاء كلي بلا انصرام نويت شكره لدى دار السلام وعند توباي بجسم وخلام علي شكره بفرض وسنن عندهما وعند دارة المنن لي يسخر البرايا والزمن إن شاء ويحييني سعيدا بأمن أسأله توجيهه خرايا إلي في السير وفي خرايا إلى جنان الخلد من شهر الصيام وأن يروض للصيام والخيام له خطابي واشترى وغفرا وكلما علي عني كفرا مد لي الذي لي اخترت بلا نهاية وسرمدا خين البلاء أمدد حياتي بخير عافية نافعة سالمة وشافية مد إلي فوق ما أرجوه يوم إليك أنت الوجوه نج حياتي وقني كل حساب وجل حساب ما مضى يا ذا الحساب يا الله يا حي الذي ليس يموت يا خير محين يا مقيت يا مميت ناجيت بالجهاد ضمني غدا للشهداء والتدم لي رغدا سحلي ما يكف عني من حسد ولنتقم ولي أصلح ما فسد بارزني في البحر ذو ارتدادي فلنتقم منه وزد ودادي يا من إليه سرمد الركوني انشر علي بركات كوني ليكن بكن وصليا يا باري على الذي لراض من يباري أسد كل من طغى محمدي وآله وسلم يا صمدي واجهت ربي بشكر عن جهاد قبله مني وهو خير هاد سبحانه ربا مكرما أجاب دعاء من قاد له خيرا تجاب سبحانه ربا أعز الحبا فضلا وبالعدل أذل الغبا سبحانه ربا يقول ما يريد من المنى لمن يشاء نعم المريد سبحانه ربا كريما ربا نياب ما مضى ونعم الربا سبحان ربي الذي خلقني وما يخلد الصفا رزقني سبحان ربي الذي علمني بما ليختار كما ألهمني سبحان ربي الذي هدبني من بعد ما بما مضى أدبني سبحان ربي الذي جعلني عبدا له وكان لي في العلني سبحان ربي الكريم البري من كان لي في البحر ثم البري سبحان من في البر والبحر معا كرمني فضلا وكلا جماعة سبحان من حذف أن يغرني إبليس عن عبدا له سيرني سبحان من مها حسابي والعذاب كما مها حياة خال وأذاب سبحان من جعلني عبدا له ولي سواي ساخ من قذله سبحان من جعل لي هذا النظام خير جزاء من أياده العظام سبحان من جعلني خلا له ولي سواي ساخ من أذل له سبحان من جعلني حبا له وبي يبشر الذي فضله سبحان من جعلني خديما للمصطفى الذي هوى التقديما صيرني خلا وحبا للنبي صلى عليه بسلام مذنبي وكان للولي والنصيرا وللجنان قاد للنصرا وقاد لي دنيا وأخرى كلما يسرني منفعة مسلما وخار لي واحتار لي وكان لي في كل شيء وأضى الزمان لي وصان لي سرا كرهت أن يرى في أبد وسر بي قلبا يرى وهو الذي خفر ما تقدم وما تأخر وأعلى الخدم مجادا لي بتوبة نصوح وبلسان في الرضا فصيح شكرته شكرا جميلا خالدا عني جزى والدتي والوالدا منه أروم لهما الغفرانا وقد كفاني الكفر والكفرانا شكرته وهو على خولي وكيل إلى الجنان وهو الهادي الوكيل الله ربي أحد وهو الصمد وهو العلي والعظيم المعتمد ولم يلد وليس مولود أحد جل ولم يكن له كفا أحد الله جل لا إله إلا هو وأما في العقول جل رضيت بالله تعالى ربا وخادني له وكل ربا قد قادني إليه بالبحور قبل وخاد لي مهور الحور له توجهت شكرا راجيا منه المنى بلا أذى مناجيا يا الله يا من لا إله غيره يا من أتاني دون الضير خيره أنت الإله إنك الرحمن أنت الرحيم ولك الأزمان صل وسلم ولتبارك أبدا على شفيع إنسان من تعبدا سيدنا محمد والآل والصحب واستجب به سؤالي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل وسلم سرمدا على النبي رجاء كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد وبارك يا واحدا في الملك لم يشارك أبقيتني ولي بقاي صفيا وملكا وواسعا وبشفيا بلا أذى ولا جوى ولا ضرر ولا عنا ولا عدا ولا غرر واقبل شكوري بالأسامي الحسنى يا من وهبت لي مقرا أسنى أنت السلام المؤمن المهيمن يا من له قصد الذي يهيمن أنت العزيز إنك الجبار يا من له الصغار والكبار يا متكبر له التكبر يا هاديا منك أتدنا الزبر خالق يا بارئ يا مصور يا من به تحصن فضلا صور غفار يا قهار يا وهاب يا من له الإياب والذهاب رزاق يا فتاه يا عليم يا منزلا منك بدا تعليم صل بتسليم بلا انتهاء على نبي الله ذي البهاء صل بتسليم وبارك سرمدا على رسولك المصمى أحمدا وآله وصحبه والتشكري بجاهه النظم وعندك أذكري خابط يا باسط يا خافط يا رافع يا من لي يجود بالضياء صلي بتسليم على المشفع ولال وصحبه والنظم يرفع معز يا مذل يا سميع يا بصير يا خير مجيب دعيا صلي بتسليم على نبينا خليلنا حبيبنا نجينا سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال وفي المعالي حكم يا عدل اللطيف يا خبير حليم قد سقط عدايا للخبور عظيم يا غفور يا شكور لك علي سرمدا شكور علي يا كبير يا حفيظ يا من له معناي واللفظ صل بلا نهاية وسلم على الذي أسر به مكلما سيدنا محمد والآلي وصحب في الحال وفي المالي مقيت يا حسيب يا جليل أنت الحبيب لي والخليل سلم مسلما على سيدنا محمد شفيعنا مرشدنا وآله وصحبه وهبلي كوني رضا للصالحين قبلي كريم يا رقيب يا مجيب يا من به لا زمن يعجيب صل وسلم ولتبارك أبدا على نبي كونه ليبدا وهو الذي قد حال بين سرمدا ما لي يجر كبدا وحص في خدمته تعليما فاق علوم من حو علوما سيدنا محمد والآلي والصحب يا من خاد لي سؤالي واسع يا حكيم يا ودود أنت لي المقصود والمودود مجيد يا باعث يا شهيد يا من إلي منه جاء تمهيد صلي وسلم سرمدا على النبي سرور كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمالي يا حق يا وكيل يا خوي أنت المتين إنك الولي أنت الحميد ربي أنت المحصي أنت الذي صنعه لا أحصي فصلي عني بسلام سرمدا على نبيك الرسول أحمد وآله وصحبه وجدلي بما يسر ورضاه قدلي وليأخذ ما لا يعد أبدا عند سواك من منن وأبدا والشد بأني عنك لا أستغني ولتغنني عن الأذى يا مغني ولتغني من تعلقوا بي أبدا عن الأذى يا خير هاد عبدا كفيتني كل عذاب وحجاب إلى جنان الخلد بالداعي المجاب فصرمدا صلي عليه بسلام بلال وصحبي ولإقبال الكلام مبدئ يا معيد محي يا مميت أنت الذي من لم يوافقني تميت ميتة سوء ذا عذاب فورا ولا تريني للجنان جورا يا حي يا خيوم يا واجد يا ماجد يا مطلوب عبد هديا واحد يا صمد يا خادر يا من كونه خير كريم دريا أنت الذي أدعوك بالمقتدر يا من كفاني كدرات الخدر أنت الذي أدعوك بالمقدم وبالمؤخر فكل خدم إلى جنانك بحق ذكرها يا من عصمتني به من مكرك أول يا آخر أنت ظاهر باطن يا من كونه لظاهر صل وسلم ولتبارك سرمدا على الذي كل به قد همدا سيدنا محمد والآلي وصحبه واشكر به سؤالي خدم جميع المؤمنين عاجلا بما يسر نافعا وآجلا وأخر الكفار واكفنا الجميع كفاية تسرنا أنت السميع ولتجعل الإسلام ذا ظهوري يا خالق الأيام والشهور فإنك الوالي الذي توالي والمتعالي المصلح الأهوالي أنت ولي المؤمنين فانصري المؤمنين كلهم في العسر يا بر يا تواب يا منتخم بك انتهت إلى سواي النخم عفو يا رؤوف لقتمنا بها تباهي بجميع الأمنا يا مالك الملك الذي مرامي لديك ذا الجلال والإكرام قضيت حاجي لك شكري أبدا يا خير من بخير ذكر عبدا مقسط يا جامع يا غني يا من قد رفعت لك فضلا سعيا أنت الذي عن سبب قد تغني من شئت من شئته من الورى يا مغني يا باقيا به فؤادي قانع محوت قصد الضر لي يا مانع عصمتني من العنا والضر يا من له اسم فاعل من ضر يا من يجيئني هنا المنافع منك وفي أخرى أنت النافع يا من فؤادي أبدا يا نور بنورك الساطع أنت النور يا من صرفت لك باجتهادي كليتي معك أنت الهادي يا باقيا ليتجد ببديع في كل شيء شاكرا أنت البديع يا من له الأرض كالتباخي وخيرها وحدك أنت الباخي يا من لديه كسب كل حارس أورثتني تركة يا حارس يا من أتى لقلبي الترشيد منك ولي الأوصال يا رشيد منك أتاني ذكرك المزبور يا صارف الأعداء يا صبور هذا ولي الصلاة بالأسماء رجعت راضيا مع النماء يا الله يا من لا إله غيره يا من أتاني دون ضر خيره أو سلسلة وسلاما سرمدا إلى الذي سميته محمدا وآله وصحبه والتطردي خوما تخو طرد العلي المفردي وصلي يا رحمن بالتسليم على إمام الرسل ذي التكليم وهو الذي سميته بأحمد ولالي وصحب وكل أحمد يا من به جعلت مكسي جنة عاجلة تقودني للجنة وصلي يا رحيم ولتسلم على الذي علمته فعلم وهو الذي سميته بحامدي ولالي وصحب ذوي المحامدي كما محوت الضر والحساب يا من جعلت كل احتسابا وصلي يا مالك ولتسلم على حبيبك حبيب العلماء وهو الذي سميته محمودا ولالي وصحب وزن محمودا وصلي يا قدوس ولتسلم على إمام المرسلين العلمي وهو الذي سميته أهيدا ولالي وصحب وزن توحيدا يا من نفى العدى لغير أبدا مبشرا بمن بحق عبدا كما حجبت بيننا وبين من لا يعبد الله وليرت الزمن وصلي يا سلام ولتسلمي على النبي المنتهى المكلم وهو الذي سميته وحيدا ولسوى رضاك لن يحيدا ولا لوصحب ذوي الرضوان يا من به عصمت من عدواني يا من به سلمت من إعجابي ومن عيوب النفس والهجاب وصلي يا مؤمن ولتسلمي على وسيلتي إليك العالمي وهو الذي سميته بماهي ولا لوصحب ذوي السماهي وصلي بالتسليم يا مهيمن على نبيك ومن يهيمن وهو الذي سميته بحاشري ولا لوصحب ذوي التباشري يا من به وهبت لي لقاءه وقلت لي كتابه وراء وليكن به ولا تكني إلى سواك وبه بجني وصل يا عزيز أفضل الصلاة مع سلامك على كاف الخلاء وهو الذي سميته بعاقبي ولا لوصحب ذوي المناقب وكن معزني بكوني لك ولرسول الله باب فضلك وأن تكون لي وأن يكون لي بلا نهاية وأن تصون لي وصل يا جبار بالسلام على الشفيع علم الأعلام وهو الذي سميته بطه وسيد خيرا فيه لا يباهى في آله وصحبه كماليا وهبت سولي لي سنت ماليا ولي يسرت الذي على الورى عصر يا مجملا قد صورا أجبرت للعدا بما خلبي يسر ولا توجه إلي من خسر يا متكبر أدم صلاة على الذي قد دوخ الخلاتا وهو الذي سميته ياسينا يا من به قد قاد لي تحسينا وآله وصحبه الأجلة يا من به أريتني الأدلة وصلي يا خالق بالتسليم على الذي خدمته تعليمي وهو الذي سميته بطاهري وآله وصحبه المطاهري يا من به تخلد كل ما أريد لي بلا أذن ومنية تريد يا من به طهرتني من كل ما لم ترده لوعيالي سلما وصلي يا بارئ ولتسلمي على نبيك الرسول الأعلم وهو الذي سميته مطهرا فلالي وصحبي ومن قد طهرا يا من به قد جتلي بالطيب بعد خطابي بنفسي طيب لك خطابي تائبا وبائعا حبل ولاستجبت زد بدايا زدني ثوابا وجزاء صافيا بلا أذن واجعل كلامي شافيا وهبت لي تبرؤي من حولي وقوتي ولي تريم الطولي طهرت كلي من النفاق وجدت لي في البيع بالنفاق وصلي بالتسليم يا مصور على الذي كل به تنور وهو الذي سميته بالطيب ولا لوصحب ذوي التطيب يا من حياتي به صفيتا ولسواي كدري نفيتا يا من بنى حسنا حسينا لبلا كد وكل به تقبلا لك شكوري يا كريم يا معين يا قاهرا لي لا يوجه اللعين وصلي يا غفار بالسلام على المنير المذهب الظلام وهو الذي سميته بسيدي ولا لوصحب ذوي التقيد وصلي يا قهار ولتسلمي على الذي خدمته تعلمي وهو الذي سميته رسولا يا من به ليتخذ السولا وآله وصحبه واشهد لي بحسن ظن ومناي خذلي وصلي يا وهاب ولتسلمي على وسيلة النبي العلمي وهو الذي سميته نبيا في حزبه يا من وهبت الطيا وهبت لي كوني عبد الله خديم عبده ابن عبد الله في كل شيء دون كد وسبب وبك لا ينهو جنابي التبب وصلي يا رزاق ولتسلم على الذي به محوت الألم وهو المسمى برسول الرحمة ولالي والأساب أهل النعمة كما رزقتني العلوم والحلل وغضبا كفيتني مع الضلل وصلي يا فتاه ولتسلم على الذي به محوت الظلماء وهو الذي سميته بقيم ولال والأصحاب أهل الشيم كما به العزمة واستقامة لقط والتعليم والإقامة مع صلاح ظاهر وباطن بلا إجالة إلى المواطن وصل يا قابض بالتسليم على نبي الله ذي العلوم وهو الذي سميته بجامع ولال وصحب ذوي المجامع كما محوت الشك والنفاق وخط للرباه والنفاق وقد قبضت كل ما لا ينفع ولسوى يسقطه إذ يدفع يا من رددت كيد كل كافر إليه يا خير معين الغافر يا من كفاني ضرر الدارين كالكد والكدر والعارين وصل يا باسط بالسلام على الذي لك به كلامي وهو الذي سميته بمختفي ولا لوصحب وزد ما اكتفي به ولبسط حيث كنت خيرا يزيد شكري إذ محوت الضيرا وصل يا خافض أنفع السلا على الذي نفى لغيري القلى وهو الذي سميته مقفى في حزبه يا من حياة الصفا وصل يا رافع بالتسليم على الذي قدمته تعليمي حبيبك الرسول إلى الملاهم ولا لوصحاب ذوي المراهم وارفع بي القرآن رفعا فاقا يا من كفى كليتي نفاخا وصل يا معز بالسلام على الشفيع الكاشف الظلام خليلك الحب رسول الراحة يا قائدا لي غرضي براها يا من أعزني بلا إذلالي كما هديتني بلا إضلالي وصل يا مذل بالسلام على الكريم المصحب الملام وهو الذي سميته بكاملي يا قائدا لي سؤل كل آملي يا من يدل للرقاب ذا حلال ولسواي قد صرفت ذا الضلال وصل يا سميع أفضل سلاء على النبي المنتخى الكافي الخلاء وهو الذي سميته إكليلا ولا لوصابي وزد تدليلا ولتغنني عن جملة الضمائر يا خير جار ذي عطاء مائر سمعت دعوتي ولاستجبت ولتقود ما لي انتجبت وصل يا بصير ولتسلمي على شفيع كل شخص مسلم وهو الذي سميته مبشرا يا من به كليتي قد بشرا وآلي وسابه يا من ذهب بمن خلاني لسواي فارتهب وصل يا شهيد ولتسلما على الذي أعملت فيه القلم منذ بدا لي أنه خير الورى وخط لي به الرضا والصورى وهو الذي سمعته نصير يا من به فارخنا البذور وآله وصابه وهب لي كوني سرور الصالحين قبلي وصل يا حق صلاة بسلام على الذي به تفارقت الظلام وهو الذي سميته بمنذري ولا لوصاب وقتلي أنذري ولي حقق الرجاء واشهدي والحلب مني في العيوب أزهدي ولسواي وجه الأعداء وكل شيء قد يجر الداء واشهد لي اليوم بأني اخترت ما اخترت لي يا من له قد صرت وصل يا وكيل ولتسلما على أجل من إليك استسلما وهو الذي سميته بنوري يا من به لم أنه للتشنير وآله وصحبه ذوي الهدى وكل من بحقك القلق هدى واشهد بأني أبدا لا أذكر تفسير لجل أحد بل أشكر ولي في بيعها ما لم يراه خط من الربح وعوض لن يرى ولا توجه ضررا من جهتي إلى سواي ولتعظم وجهتي واشهد بعفية عن البرايا يا موصلا لي أبدا خلايا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا لوجهك الكريم لا ترد لك لأبدا يا من كفاني الخلج ولتكفنيها أبدا كفاية تسرني يا معطي الكفاية ولا توجهني لشيء منها وعن جميع ما احتويت صنها وليها في غيرها من المباح ما لي سواي لا يكون من رباه يا من وهبت لي كوني معجزة لمن به لي وعودا منجزة قد قلت وهو المنتقى صلي على مسلما بآله ومن تلا وسب لج وبالضمائر إله سواي والأسمان أوصل لي إلى وشب كوني الاتكال للجنان عليك بالماء المطهر الجنان وصل يا خوي ولتسلما على الذي به معوت الظلماء وهو الذي سميته سراجا يا من لغير وجه استدراجا وآله وصابه ولتقبلي جملة ما لك يفي من خبلي وصلي يا متين ولتسلمي على الذي بشر كل مسلم من اسمه لدى الورى مصباه يا من به لي منك جرباه وآله مع صحابه الكرم ولي خد بلا عنام أنا إن المرم وصلي يا ولي كل حين يا معنين يغني عن التحمين مع سلام دائم على النبي شفيع كل أخرب وأجنبي وهو الذي عندك يدعى بهدى ولا لوصاب ومن به هدى وشد بأني اتقدت هنا خلا وحبا يا إلهي وعنا وأنني اتقدته وسيلة إلى الذي وعده الوسيلة وأنني اتقدت خير الذكر خير خرين قد يزيد شكري وصل يا حميد كل ساعة على الذي يشفع في الجماعة وهو الذي سمعته مهدي يا من به ينقاد للمرضي وآله وصحبه واجمع جميع ما اخترت لي أجورا يا سميع واجمع مساعي وبهدي كل من rama biyal huda dawa man da aman safi baqiyatan muqsiya wa kun li abadin khata'ita hajiya bikun wa salli ya muhsin salatan la tarim ma salamika ala al hadi al karim wa huwa alladhi samaitahu munira ya man bihi li yataqudu nura wa ali wa sabi ya man kafa ni durra ma tasi wa faydi wa kafa kafaytani darara ma ahsayta wa kullu man lam yahwani qassayta li shadbi anni anka dhu ridwani ya man kafani kull ladhi udwani لك لساني وفؤادي والجسد ولا توجه إلي ذا حسد
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذكر مبارك أنزلناه ولا اللعين لسوى جهاتي طرده مغن يدي عن هاتي

زول علان أطولي وجلاي بالحلاوة كتاب أفست في التلاوة رب شاعتنا الورى إلى سوى قم اغتر لي ويئسوا مني سوى إذا كتبت اهتز عرش ربنا وصبحت جنود ربي في البناء ذبت كتابتي عند الله الأحد وخاف مني كل حد كبتت الأفواج وزحزح لغيرنا الأمواج هذا الكتابة عداي أجمعين كلا سوى نحي وخافها اللعين ملكت أحمد كتابة يدي منذ سنين وحباب الأفيد بالله والأملاك والصحابة حسمنا أخجلت الصحابة إن الأمين والأمين والأمين دعوا إلى غير جهاتك من يمين رافقني الرجال والكرام وقت المجال حصل المرام كفاني المستهزئين الله قطعا ولا إله إلا الله كفاني المستهزئين الله قطعا ولا إله إلا الله أكرمني الله بحبي فيه والبغض فيه وهو أصطفيه نفع لغير الكفور والفسوق وصدق من يقود ربح سوق زنت مكاتيب لوجه الله يفر منها

حمد ربي على الذكر وما لما اختار حزت الاقوام هديتي قرصمت جهاتي هديتي ق

وجه إلى من بكن يكون الشيء الذي لم يكن لو توجهت وإني رادي قم وليكون بالمرادي نيته اليوم وأرتجي غدا تلازمي توسعة والرغدا قصده وإنه الفعال له القلوب وله الأفعال يا ربنا يا من له ركوني قد قبل بركات كوني أي الحياة رب ذات خير قلي وقيتني جميع الضير ناجيتني عصمت كلي فكني قايد سؤلي برضا لي بكني أكنتني الدنيا برودك الجميع من سكنوها لي قهرا يا سميع رحمتني بصرفك القلوب وطفي فسق لي المطلوبا كما جميع ما رجوت أبدا بلا فكني يا خير

يا ربي استجب كما استجبت لمن لهم بكن فقد وهبت بكونك الأكرم كن لي بالكرم في أبد بمن جعلت المحترم صدق الهادي الأمين أحمد صلي عليه بالسلام حمدا كرسولك الهادي الأمين أحمد صلي عليه بالسلام حمدا ويستجب به واشترما قلبي طهورما وخلد كرمان أشتهي بأوبتي وبقضاء فواجيبك والطيب للقضاء وجئ اليوم يا مولايا كرامة تدوم لي والآيان وجئ اليوم يا مولايا كرامة تدوم لي والآيان سقي ما به أكون السرمدا عبد إلهي خديم أحمد ليكتب الصلاة والسلام بآله والتقني الظلام نشد يا قلبي يا قدير كمن له التدبير والتقدير من علي بالسلامة الجسد وقلب مني وقلب من كل أذن ومن حسد إلى الحياة جنة للجنة وصمدا قن الأذى والفتنة علي من بتلازم البشر واشكر فراقي 13 وبسمة من الحساب وبانقلاب

أسألك اليوم بحرمة الخليل نصلي عليه بالسلام يا جليل بحرمة الخليل والخليل يا ربي يكن عليهما مصليا ربي عليهما معا ثم على الرسل والأملاك أرباب العلا أهدي صلاتك مع التسليم وليجد بأنفع العلوم هبلي بكن ما لا يزال عجبا للصالحين الكاملين النجبا أسير عسيرك والطردني كل ما صعب يا ذا الفضل مصليا على النبي محمد عني مسلما عليه الصمد.

قد توجه إلى الحفيظ تمسك بالماء والمعنى وبالملفوظ أشكره من السماء والأرض والعرش والكسي نعم المرضي أدي تعن أدد الخلائق وفارقا ما لم يكن بلائق أشكره بالقلب.

وثقت بالله الحكيم الواحد من جاد لي بالنصر كل جاحد الله من كل حكيم أحكم سبحانه نعم الحكيم الحكم بيت من حولي ومن قوتي الله ربي والنبي قدوتي هداني الحكيم بالأعداء وبهم أزالت عني دائي بكونه الحفيظ الأيديات هك عني نعم ربي قيديان استطيه بحري وحدي وحدا فمن ولي أنجز فيه وعدا دعوته البر ثم البحر وراضني السنة أهل الدحر أجابني فرمت منه الشكرا كرّاه لي وأن يديم ذكرا فجعلني الأكرم في عدايا بما به أرجو نما هدايا جادري البر بما ضمت وما فاق مرامي وهداني الأقوما علي أذني سرمدا وأشكر وباللساني وفؤادي أذكر له مدادي وفؤادي والقلم وجسدي وكف عني الألم نجيت خير من رجاه الراجيك وخير من مكر باستدراجك أشكره على انصراف من طغوا عن طريق نصرتي وقد بغوا هو لي يلج في النهار الليل والإصرار في الإجهار من علي بفراقي العيوب إن العدا وليجود بالغيوم أسأله وتعالى أنسنا سعادة دائمة في ذا السنة لا خطابي راجيا منه الكرم جاء يحبي الخليل المحترم إلى الحساب ماضيا بلا رجوع قبل الخميس ولطيب الرجوع خلي صرمدا ولا تكلني إلى سواك ولتعظم شأني سلمتني من العداء فرض ليك جميع وليكن بالفضل والجميع وتوجه للنصور ليبهن بسواهم في القصور يا من له الأرض مع السماء والبر والبحر أدم نمائي نجي جنابي من أذى ما خلقا كما سيخلق الدواب

هما اللقاك بكل ماضية هلولي مطلقان هبل يا رب الورى يا الله مضمون لا إله إلا الله وقتل الكفر مع الإشراك فجني العلم مع الإدراك لأب لقاك مؤمنا ومسلما ومحسنا نفعا لمن قد أسلما وقتل ابن سر أعدائك وإنهم

أوصيتني بالجود والإحسان يا خالق الجن مع الإنسان. أذى الذين في البلاد قد بغوا وأكثروا في الفساد وطغوا غيرتهم أذى الجلال روضاك قد فاق ظني أوهبت الفيضان عظيم الفيود ما يقوك أية الخلد ويك

برجس وغيره من بعد ما الوعد نجس أي سيوعدك في المحرم كات الشهور والرئيس الحرم ربيتني خمس سنين وحدك ربيتني خمس سنين وحدك والعمل أنجزت ربي وعدك جزك يا كرم يا ذا الجود يا دائم الوحود

تبدل علي في الطوبايا كما يفوق الظن من رغبايا يا ربنا بجاه من سن السنن جلي بخير الشكر في دار المنن بارك يا اللهم في بنائك وله للشكر وللثناء اجعل بيوتي ربي مع مساجدي كسعادة للراكع وساجد ربي اجزينا كل من فعل ليك شيخ خير والتزحزح إلى

تحت في البر والبحر وزد قرايا علي من اليم بالكمال في العقد والأقوال والأعمال إلى العقائد وقوليك والعمل كافة وليسق فوق الأمل لكمل النيات.

بجاي أصحاب النبي يلحبك هبلي نجاة وأمانا وارضيك لين أساوة زقلي غردي أطول منك الأهل والأولاد فأن تسخر لي البلاد سقلي ما فاق مراديك سرمدا في كل شيء وحياتي أحمدا حطني يا حفيظ في مغنايا بما يفوق ظن يا غنايا كذلك وجهت وجهي يا قريك يا خير من له توجه القرين قدني إليك بإضاء وبشرت وبدل لي الثلاثة عشر وجهي بدل توجيها يدوم في كل شيء يا شكور يا قدير يا يستطيه البحر فلتيسرك هبر لي جملة ما يستطيه البحر فلتيسرك هبر لي جملة ما تعسرك علم فيه البحر فلتعلمي كل بر وجل

السلام وليوجه كل خير أرضا وجه لي السلام في دار السلام وكل ما أشأ منك يا سلام وجه لي السلام في دار السلام وكل ما أشأ منك يا سلام كني في طوبى برزق طيب بحسب وحياتي طيب لك سكوني بالفروج والسنن وزقي المناء في دار المنن لك اتحالي من البحور لبر زينلت مهور الحور أي البيوت كلها مساجدا كما يبسط من يكون الساجدا كل بكوني بشك كل مسلم وليسخر كل من لم يسلم يعني يحط كل ما علي قيا أخرى وتدم لي طيان لأب شهودا عن دليل يغني في كل شيء.

أحييت كمن به أحيا ولا أموت الصادق عقد ومقال وعمل ذو خلق وليكمل الأمل يا المتابي وبيوعي أكبر إذاك وجعلني بشرى الكبرى يجد بكوني كل ما تولدا كن يا صيد عم يصف القلدا حط عيوبي اليوم.

وسع به وليهب به المرام. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. الحمد لله الشكور الرافع مصليا على البشير الشافع نبيه وسيلتي وجنتي عن السؤال والحساب جنتي نبيه خير الورى محمد صل عليه بجميع الحمد أسأله بجاهه العظيم قبوله كلي بالتعظيم لا ختم وهو الأكرم النافع المقدم المكرم لا خطابي شاكرا وراضيا وليسوق سرمدا أغراضيا هاتي عدايا يا قهار فمن له البحور والأنهار يشرك الفؤاد واللسان ويتني منك أتى الإحسان نبهتني فسدت ذا انتباهي وأردت كل من يباهي سبحانك اللهم يا ذا العرش يا من له ما فوقه كل الفرس ذكرك الأكرم والمعظم.

لسخيل كون وما حواه طوال يسق فوق الذي أهواه هل يتلازم رضاك الأكبر هم عيون بالصغر وكبر مد حياتي لا تطول وسع كي يا خير مغن قد وهبت التوسع ملكك واسع فل

تقري بكم فوق مرادي يا أحد إلى دخول الجنة من ذا الأحد. نجي أقعدي من الفساد والنجي ما بعت من الكساد. أكرمتني يا خير من تكرم فنلت ما رمت وما لم أرمى. ألا تعني ربي الستة عشر هذه سواها ليخلد البشر وجبكم لي غيرها مما أحب طيب الدين وتقني ما لا أحب. ليكن بكن يا ربي واجعل أمريك يعني أيضا ويسر أمري. أنت الغني والكريم المغني وبك مع وسيلتي أستغني. أبتي لك به وبالكتاب

راجع حمدي لك يا ربي ذاكرا، نجيتني من الأعادي والبلا، فجد نجاتي بمكاتب إقبلا، حبي قول كل ما كتبت كما سأكتب وما كسبت من عيوبي وتبدل الجميع، أخوي أخوي لديك يا سميع، من علي بنجاتي من ألم موتي وفي ضريحتك في الظلم بكونك المغنية.

قيامك لن يجود للمحروم ارفعوا عن يقبل فأنت الباسط ولقب الهادي به أباسط إلى الواسط ينكزيرك عبادة مقبولة مشكورة أسدى لي كل ما تعسرا كخما كل عسير يسرا سقني بها ما

كرمت بالبسط وبالتكريم أنا قد أذا لي قد خلقا كما شيخ دواما مطلقا وجه لي النفع لي قد حصلا كما سيحصل وفوزي حصلا ناجيت موقنا بأنك الغني وأني بأن تكون لي غني حط عيوبي وقفني غير الرضا كفي السر والعلن بالهاد الرضا سيدنا محمد وصلى صليا عليه بالتسليم واشكر كليا يا رب هب لي أن يكون كليك أقوى إضاد به وكلين سقي ما رمت وما لم أرما لكونك الأكرم والمكرم هذه بشارة تدوم بعدي واثن عني ربي كل بعد أجب داعي وليختر صرمدا في كل شيء وتكن لي صمدا ويتوجه إليك راضيا أنك فسق لي صرمدا.

يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بغني وبمغن سميا تمد حياتي بغنى وبالسعى تغنني عن الأذى بالتوسعى أغني جنابي عن البرايا بك مع الماحي وجد قرايا سكتك اللهم في الأعداء طردتهم لي وشفيت الدائي تبت وبعت عندهم فهبني حقنا

وجحدوا ونفروا. إذا لقيتم الذين كفروا وكذبوا وجحدوا ونفروا لن يشتر الدين بانقلاب فأعملوا السيوف في الرقاب توجهوا

القليب وليكن بهم ولين القلوب منعلهم بيضاء يجريم بلا نهاية وكسر أجريم فيتني بجاههم وفزت بخير عيش وعلاك حزت تفضا عليك بالزيادة ليتب الحسنى أدم سيادة نبيت أعدائك مع الفتون قدت لي الشروح كالمتون تفضا علي بالتبحر يا خير معت بشكور يحري هي الفادي مدينة علوم.

اليمن بالتصرف في السر والجهر والزد وعرف ذلك ليس بعزيز الصعب الاقرار بفعل الكعب إلى أطول أعادي قدمي بحربة المختار يا ذا القدم بكونك الله الغني والأحد كما صمد المغني من لك التحل اقتل يد الصفاء الخلد كما تعالى عن أب وولد لينتقم في أبد ممن جحد يا مالكا ليس له كفر أحد.

عيوبك والمرض باقٍ يقوض للأجور في الغرض أكابني الله لي هو الملك كما به يغبطني كل ملك دعاني الأكرم والمكرم قائم كليتي يكرم أجابني الباقي ما يسرك ويستنحو لجهاتي الشر لقين الحجر ليس يموت.

بعدك على الذي له العلا والمجد أكرم خلقه لديه أحمد بآله وصحبه ذوي الهدى إلى تتيم ذا التجائك في رجب له بذا الدعاء أستغفر الله الغفور من جميع لي وأستشفعك

في عالم تطفني كل الضرر بيديه وليك يستر البشر حتى أكون عابدا شكورا إذا حيبا مفلحا مشكورا اقنع ويقي.

طليق بالزهد والإخلاص يا بر إني قد جعلتك هنا ويعد حصنا ومن جن من عنا كما حين عني ذنوب واجذب إلي ما جرني لأدبي نويت كوني أبدا يا باري لك وللوسيلة المختارين نويت كوني أبدا يا باري لك وللوسيلة المختارك تتم الذي مضى من شك قفية من قبلي وإفك تمن علي يا كريم بالنبيك كن إذا تضحر وأدب نجي إلهي قلبي وقلبي من كل ما يجرني للذنب أدخلني الدهر بالجاه المنتقى في جيبه ونجني من الشقى رأمت نفسي واعترفت بالذنوب هب رسول الله.

طيب بين ما يجر للأول فبتنا بالعدي في الشهل الرجل كل وجهي ربي ضميرا أعتجب قبلت كلي لكريم وبخان توبيخ إكرام وقلت بخبخان لك خطاب.

غريب عن كل سوء برزخا يا من يدين كل طود شمخات لكن يقهر كل جان بزمخا أن يكف كل باغ جفخات فسجي من لم يطعك أفخا فسجي من قد خلدت تأوخا لكن من قد خالفوك دوخا أوتي لك به فالشيخا مجاه يا خير هاد شيخا أخي به لي كل من تبلخا ولي مخدل سيل جلخا بجاه لي عداك الدخدخا أمن قبضت كل من تدخدخا كبتي غيهب ما تجخجخا كن الليالي فشكرت بجخا ما وتعني الأذى والوسخا فبيبشر كل هار رسخا عجيت عنك فردم لي الرخا وليبكوني فتى مصرخا بثلي سلخته فانسلخا وجه الكريم أرض الأصلخا بدت بيع السلع لم يفسخا أخذا لها بيعوا لي لن يفسخا بدت بيع السلع لم يفسخا أخذ لها وأبدا لن يفسخا يا مغني إلي الساق دردخا هب لي فراقي كل من تبدخا لقتي البحر فصرت الشندخا تند العدا فلي وجه شندخا وجه إلي ما أصير نكفخا ليور لي كل داع قنفخا لي سخرا مسلسا قد أقمخا بأنفه مسجرجا والشمخا إلي وجه في الجيوش في الدخا قراص كل بانتقام كردخان دعم ظلوم قريب غريب صرخا إذا وصيه فدا

ويتوشي إليه يشفي المرض سبحانه ربا تعالى عن غرض. أسألك اللهم الاستكانة لك الدواء لجسم والإعانة، ذلك فضل، ذلك من فضل الكريم أيسر من كل

به خدم كل خير مخدوم شممت للقدم تتلو فجاد بالحسانك ورغم الخبر كالعيان هو أمري له وأكتفي بذاك والمعطى كفافا يكتفي هديتي بجاي خير هادك يا من لو تقبل الجهاد وعجل في ذوي اعتداي في أبد واجمع ذوي اهتداي في سقامي.

أسألكم عليه من أجر. وقال حفيد نجل الشيخ الشرام ثنا أخرى وكفاهم دران. وقال حفيد نجل الشيخ الشرام ثنا أخرى وكفاهم دران. من بجاي المصطفى خير الورى من به وهب ربي الصورى. أسأل كونكم

بلا تحاسد ولا عدوان. كونوا عباد الله يا إخواني بلا تحاسد ولا عدوان، من حب الأخ ليك يحب لنفسه يرضي عنه.

فصاروا إلى الإله بالمتاب، نبهتكم وإنكم منتبهون. وعد من أكرمه الله مين، اجمع صغارك وفارق الحسد، هو متحبب بقلب وجسد، جمالكم علم وصعي وأدب، فلازمها ينفع عنكم الودب، جمالكم علم وصعي وأدب، فلازمها ينفع عنكم الودب، وإماتة القلوب للصمد، الرافع السماء من غير أمد، رموا إماتة القلوب للصمد، الرافع السماء من غير أمد، وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين.

بدريك عن يد العاصي ويعلي قدري، هو الذي زعزح أهل الحجر عن وجادليك بخير أجري، له نظامي سرمدا والنثري وهما قد جادليك بالكثر، تبتله فكف عني مرضي يقتله وجادلي بغرضي، لو تعلم أضلي برفدي مثل عين من

لست بعاد ولست بولد، قل لي من إليك ينسب الولد، ولعداك وتكن لي يا أحد، يا ذا انتقام ما له كفء أحد، بكونك العزيز والحكيم، هبي إعزازك والتحكيم، بكونك الخبير والعليم، خبر وعلم واكفني الأليم. قسم جنابي.

الصمد قواب عصمة من كل كمد رزق سرا قد يطيب الخلد قيامنا غني عن والد وعن ولد بينت يا ربي يوم السبت كبيرا مغن وتكثر نبتي هيدا مشكري كل وقت ونجني من موجبات المقت اشكر يا الجار واشكر خفتي ورقبي كل فقيه مفتي لك توجهت بحرمة الأمين وبأمينك الذي

كثري أدم كراماتي وخلد بشرين قل الحياة بسخير البشر هي بكوني عند خير البشر واشر مني ستتي وعشرين أنشر علي بركات الروح ملك والمختار نور روحي محمد وسيلة الصفوح وجنتي عن شرر اللفوح هذا الهواء والأرض والفصيح يا من تنزه عن الكفيح مزق سلامك بلا مصوح وسقما لمصطفى النصيح على وسيتي إليك أحمد قل وسلم وحياة

قم يبشر ولتفرح من هدى لا بداية الكريم السددى في كل شيء ورضا ومددى بكونك الله القدير الأحدى وصمد المرضي من قد جحدى كوني اليوم منايا وغدا بعض ولي خلد رغدا لجت بالظاهر والخفي وليكن في أبد بالطي فرضا بالعظم المخفي قال يا ذا العرش والكرسي كل بي في منطقي والسعين وفي أقاعدي وخلد رعيم وجبه لي كرم الغني قال واسع المكرم الولي نظر به كلي وسدد رأي قال به أنجزت ربك وأي مد حياتي يا السلام بالسلام في وطني طوبى وفي دار السلام مد حياتي يا السلام بالسلام في وطني الطبا وفي دار السلام لا تكلم بأحسن الكلام وفي عداك ربي

سرمدا وجسدي وثمدا قني كل مفسدي غيرك قد يذل حسدي لأبدا وقد أزال حسدي ربيتني بالمصطفى المؤيد.

بين يدي بيل الجنان تكون وسوة الجنان لمن له البيضان هو السودان ومعه الأطلال هو الويدان لمن له البيضان هو السودان والماء والإطلال والويدان يسل يدي به الأقران توز بك وينتفي.

العين لكونك القابض زحزحت اللعين باهظا ليك وكونك المعين يا رب صل وتسلم كل حين على حبيبك الرئيس الصالحين نبينا محمد والمرسلين في آلهم وصحبهم والمجملين رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين غنى شكورا لي بالكاف والنون ما شاء يفعل من باد ومكنون بالله جل

أبد وطيبا أجرا غير ممنونين إذ قتلت ذا بيع وزحزحني عن المناهي وعن أفعال مجنونين وجدت وجيلا

أنت الحفيظ لي أبغي وقايته فتكفني كل مخلوق يقاسيني أنت الحفيظ لي.

حاضر وحماني من عداي معا ومن مريد رجيم كاد يغويني. نما الحفيظ لي مهما استجرت به أجارني وكفى

ينزلني وليعين حقا خيرا كل تعيين. توجه القلب مني بالشكور له بخدمة المصطفى والشوق يكويني علي سر بتسليم.

يا خير معت بإعطاء المخازين. يا الله يا بر يا رحمن سق غرضي ما عشت لي دون كسب غير محزون. يا خير بن رضي يا خير بن رحيم هب لعبدك زاء أن لا أحاسب

يا خير المؤمن غني لا شريك له في الملك والحمد ينجيني ويغنيني يا مالك الملك يا من جل عن ولد أريد بالفسح طرا وسعانيني ويزعم أسارا تلازمني وتكفني كل

نجوت من فتن الأعداء إذ قصدوا بالمدافع الطرم والسكاكين. نجوت من فتن الأعداء

على النبي صل بالتسليم بالحنفاء والتقي ضيفك زع رجعا بالتسكين. مدى الحياة ما تقضاه من عمل وطي قلبي بإيقان وتمكين. لك انصرافي بقرآن ورتله وامتداح رسول منك مامون. فأقبل الحين

إلا أقبلت والمختار واسطتي واتجي حوس قصي قد تسميني حديث الله بالمختار قد قضيت صلى بتسليمه عليه آمين. إن كنت ذا وطن

أبو يجود بالطين قد يقي كل فن كما ينجي بلا سيف وتحسين. أبو يجود بالطين قد يقي كل فن كما ينجي بلا

وكنه ليوم الحشر والدين إلا يقبل طبع المختار إذا خد منه وقد كفاني به ما كاد يرديني إلا يقبل طبع المختار.

من يكون ما قد شاء بلا سبب كوي المراد وليطمى يخشيني بالطي والجذب هبل السؤل دون عن يا خير مغن مرب قد يخليني ربتي فتوصعي هنا وغدا بلا حساب وكل تحليني حببتي بلي فقد فاق مطلبتي فتكفني كل حين كل ملعونين من يتقبل وجد شكري وجد مددي كل شكوري بشرى حويك العينين توجه لي ترضاه من عمل أو من مقال وكل سوء تكفيني كبيتي إذا مع مسوى الأوريا مع سغب وبالكتاب الذي أنزلت تشفيني فجئنا بأماء الغيب في خلدي وصم لساني من لحن الأغانين يا رب صل بالتسليم على سندي والآل مع صعبه شم العرانين عليه الصلاة والسلام بالجميع وقد للبقي الذي ابتدى ابن مزعون بطيج لي ورب لي كل ذي حسد منازع بالسنان.

نيل عبد الخديم انصت ضيفك يا أبي وبالعتق والإطلاق تقيني. نيل عبد الخديم انصت ضيفك يا أبي وبالعتق والإطلاق تقيني. ليكن بكل صمد واجعل مسيري يزا جف الفرا للورى مثل المحارين. ثابت حاج لمن يقف

يا رب صل بالتسليم بلا عدد على بشير نذير منك مأمون نبيك المصطفى بالصالحين معا وكن بكل في باد ومكنون قلاني قهار قلب كل غم لا تنازع والانقاد الامن نزع للبركه الله الرحيم نزع للبركه الله الكريم نزع للبركه الله الكريم كمن يشاء.

كنا على غير قضاء من له البرايا والفعال والزمن الساق إلى مسرة مالي النحام لكن يقود للرضا والمنحام ذات القلوب والأبدان بمن في

أثني لي نفى عن قوة كالطبع تسير المنير الشهوة بمن نفى عن علة تأسيرا ليت خيرا قادري كثيرا قيري قاد ذو الوجود والقدم وذو البقي ما كفاني ما صدم للمخالفة والقيام كليتي بالصوم والقيام حجبي عن العدا ذو الوحدة عبدا له مع النبي وحدة سلب ذو القدم.

طالي ظل من جاس عليه الفعل تمكن وترك اندي يعلو فدغري ذاتي اضادك كيف ما لربنا انداد لم حتاسر ولا ينحو اسد لعث او لسواء الاثر هدى لي صدق مع الامانا كما له التبليغ لي امانه هدى لي وجهي ضد اله هاي نبي وانبياء ذي الاله يسمى لبشر يبدو على جميعهم ناد ينمي العلا رسله ويومه والقدر والكتب والأملاك منه اصطدروا من قال لا إله إلا الله محمد أرسله الإله من قال لا إله إلا الله محمد أرسله الإله نبذ الأقائد السنية ذا عمل بالطاعة مرضيا هذا بنية لإبليس بلا قيل لها عند إلهي قبلا الحمد والشكر لذي النفسية مع صفاته العلى القدسية من جاء بالحسنة فله خير منها.

ألم تر أن الله أخزى بذكره مسيلمة الكذاب إذ جاء والشبا القرآن ربي سر قهر مزحزح ويعريه دع ليلا وكرها القرآن ربي سر قهر مزحزح مجاريه دعا زينا ومكرها هكا الغمر ألفا أشعت فضوحه.

يقتضه عبد الإله وجاره خديم رسول الله طردا مسفها نحن بطرد مشيعا بتأييد الحزوم والكبر سفها هدمت بناء اللغو بالحق مادحا لذكر حكيم أنثر الحمق نزها هدمت بناء اللغو بالحق مادحا لكن حكيم أنثر الحمق نزها طرد مكاتبي قبل الغيب واللغى وربي هذا أمري شكورا منزها فاطر إلى المولى البديع وقادري بيانا ونحوا

عن مضرة وليقعد في الدارين ما شئت أوجا خرجت لفضل الله من كل مفسد وربي كفاني كل ما عنه قد نهى يقود إلى الباقي واهب مكرم يقود إلى الباقي واهب مكرم ولقد ما اختار

أنت وأما تضره لي والعدا في البحر أرضيت المدرى هداري بمحل المشيع في العدا وشربي لله دون المرنتا أديم شكور الله شكرا مخلدا ولقد رب البشر والبشر منتهى واجهني بالبشر والأمان.

كنت لأخي المدح والصلاة وصعني بربه عمن قلان أبط ربي إن من لم يعبد ويسيعبد ببحر أزبدان أجل ربي عباده الكرام.

0: إغداء خير عالمين أذهبا إلى سوادات الأذى فالذهبا ما خير خلق ما لي شهدا ما ذاك للإله أهدا نفعني النافع معل القدر بكونه إلي مع أهل البدر وجه الجزاء شكر وأجور حبي ولا يدح جهاتي من يجور أيها الأكرم بالأماني خير حيم الرافع الرحمن.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. على الذي سمي ذا مكانا مع سلام والتنر مكانا ولال والصحب وزد بروري بلا مشخة ولا غروري تواب صليا صلاة لتجر خير صفاء لرضاك يجر على الذي سميته ذا عزي مع سلام الأكرم المعزي وآله وصحبه وخير لي في كل شيء مالك واحتر لي وصل كل لحظة يا منتقم على الذي لنفسه لم ينتقم وهو الذي سميته ذا فضلي وسلما عليه يا ذا الفضل واشهد بكوني بك ذا استغنائي يا مذهب الأعداء والعناء وعندك اجعل ما كتبت فيهم خير جهاد فيك ولتكفيهم وصلي يا غفار ولتسلما على الذي به جلوت الظلما وهو الذي سميته مطاعا ولا لوصحبك ما أطاعا وصلي يا رؤوف ولتسلم على وسيلتي إليك المسلم وهو الذي سماته مطيع ولا لوصحب ومن يطيع وليهب في حركاتي والسكون ما لسواي أبدا ليس يكون من الثواب والأجور والأمن وليهب منك بشارات الزمن وليخد بخضر عظم الذات صفا ذوي الجنات في لذات وتل به كليتي طاعاتي لقالخ الأوخات والساعات وصل بالتسليم دون عدد يا مالك الملك على ذي المدد وهو الذي قدم صدق دعيا يا من به كتابه خد وعيا وآله وصحبه وملك خلك حبك بلا تصعلك وهب له جملة ما يريد في ملكك الواسع يا مريد ولتغنيه بك عن الملوك وبرسول الله عن سلوك وهب له تربية تقي المريد حتى يكون واصلا كل مريد وهب له ترقية تري الكبار زيادة تقودهم للاعتبار وهب له سياسة تنور عقول من قلقت يا مصور وهب له حبا يفوق أبدا حيث اختفى عن الورى أو قد بدا يا الله ذا الجلال والإكرام صل على درجة الكرام وهو الذي سميته برحمة ولا لوصحب وزده رحمة تقودها في جملة الساعات إلى ذوي الإيمان والطاعات وصل يا مقسط كل زمن مع سلامك على ذي الأمن وهو الذي سميته ببشرى ولا لوصحب وخلد بشرى له إلى دخوله الجنانا وصف سرمدا له الجنانا وصف عقدي مع الأقوال وجملة الأعمال والأحوال وصل يا جامع ولتسلما على الذي له صرفت القلم وهو الذي سميته بغوث نبيك الجال الأعادي الليث وآله وصحبه والإقماء كل عدو بالنبي انقما ولتغنني بطردهم لغيري عن الملاخات وحل ميري وتل كتابتي يا شكور فوق العبادات لك الشكور الحمد لله بلا انتهاء من لي يقود ما له اشتهاء له شكوري وهو الغني الواسع الباقي هو الولي له خطابي وخضع حوجائي محققا بلا عن الرجاء غني يصلي سرمدا وسلما على الذي قاد إليك العلماء وهو الذي سميته بغيثي كما به عني محوت عيثي سترت فصر لستر العورة لوجه باخ لي خاد ميرا أخفي إلى الجنان تفسير اللجا وهي في مختير لي لن تلجا أذهب باخ لا يزال مائرا لجل سواي واشترب ضمائرا له شكوري على الأثمان إلى الجنان مالكا أزماني صل وسلم سرمدا يا مغني على الذي بربه يستغني على الذي سميته غياثا يا من به جعلتني عياثا على العدا معا بلا توجيه منهم لياد ليك الوجوه ولتغنني بك وبالرسول مع الذي اللي اخترته من سولي ولا توجه سرمدا لي لجا يا من به لي أبدا لن تلجا ولا لما اللي اخترته وللثمن خل الورد لي الدهور والزمن حولي لا إله إلا الله محمد أرسله الإله يقود لي ثمن لجب الانتهاء باخ مصيري إليه دنتها إلي خاد المنتخى الأجر العظيم بمن عبدت حبل بالدر النظيم محمد صلى عليه الله في الآل والصحب ومن والاه أنا لني الله به ما لم يكن ولا يكون أبدا بلفظكم وصلي يا مانع ولتسلمي على الذي به محوت ألمي وهو الذي بنعمة الله دعي ولا والأصحاب آب البدعي يا من له اسم فاعل من ضري يا من محى مفاسدي وشري به وسخط لسوى نحو الكدر صل صلاة لتنير الخبر مع سلام ليصفي أبدا عمري بشر وأمان لبدا على الذي هدية الله وسم ولا والصحب والشكر ما رسم محوت كل ما توجه لي من المفاسد أطبت كليا بعصمة من كل كد وكدر إلى الجنان وليبشرني الخدر وصلي يا نافع أنفع السلا على الذي بخدمتي باها ملا وهو الذي بالعروة الوثقى بدت سماته كما به الصحب هدت وآله وصحبه كما مضت تخليتي به وأكدار قضت وصلي يا نور صلاة بسلام على منير نوره جل الظلام وهو المسمى بصراط الله ولال والصحب رجال الله وصلي يا هادي صلاة بسلام على الذي له جوامع الكلام وهو المسمى بصراط مستقيم كما به كفيتني كل سقيم هديتني بجائه هدايا لم تنهني من بعدها شكايا وصلي يا بديع ولتسلمي على مصفي خلب ذي التعلم وهو الذي سميت ذكر الله ولال والصحب أسود الله وصلي يا باقي صلاة تبقى على الذي حوى العلا والسبقى وهو الذي سميت صيف الله ولال وصحب عباد الله يا من به وهبت لي خير شكر في كل شيء يا حكيم يا شكر وصلي يا وارث ولتسلمي على أجل العالمين السلمي وهو الذي سميت حزب الله ولال وصحب محب الله كما به أورثتني خير علوم وغيرها من المزايا يا علم وصلي يا رشيد ولتسلما على الذي تفضيله قد علما وهو الذي السمات النجم ساخب ولا لوصحب ذوي المناقب وصلي أكمل صلاة يا صبور مع سلامك دواما يا كبير على نبيك رسولك العلم سيدنا محمد ماهي الألم وهو الذي سميته بمتبى ولا لوالأصحاب أهل الاتباع وهبت لي بجائه يا باري كوني باخيا بلا مباري فيك وقد نفعت بالإخوانا كفيتني الأسواء والعدوانا وصلي يا قدوس يا من جلا على الذي إليه سقط الفضلا خير صلاة قد تلازم السلام يا من لغيري به سقط الهمم سيدنا خير الورى محمد ولالي والصحب بلا تعدد وهو الذي سميته أجيرا يا من به وهبت لي تصويرا خلت أجري كما قدست لي به سري وسؤلي قدتا وصلي يا سلام سرمدا على من كان سالما وخانما على وهو الذي سمعته جبار كما لخير ينتهى تبار بك وآله وصحبه الكرم كما إلى الجنة تعطيني المرم يا من كفاني النار والعار معا وكنت لي يا من منى لي جماعة ولي قد رددت ما لي اخترت إلى جنانك ولي قد خرت ولي قد رددت ما لي اخترت إلى جنانك ولي قد خرت دنيا وأخرى سالما وقانما وشاكرا يلازم المغانما وصلي يا مؤمن بالتسليم على أبي الخاسم ذي العلوم وآله وصحبه يا من جذب إلي خلب كل هاد فانجذب وجدت لي بسق والتوكل عليك يا من لي أنارك الكلي صلي وسلمن يا مهيمن على أبي الطاهر وهو الأمن وآله وصحبه ولي جدي يا من إذا منك طلبت تجدي يا حائلا بيني وبين الأشقياء حيلولة تديم بشر الأتقياء يا من تعالى عمنا من وسنة صلي بتسليم على ذي الحسنة سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآلي وليكن وكن معي في كل ما دخلت فيه يا كريم كرما واشهد بأني عنك راض يا أحد يا شاهدا ليس له كفوا أحد قد قلت لي ما رمت عام عيش شيء كما أحب ربي عمدك شيء طهرت كلي من الأدران وفقت فيك جملة الأقران حفظت يا ربي فؤادي أبدا عن كل شيء قد يجرك بدا دام رسول الله نصب عيني بجاهي عني محوت شيني جعلت بالمختار نظمي رضا يا من به كفيتني غير رضا لشد بأني ما رأيت غيرك يضر أو ينفع خست خيرك كفيتني الضر وكلما إلى خيرك يفضيني أدمت لي الإلى وهبت لي في الأرض والسماء وما بينهما ما لي يبيد الأقوما شهدت لي بأنني شرعت وبك بيع ما مضى قطعت وصلي يا عزيز بالتسليم على أبي الطيب ذي التكليم وآله وصحبه يا من ذهب إلى سواي ما نحاني من رهب بغير توجيه الليادي منه لأبدا يا من رضيت عنه جبار صليا وسلم سرمدا على الذي به محوت الكمدا وهو أبو المحبوب إبراهيم كما به كفيتني البهيمة وآله وصحبه بلا انتهاء يا من له مع النبي سير انتهى يا من بجاه العظيم مني قد اشتريت وعفوت عني وقدت لي سمن اللج وسمنا ضمائري ولي وهبت الزمنا يا متكبر دواما صلي مع سلامك على المجلي وهو الذي سمعته مشفع ولا لي والأصحاب يا من يرفع وصلي يا خالق والتسلمي على الشفيع المنتهى المكلم وآله وصحبه يا من ذهب بضرري ولي مناي خد وهب وصلي يا بارئ والتسلم على الذي به هديت العلماء من اسمه الصالح والآل معا صحابه يا من دعائي سمع يا من به وهب للصلاح والعلم والعمل والفلاح صل بتسليمك يا مصور على الذي به أتدني الصور وهو الذي به نحوصر غدا منك هنا بلا حساب وغدا سيدنا محمد من سميا بمصلح يا من أصح جسميا وآله وصحبه ومجدي يا قائدا لي فضة كعسجدي يا قائدا لي جملة الأغراض بلا مشقة ولا أمراض كما جعلت الشهوات شكرا ولا توجه إلي مكرا وسهم بيعت الذي اشتريتا يا من كفاني كدرا أجريتا لغير نحوي ولغير مالي اخترته يا من له آمالي واشهد برضواني عنك أبدا يا خير معبود بخط عبدا ولي وهب في كل يوم وغدي بشارة فيك وخل الرغدي تبت إليك وعلي تبتا ولا تريني من يلاخي كبتا محوت عني الذنب والعيوبا وكلك لي تعلم الغيوبا وجهت لي الأجور والثوابا والعلم والعمل والصوابا محوت ما قد ساءني بالماهي وكنت لي بمحجل الرماهي لقدت سرا نافعا مصونا أحجل خوما لازم الحصونا عصمتني من جملة الأزواء في الأرض والسماء والهواء ومن أذى الدارين يا نصير يا من يجيء منه لنصور جعلت يا رب نظام الجنة عن الأعادي وسبيل الجنة أوصلت أجره إلى وسيلتي وللسحاب زايدا فضيلتي يا من رضيت عنه صل بسلام على الذي به كفيتني الملام سيدنا محمد يا من جعل خطي له بسن يدوم فانجعل وآله وصحبه والتشهدي لي برضاي عنك يوم المشهدي يا من كفاني العدا كالكدي كما عصمت خدمتي من ردي صل صلاة لا تزال زاكية على الذي نفع عداك باكية وسلما عليه في الآل وفي أصحابه المرد الشرار الجيفي وصل يا غفار والتسلما على الذي علمته فعلما وهو الذي سمعته مهيمن ولا لي والصحب ومن يهيمن واغفر بجائه لمن تعلقوا

قد هوايا تابعا لما تحب كما تحب لي تقود ما أهب وصلي يا وهاب كل لحظة على الذي عظمت فضل الحظ من اسمه مصدق وسلمي وآله وسابه وكلمي وصلي يا رزاق ولتسلمي على خليلي وحبيبي سلمي من اسمه صدق وآله مع صحابه كما المنالي جماع بك بلا كد ولا مشقة وخاذ لي بك الرضا وحق ولي به جعلت رزقي للجنان زادا ولي تقود أفضل امتنان وصلي يا فتاه ولتسلمي على وسيلتي إليك العالمي سيدنا سيد كل المرسلين وآله مع صحاب الأكملين يا من نفى به العداء ما يسوء لخير النهو ومني أيسوا وهبت لي فتحا مبينا هاديا بي جماعة نفيت العديا إلى سواي فلتقبل شكري يا من كفاني العدا كالمكري وصلي يا عليم بالتسليم على ابن عبد الله ذي التعليم على إمام المتقين العالمي ولا لوصحب ذوي التعلم وصلي يا قابض والتسلمي على الذي أخرجتني من ألمي بجائه وقتني الأنوارا كما به كفيتني البوارا القائد الغر المحجلين ولال والأصاب والأهلين وتخبر الأعداء واصرفهم معا لخير قصد الضرر والإقماع ولا توجه العداء والضراء إلا يوجعل ذا النظام برا زدني انقباضا عن سوى رضاك يا خير هاد أبتغي هداك وقيتني الحساب في أرزاقي يا خير مغن باسط الرزاق وصلي يا باسط يا ذا الأزمان على حبيبك خليل الرحمن وآله وصحبه ولبسطا ما شئت منك ذاردا ومقصدا بحق وجهك الكريم ابسط لي دنيا واخرى ما يود مثليا بسطت لي ما لا ازال اشكرك به عليه ودواما اذكرك لقد ما قبل طلبت منك كما احب ورضيت عنك حبلت يا ربي كما رضيت وبالذي اخترته غنيت خافض صليا صلاه تجري مع سلام عازم من حجري على الذي سميته ببري ولا لي والأصحاب أهل البر واخفض بحق وجهك الكريم من لم يحبني وزد تكريمي رافع صليا صلاة الرفع على المبرد الهدى والنفع وسلما سلم عليه بجميع آل وأصحاب له أنت السميع وليهب بجائه ارتفاعا يلازم الرضوان وانتفاعا معز صليا على الوجيه وسلما عليه ذا توجيه بك له مناه في العالي وفي سحابه المرد الأعادي الجيفي وكن معزني وهب لي وجها مبيضا بك وزدني النبها مدل صليا على النصيه حليلنا حبيبنا الفصيه وآله وسابه وسلمي وتلك أصياف السحاب خلمي فيما كتبت قبل فيك يا عليم وفي النبي به بصل علم وصلي بالتسليم يا سميع عليه في الآل ومن يطيع شهد لله بأني بعت لجوى الضمائر وقد شرعت هو الذي من اشترى وخلت لله حمدي وما أخلت رضيت عن ربي وربي رضيا أني وخاض لي رضا غرضيا رجوته وحقق الرجاء وخاض لي بلنتي الحوجا ملكني أعطخني أطلخني وسع لي بقدره رزقني ضمن لي توجيهه الأعداء إلى سواي سرمدا ودا أجابني بما يسر ومها قصد المكاره إلي فمها نفعني وكان لي وأغنى كليتي في موضعي والمغنى الحمد والشكر بلا انتهاء لله من لي جاد باللهاء لله رب العالمين الحمد هنمها خطأنا والعمد لوجهه الكريم صار كلي أعلى عبادة وجم خلي ذلك فضل الله نعم ربي نعم إلهي نعم خلي حبي يقول قلبي ولساني وجميع جواره نعم إلهنا السمع أغناني الباقي عن البكاء وعن مضرة وعن شكاي ناجيته وقبل التناجيا بكرم لم يعطه مناجيا زادي إلى الجنة مالي أباه وليخلد الأجور في المباء لسلب اليمنى وما لاختارا إلى الجنان فائقا مهتارا فجاءني برمضان الأعظم بكن وباسمه العظيم الأعظم يقود لي كن فيكون للجنان ما شئت باخيا بجود وامتنان هذا محقق بلا ارتياب وفزت في الذهاب والإياب إلى سواي وإلى ما لم يكن لينتهى أذى ومفسد بكن لا يتوجه فساد أو لعين لجهتي بحفظ ربنا المعين خاد لي الباخي ثواب الصابرين من رأس دكسس وأجر الشاكرين رمت شكر الله بالذي لي اختار للجنان ذاك سوليا آمنت بالله وبالرسول صلى عليه وحباب سولي أسكى صلاة وسلام أبدا في حزبه ومن بحق عبدا نبينا سيدنا الخير.

0: الحبيب محمد لي خادما يهو اللبيب عام فراقي العدا فوت عنهم ولم أشرم وما هفوت إلى سوى الضر انتهى الأعادي وليس ينهو جهتي معادي مكارم محد فلا ألاقي سوى المنى وفزت بالإطلاق دعائي يستجاب من لي قادا ما منه خرجوته فانقادا كليتي شاكرة بلا شمات عصمها باخ تعالى ممات سلام باخ لا يزال الملكا على الذي سلب لي وملكا شهدت أن الله رب واحد وليس يقصد إلا يجاهد ذكر الإله قاد لي مرادي وخادني بأفضل المرادي أجابني قبل بشهر رمضان من خاد لي ما رمته بفيضان لوجهه الكريم قاد للمنى بلا أذن وبي يباهي الأمناء كليتي تابت لرب أذكره إلى جنانه وإني أشكره أنا لن الباخي الذي كنت أود بخير مكر أو مؤد لقوت لخير ينتهت عداي والفتون بمن يقود للشروح والمتون كفاني الله الحفظ كلما فيه أذن كما كفاني ألما تاب علي الله توبة محد جملة ما لم يرضه لي فمهت أسكى سلاميه على خير الورى رمت كما إلي خاد السورى بوجهه وجائه والكتب يجل خطي منه حقا باكتب وصلي يا سميع بالتسليم على النبي المبعوث بالتعليم وآله وصحبه يا من سمع تضرع الذي لديك حد جمع بصير صليا على وكيلي وسلما عليه يا وكيلي وآله وصحبه وحققي جملة ما رجوته يحققي وامه الذي فيه الرياء والحسد والعجب عاصم الفؤاد والجسد وامه الذي فيه العيوب خفيت من كل أعمال مضى ونفيت وامه ظواهر الذنوب كلها وتم عني كثرها وقلها وامه بواطن العيوب يا بصير ولتكفن العود لها أنت النصير وامه كبائري مع الصغائر يا عالما بظاهر وغائري وشد لي الدهر بأني راضي عنك وخذ لي برضا أغراضي محوت عني كل ما لم يحمدي من مولد للآن محو السمدي بدلت فضلا سيئاتي حسنات والمحسنين قلت لي والمحسنات وقيتني في كل شيء الضرر إلى الجنان والتقود للدرر وصلي يا حكم سرمدا على من اسمه عنك إلينا نقلا محمدا خير الورى من دعيا بالمتوكل فالله الأتقيا وآله وصحبه والإحكمي بما يسرني وخلبي فهمي واحكم بجاي قضى حاجي بلا تغرر ولا استدراجي وليهب توكلا عليك وارفع صلاتي هذه إليك صل وسلما على كفيلي يا عدل والآل ذوي التفضيل وصحبي وهب لي العدالة في كل شيء واكفني الضلالة وليخذ بالفضل ما أشاء تكرما يا من له الأشياء وسع بعدلك لغير الضرر دنيا أخرى واكفني كل غرر لطيف صليا على شفيقي ولا لوصاب ذوي التوفيق وبنت فن الدهر وامح عني ما كان من خير ذاك مني من يوم مولدي لهذا اليوم وجل فطوري فوق كل صوم وجل بحق وجهك الكريم كليتي دائمة التكريم واعصم جواره من العصيان وكل يعصم من سوى رضواني خبير صلي أبدا على مقيم السنة البيضاء حبك الكريم وآله وصحبه وسلمي ولترني اليوم عن التهمم وتل كتابك خليلي للجنان وفي الجنان واكفني ضيق الجنان ولتغنني عن كل ما لم تضلي بك مع المهتال لي وفضلي ونبي أني أنفع العلوم وهب لي اليقين في المعلوم وهب لي المضي باليقين بلا تغرر ولا تهمين حليم صليا على المقدس ولا لوساب ذوي التلبس ولا تؤاخذني بشيء من ذنوب في عاجل أو عاجل ومن عيوب وطهرا كليتي وقدسي سري وصل قلبي عن التدنس واخرق لي العادات في الوداد دنيا أخرى والتدم رشادي عظيم صليا على روح القدس من قدمها عني كل ما نجس مع جميل آل والصحابة وهب لي الرضوان والإجابة وكل بجاهيته المقدمة خالصة مرضية معظمة يا من كفاني كل ما استكفيت كما تقود لي ما ابتغيت بكونك العظيم والكريم صل صلاة لازم التسليم على نبيك الرسول أحمد وآله وصحبه ذوي الهدى على نبيك الرسول أحمد وآله وصحبه ذوي الهدى غفور صل بسلام أبدا على النبي العربي أحمد وآله وصحبه يا من غفر لي ولا تفضل نحو من نفر وهو الذي يدعى بروح الحق كما دعا إليك كل الخلق وليكن بما يصفي عقلي واغفر لوالدي يا ذا الفضل واجزهما عني خيرا يكثر واغفر لمن قد آمنوا وصبروا واغفر لكل مسلم ومسلمة بجاههم وليوجه كرما وجه لوجه المالك الرحمن بسن نصابه مع الردوان وسر لوجه مالك الرحيم الأولياء الفوز بالتكريم شكور صليا صلاة بسطي على الذي سميت روح القسط علي يصلي بسلام صافي على الذي سميته بكافي وعلي وصابه وعلي شأني به ولي خل الفضل كبير صلي بسلام يقتفي على الذي سميته بمكتفي وعلي وصابه وكبري شأني دواما وجناب ينصري حبيب صلي بسلام بالغي على الذي سميته ببالغي وعلي وصابه وفضنيا عن المناهي والتولى شأنيا مقيت صليا على المبلغ وسلما بحزبه وبلغي إليه خدمتي بشارات له بلا نهاية وخذ لي فضله بجاهي وليكن وأنعمي ولي طيب مشربي ومطعمي وسلما عليه واجعل يومي وليلتي فائقة كل يومي وكل ليلة بلا تزلزلي يا من خراه لي صفا ونزلي حسيب صلي بالسلام كافي على الذي سميته بشافي وآله وصابه وكلي بلا حساب وبغير كلي جليل صلي بسلام حاصلي على الذي سميته بواصلي وآله وصابه وجللي خضر لديك وهمني عن عللي كريم صليا على الموصول ولالي واصطح بذوي الوصول وسلما عليه وطرد اللعين لغير ما يسد مالي يا معين رقيب صلي بسلام فائقي على الذي سميته بسائقي وآله وصابه وعصمني من الغفول والتخلد أمني قد سقت ما لم تره لي أبدا لغير نهوي يا رقيبا عبدا مجيب صلي بسلام سابقي على الذي سميته بسابقي وآله وصابه وهب ليا إجابة يودها من قبليا يا ربنا صلي وسلم سرمدا على الشفيع ذي اللواء أحمدا وسيلة الذي أجابه الشجر ماشية إليه من غير الضجر بساقها فقط بغير قدمي وآله وصحبه وقدمي وخذ به إلي ما أروم زارني إلى الجنات يا كريم يا ربنا صلي وسلم سرمدا على المكرم الكريم أحمدا وسيلتي إليك من لست أميل بغيره إليك مذهب الخمول وآله وصحبه والتقضيا حوائجي بجاهه والترضيا
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير ربي أحمد على محمد عليه خير الصلوات الصمد بارك يا اللهم في حياتي وجل فؤادي وطن الآيات برأتني ربي من الإشراك ليخلد اليقين ذا إدراك إليك وجهت افتقاري أبدا فاغتغنني ولي غناي أبدا ناجيت وهابا كريما برا ولي

رضي عنه وعن رسوله ومن قلاني لم يعم ملكت الكتاب فاحفظه بيا وهم يحفظه به يا ربيان إيا الكتابك معي حيث أكون يا من له به إلهي الركون أنت لي قدت المصاحف الصحاح لي ولي قدت اليقين والصحاح نريت فقري لسواك أبدا يا خير مغن بافتقاري عبدان زينتك بعمري كما زينتني بمحبك

انصرفت لغير الضرية لعدا فانصرفت لا ينتحي إلى حياتي سوء يسوء بصون ربي ولا مسيء. يقول الكتاب ما يسر بلا نهاية ولا أغتر يسر عمري يا رسول الله عليه.

ثم لكم القرآن رب العالمين وقاده لي الأمين والأمين نفعا فاقا وقاد الإكرام والوفاقا خدمة خير العالمين السلبت لي الكرامات معا فانسلبت يقودني قود الكرام الجيم ولسوى نحو تحرجيم رضي عني الله والرسول وهو بد وأتاني السول فرحاتي ببقاء الله وبالكتاب والرسول الله قلبي وديعة لربي واللسان مع الجوارح أفزت بحسان يقودني بعصمة للجنة من صانني عن الأذى بالجنة ربي أحمد على محمد من الوسيلة لرب الصمد قاد لي النجاة حي لا يموت قاد لي النجاة حي لا يموت فمن قلاني كفه السطو الممين إلي تنحو بشر القضاء وبالمنى فزت مع الرضاء لا يقود الله ما يخلد بشر

تبتئني وعلي التابا غني محا ما يوجب المتابا خيب آمال العداية أبدا واني في ولي قاد المنى وأبدا فلغير جهة الشيطان وليس

قبلك الكريم هب لي ثمر إيران الصالحين قبلي. أرجو كتابك إلى أن تفتح بباب جناتك لي ولافتحا، والله على ما نقول وكيل. تواجه جزاء ربي وجزاء خير وراء فيما كتبت رجزان. أجل إلهي أجل إلهي وجزاء الماحي قلقني آلي عن الأرماح. للمصطفى وجهت قبل فندري ما لسواي الساق كل كدريك. للمصطفى وجهت في الدكار ما دونه الشكور والأذكار. إلى النبي وجهت في السفينة ما قاد لي بركة المدينة. هديتي قبل أداء كناكريك ساق بغيري جملة المناكر. علمني قبل أداء درم بساط مغفر لي بارزني وخلبصان. المتلى وجهت عند الداوم ما قابل المنى بلا تساوم. إلى النبي وجهت في لي بروني هديتا عنها ونا كل ولي. ملك الخير خلقي عند بأفني سيرا به ملكت كل محفري. إلى النبي وجهت عند القلوى ما لسوى نحو يساق البلوى. إلى النبي وجهت عند القلوى ما لسوى نحو

الجذب القادر والمقتدر تمالي به بشارة تبتدر ودهن الله الذي هو الإله ما استغني بلا غرور أو بلا كتابتي مثل السيوف.

سيد الطريق وصل بقي ثوابا وجزاء وخير أجر قاد من الرجزاء والله على ما نقول وكيل موافقا الظاهر بالمنقول وصارن الباطن بالمعقول أخر للشريعة المطهرة من قاد للحقيقة المنورة لمن حيك بهم أو عناء من عمل مني لهم له الثناء لسساءه بدا من أحصيك نعم العلي.

أفرادي مقضي إضاق في أغراضي وفي بأنفع بقائك يا رافعا يرفع ذا ارتقائي تلقنتني تلقين من تعالى تنصرة وقدت الانفعالا رقيت توفيق وفقني توفيق مغني أنعيل سيد صببت لي أدلك من غير كيل وفقني توفيق مغني أنحيل صببت لي أدلك من غير كيل كن في

اقبل اقبل ولا تخف انك من الامنين. امن الباطل ليس يموت فانه من لم يسابق يموت. قلبي قلب الامير والخميس ثم الثلاثاء وفي يوم الخميس. بر عن القدوس من امراضي فبيضا يسوق لي اغراضي. لا انصرافي وله اقبالي مع وسيلتي وطاب بالي.

طلقكم بمشرك ولا أمين. لا شك أن الله ذا العرش أحد، كوى الصمد الذي كفاني من جحد. أشكر

الأحد كن الإله ذي البرايا الملتحد خير من قد بارز الله الأحد خلقا ولم يكن له كف أن أحد واتبع عزمة أفضل الخيور كما تربي في البحور والبيور أنقذي مدح الرسول الله في البحر من كيد ذوي الملاهي أنقذني مدح الرسول الله في البحر من كيد ذوي الملاهي نفعني النافع بالمشفع تصلى عليه بسلام الأنفع تنزعني الباقي من الأشكال نجاء ماع قد محى أشكالي كرمني من جل أن تسليسي نجاه من كب ذوي التسليسي مدح الرسول

يقودني بالمصطفى الباقي الكريم. دنيا أخرى فائقات لا تريم، عباد لباق لا يموت، غيمة الليل إذا يميت، لا تخف إنك من الآمنين. ابن حري إبليس في ذا اليوم، وبعده أن جهتي ذا صوم، إذا سواه قد صرفت قلبي، مولغي قاصدا بالظلم. ترسي عن الشيطان والأعداء، اسم طباق صانني عن داء، خدمة خير العالمين منعت، إبليس مني كل عاجم تنعت. فلغير جهتي الشيطان، وليصف المجلس والأوطان، إلى سواء مقتل لي دب اللعين، فردوا إلى سواك نحو المعين. نفعني النافع وهو الله، نعم ولا إله إلا الله.

وكامل بأنفع المعروف كرم لقاد منه الفضل ولسوى نحو الساق عضلا ما تكل له بخدمة خير برية رسول الرحمن النبي أحمد صلى الله عليه بحسب اعتماه الله أمرنا المختار قادة للوفاء قوى الصدق مثبا عدوا خوفا له صلاة وسلاما أطلب من نافع لي جاد منه السلب الله أنت خير مغي مرسلك أو السلامك لخير مرسل مد سلامي رافع اتباقك إلى النبي

قضيت ابليس محل اللوم طرى سواي بائيا بالصوم عجب وجهي لمن يختار توجهت وجهي لمن يختار.

قال النبي به كل احمدا سبتني بجائه فلكشفا بكشوفات تدوم لي شفا اكفي بجائه في غربتي فليكن بجائه في تربتي اوثي بي الكف البحور

ولا قلم قدس لي فتقي كل ألم خلي وقت لي ربي في السفر وحضري بيك وجد لي بالظفر فضل عليك يا مختار لحرمة المنجي بما أقطار يا المكاتب به جميعا يا خير مغن لم يزل سميعا رضا كبيرا باقيات صالحات ويتات يديك رابحات وربك يخلق ما يشاء ويختار وجدت بالله الكريم الأكرم وجاء ما غمت وما لم أرم ربي يا رباني بغير وهم قل العدا وحدي أي مبهم بالمصطفى المكرم المقدم كرمني وأقتدي تقدمي بأهل بذي جادلي بعينمي وراض العدا وفك ولمي فكفرهم عني ذوي التعظمي وجاغلي بجايهم بالأعظم لقودي مخالي من نعمي بكن دام النعم خير المنعم خبرني بالنبأ المنكتم فزت به مصحح مكتتم لا شكوري صرمدا بقلمي والقلب والجسم وزال ألمي قلت ما شكرت في تلك الكلمة بعد فراقي ما اعترى من ألمي مجاورا لربي المكرم وللنبي المشفع المكرم مجاورا لربي المكرم وللنبي المشفع المكرم أجابني الله على المعلمين كان واحد المغني عن التعلم يقود المغني بلا تعلم كنا في علم مذهبا للظلم شكرته فشكرته بجسدي ومرقمي وصرمدا يعصمني من سقمي شكرته بجسدي ومرقمي وصرمدا يعصمني من سقمي وزني على الفرد الوحيد العالمي من علم الإنسان ما لم يعلم أتني الغيت بعد مزمي كشحة جسم فأزال سأمي وجهي

الخبير بالمنحتم أخفاه من سره المنكتم تبطله ببعت ذات فهم قضاء وتراف الزال وهمي أقول رب الصل ثم السلم على قسيتي شفيع السلم أجعوت ما رمت وما لم أرمي منك ومنك جاء بالمكرم ولي كليتي الله الكريم ولي بكم جاد وشكره أرم يقودني التوفيق والرضوان ولسواي

كليتي يسر إذا سوى نحو ينحو الضر كل شيء حولي ما يضر التابع علي الله نعم البر كن قاضي إلى الجنان البر كان قاضي في كل شيء نصر كويس ويسير حولي ابتلاء أو حصر نفع لي الخلق له والأمر لا سبني في طاب العمر العلم له العلاة والقهر كن يغلن قاد الخفاء والجهر هذه تبقي بها تقر هل وطاب رضا مقر.

فيك، أشكرك جاي الشفيع خير مولود، خير مولود ناجيت طالبا من جوده ظفريك، بدعو بخير غير محدود ناجيت هو آواني وكرمني، ثم بعد كوني كعال عيق مجهودي، الحمد والشكر مني والرضا أبدا كل من كامل في البحر بالجود، لو تعالى رجعي من عداي إلى دار السلام التي تبنى بالتشديد، لو تعالى رجعي من عداي إلى دار السلام التي

علي ثم جنابي بنصر غير معهود علي من كل نصر عاجلا وقني من الى كل ما يفضي لسيخودي بكون مكاتبي هدى ابدا حجا وغزوا امهر الحور والخير يسر بها كل صعب لي بلا كلف عبدا شكورا بالترتيل والتجويد يسر بها كل صعب لي بلا كلف عبدا شكورا بترتيل وتجويد كوين بكل كل ما اهوى وكف اذى قلي وانت فؤاد الدهر مفقودي اسر جميع المناهي والمبيع بلا هذا الالم وصيرني بالتزهيد يا ابن فضلك ما انصر

في سفري أما اتفاقي لشيء غير معهود. قل ما يصرت يوم مجتهدا ثق في سنة مختار ومحمود. تلك يوم قص أنه صرفت هل ربي يقنع والي ومصمود. دعوت يا صلاة بالسلام على فوز تخادم عبدا بمعبود. إن الذي فرق

طلائق هو عبد ليريم يقودني جل إلى إخواني بلا تحير مع رضوانك وفي وعد من كريم ينجزي طلوع علي شكره برجزي أيا تحوز ما يفوق الظن ويا أخرى من غني نوني ضمني اليوم إلى المختار مع كتابه بلا افتخار أنا رضيت وبه أروم كنا أخرى عزة تدوم وفي أيه هو خير مكرم وخير

تجب لنا قيم بجاه المصطفى الهادي الأمين بعد الصلاة والسلام كل حين. أقامتي فيما تحب بالأدب، وتقني ما فيه سخط أو غضب، لك السماء والأرض والهواء، وأنت فعال لما تشاء. أجلستي أودي القلوب، ذكرا وطهرني من عيوب أبي داودك وإني

خاطري دخلت في خدمته لوجهك وخدمة المختار خير خلقك دخلت في خدمته لوجهك وخدمة المختار خير خلقك دعوتك اللهم أن تصلي عليه بالتسليم فاستجب لي دعوتك اللهم أن تصلي عليه بالتسليم فاستجب لي فإن كنت تسيري الكتاب ففي ركز يكشف النقاب قلت علي ربي زدني علما وزهلي الصدر وهب لي فهما قلت هنا سعادة وفي غدي وإهبة الولي الجد بالرغد يقين اليقين من ذي الساعة تحجر إلى قيام الساعة منعني بالفروض والمدد وليس كل منى بلا عدد أنا سفي أعضاء طرا عاجلا وكل ما يسوءني وآجلا أجب جاه المصطفى بعد الصلاة ما أستاني ولتسق لي السنان أي وسقي جنة الأغراض ونجني من الأمراض دعوتك اللهم فاستجب لي بي وسلم بعد أن تصلي واجه الأكرم بالكتاب بلا وعيد وبلا عتاب مدني الأكرم

الرحيم معناك أسرتي صلي رافقني في البر والبحر وفي السر والجهر وصمت حيفي.

الأول قيدتني عند العدا بالخارقات أغنيتني قبل أن الفئام تند الشرار الأغبياء اللئام إلي

لا يصطفي أبدا كالكليا. لقد تبين أدى الفجاري أنك خلي وحبي جاري. لقد تبين أدى الفجاري أنك خلي وحبي جاري. قلبي نورت جعلت فكري مغيت عند العدا لعسكري. أزلت كل ما نحى جنابي من ضرر الظفر والضر النابي. أنت لي يا خير ذك رتلا في انقثاني العدا وعتلا. أزلت كل حاكم نحاني ثم يسوى القلب من ألحاني. لينت لي قلوب أهل الخير تمزحزحا من أمني بالضير. لينت لي قلوب

بهيت به حزبك بالكتاب فمن كفى بالمكر كالعتاب وإلى غير جهة الشيطان قل اصطفى الممر والأوطان هل يحني شيطان جن أو بشر قل الله لي قاد الأمان والبشر يا ربي أنت الوجوه.

الظهر وما ونسي أقين وحث الأقوما ثم إلى غي نفى إلى غي أمريك والوطن كل عدو وأنار للأطم أتي عظم في خطي وفي تلاوتي مهدد مخوف أذب كل ما محاني قبل تبغ ما منح نحوي كبل يسوق مخزي الكافرين الكافرين تلاس ويخاف مني الخاسرون أطل ربي يوجه الكريم كون حياتي حسنات لا ترين حكيم ليس له كفءا أحد كمزحزح لغير مضي من جحد أدامني سلامة وعافية

فساد لا تنتهي لجهتي حساد ولا شقاوة ولا إفساد على رأس العظيم وهبام تلي كتابا بعداية ذهبا هبا في رأس العظيم قد نفد كغير العداء وكل يستفد بارك لي في حركات الله وسكناتي حبذا الإله عبدت في البر وفي البحر معا ما الكون لعداية قمعا دفع لبذني القطاعا مرافق أمين المطاعا أكبين وأسأل الله الكريم رمزية خيول لا تريم رب العين من له حيز في ابن حسام جنده مهزوم أبا أبو جل ومن والاه طبع في الدب بمن تلاه لا تسأل إبليس بالالتفات طلب من الدنيا للوفاة سير الكفار يوم بدين شيطانهم ضيعهم بالغد لو طعوا عقبة أو حكيما ابن هب ما رأوا أليما تعب من أراد أن يخفض ما رفعه من عبده من عبده

من لم يحب ربه فاندمغا. اضرب نحوي وعرضي والبيان عن ذكر ربي لغو أهل الهزان. كتابتي فر بها الشيطان كلا سوانا وصف الأوطان. وصلي ثمن ما قد بيعت وإذني في خدمتي الشراعة. فمن حني ولسيء حوني ليات طلب عني ورفقت بأياد. إلي قاد الله مالي رضيان من تأين

عياني تو منطقي لي حققت عياني نحي نحا العرس والكرسي كملتقي مع السمى المخفي كفاني المستهزئين الله فر اللعين مع من والاو اطلب ربي الله من كل اللعين كل مثل خير حفيظ.

الأسرار لأراك ما توصين عن الكفار والفساق كوكريك يا خير جار ساقي إلى صدري صرفت كل من بازني ولي الطيب الزمن لكن صرفت بالكتاب قارئا وليس إبليس لنحوي طارئا أوحي شيطان جن وبشر والدخول جنتي أحوي البشر نصيب بحق وجهك الكريم تغي العداء.

وفي مواضعي توجد خيوري، علمتني تعليم من ما شاء فعل، كمن صلاح أراد وفعل، ذلتي بك بلا خناس، وصمت عمري عن الأداس، أكنت إكرام

إلى شعي قد نحى بسوي كل عبد بالماكر يسيع فلقد حق مع من يطلب كما سأني وفلحي لا يسلب يقودني إلى الجنان من وعد ولي فدائي خيرا لا يعد كولي أسمان ما قد بيعت قبلي لوجهي شرعة إلى أفضل القراء والنزرة كل أجمعان الخلد يا من أنزل كوجه الكريم ليغزر زللا وأن يمحه والزحزح عللا كلي قد مقدمات جنات العلا قبل الدخول وهم راديك نزعلا إلى كتابة بشر الأقلا ونعلي المنقول مع ما أقلا ولخطي ما يفوق عسلا حافظ بخطي كسلا يل كتابتي بمن قبلا من أخرى وبه تقبلا هب لكتابتي لوجهك الكريم سين عظيم يبنه قيس جليم هب للقراء منك وهب للنزلا ومنك هبي كتابا منزلا ووصي من إنسان بوالديه حسنا قلت وجهي لمن لي طيات وهب داعيا لوالد ديات ويتوجه له بالحمد كذا توبة من خطئ وعمد صلي على خير الورى محمد وآله وصحبه يا صمد صلي عليه بالسلام واغفر لوالدي والحقوق كفر يا من حباني بالمنى فلتعف عن أبي وأمي بذي التقديم عن تنجيهما من العذاب والحساب بمصاغب إليه الانتسام اكتب له خير الصلاة بالسلام باغي عنهما كف الملام أنت الغفور ليغفرا ولهما ولذو الإسلام ولترحمهما لك توجهت أضوء منك فوزهما وقد رضيت عنك لك توجهت أرغم منك فوزهما فقد رضيت عنك اكتب لكل منهما السعادة دائمة يا من له العيادة اكتب لكل منهما سعادة دائمة يا من له الإعادة نجهما يا قابل المتاب في القبر والقيام من عتاب سلهما معا من الأوجال في النشر والحشر ومن إخجال احرهما ربي كما قد ربيا كي يستغيث بإمام الأنبياء نبيك الهادي الورى محمد قل لعلي بسلام صمد بجاه العظيم زدني طيا أغفر به لي ولوالدي وجه لوالدي خير مغفرة وخير إسعاد وخير تبشر احرهما في القبر والقيام قوى النشر والحصر وذي القيام لا القيام كل ليل بالصور ونجني من الغفور والخور دعوتك

يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بقريب مجيب سميا، هب لأبي وهب لأمي سرمدا، مغفرة ورحمة بأحمدا، هب لأبي وهب لأمي سرمدا، مغفرة ورحمة بأحمدا، حط الحقوق والذنوب عنهما بجاه العظيم ولتكرمهما، شق الصلاة للنبي بالسلام في آله ولهما كن يا سلام، نقي صحيفتيهما من كل ما أجر الضيق امحه وسلما، أجب الجاه المصطفى وصليا عليه التسليم واشكر كليا. ويتوجي مع توبة النصوح لغافل الذنب المنزل الفصيح.

وفي السر والجهر مع الهادي الوفي طيب نفسي وأزال كربي وفي متمام القرب طهر ظاهري وباقي معاه طيب لا كثير خيولا

فكروا كلي بغير كسل طمخي خط نافع يؤسل مع الولاو بالنبي عني كل أفراد الرحبة بالمن يمنعني من المناهب ما

0: وللسيوف والمدافع قياخنا مغن رافع لدافع وجن ما يجب الزجارا انظري يا خير من اجارا مصرفين كلهم لنصرتي وليكن في غربتي وهجرتي فك فك بكل رقبتي واطلقا كل وعنه عيوبي مطلقا كعبي تجب اهب لي ما يفوق بحرمة المختار يا خير الرفيق أيوب داعي يا مجيب بالمجاب وكبي عني دواب الحجاب طلعي تجب وأعلي قدري بدعي وجاي أهل بدري نبت حول حولي ونبست قوتي لك في بشر سريعا إخوتي نبست حولي ونبست قوتي لك في بشر سريعا إخوتي العبا يا ربي تحت قدمي وثمد كل يا ذا القدم أكل القبول في الأرض وفي سبع السماوات بحرمة الوفي أي بكل ما أشاء يا فاعل لكل ما تشاء نجد بكل لكل ما تشاء يا فاعل لكل ما تشاء أجب وصلي بالسلام يا سلام على الذي بوته دار السلام أصليك الذي نبل خطوبا قوى الآل وصحبه وهب لي الطوبا هتك البحير وحلت القراء ورني الباري واهدي بالقرآن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربنا قد لرسول الله فرعت كل عابد لله خير السلام منك حودك الشجر لو كما عليه سلم الحجر في آله وسببه وخذ له ثواب ما له نويت كله وخذ بجائه إلي النيل كل نهار ما وكل ليلة يا ربنا صل صلاتك بلا نهاية مع سلام قبلا على الذي قدر الرسمت له بعد الخروب إسراء تفضله سيدنا محمد ولا علي يا من رددتني إلى مهالي ولي قد رددت ما اخترت لي وسنت سري كما كنت لي وخذت لي ثمن ما قد بعت وفي السكور سارنا صرعت يا ربنا صل وسلم حددا خلقك داهما على من سددا لسانه والقلب منه نورا يا خير من هدى ومن قد صورا على النبي محمد خذ بالكرام ولا لي والسهب وخذ لي المرام وتكفيني اصل الذي مضى وما ياتي وما هان وخذ للاقوام ولي في اليوم ما يدرى به كوني خليم سلح المسرى به يا الله ذا المان الذي ليس يمن عليه كن لي بالنبي بخير من يا الله ذا الجلال والاكرام سطول والانهام للكرام انت الاله لا اله خيرك فلياتني بلا اثن ما خيرك يا سهر من اليك سلط جائي كن لي سهرا خاديا او جائي وانت جار المستجيرين مها كن لي جارا ومنايا لجمها أنت أمان الخائفين كن لي مؤمنا ودرجاتي أهليا يا ربي إن كنت كتبتني في أم كتابك سقيا خديفي عندك أو كتبتني مقطرا علي في رزق فلغفر والسرى إن فيه قد كتبتني مطرودا يا ربي أو محروما أو مردودا فمب به بعد صلاة وسلام عليه في الآل وفي السهب السلام أني ما من مولدي لليوم مني برا من موجبات اللوم وتل مكان سيئاتي حسنات وتلفها لي كلها مستحسنات ومستخاوة نحدني يا عليم وتلفها لي مدينة حلوم وتمه أن يصدر مني الحرام وكل مكروه وكن لي باحترام والتقني الهجر إلى الجنات يا واسع الكرم والمنات يا ذا الأراضي والسماء كن مطلقا عبدك سالما يحب مطلقا وتكفيه إلى الجنان كل من لم يرده له ورد له الزمن وتقيه إلى الجنان كل ما لم تره له صهيرا سلما يا الله يا حق بفضلك العظيم يا خير من نوجي بالدر النسيم صل بتسليم على سيدنا محمد خليلنا مرسلنا وآله وصحبه والتقبلين.

0: kulliyati wa liyasitri asbili وصل لجنات النهيم السريار وقبل لوجهك الكريم بالريام مع تهرماني مع الإقدار والجهل والقربة والأسرار جعلتني هندك في أم الكتاب خير صهيد دون سجل أو هتاب وفقتني للخير مرسوخا بلا نهاية كفيتني بك البلام صفيت حمري عن الأقدار خربتني وجدت لي بالدار أنت الذي تمه وتصبت كما في خير منتل أتانا محكما منك على لسان خير مرسلين عليه خير صلوات المرسلين في آله وصحبه بلا انتهاء كما به قد قاد لي ما اشتهى يا باخي قد كنت لي بالأحسن صل على خير الورى المحسن سيدنا محمد وسلم ولا لوسب وحسن خلمي وانطرح على كتابته يمن الكتاب وعبد الوجه لخير الهتاب أصبت حني سوى التكرم من نصف صعبان الحل المكرم ليلة نصفه التي تقدمت وأهيت وكرمت وحصمت أني كسرت مالكي ما أحلم من بلا خبر وما لا أحلم يا الله إنك الأحس الأكرم يا خير من يلمى إليه كرم من يتقبل السكر صابلا رد فأنت خير من تقبلا وصلي الله وسلم سرمدا على الذي به محوت الكمدا ما أتعني ما احتراني من عذاب وعبدا لا لي توجه العذاب ما أتحني ما يجر للحساب ولي جهلتهم أفضل احتساب باقوة الله والرحمن سي الخلق والأمور والأزمان واقوة داهم الرحيم سي الفضل والبقاء والترهيم صلي وسلم والتبارك سرمدا على النبي ورسول أحمد وآله وصحبه وأيسا من سياتنا وكل أيسا من درر ويسوا ينهوم وللخيور دور دون در تنهوم وليهضر ذاك محرداهم في كل شيء كالكل يرضاهم وتكفين السخط وكل خدب وسخل خير دهر كل خدب وليهب بالنبي أبدا بخدمة حيث اقتفى أو قد بدا يا ربنا صل صلاة ترخى بلا نهاية تسير سرخى مع سلام داهم على النبي محمد نسل فهل والتجنب وآله وصحبه يا من حسم كل من الدر وجدت به سم وكل بجائه ته المقدمة قاعدة لي جوره وكرم يا من له الملك بلا مشاركة ما تحيي بليلة المباركة فاقبل سكورها أنا وسدني ما يلب السكر إليك خدني بما يسرني وينفهم إليك للجنات يا من يرفهم وليهب ولجميع المؤمنين والمؤمنات ما يسر المسلمين وليهب ولجميع المسلمين والمسلمات ما يسر المكرمين وليهب ولجميع المحسنين والمحسنات ما يسر المؤمنين واسعه صل بسلام كامل على النبي ورسول الكامل سيدنا محمد والآله وصحبه ولستجب سؤاله واغفر لي اليوم سنوبي يا غفور يا من لخير النفع كل كفور واسم شكوري ودعائي يا سميع يا من به تنبى ذري الجموع باقي وجهك الكريم وصهن لي ممري وديوري تصهن والتقن الهجر ما حتى ناسهن يا واحدا قد جل عن مناسهن ولي طيب سمني بصرف ما يسوءني ياس الاراضي والسمام واجلب جميع ما يسرني ليام بلا حساب للجنان ربيام ولي يجب ان اكون كائنا محل وراء انهم اليك بائنا وصب بتوبتي من جمله ما لم يكن عندك الهي محتمام فلتكفنيه ابدا يا خادر يا من لما رضيته ابادر ولي يحقق توبتي واجعلها ربي نسوها ابدا واقبلها اليك تبت من جميع ما نهي ان نفلق في والتس التنبهم لزاد هنا قولي ولجهل الكتاب وديحة والتقيني كل عتاب وكل مكر وخرور وحساب وجعل اياتي خير بر واحتساب قلت لوجهك الكريم راضيا انك بتوبه نسوه ماضيا استغفر الله العظيم واتوب اليه وهو لي يقود من يتوب يا غافر الذنب ليغفر كل ما صدر مني من هيوب كرما لسبب توبتي وتل وديعه او حب لي الباطن والسريع يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا سد قربنا الله رب العالمين ربي وهو لي وهو خلي هبي عبدته وخيره لم احبره ولسواي ساخ من لم يحبدا والمصطفى حبيبه محمد صلى الله وسلم عليه السمر هو النبي وهو الرسول لي ولي به يجي اصول من الاله ذي الاراضي والسماء صلى عليه بسلام خصما وحال بيني وبين ما يضر به ولي خادم الذي ليس يضر سبحانه ربا حفيظا حالا بيني وبين ما يسيء حالا رديت بالله تعالى ربا خادله كلي وكلي ربام وكان لي وسانني وصبام ابليس خبل ساخلا وصبام أصل ربي أن يسوقه إلى خير جهادي أبدا ولي إلى أحمده سبحانه وأذكره وباللسان وفهادي أذكره أكيم صلي بسلام هادي على الذي سميته بهادي ولا لوس بكمالي الحكم وحبت والهلم وكن لي حكم ودور صلي بسلام يهدي على الذي سميته بمهدي وآله وصحبه وسلم ولي يغفر كل مسلم وتغني بنسي عن كل حسد وأصله الكلكل مني والجسد وبهدية النبي أغني وبهدية النبي أغنني عن الذي يهوخني عن سنني وتغني عن كل ما لم تقترن لعبدا ومؤيوب وسطر مجد صليا على المقدم ولا والأصاب واسكر خدمي وليها بجائه مجادة مقدما عند سوي السهادة باحث صليا على حزيز ولا وصاب سوي التعزيز وسلما عليه في الآل وفي سحابه يا من مها مخوف سيد صلي بسليم فاضل سهيد صلي بسلام فاضل على الذي سميته بفاضل وآله وصحبه والتصحر لي برد وفي سواه أسير يا صليا على المفضل ولا وصاب سوي التفضل وسلما عليه في الجميع يا خير مخدنا فيه سميه وهب لي الحق وفضلني على جماعة ممن حوى بك العلام وكيل صلي أبدا وسلما على الذي بفاتهم قد علما وآله وصحبه وسدنيا توكلا عليك عبدا مسليا حيوه صليا على المفتاح كما يقول باب سنفتاه بجائه يوم يجي مستفتها وسلم مع كل من استفتها من آله وصحبه والافتها بجائه يا خير مقن فتها وخبني على رداك وردا بجائه وقدله لسقطرام متين صلي أبدا وسلما على الذي مفتاح رحمة سماع وآله وصحبه وجه الجميع ما اخترت لي يا رباه يا صميم ولي يسلي وتسلم أبدا على الذي مفتاح جنة بدام ولا لوسبي وكن وليهم ولي يجد بالحمل المرضيين أمير صلي المدى الأسمان على المسمى علم الإيمان وآله وصحبه وسلم وهمد به سهي وخلبي حلما وصل يا موسى على المصمم بحلم اليقين وهو أسمى من كل مرسل ومن كل نبي ولا لوسعب سوي التجنب يا من كفاني در ما أحصيت وكنت لي بالحي ما وصيت لخطب سر ليس يحصيه أحد سواك صايخ لخير من جهد مبدئ صليا على الدليل بفضلك الخيرات سي تجليل وآله وصحبه والتبدي لما أصاب أبدا يا مبدي وسلما عليه وجه اليوم أفضل لي من أمس دون لوم مهيد صليا على مصححين على صناعة عبدك المصححين مهيد صليا على مصححين على صناعة عبدك المصححين وآله وصحبه وسلم وتخني إلى الجنان ألما وبدل السيئات حسنات وقد قلامي لأهل الحسنات وصل يا مهي صلاة ترخى على مقيل الحسرات الأتقى وآله وصحبه وسلم وتبقني بسن لكل مسلم مميت يا مقي من تساء يا من له الإهياء والإنساء صل بتسليم على صفوهم عن جملة الصلاة سنفوهم وآله وصحبه وسلم يا من يوجه لغير ألم يا من ما أني كل زلل كما به صفيتني من هلل يا حي صل أبدا وسلم على مسنصي الأزى والسلم هل المسمى صاحب الصفاء يا رافعا يخلد ارتفاعا يا من الحياة جهلت النورا ورحمة تلاسم التنويرا وقد كفيت كل الخرورا كما جهلته رضا برورا صل بتسليم بلا انتهاء على الذي به صفا لهائم وصل يا خيوم بالسلام على الذي تنهوره أقلام وهو رسول صاحب المقام ولا لوساب سوي المقام فيما تهبه وما ترضاهم يا خاديا لي خادم أرضاهم وارفع مقامي أبدا بجاهم وسيلة لك حسيم الجاهم وصف المكسي بتلاوة الكتاب يعون به ينهو لخيري الحتاب وفي تلاوة يقض حلاوة وخذ لخيري السوي الشقاوة واجب صلي على من سميا بصاحب الخدم يا مكرم يا وآله وصحبه وسلم وبوجودك في كل السلام صلي على المخصوص بالحسايا ماجد يا كريم يا ملجئ يا وآله وصحبه وسلم يا من كفاني جالبات الألم ولي يا باقي سحر رمضان ويوم مولد النبي سي الفيضان واقي شهبان واقي رجب وحرمة المصطفى المنتجب صلى وسلم عليه اللهم في الآل وصعب ومن والاهم أن لا أريد خير ما اخترت ليام في أبدر يا نافع عن كنت ليام سلح على المخصوص بالمجد أيام واحد بتسليم يا مسك أيام وآله وصحبه وقلدهم لما يطيب دواما خلدهم وهب لي الإيمان والإسلام وأحسن الإحسان واستسلام سمد لي قد يتب الجميلة فعبدا لساهب الوصيلا أوزي صلاة وسلاما في جميع أهل وأصحاب له أنت الصميم ولياب فيك وفي خير الورى ما رمت منك وفهاد نورا خادر صلين على المصمم بزاهب السيف الخليل الأصمام وآله وصحبه وسلم يا من كفاني كل من لم يسلم وخذ لي المنى هنا وفي قديم وعبدا كلي بهيش رحل صلي وسلم سرمدا يا مقتدر على الذي كرمه لي يقتدر وهو المصامى صاحب الفضيلة ولا لوسبي وسط تفضيلا وتقن الحرام وهما صدر أني ولم يكن رضا مدير الخدر صلي وسلم أنا يا مقدم على الذي بان له تقدم وهو المصامى صاحب الإسار ولا لوسبي سوي المسار وليهب بجائه تقدما دنيا أخرى وأموري خدما صلي وسلم أنا يا مواقر على الذي به الهدى لي سخر قبل وماله لسوى يا برا ولا لوسبي ومن تحبدا هو الذي لدى الإله دعيا بساهب الحجة يا من دعيا وآله وصحبه وآخرج من الذي لم يكن خيرا يخرج وصلي يا أول بتسليم على السفيه الواهب المعلوم هو المصطفى صاحب السلطان ولا لوسبي وسن أوطان يا من كفاني اللهين والهلل وكل ما يجرني إلى الزلل وصلي يا آخر بتسليم على رسول المتبى الحليم خير برايا صاحب الرداء ولا يوسف بسوي الأداهم وحسبي السكر الحكيم ظاهرا وباطنا وسد بي المصاهرا وبصرنا أولا وآخرا برؤيتي وحبلي المفاخرا وصلي يا ساهر والتسلم على النبي سفيه كل مسلم أي صاحب الدرجة الرفيحة محمد سلبحجة البديهة وآله وصحبه والتدخل نسميه في قلب النبي يدخل وصلي يا باطن والتسلم على المكرم الكريم الحلم أي صاحب تاج وآله الكرام وصحبه ولي أوسل المرام والتجحل النساهر وباطن نورين وحسن بالنبي مواتم ووجه الشيطان والدجال لخير له يوفقني إخجالا ولسواء صحصه المفاسد ولا تسق إلى جنابي حاسدا وصلي يا والي صلاة بسلام على الذي أني يصحصح الظلام أي صاحب المغفر والآل الكرام وصبي وفني جوالب الحرام وقل بحق وجهك الكريم بكوني المعصوم صاع تكريم وكون فطري فوق كل صوم وان يكون خير النفل النوم صلاه رب المتهالي بسلام على الذي به حسمت من ملام اي صاحب البراهين بالال مهام سهابه وهود دعائي سمعام يا بر صلي مع تسليم على النبي سلوهد المحلوم اي صاحب المهراج والال الهسام وصبي والتحمد به اذن نسام وتهي قلبي بتلاوه الكتاب واكتب لي الحسبه من كل عتاب وصلي تواب بتسليم على الذي بدت به علوم أي ذاهب الخبيب والآل النجوب وسب وسمك الكليم من الحجوب وتب حلي اليوم وكال توبتهم رب نسوها والتصف نوبتهم صلي وسلمنا يا منتقم يا من نهد بك لخير نقم على الذي كفيتني به الحدام ولسواء سقط كل من عدام أي ذاهب البراخ والآل الرؤوس وسب من كلهم بك رئيس حفو صلي أبدا بالانفسام على الذي خام لوجهك وسام أي صاحب الخاتم والآل السراف وصبي يا خافر سن بن سيختراف ومتوجه الأصال نهوين يا مالك حبته بنهوين وبسواه من هلوم تنفهم وحمل إليه فدا يرفهم روف صلي والتسلم سرمدام على الذي به كفيت كمدام وهو النبي صاحب العلامة ولا لوسبي وسد إكرام يا مالك الملك دواما سلم وسلم على النبي الخلم وهو رسول صاحب البيان ولا لوسبي سوي الحيان وتهبي اليوم بلطفك الجميل يا من إليك بنبيك أميل وليا في ملكك الحصيم خير كرامات محت تعصيم وليكن وتقضي هاج اليوم يا من إليه قصرت الصوم وخيره من جملة الحادات وبه يسر سيد السادات أيس أكون والتدم لي توسيع يا واسع الذي يجود بالسهم يا الله ذو الجلال والإكرام يا من لديه أبدا مرامي صلي بتسليم على فصيهم بك اللسان الخارئ الفصيهم وآله وصحبه وابلي فصاحة تهجس من جاء قبلي يا فاتحا بصر بالجنان صلي على مطهر الجنان وآله وصحبه واحصني في أبد وفي الرضا أقمني مقصد صلي والتسلم سرمدا على روف ورهيم أحمدا وآله وصحبه وصدلي بلعف قطحا ومنايا قدلي
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. توجهت وجهي لمن لي راضى أعداؤه وساق للأغراض. هو القدير الأكرم المغني العزيز، وليس ما رمت عليه بعزيز. مصليا على الشفيع الأجود محمد المزيل كل أود، مستغني به عن الأرباب وبمحمد عن الأسباب. نجاني السلام ذو الجلال من كيد أعدائي ذوي الضلال، بعد بدر صحب عبد

الدين مفوضة يوم لاستمساك غلبهم قد قاد جل الناس إلى التنصر وللخناس.

هي أخرى وكبارهم صغار أجه الرجال بدر الكرام قميصا قد يسوق للمرام بهم يقين الله من تنصران مسخر له ومن قد حصران بيقلوا يستدرجوا وغلبوا وجنة البلاد حمقا طلبون أن يزاله الكريم الأكرم بالبرين كرمون سلبيه وكاملي به وجادلي تفضلا بحبه نيتي به والاستجابا بجاهه وزحزح الحجابا كي يسوق لي ما شفته في أبدي بجاههم بلا أذى وكبدي نيتي بهم سنين التائبا مبايعا مجاهدا

ولأهريك نعمة الأيتام لثمن السخي ذوي إجرام وتقني المكروه كالحرام وادهني الحلال ذا احترام عبدا شكورا.

ويسر رب بالسلام في الآل واستحمي وزد إعلامي رأيت ابتفيز العام يا مغني بالجود والإنعام وجهت وجيب القديم الباقي في الأرضين السبع والطباق يقي العداء مع الإملاق وجاب لي بالعتق والإطلاق وجئت بالمكرم الرزاق مستغنيا به عن الأرزاق

الشرك والنفاق تمي بالشر ذوي الوفاق ينجيني الله من الإغراق إن شاء راجعا مع الإشراق فسيب إن كان ذا نفاق وقد تهيئت إلى آفاقي رجوت من يكرم خلاقي تماشت منه وهدى أخلاقي حفظني من ضرر الفساق وجاء

زاد بالفلك والمعناق وبحلال طيب وناق من عري العام بانطلاق والإجود فيه بالتلاقي وجه لي كنز النفى إملاقي في البحر الشاكر مع الإطلاق ملكني عند ذوي الأوراق ما أخجل السجان كالوراق نفى عادي ذوي الإحداق عني بعد المكس والإحداق ولو مع الخزياء والعقاق تلاقوا

لراب أهل الدحر بك الكليم وقلبي في البحر نبينا شفيعنا ذي البر ونيتي خدمته في البر صل علي صلوات تجري مع السلام بمناي يجري تصلي عليه صلوات تجري مع السلام بمناي يجري رب كريم ذو علا وقهر يرضي العداية كل الدهر أشكره على رجال بدر من دوخوا الأعداء أهل الغدر لو توجهت بهم في المجر وحدي مجاهدا وزال حجري كما خطري وكافي البجر الواحد القهار معطي الأجر هب لي يا وهب في ذا الشهر في السر فوق مطلبي والجهر يا الله يا معين يا ذا النصر ولي عباي وتذليك عصري لجنابي وتخلد بشري ولقي حسابا يوم الحشر ففي حياتي عن لغن والشر توصف في كلي عن جوى والضر رب

الجنب وبته في ربيع الثاني تلك بالقرآن والمزاني هب لي فيه يا عظيم الشان أقهر كل حاسد وشاني توقيتني فليرث شيطاني في البر والبحر وفي أوطاني أجثي أعمى عطاء أنسانيك أدغره البحرك.

وبالرحيم جلة الأزمان للمصطفى والآل بالإخوان اكتب سلاميك مع الرضوان للمصطفى والآل بالإخوان.

أطب حياتي فرحة للداني، والقاسي يا من يكره ميداني، يا من كفاني غبي أدغاني في البر والبحر وفي المغاني، قد رجع كل من نحاني بسوء واغسلني من الألحان، لا أسهل القلب مع اللسان وإذنك أشكر بالإحسان فوتي بالأعلى.

نيراني وينفض لغيم العراني تبتدها في كلكلي سبب بها في كلكلي إيماني وامضي لعداك مع الأزمان وطير وزيرك السلطان فغتنة ربي مع سلطاني أجرتني من حجن الشيطان في البر والبحر وفي أوطاني لك توجهت فزد برهاني وبه النور جملة الأزهان نور فؤادك.

القرآن بجسد وكلك من الآن أجبتني إجابة الحنان الواسع المكرم المنان أجبتني إجابة الحنان الواسع

الشيطان وسط بالجنان لو بآله مع الإخوان اكتب سلاميك مع الرضوان أوجه لكل من جاني من العدل كبت مع الخسران وجه سلاميك مع الرضوان.

عديق إبراهيم كتبت قبل التخلية قبل التخلية كالحال والمآل بعد التحلية لو متابي وجهادي والبيوع كل قسكت قبل زائر هذا ما بناه كل من جهد قبل بالسر قل هو الله أحد كني قد هوت أمري طائعان كوجه الكريم جل بايعان لغير التحاذرات والمجدات من نهاية وحزن الباقيان إلى سوانا ينتحي التنازع مع المجال.

محبتي كرب الإله والنبي وسيلتي صلى علي زائدا فضيلتي ملأت أفضل الورى في البحر ما أحدثت كل بحر لقيت في البحور ربي بالكتاب تناديا عني محا كل عتاب قلب الأعيان في البحور من قادني قبل مهور الحور بعت زيد الوراق قبل الغداق تغرب لي أطاب الخلدان للمصاب جئت ما منه لهق من العجائب أراني فضلهم وجهت المختار عند البر بدا رضوعي أجل البر ملكته من كسس للدكسس هباه مثل ما مضى من جكسس لقيت في البر وفي البحر معاك وفيهما لي عداه قمعان بارك ربي في حروفي ومحام جملة ما يرده لي فمحام علمني وكالني ورضياك عني كما عني محا مرضيا لا خلالي لخدمة الرسول كوني خديمه بمن يحبو بسول وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم كنيته في

أقلق كما حللت العقلان أي فيهما أزال الجهلك ويبسوا الإماء والأهلان ليوهبت ما أزال الضلك ليوهبت وهبي يا من جلال أخلي العداء وارضي الكلان وفي ما بعت وعني السلام أجهدت بالنبي الكبلى بكفيت الشقاء والخبلان لك شكوري إذ نفيت الأزلات عني كما نفيت عني الأزلات أنت لي حطت عني الحملات فليكمل قبل رفع الأملاك فتبأنك تكف البسلات عني كما لي تسوق البسلات يسوق لي الرزاق منه أكلام حل الأسر في بدني والأكلام أشعر شكا يصير الأكلاك إبات الوقف

عنك رضيت عنك مزنيا مبتلا رضيت عنك مزنيا مبتلا فنوي الوادي بك والتلا ظللت شكرا لك ينفي بطلا كمن كفاني من أدام مطلا وجدار ما يصير طلا من الأرض من

كل زمن ليس يكون مؤمنا يا ذا الزمن هدرت فورا لسوانا كل من ليس يكون مسلما يا ذا الزمن هدرت فورا لسوانا كل من ليس يكون محسنا يا ذا الزمن نبع

صحب الكرام. صلاة الأصل العظيم الصمد على النبي وسيلة محمد، على النبي وسيلة محمد، أزكى أزكى على النبي وسيلة محمد، أزكى نافع الصلي وتسلم في أبد، على الذي لك يقول من عبد، أتم صلاة

صحبه الكرام، صراط العرش العظيم الصمد طلع النبي وآله والحمد، رب مكائد العدا إلى العدا، يا من حباني بمخجل عدا، أوصل لكل مسلم ومسلما كما يستوي الكل يكف الظلما، لكل مؤمن وكل مؤمنا أوصل بشارات للصف مدمنا، تمد لكل محسن ومحسنا أعلى بشارات ترى مستحسنا، وجل أمة رسول الله قال خير الصلوات الله، من يدرن متى يقول كن يكني، يا من يكون منا لم تكن، نأتك اليوم بحمد وشكور في المؤمنين يا ولي يا شكور، يقود ليكن فيكون حاجي منك بلا حقد ولا تحاجي، نغيت ابليس

إلى سواهم سرمدا ودا نافع يا كريم يا مهيمن ليستجد وللذي يهيمن حفيص أمة خير مرسل عن الذين كفروا بالرسل خذ لهم النصر العزيز.

آيتك اليوم وأمس راجيا ولقضيت دون الشك حاجيا أوصل لأمة النبي أحمد مصل علي في من حمدا نصرا عزيزا

نفيت كل من قلالي فهرب تمائسه دواما إذا كرب يا الله يا رحمن يا بصير قادر يا رحيم يا نصير نجيت من بيتعلق معا من الشياطين فشكر اسمعا وجيت شكري إلى الرحمن.

ما يقيل وفؤادي طابا نصرتين فإنك النصير مع تعيبي إنك البصير صبر قد أوصلتني في رمضان ما أنت منك قبله بالفيضان هاتي في الذي أحببتان ليؤجال من أذى ذببتا أجبتني جواب من تعالى أنصرتني

ابشر كل اقرب واجنبي مسلما مسلما على النبي بشير كل اقرب واجنبي وليهب المسلمين فرحا انحى عن الاذى والطرحى طمحوك ما علي مر من بلاء ابن جميع خدمي تقبلان لدي عيال

فاجلين سعدوك للخير وبأمد يسعدوك بالطير وقيمت الأبرار بالنعيم وكبت الفجار في الجحيم شيق لينا ترك العباد تنادي من لم يطيع أبدا دائما أراد أن ينقض ما تبربه من ضيفه لم يضما جزاه من باس ذا العرش بكاء وكل من أبكاه ذو الكرسي بكاء إلا الليلة كفروا وامتنعوا من دمت راعوا جزاء ما صنعوا بطولهم سكنها العقارب والكل من صديق شاء

تأتي أذت بالله وبالرسول من خالف الحق والاتصول برأ الإله من الشرك نور كل نفاق وسعادة ضمن برأني من عيب النفس بالنبي صلى عليه بسلام يطلب هو الذي لم أرى غيره ولا أرى في شيء هدى ولا محمد صلى عليه بالسلام وصيت له ولي هذا الكلام فرح الأكرم تفريح

الملك والمليك والمالك الذي له التمليك أجرا كبيرا وثوابا وجزاء ووعد لي في رمضان مجزاء أدري ما عنده لا ينفد وصلي وما اعتراه النفد خلة خير عالمين أحمدات ألف سما كريم حمدا فرحت القلب والنفس طيبت أي بكائه لغيره ذهبت يصير خير عالمين قدمين ألف سما مزيل القدمين للمصطفى وجهت ما لي قادا نفعا بلا مضرة فانقادا للمصطفى وجهت ما لي قادا نفعا بلا مضرة فانقادا هو الشفيع وهو الشجاع بمحض الظلم والأوجاع محمد صلى الله عليه الله

هذا ولني رأت خدمتي إلى الوسيرة طلع عليه من أرى تفضيلا رأت خدمتي إلى ما حسنا ولسوانا ساق كل من فلن هو النبي والرسول والخليل هو الحبيب ويكثر القليل فسباق لا يزال الصمدان على النبي والرسول أحمدا أبقى سلامي الكريم الصمد على النبي قصيلتي

يقتدر يا من إليم جوده يقتدر نايتك يومك وقبل اليوم ولو جعلت الفطر فوق الصوم يتبي قصيدي شاكرا لك يقر لي قد فضلك جنت قصيدتي تهي شكورا ولم تزل يا مالكي شكورا جبت قصيدتي تهي شكورا ولم تزل يا مالكي شكورا أخذت منك من ما شاء فعل كل ما أردته منك الفعل أعثني يا رب من لدنك ذكرا حكيما.

والقلم من الصلاة والسلام يا حكم وجهت وجهي إليك يا أحد مصليا مسلما على السند أقم صلاة وسلاما للشفيع طني منك وجلي الفوز السريع أرجو إليك يوم مما قد مضى وجبت بقوة بشفيع المرتضى سميتني محمدا تفضلا ضيها بجايه تقبلا ربنا أديم سرا وجهات عبادة مقبولة دون اقتران عبادة نصوحا واتباع تمساوة سني به اتباع من علي بالصلاة والسلام وليها بجايه

مدخل رسول الله صلى الله عليه في الآل ومن والاه. يا معطيا لا يخلف الوعد جميع ما قد وعدته

خدمي خاصة لك وعلي قدمي المتباخي البرايا أحمدك أرجي من خدمي والتحمدان ولبشاة الكريم الصمد كن النبي.

يا رب يرضى عن صحاب المنتقى للرضاء والوداد والتقى يا رب يرضى عن صحاب المجتبى وكل من قربته بالاتباع أبلي فتح دون اللطي يا رسق ما اشتهى في خطي أطلب صلاة تزيد رغدا المصطفى يومنا تزاوى غدا أدعو صلاة لا

أطوف سلامين بلا انتهاء للمصطفى ذي الجود والبهاء. أحد يا نافع صل عني مسلما على

نجي جميع من أحب المصطفى مجايه وقدهم ما يصطفى آمين. وعصم سلمدا خديما من كل مكر مخلدا تكريما إلى النبي في الآل والصحابة قد خدم الخديم لا صحابا من على خير وراء بكل ما يسره وصليا وسلما نافع السلم ولتسلم دون عد على نبيك بشارات.

سرمدا على خيلك الحبيب احمدا فاتم ليس يوجه الكبد قيبدا على صور من عبد للمنتقى خير الصلاه والسلام.

التقى المبشرين خير السلامين مجيم بشرين لم تؤاخذ بالسلام الله أهضي الصلاة يا إلهي يا حي.

على رسول الله يا ذا القدم قاصوري في جميع خدم وجهه في البرايا العالم ما لا يزال فرحة بقلمي السلام العصر العظيم الصمد على النبي المنتقى محمد كل متبا قد ما يحب ما يحب السرمدا تاخر معتن لا يزال صمدا كل متاخر صلاة بالسلام كما إلي قد أفضل الكلام مد سلامك بجاه المصطفى للمصطفى يا من هدى.

كل من جحن رافقني الالهام باق محيم فاغتدبري خير الوحي انت قصائد تدور بين العرش والكرسي تمحو المينا قصعدي تعبد ربي الشكور وانها تخدم عبده الشكور كتابتي بلا انتهاء اجر.

المكرم في الحال والمآل نعم الأكرم، نفى جلاله لغير ذا اعتدال، وقاتل إكرامه من اهتدى، أكرم الباقي بأهل بدر، قلهم إكرام معلي القدر، وجهت وجهي إلى فعال، كما يريده قدير عار، إلا هو المتعالي الوالي، أقضي له والفعل كالأقوال، قلبي له كالخط والأوصال، وخلقي وجاد بالإيصال، دعوت ذا الجلال والجمال، وجادي مخجل الآمال، أثر الأكرم في الأقتال، من يروضهم بلا قتال، أكرمني بصورة الأنفال، وصورة التوبة بعد الفال، نسيم للجمال والجلال، على الذي نفى به ضلالي.

مرضه وكل ذي اختيار وزرع به عن القتال وعن نزاع حاسد مقتال وزرع به عن القتال وعن نزاع حاسد مختال عن عباد بدن الأبطال يصف كل ماكر بطال ومحمد

قال دعيت في الأقتال بلا تنازع ولا قتال، دعيت في الأقتال بلا تنازع

يا الله ذا الجلال والجمال سل بالتسليم على الكمال دعوت من نجيت بانفعال أنا ربضا بعد كوني عالي الله ربنا هو الحق الصمد على حب المعلن الغني عن

محمدًا أحمدنا أحمدنا المختار فاق الفائقين القدماء خيار اللاحقين لم ياتي في الماضي وليس ياتي فأحمد المختار ذي الآيات محمد فرد يفوق تزنيا وأقدم عن والهدايا مغنيا نبينا رسولنا المحمد رسولنا محمد نبينا رسولنا محمد قدمه على البرايا الصمد أحمد المحي محى الضلالا وزحزح الإشراك والإضلالا.

عمل سبع صلوات به عند الصمد. أوصيك يا ابن عمتي وخالي ووسط بالإخراج والإدخال رجعة وهي لها مزيا في الملة الصحيحة.

بديع هو الصمد الرافع السماء من غير أمد كافته يقول هو الله أحد جل ولم يكن له كفءا أحد الله لم يد ولم يولد ولم هذا لشيء وكفاني الولم نفلين صلسوك بالغدر أني بحزبه إجالي بدري على أسني وعلى المختار وآله وصحبه الأستار قاله

بالصلاة. قال الشافعي: الفائد الصلاة من غيره فر إليه عاجلا، بالمصطفى قيل وراء وآجلا أزكى.

أفيد قربني تقيم من ما شاء فعل وقني الباقي عندهم فعل ملكني مقالي في الأرض وفي اسمعي نعم جاري المرضي ثبت عنده فلاحي بلال أحيان عمري

باقي اللهم في عاداتي وفي عباداتي مع السادات، أبتجب ولك وجه كلي بلا نهاية.

سكت من عني ما من متي يقول كني يكني سكت من متي يقول كني يكني علي قد قادري قاده لي بكني أشكر قلبي ولساني والجسد أبلي في

أمحو لم أمحني وليس ينحوني الشقاء ولسواي قد نحت ذو الشقاء لك سنائي وشكوري صرمدا تاخر معبود ومن قد حمدا هديت منك أتتني مغنيا عاصمة خائدة ومعليا كفكفيت الأعداء والأمراض أبيضاك قط للأغراض نويت كل جانب للكظم تلا سوايا قابلا لنظمي وتي نظمي.

نشكرك وقلت الحمد لك وشكر لسواي الحمد وحفظا من كل شيطان مارد.

كني أذى وتسقلي فوق عماري أذلت نفسي وتفترت اليوم كلا ندمي أخذ مني تقبل كل أعمالي أمر قطعد يبدل ذلك أيضا أتى على العمر خيرات بإسجالي ملكني النفس وجل عادتي أبدا أبات الله واعصمني من أخجالي قبلت جملة ما لم ترد لي أبدا قيم كن لي وانصرني بترحالي كون رجوعي إلى طوبى تكرمة وصح يملي تكفين لي حالي اجقني علي أرجو بلا كلف واسقم بي أي وانصرني بتر أشكالي اجقني علي أرجو بلا كلف واسقم بي أي وصفني أشكالي يا بفجك يا وه

القلب العاديك يا قدير معا أرضي وترضي كل مختال أيتك الله بالإيمان يا يقين بكرمك اليوم لي يا خير الفعال ملكني اليوم تصريفا بلا سبب واشكر بيوعي وأقوالي وأفعالي أسر جميعا لي أنفرضه أبدا أن أجلي بلا كسب بإيصالي ربيتني برسول الله سيدنا أيما أسرع به قلبي وأوصالي دعوتم ملتمسا منك الصلاة على خير ولا بالملا يا الله يا والي لمثل هذا فليعمل العاملون كنا تبت من جميع ما صدر من عبا وكفاني لك ضرا.

فنهي الإله بالرسولين وإجاني ليقود السولين أسكى سلامي على المقدمين بأنتين على النبي المقدمين أيتها المفضل من إلهي العظيم أشكر عليه بالدر النظيم ذلك فضل من إلهي العظيم أشكر عليه بالدر النظيم إليه وجوده والقدم قد وجب كلي وتم الخدم وجعل إليه بقاؤه وجب مع المخالفة فضلا بالعجل لمن له القيام والوحدة قد أثنت نفسي برسوله فقد يقود القدرة والإرادة والعلم والحياة للإفادة أم ليستمع له والبصر مع الكلام كالكلي يبصر ويلي لمح لله العدم وسنح إلى الوصف القدم ويلي لمح لله العدم وسنح إلى الوصف القدم لا تي الحدوث والف

0: وربنا تعدد العرف وأعوذ من كل ما ضد ألف أتبه وإنه باق معين من كل سوء وأذى وهو يعين أقرأ إن شاء كتابه بلا لكن لوجهي وكلي قبلا أما كي عط ومن غروري بي وكان لي بالبرور لو إلى جناني كليتي وليقود مقرده نيتي وجهت حمدي وشكوري أبدا لا ولي كن فيكون أبدا لما يغي العيوب والقدر وليوصل بشارات القدر
1: كم سنة الذي قبل خلر وساقه لخير نهيس الخلر أجابني خالق جن وبشر إجابة ليتخلد البصر يسوق لجل خير يلسي قهر وخاذ لي أفضل نور خد بهر ألالني خلوب من كل كفر من خاذ لي مخجل جيس ونفر ترى هداية وإليه مبتدر إقصاء باخ ما يخلد القدر وجوه جملة هداية بقطر وسلة مسودة مها النطر نفع لخيري الذي قبل خضر وصاح ذري إليه سو الخضر فجأني بما به فجانا باخ مميت والبقاء جانا حولي خول يخجل المرجانا والدر والياقوت والسجانا للواحد القهار من لي بانا كوني له أمري بما اصطبانا الحمد لله الذي أعطانا الهم والحمال والأوطانا له سكوري وكفى الشيطانا كفاية الباقين ما حطانا حمدت عمد الحامدين الآن بالخلف خالق الورى مولانا مع الفراء والزاسح الفطانا وذكره الحكيم قد آتانا دعوته وقبل لي ألانا قلب الذي حسدني فلانا له كتابي ورم مشانا وصان لي عند الهدى ما صانا لك أوجه أنا إحسانا فأخ بدائها الفتى حسانا لك كتابي بحروف آنا لي بها فراقي الألحانا هديتني ولم تصل رحمانا وخدت للتقديم والأمانا أعطيتني الذي مها الأدرانا بصرت بالأوطان والأقرانا لي وحبت البسر والجيرانا كفيتني خوما هوا وخسرانا لي اتصف في الهمر والجنانا تهب لي بلا حن الجنانا صللت من في البحر قد آدانا والبر يا من بالنبي هدانا يذكرك اللهم يا من دانا كلي به وبالنبي مصدانا نفيت حني قبل قتلا خانا وسيلاخ الوقد والدخانا جس البهار ريد لي من مانا بالمنتقى أتبت لي الزمانا جزاء ربي راد لي السلطانا مع الأمير والمنا أحطانا أذكره ولم يصل ديانا سكر الذين شاهدوا هيانا ناجيته وبالمنا فجانا وبالنبي أن نستني مسجانا الحمد لله الذي هدانا لذا وبالأمير قد فدانا محمد وحب للقرآن سكري إلهي عليه آنا نفى سكوك خاد لي تبيانا وزادني اليقين والبيانا أمنني وحب للإشكانا وطيب الفؤاد والمكانا له قدابي ومع الحسيانا كما كفاني من حوى الطخيانا خلبت لي يا مالك الأحيانا يا من مع القراء والنشيانا وجهت لي ما خاد لي برهانا يا من ينور بي الأزهانا مددت لي ما صادني إيخانا يا من كفى موتي لمن ألخانا أبقيتني طيبت لي الأسمانا ولي وابت الروح والجسمانا لي جدت بالبقاء منتهانا من خلخل وكسر الألحانا سل رسول الله قد آوانا منذ الأمير أسهر الهدوانا أنت الذي ألنت من هدانا بمدح من كتابه هدانا ليرد من سلمني فلانا ولانتقمت منه يا مولانا مد مكرسي ساحلا جسرانا وللأمير خلد الخسرانا يا الله يا من لم يسأل رحمانا أيا رحيم لي أدم أمانا نفيت من أخرجني مجانا بمثل من قرأ أهلك السجانا وصلي يا وارث ولد الصلما على الذي له صرفت خلما في البر والبحر بوجهك الكريم ولي به تقود كل مار هو رسول الله رافه رطب يا من به كوني خديمه كتب وآله وسلبه كما ذهب بدرري ولي مرامي وهب وصلي يا رسيل ولد الصلما على وسيلة نور المسلمين سيدنا محمد هز العرب ولا لوسب كما خد العرب وصلي يا رب يا صبور ولد الصلما على الذي أصب عني ولمام بك هو المختار صاحب الفرج ولا لوسب كما مع الحرج وهب له بسن سامع بدا خير بصارات وصفي أبدا واكتب له صلى عليه لهم مسلما بكل من والاهم حد أروف زائه النسام مسرة يا واهب الحسام وخل لسن سامع منك بركات وسكنات سكر مهن والحركات وبسر المختار كل سهر وكل يوم ما كل دهر بخدمي لوجهك الكريم وليكن بالبسر والتكريم. وجهت وجهي الى الحكيم الرافع القادم ست حكيم الرافع القافد ست حكيم اواني المغني اليه كرما سبحانه برا رحيما كرما اذكره جل سكورا دائرين هو الغفور والرحيم والكريم خفي كون الله لي في ابدي وكان لي وقف عني وبدي رجوت انه تعالى صمدا يكون لي ما يكف الكمدا دعوته والاستجاب في رجب وحبله وبهده بالمنتجب عليه صلى ابدا وسلم باله وصحبه وعلم وجدت وجهي له سنينا عند الهدى مخربا صنينا اجابني اكرم به قريبا يجيب من سقاله قريبا هو القريب والمجيب النافع هو الكريم وسكور رافهم ملكني عند الهدى منايا هو تعالى سرمدا غنايا اني عبده قديم الماهيم سجود والكرم والسماهيم نبيه رسوله محمد صلى الله وسلم عليه السمد الحمد لله على كوني له عبدا قديما من جلا تفضيله لله حمد وسكور مني وارتجي من حسن هذا المن اتى اكون في الجنان حبدا له قديم من هداه ابدا محمد وسيلتي وجنتي عن الحساب والحساب جنتي رحمة ربي تعالى كوني له وللمختار خير الكون له خطابي شاكرا من بعد ما كان الذي يسوءني منعدما للاكرم المخن الغفور قولي منسلخا من قوتي وحولي ابلي يا وهاب كل يوم ما فاق صني وهمني عن لوم ربيتني رقيتني بلطفي فتسقني بباتي من سي نطفي بارك لي اللهم في جمله ما صدر مني عودا بالمحتوى بك تركت فلتقبل تركي ونجني من الشقاء والشرك اجل مسيري فوق صني يا كريم وتر رجوهي خير اجل لا يريم لجد بكون خربتي حسابي وتر رجوهي افضل احتسابي حنك رديت وحن الوسيله فاجلا ببصر الخبيل اجل رجوهي لديوري بصرى للمؤمنين بالبصير البصرى ليسق دواما كل ما لي ينبغي وتكفني جمله ما لا ينبغي من علي بفراقي ما لا تهب لي وكمل الامال يسر لي الذي تهب واكفني ما لا تهب سرمدا والتصفني ناجيت حامدا مصليا على محمد بكل مؤمن على الحمد لله سكور رافهم مصليا على البشير صافهم نبيه وسيلتي وجنتي عن السؤال والحساب جنتي نبيه خير وراء محمد صلى عليه بجميع الهمد اسده بجائه العصيم قبوله كلي بالتعصيم لو خطاب اليوم وهو الاكرم النافع المقدم المكرم له كتابي شاكرا وراضيا ولي يسوق سرمدا اخراضيا سللت لي هدايا يا قهار يا من له البحور والانهار يذكرك الفؤاد واللسان والجسم اسمك اتى الاحسان نبهتني فسرت انتباهي ولي ربط كل من يباهي سبحانك اللهم يا سلاس يا من له ما فوقه للفرس بكونك المغني والاكرم يا من بكريم واسع قد سمي قل لي في الدارين من امالي ما فاق صني شاكرا احمالي تفضلا حلي في الدارين بخير سؤل وقني نارين لسخر الكون وما حواهم ولي يصفه الذي احواهم ابلي تلاصم رداك الاكبر ومهيوب سخري بكبرين مد حياتي سات طول وصحن يا خير مهن قد وهبت توسعهم ملك قواسهم فلي والسعطاء فيه كما اياي قد نفحتا نفعتني بسكرك الحكيم فليجد يا ربي بالتحكيم ناجيتك اللهم سار جائم منك توالى الهرسان نجائم أزل حياتي بالدوام العافية عبدا قديما بالخيور الضافية أعطيتني سيادة عن حسنى فهب لي اليوم المقر الأصنام لسخر النار بلبسكوني وسدكوني لك محسكوني حتى تحني جملة الخطايا فتلمكان كلها حطايا سهلي بكن فوق مرادي يا أحد إلى دخول جنة من ذا الأحد نجح قائدي من الفسادين والنجي ما بهد من الكسارين أكرمتني يا خير من تكرم فنلت ما رمت وما لم أرم أسدت عني سترا ما حصر ففي سواها لي خلد البصر وجه بكن لي خيرها مما أهب في أبد والتقني ما لا أهب ليكن بكن يا ربي وجه الهمري جميعه رضا ويسر أمري أنت الخني والكريم المغني وبك ما هو وسيلتي أشتغني أويتني لك به وبالكتاب فنجني مما يجر للهتاب كففت عني يا حفيظ أيديا من أسر قصوما فككر خيديا أنك رضيت يا كريم شاكرا من بعد أمد لك ربي ذاكرا نجيتني من الأحادي والبلاء فسن نجاتي ومكاتي بإقبلا أبلي خبولا كل ما كتبتم وما سأكتب وما كسبتم إمو هيوبي والتبدل الجميع أكبر رضوان لديك يا سمي منح لي بالنجاة من ألم موت وفي ذريحتك في السلام بكونك المغني أخني كلي بنفي عن مدرة وكن لي أن يكف رؤية النيران رؤية النيران وسائلين وحد بي جيراني دعا يستجب بما فاح سنون وسد بتركي ما يسابه الجنون وجه لي السمن يا كريم وجه فائخ الذي أروم نبستها لوجهك الكريم يا مغني يجود للمحروم لفزر وأن يقبل فأنت الباسط والخابل الهادي الذي أباسط إجل مباسطة الكثيرة عبادة المقبولة المذكورة يسر بها لي كل ما تحسر يا خير من كل حسير يسر سهل بها ما فاقصني أبدا يا خير رب بسكور حبدا منام باب باسر كريم كرم بالبسر وبالتكريم أن يقبل الأسال الذي قد قلقا وما سيخلق دواما مطلقا وجه لي النفل الذي قد حصل وما سيحصل وفوسيح السلام ناجيت موخنا بأنك الغنيم وأنني بأن تكون لي غنيم وتهيوبي وفني خير الرضا في السر والحلن بالهادي الرضا سيدنا محمد وصليا عليه بتسليم واسكر كليا يا رب هب لي أن يكون كلي أكبر رضوان به وكن لي سخلي ما رمت وما لم أرما بكونك الأكرم والمكرم أبلي بزارات تدوم بحدي وتدوحني ربي كل بهدي أجب دعائي وليختر سرمدا في كل سيهن ولتكن لي سمرا وجهت وجهي إليك راضيا أنك فسخلي سرمدا أخراضيا أبلي المنامها بلا حساب وتجهل الذي مدى حسابي مد حياتي بالذي أحواهم ورد لي الكون وما حواهم فيك آياتي أفني عبدا ساكرا بما يسرني خديما ذاكرا يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بخني وبمخل سميا مد حياتي بخنا وبالسهم وتخلني عن الأصاب توسهم عن جنابي عن البرايا بك محل ماهي وصدق رايا سكرتك اللهم في الأهداء وردتهم لي وصفيت دائم تبت وبهت عندهم فهب لي فوق المنايا من فككت كبلي أبلي في دنيا وفي أخرايا كرامة تنمو بها بشرايا تفضل حلي كل يوم بما به أكون بشرى الخوم اكتب لي الخبول والشهادة وأكبر رضا بخرق الحادة نجف هادي ولتنجي بدني من الأسى ولتهيني بالخدم فس بكونك الإله والأحد يا صمد ليس له كفوا أحد سبحانك اللهم يا قدوس لك حل يسر مدى تقدير أبلي نجاة من جميع العالمين دنيا وأخرى وجميع السلم مني تقبل يا مجيب خدمي وصفي للبقاء يا سل خدمي قبلت كونك دواما لي بكن فسر مدى سقلي به ما لم يكن إله صلى سرمدا وسلم على النبي عني وخلبي علمي لأبدكم من الهلوم والحمل ما حتى أدب الذي فاق العمل دعوتك اليوم وارتج المنام قد فليستجب إجابة أمنا وجه لي الإجابة التي تديم لي بها خير الحطايا يا خديم ناجيت موخنا فصل بالسلام على النبي أني دواما يا سلام لله قد دهلت كل سرمدا ودهدا وقد كفاني الكبدا الحمد لله بالانتهاء وصلواته على البهائم يذكره سبحانه من الجنان وجسدي من هؤنا إلى الجنان أمته بالقلب حمد الأمدي مصليا على النبي محمد سند قصائد لوجهه الكريم تذرها مع سكور لا يريم نويت فيها وانا والصحابة في الله ورسول بالإجابة أبلي يا وهاب كوني يا خدام فيهم بكن ولي يخلد رخدام منح علي بسرور وأمان دنيا وأخرى وترد لي السمان إذ الجميع ما يسوء وأمين قبل الوصول سربدا بالمن لأوصل الذي يسرني بلا تسبب والتقني كل بلام فك بجاء المصطفى رقبتي دنيا وأخرى رافحا مرتبتي سدني هلوم والتسدني عملا وعدبا ودمني للكملا أن يكف فصحا ووجلا دنيا وأخرى وجوا وحجلا اكتب لي الحسبة من جملة ما يسوءني في أبد بالمحتمام لأبه بعد صلاة والسلام عليه بالكل سرورا بالسلام اكتب لي الأمان والسلام وتقني الحساب والملام كف السخاوة وما لها يقود أني وكل جالب إلى الوقود بكونك الورود حبلي أبلي ودام وبالرضا الأكبر همري مدام رد الذي خلق أو سيخلق من در حني يا من يخلق وجه دواما لي فوق سني من الذي يسرني بالمن تفضلا حلي يا قدير بما به تصابي الصدور تفضلا حلي كل ساهم بما يجر للمنى لساهم لك مدد يا مكرم يدي مستصفيا بالمتبى المؤيد ودي الصلاة بسلامك له بآله يا هادي فضل لهم فتصر مدى إليه ما فاق المنام كما جهلته رئيس الأمنام اكتب له ما لا يحد من سلام مع السلام من والتحب لي السلات أبلي به من الذي لديك يا من توجهت به إليك ما فاقصني وصنون الناس وطحرني من الأدناس إمه يوبي يا خبير وكليم مكان خير الدنيا الجهل لعب من المواهب السنية والمن للتيفة السفية ما خاب في دارين عن أقراني وهم بلا إهادة أدراني لك السبا والأرس والكرسي ولو هو القلم يا علي اكتب لي القبول فيها وردا أتى أكون عند أهلها ردا أويتني إلى قياس الأرض فليعف فيها قبولا يرني كفيتني الأحداء والأصواء فر لي الجميع والهواء تبت وبنت فمحوت عيبي كما استريت والتجد بالخيب أبلي كسوفات بلا مجاهدة وأبلي الوفاة في المعاهدة يصف لي الخيوب والأسرار ورد لي الفجور والأشرار ذلك حي على الخدير الواحد القهار في التقدير أصلك اللهم يا وهاب يا من له الإياب والصهاب يسرا وتوفيقا مع السعادة والاستقامة بخرق عدم يسرا وتوفيقا مع السعادة والاستقامة بخرق العدم وجه جميع ما أؤم من كام ليسر بدل يا من رضيت عن كام مد حياتي سات النفي لجميع المسلمين يا خريب يا صميم كف عصاي عن جميع المسلمين دنيا وأخرى وترد للمجرمين منح علي بوداد المؤمنين وجل هداية لرداية المسلمين لرداية المسلمين اجل لي العبد القديم أبدا بصارة لكل شخص أبدا لجد بكوني للملائكة الكرام مسرة وصق بهم لي المرام للمستبق بالصلاة بالسلام بآله وبالجميع يا سلام ظلي إليك سار حسي يا عزيز وليس بارمت عليك بعزيز يسر بكل جملة مطلوباتي ولي يسر ما فاخ مرخوباتي كوين لي اليوم النوال يبقى به أكرم وأحوي سبقى نويت هني شك يا حفيظ يا من له المهنا يا من له مهناي والملفوس تفضل علي بالمكنون ومن مرى من الجنون مسكت بالقرآن ساتلاوة فلي فيه قلد الحلاوة تبت مصليا مع التسليم على النبي فسد به ألومي وجه دواما لي حلاوة العمل والهلم والأدب في كل أمل أنك رضيت وحن المختارين ولا لوساب فسد أستارين دعوتك اللهم بالنسام والنسر ياسل منا لعزام وحتى يا كريم بالإجابة فلي في كل أدم إجابة نصف مكاتبي وصلي بالسلام على النبي أني بكل يا سلام.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إني ذاهب إلى ربي سيهدين الحمد لله الذي متي ذهب إليه ذاهب هداه ووهب نحمده على الذي قد وهبا لما يفوق من الأرض الذهبا نسأل

لك غدوي والرواحي والذهاب، لك مبيتي ومقيلي والإياب، يسر ذهابي وإيابي وطوي، مضى الخلا عني وجد بعفو، عدوت كونك معي في سفري، فاحقق الرجاء واقضي وطري، بك استعنت فأعني يا معين، وكل من بك استعان فمكين، بك استجرت فأجرني يا مجير، وكل من بك استجار فأجير، يا جامع الناس ليوم الحق، بيني وبينك اجمعا بالصدق، سقي فضلك للاستقامة وللعبور.

أحمد ربي جملة المحامد مصليا على النبي الحامد نجيت من ما عنده ليس يرين ربي الذي أكرم من كل كريم ناجيته جل من المحرم بذكر الحكيم للمحرم أعطاني النافع نفع الباقي وقاض لي مواهب السباق كافته بذكر من شهر الصفر وشكري حامدا له إلى صفر قلي له جلك وعز من جميع بالمصطفى خيل خيل وراء إلى الربيع عزته بذكري من جمادى والشكر والثناء إلى جمادى له مناجاتي من شهر الرجب بذكري والشكر معا إلى رجب كفته بذكري من شعبان والشكر والثناء إلى شعبان نيته بذكره من رمضان وشكره سبحانه للرمضان جلسته بذكر من شوال وشكره معنا إلى شوال زنت لوجه الله من ذي القعدة قصائد الذكر إلى ذي القعدة يممت وجه الله من ذي الحجة بالذكر والشكر إلى ذي الحجة أتى رب الله من يوم الأحد بالذكر والشكر إلى يوم الأحد له مناجاتي من إثنين له مناجاتي من الإثنين بالذكر والشكر إلى الإثنين مجدت ربي من الثلاثة بالذكر والشكر إلى الثلاثة حمدت من يوم الأربعاء سبحانه ليوم الأربعاء سميت جل من الخميس محفظ الأسماء للخميس نيت ربي من العروب بالذكر والشكر إلى العروب يموت بدي يوم السبت بالذكر والشكر ليوم السبت نفعني وكف عني الضرر فبدا وليسوق الدرر نفع بغير ذاتي المفاسد من لا يسوق لي أذى أو فاسدا جذبني الباقي بلا انتهاء مسرتي والضر ذو انتهاء زنت مكاتيب لوجه الله ساقت إلى سواي كل الله يسوق من ليس له كفء أحد لغير ذاتي كل قال قد جحد أعطاني

كافر أو زنديق، ربيح كافر أو منافق لعلاجتي وسوقي نافع، فمن حنين كافر والمنافق كلا جهاتي وسوقي نافع، ملك الألفاظ والمعاني بق كفاني أن أكون عانيا، حفظ ذكر من هداني فاسرا لي سره كما كفاني الخاسرا، سعادتي بلا محاء كتبت عند الذي من أم الضر يكبد، نجيت من ليس له كفءا أحد نعم ربي الرحيم الملتحد، يقود لي إلى الجنان غرضي بق حماني عن عدا ومرضي، وهذا غير السوء والمفاسدا بق لغيري يسوق فاسدا، ما يتشكر من إلينا أرسلت قال الجزاء كما المزايا جمعان، نويتم شكر من إلينا أرسلان

وسأل جميع الأنبياء والرسل في السر والعلن خير مرسل لا خير من خدمه خديم أكرمني بجاهه القديم يا الإلهي بك قطعا نسلم أوجهنا أنت الفيد العلم لك لدى الله الكريم الأكرم ما لم يكن لأحد من كرم من ظن أنك تساوي أحدا من البريات فلن يوحدا حماك من رفع بالأذان سماك ما سماه في الآذان سأو من ليست يريك الضراء عليك يا من للأمانة جرى سأو من ليس يريك الضراء عليك يا من للأمانة جرى أنفعني بك الإله أبدا من أعظم بك بشري أبدا يقول كل الله ربي وحدا محمد زادي إلى ذي الوحدة خير شكر نافع قد أرسلان أنا محمدا ففاق الرسلا نبينا رسولنا محمد به محاضري وهو مخمد جزاء أحسن الجزاء الأحد في كل من لربه يلتحد هذا نبينا رسول الصمد في الحال والمآل نيلا يحمد يصنع عليه من أتاه المدد فجائه مع الرضا والسدد أحمدنا المختار عبد سيد نعم النبي والرسول الجيد لأحمد المختار صلى المفرد عليه ما لغيره لا يرد محمد هو الهدى والسند ومن أحبه فلا يفند حتى الإله كل ما لا يحمد بلغيك الإله أحمد سيدنا هو الدليل المرشد فمن أحبه أتاه الرشد نبينا في كل شيء يحمد بجائه حازت مزايا الحمد يخدم الفؤاد مني واليد إلى الجنان وهداه الأفيد نبيت شكر من أذايا مخمد بي لديه وحبيبي أحمد ونبي أحمد وتبي تفسير الإله والرسول والجان البشارات يسول بركة المحي محد قبل الخمول ونجات بظهور وجميل لكن ربي على حب الخليل محمد من لي بشك يشكر القليل لكن ربي على حب الخليل محمد من لي يكسر القليل لكن راسل على الهادي الدليل وجادلي بما به أشفي الغليل أضلي الجميل أفضل السبيل بجاه من به

هذا الاله المصطفى زيدا يفوق كما حبيب الخليفه الرفيق يفوق كل الانبياء والمرسلين نبينا احمد التاج الاكمل.

نفعنا الكريم والمكرم وقادري تفسيره المحرم. جزاء باق لا يريني من كفر، بشرني مؤمنا قبل صلاة.

الأمانة والعجب والأجر والصفاء من قبل الرجل هلاه وكونه ليبانا في هذه أبان في شعبانا سبحان من أكرمني بفيضان ولي قضى الحاجات قبل رمضان نحكم العلي بإذن الوالين في هذه معا وفي شوال يغزي مع الصفاء وعدل في كلها ربي وفي كل قعدا نفعا

على محمد ومن قد أسلم. حمد رب العالمين ذا الجلال مصليا على المزحزح الضلال. أكرم كل والد وولد عند حبيبه الذي لم يلد. ناجته سبحانه وأرتدي من يتعلم فتح المرتد. أيوت من بر رحيم من مغني مطر عنه بما أستغني. بركة ورحمة مع الصلاح وعشمة بطول عمر وفلاح. بكون الأكرم أرجو منه ما قد رجوت ورضيت عنهم. كنزي وعزي كون ربي ربيا وكان لي ربا وذاك حسبيا. آيات منه جل بالمختار وآله وصحبه الأستار. آيات منه جل بالمختار وآله وصحبه الأستار. بركة تفوق

الكرام وبيفرح كل من تأدبا زدني تقا وعملا ونورا زدني تقا وعملا ونورا وبحفظ حفيظ الصورا حفظا علي في حياتي كوني كالسحاب في الآيات هب لي فيها عزة تدوم يا خير مغن ملكه يدوم على النبي محمد خير الورى صل بنسيبك يا من صورا معظما بقدره العظيم والآل والصحب ذوي التعظيم منك بجاه أروم يا شكور كون حياتي خير حمد وشكور إلى حياتي فيك ربي فانيا كما طلبت في جماد الثانيا يسري فيها الذي تعسران وصمدا أمري ربي يسران طلبت من بعد جمادا في رجل قبل ولي كشفت ما أني احتجن فسوى قصدي اليوم شكر النعم كمئن من خير مغن منعم ويتوجه له بالذكر وحمده سبحانه والشكر نيته من رجب إلى رجل فيتجاب بالشفيع المنتجل وسيلتي محمد وقلت مصليا والشيء

آله وصحبه كتبي خير الصلاة وتقبل كتبي. أتم له بي وللرسل الكرام خير الصلاة وارزق لي مرام مد حياتي يا سلام بالسلام في وطني طوبى وفي دار السلام.

صل وسلم سرمدا يا ربي على النبي واصلي ثم الأنبياء صل وسلم سرمدا يا ربي له بآله وصحبه ومن قضى بنوسك الصلاة في زمن يا من لم ينتقى سير انتهى وكنت لي بجائه بلا انتهى أكثر الورى الحبيب سيدنا شفيعنا الطبيب ليس العداء.

كي الله يا رحمن يا رحيم تمن على مرضاته أحيم نجيب الجاه المصطفى وبالكرام كل وسقلي سرمدا فوق المرام وجهت وجهي لرب بري البحر ذا تهيئ للبر أحمده سبحانه وأشكر وليرود كل شخص يكفر ليستخر الأعداء وحدي وحده ولي أنجس غريبا وعدك حتى غدو

نجاء لكوني الرحمن أرجو منهم صلاح عمر ورضيت عن بكونه الرحيم أرتجي غدا كوني معتوقا وعيسا رغدا أرجو من الواسع في الدارين توسعة تقيني العارين أرجو من الواسع في الدارين توسعة

ومن ازداد هدى وحقا بكونه الوهاب أرجو كوني هذه ذا بشرى وعند الكون بكونه الحفيظ أرجو الحفظات وعوزي المعنى به واللفظان كافته إطاب قلبي بالرجس كما أتى من وعده نجس ربي رب الأرض والسماء والعرش والكرسي رب الماء بكوني القهار رمت روضة الماء لي بعد احتوائي فيضا بكوني الواسع

أراضية انصراف للكتاب والأحاديث به بعد المتان، زدني علما وهدى يا أكرم وعملا وأدبا تكرم، زدني يا فتاح كل يوم أساة وبيبشر قومي، أطيعك بايعا فيما مضى ثم غفرت واشتريت فمضى، هبي في البعي وفي التوبة ما اسرني في أبد بالمعتمى، علي السل ولتحقق للرجال مع سام ليسوق فرجا، من على اليوم باحتواء من قبل قد طلبت زرع واء، مع طيف العلم لغوا لغوي بانصراف، قل لي إليك بقصوري لا اغتراف، أخلق العادات في عقائدي والقول والفعل وزد فوائدي، بارك يا رب.

وبكونك الدوام الملكي يا قاهرا قهرت كل ملك وثقت بالحي الذي ليس يموت الواسع المحيي البرايا والممين قيت دم وارتجي غدا ووضع فوق المنى والرغدان وجدت وجهي له مصر

المستكتب ولكل الأنبياء والمرسلين سرمدا يا ربي يا أزكى صلاة بالسلام والتهب لي بهم يا خير مغن.

لي وصعب صلي واستجب سؤالي ليقطب الصلاة والتزليما به وزدني به تعليما ليقطب الصلاة والتسليما به وزدني به تعليما أخرج نبي واشتري المبيعا قول لي الشهور والربيعا أيقن في يوم الأربعاء بقضاء حاجي قطعا ورضيت بالقضاء لك متابي من المحرم والكره والمشكل في المحرم مصرفا عنها وعما بعت في الليل وفي الليل اختت قد شرعت أي بحمة رئيس المرسلين وأقلمة المال المفضلين سقي من اليوم للجنان ماشيت منك وسط جناني لابكن فوق مرادي سرمدان حيث أكون وحيث

محمد ويتوجي لك في المحرم بالذكر والشكور يا ذا الكرم أذكرني اللهم واقبل شكري ونجني من ردة ومكر لوجهك الكريم تبت بايعا وهب لي أن أكون طائعا حتى عيوبي

كمن دعاه يا من دعا كل مضطر يجيب لك شكوري وذكري ورضان في أبد فلي خير رضا لك خطابي يوم الأربعاء بالذكر والشكور والدعاء قبل ما فاق مرادي بكني يا من يكون الذي لم يكن ويعدى يوم روضا فاقا أني ورد ورد البحر والآفاقا بكونك الواسع هب لي توسع لغير ما قد بعته وما مع بكونه بكونك القادر قلب قلب من يحصني بضستي كل زمن عملك اللهم حمد الحامدين بقلبي ناوي

صلاة بالسلام وارفعا لك مكاتبي وبهلي أنفعا لك توجهت من المحرم لشهر الحجة فخر الحرم مناجين بذكر والشكور.

النبي رحمة وسلم بالجميع، واسمع خطابي وثنائي يا سميع، قيت جبريل أمين بالسلام، فوجبا أو حاله قال الكلام، سلام العرش وذي الكرسي، قال أمين وحيه القدسي، لوجه الكريم بلغ عني لو سلامي وتقبل مني، قال وجه الكريم أذهب للسواي، قال لم تحبه

لقضى عام الجيسس في عام تحسن ذيا من مسس صدق الأمير مع من والاه لغير ذاتي أبدا يا الله لقد تبين لكل جاحد كونك لي يا خد ناف واحد يقودني بمسس

ياقر خير عن جهل والشر ياقر يقود للتأويل من لا يخفام الهشام واختصاصي أخفان إلي قارئ كل ربي سبقان وقد

والصمود قد بلا سقاوة كلية وكعبادة الكرام كنية إلى جنان الجمال أبتدر ملاء عند مليك مقتدر زادني الباقي أمانا والصفا وبالجميل والمقيت وصفا التاب علي الله توبة محا عني عيوبي وعداي زحزحت هداني الباقي هداية تفوق كل هداية فوزي يفوق ملك ذلك الحكيم الله فضلا ولا إله إلا الله ويات قلبي ولساني والبدن كان كفاني عداه موددا هو الذي هو الإله وهو الله الصمد الرافع السماء من غير عمد وهو لم يد ولم يولد ولا كمثله شأن وعمري خولان علمني بقل هو الله أحد بأنه ليس له كفءا أحد لا يقطع بي وهو خير ملتحد بعد فراقي من قلا ومن جحل أدب كل ما يودي للحساب كلا سواي باقيا بلا حساب أكرمتني تكريم باق النافع وكنت

تلقين موح ملهم وقم مجاهدة أي مبهم سكتني عند عبادك الكرام وقتلي مخجل سؤلي من مران يأستي ولي ما رمت يتام وكنت مع بأعدائي زان أيتي العظم في أقايدي هو القول والفعل فنعم قائدين وأذكر يوم بشكر يرقى طل العرش والكرسي نعم المرقى كلمتني خلصتني لنفسك أيتني قطعا بروح قدسك يحبني فيك العباد والرجال وقد

فإنك المكرم أما هذه الضري منصرم لك خطابي شاكرا وحامدا يا من أخلد له المحامدا.

والبدن لمن كفاني عداك موددا لك خطفادي واللسان والبدن لمن كفاني عداك موددا إني عُزت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب إن

آمن. ذلك ليس بعزيز يا نصير، عليك فارزقنيه إنك القدير. رضان علي بالتسخير في البر والبحر مع التيسير، لك أعوذ أبدا من النفاق، فكفنيها فكفنيهما مع السقاق. أبي بجاه المتقي مكارما، هل أرجعي لقومي سالما، بجاه سخر لي الأعداء بسرعة وزدني ارتقاعا، بالعلم والعمل والآداب بالذكر والحديث.

وبعده وبعد كفيتني ذا جعدي رقيتني عشر سنين وحدي وبعد كفيتني ذا جحدي ابن قلاني قد ذهبت ماضيا فلا أزال مصليا وراضيا ما سرقت لي بلا سلم نواصني أبي ينفع الطلب كي يجعي عاجلا ربي بكم أنت متى تقل لأمر كن يكن ما يتعال بك ليس يقهر ومن خذلته فليس ينصر من أمنكم لرغبة فيكم ظافر ومن تكون ناصري ينتصر نشت جوارحي إلى التهجد في كل ملتجم تعبدي كون جميع ما طلبت منك فإني جدا رضيت عنك كون جميع ما طلبت منك فإني جدا رضيت عنك لك حياتي وماتي ولك ضعي وقوتي فهب لي نصرك أي إلهي بنصر

قاري فاسكني ولي يسق أغراضي كل مضرب هنا وفي غدي فيه ما دليك بعيس رغدي لك رجوعي لقومي عاجلا لكوني بالعلوم كاملا بك تجنبي عن الحرام بك احتوائي جملة بك تجنبي عن الرذائل بك احتوائي جملة الفضائل بك تجنبي عن الرذائل بك احتوائي جملة الفضائل أبقني دائني كل ما يضر أي ما سقني

تارو يقضي جملة ما أروم جودك في الدارين يا كريم وجزي الدارين ما فاق ظنون من الكرامات والجن ابن الفتون من علي بجوار المصطفى عليه الصل بسلام قد صفى من علي بجوار المصطفى عليه الصل بسلام قد صفى نزهني الدهر بي من اللغام وردني ورد عني من علي قد بغان نزهني الدهر به من اللغام ورد عني من علي قد بغى بتعرم كون من عاداني منصرفا عني بالإحسان أسلم رامي بالجاه المصطفى وصن عليه وارزقني شفاء والله إني ستزحت حياي بك لعبي واستجب دعائي من علي يوم

الإسلام لا أكتب اليوم بالانفصام أزكى صلاة منك بالسلام لا أكتب اليوم بالانفصام أزكى صلاة منك بالسلام حطبي عني ما عليا من الحقوق صالحا مرضيا سلام من لوم للجنان هم المناقم لي أطب جناني أطب الماحي وجاهي وكن ليك ما أحب صرمدا بكن بجاهي سقي الصلاة بالسلام إلي بالآل وبالصحب الكرام وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وجب حمد الخالق الرحمن على عباده مدى الأزمان وجب حمد الخالق

العالمين الغر سيدنا محمد ذي القدر وآله وصحبه وبعد فللعلي أفضي أموري أغدون ذاق فادي لأجل الذنب فلك اغفر لي ذنوبي ربي أصلح أموري كلها وزدني إلن وللهدى إلهي قدني من علي أبي بالإقبال إليك سرمدا.

أقترب كما إلى حضرتكم أنجذب لا تمنعوني أبدا من خيركم لا تكلوني أبدا لغيركم لا تهلكوني أبدا لعدلكم بل ارحموني أبدا بفضلكم لا تعجبوني عنكم للذنب وقلة الحياة ورين قلبي هذا عبدا قد رجا هداك ولا سيرجو هاديا سواك أنت الذي لا يهتدي من يهتدي إلا إذا هديته للمهتدي نحن الذين نجتدي أن نهتدي بك ولا هدى سواك

اللطيف بصحب من تعلقا بي أبي الأمة زدني ارتقاء لين قلوبنا إلى الإسلام والاستقامة بلا انفصام لين قلوبنا إلى الإسلام والاستقامة بلا انفصام لست أفوض إلى غير الجليل أمري وما فعل بي فهو الجميل لست أفوض

قاف ضرا من سواه مسجلا بي بصير وكفاني وكيل قل اصمات لغيره امين هدوء القوم يشرحا للدين والنور والاسلام كل حين اسجي من الصحبه لليسرى والمسلمين ربي لا للعسرى هذه صعوبه الصعاب ابدا حتى اقود المسلمين للهدى بكم اقيل وبكم ابيت وبكم احيا بكم اموت بكم اقيل وبكم ابيت وبكم احيا

أنا فنابي من التزبزبي وعدم الحياة وسوء الأدب بجاه سيد الورى المختار وآلي وصحبي الأخيار أزكى صلاة الله والسلام علي معهم بلا اختتام لما لرب الحمد والشكر كما دم السلامان على من اعتمى وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد قد خطي إلى الملك ذي الأرض والسماء والملوك إلي زدت الحمد بعد الشكر ملكه وهو أجل ذكري إلي زدت الحمد بعد الشكر ملكه هو أجل ذكري فرحني كل الإله الواحد وكف عن قد أجاز الجاحد وفي المشكي شكايتي ولم أكل من نحى فؤاده الولم واجهني الواسع بالتوسعة وجدت ذا مرحمة وسعة ضيق العدا في أول دخول الفلك وكامل الولين آيات من العدا في أبدي من ستسترى وأنسى كبدي محمد صلى عليه الله في الآل والصحب ومن والاه ضد به ستة ربي سرمدا كلا سواي وهو كلي حمدان يقودي الله بجاه المنتقى عاتي سماه خيرا ينتقى إلى ثمرا يقود بالنبي

الله قد وجهت خطي حامدا لا وقد محى أذاي خامدا أمني تأمين من لا يصدر من غيره الدهر القضاء والقدر الله ربي أحد والله أصمد لي هو الإله لا سواد وليس ولدا وكان لي ولي أطاب الخلدا لا خطابي وكفاني من جهد قطعا ولم يكن له كفءا أحد هديتني بك الصراط المستقيم مصحا كل أبي تشفي السقيم هذا صلعتي لغيري يا كريم ومنك غير من الخير أرون نبهتني تنبيه من لا يخفى علي شيء جدت لي بالأخفان نبطي نفع الذي لا ينفد مع أنه كفيتني من صفد أبقاني الباقي بلا إمات وللسواي وجه الشمات لا صيامي أن سوى الكتاب وبيع ستتي مع عتابي لا خطابي واشتراها مني لما يقود لي خيرا مني هل توجيهك تلك الستة كلا سواي وكفنيها.

0: ما شئت منك أبدا إلهي. أجاب عبدك الخديم اليوم حققت ولك قاد الصوم. بصك لي به يستغني غير ما له يا مغني. إلي قاد الكرم المخلدا ريا أخرى وأطاب الخلدا. لوجه الكريم ليس يرجع لما اشتهيت لسواه المرجع. أنا المختار صلي أبدا بقد ذات خير باق عبدا. بآلي وصعبه يا من أراه من كل كد للخديم فاستراح. أرحته من غربة والدوران فلك شكه له قد القرآن. دام السمي مليك ملوك ألي أغنى به عن السلوك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وسخت بالله القدير سرمدا عبدا له ذا خدمة لأحمدا مصليا عليه بالتسليم فلال وصحب ذوي العلوم. أسألك اللهم كونك ليا في كل شيء بصفاك الكليا. ذلك ليس بعزيز يا قدير عليك يا من بالإجابة جدير. اجعل خلامي كسيوف الصحب وبهم اسلكني خير اللهب. لك توجهت بجاه المصطفى وجاههم فليهب ربي اصطفى. كف الأذى عني بهم واجلب لي نفعا بهم كما فككت كبلي. على النبي صل بهم وسلمي من بعد آله وكل مسلمي. لاكتب تصرفا بهم يبشر وليهب حشرا بهم إذ نحشر. يا ربي لاستجب كما استجبت لهم وهب لي ما لهم وهبت. انصر جنابي بهم والترضى عنهم وهب لي بهم ما أرضى. ليهب بهم كوني في الدارين عبدا خديما وكفي العارين. لك توجهت بجايهما فسرمدا كن لي ودعوى يسمع. هب لي في القرآن ما لا يحصي عدده خير الكريم المعصي. بكونك الكريم كن لي بكرم في كل ما تهب لي يا ذا الكرم. عنك رضيت راجيا كتبك لي عدد ما أطمرته في كلكلي. زدني نجاة واعتلاء واكفني سوى رضاك سرمدا والتشفني. يسر لي الذي على أقراني عصر واصمني من الأدران. زدني دواما ما يسر قلبي ونجني بعد العطاء من سلبي. اجعل علومي لي رب نافعا ولي سواي بدوام العافية. علي من بانسلاخي من عيوب نفسي بلا عود لها وبالغيوب. لاكتب سلامة من المعاسي وسرمدا رض لي كل عاسي. من علي الرب بالإطلاف وبشرني لدى الطلاقي. اجعل حياتي ومماتي فرها لي وبي خير البرايا فرها. نظف مكاتبي وبلغها له وزد بلا نهاية إجلاله. نظف مكاتبي وضم الكل يا خير رافع شكور جل. إلى مساعي السابقين الأولين وبهم اجعلني من المفضلين. ليهب بهم ما لا ينال سرمدا سوى الذين بايعوا محمدا. له اكتب الصلاة والسلام بهم كما بهم جل الظلام. هب لي به وبهم الآمال واكتب بهم للخرب والكمال. عليه صل ولتسلم بهم وامنن علي بصفا حبهم. ليه فناء فيك بالمختار وآله وصحبه الأستار. أنت الذي متى تقول للأمر كن يكن فكون لي ما لي لم يكن. كون لي اليوم بكن كن يا خدم وليهب به سعادة تدوم. ليهب به كوني يا ذا صلاحي في السر والعلن والفلاح. ليهب به ما فاخ ظني ظاهرا وباطنا عبدا خديما طاهرا. شكرتك اللهم أنت الأكرم والنافع الكريم والمكرم. يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بحفيظ وسلام سمي. آويتني حفظتني سلمتني أغنيتني وسعت لي كرمتني. قلبي وأوصالي معا وديعا لك فزني من النم بديعا. دعائي يستجب بحرمة الأمين وآله وصحب رب العالمين. يسر به وبهم أموري يا مولي التحكيم والتأمير. ربي عليه صلي ولتسلمي بهم وبشر بي كل مسلم. الحمد لله الذي هو الأحد الصمد الله الذي هو أحد. نبهني بأنه لم يلد وليس مولودا فطاب خلدي. نفع عدايا ضعفا يوم الأحد عني ولم يكن له كفا أحد. عنه رضيت وعن المختاري وأهل بدر مزغد وأستاري دعا مدادي إلى مدح الرجال طردهم العدال لدى كل مجال دعوت ربي رضا أن يجري لأهل بدر ودوام الأجر تفضلا على رجال بدر ربي برضوان يتم بدري اكتب لهم لديك ما لا ينفد كما بهم سقرت لي ما يسفر للمصطفى اكتب الصلاة بسلام ولهم اكتب الرضا يا سلام شكرتك اللهم في أعدائي اسجدت لي بهم ببرئدائي هب لي في ذا اليوم يا وهاب يا من له الإياب والذهاب ولاية التقريب والإسعاد وليجد بأحسن المعاد ربي يجد لي بخرخ عادة في وطني والكشف والسعادة عنك رضيت ربي في الإثنين يا من وقيتني أذى الكونين نجيتني من الأذى عصمتني وعند جملة الورى عظمتني دعا لشكرك فؤادي والجسد أنك لي أصلحت كل ما فسد أصلحت عقدي وحولي والعمل وخلقي وسحت لي فوق الأمل لك شكري على الجميع يا خير هاد نافع سميع لك خطابي شاكرا وراضيا وبالمراضي لا أزال ماضيا هب لي في المختار ما أختار وفوق ما أختار يا مختار أخجل مالي سخت في الثلاثة اثنين والرباع والثلاثة ثبت سعادتي لديك يا كريم وسرمدا سقلي فوق ما أرم نجيتني يا خير من أغاثا ورط للأجدل والبغاثا أكرمتني بكونك المكرما ونلت ما رمت وما لم أرما عنك رضيت شاكرا متبعا وسحت للآمال يوم الأربعاء شهدت أنك الكريم الأكرم القادر المقتدر المكرم رضيت عنك وعن المشفع صل عليه وبه بينفع شكرتك اللهم في الخميس إذ رط للأميرة في الخميس هديتني في البحر وحدي وحدك ولي أنجزت هناك وعدك ربيتني رقيتني وجدت لي وصنت لي سري وسولي قلت لي أعطيتني رفدا وزدتني سعى وصرمدا فيك تزيد توسعا فديتني من ابتداء حيششي بعض انخذ الحساب عام زيششي يشكر كلي الذي لي جمع فضلك في ذه ويوم الجمعة كتبت شاكرا لدى النصارى وأرتجي التبشيري الأمصارى تسليم سي الجلال والإكرام على الذي خدمته مرامي أحمد من قدمه المقدم وصرمدا تاتيه مني الخدم بارك لي اللهم في عقائدي والخول والفعل فأنت قائدي أنت الذي أخرجني يا ربي وبعده أدخلتني بالحب لك خروجي ودخولي يا جليل ولي وسيلتي حبيبك الخليل لك خطابي به يا أكرم يا بر يا رحيم يا مكرم هب لي بحق قل هو الله أحد هبات فرد خير معن ملتحد محا أذاي الله بالقدر العظيم خبل محرم له الدر النظيم حمدته حمد جميع الحمدي مع امتداه المنتخى محمدي رد توجه الأذى لغيري باق حباني بحياة خيري رفعني من غير خفض أبدا من بيباهي الصالحين العبدا ملكني ذو الأرض والسماء تمليك باخ جاد بالنماء صفى حياتي من لخيري ذهبا بمن خلاني والمنالي وهبا فزت بما يزيدني تبشيرا وبي يسر مالك البشيرا راض لي الباخي عدا قاصد إلى سواي ولغير راصد رفعني من في ربيع الأول أبدى رسول الله وهو للولي بارك لي في مدح خير مرسلي من لا يزال خير مول المرسلي يقود للباخي الكريم نحلا ولا يريني من وشاء أو مهلا علمني العليم تعليم الخبير في خدمتي لمن له الأجر الكبير أنا لني الإله فيه ثم في خير الورى ما لم يكن ولا يفي للمنتقى وجهت عام جيششي قدمة سرق اتخذ لدكسسي إلى النبي وجهت عام ديششي قدمة حق أهلك مشوسي وجه لي في جيشش خير الورى صحاحه ولي قاد الصورى وجهت عام هيشش للمستوى مثل فعال من هداهم يستوى لمنتقى في عام ويشش بدت مني قدمة هدية هدت رفعني في زيشش من جاد لي بسلب وبعد سؤلي قاد لي بايعته في هيشش بقلمي كما بحيشش أزال ألمي يسر لي في طيشش وكشش وخاد لي جزاءه في أكسسي أني نفى في أكسس عداه نفيا به لازمني هداه أكرمني في بكسس إكرام من له البرايا والفعال والزمن للملأ الأعلى معا بكرمي قد شهدوا في جكسس في حرمي إلي عام جكسس قد قادا فوق مرادي كامنا فانقادا خيب ظن كل من عاداني في جكسس وبالهدى هداني رد الذين قد قلوني طرا في دكسس لما يجروا ضرا جزاء من مها إذا يفمها وصل لي ولا أرى من جمها من دكسس وصل لي أجوري إلى الجنان من علم مجيري الحمد لله على المقدمات النائرات بالمنى المعظمات دوام تسليم مع الصلاة على النبي المذهب القلات أزكى سلامي الذي له انتهى سيري على من قاد لي ما يشتهى أنا لن المغني أجورا تغني عن كل ما لم يرض لي بالمني لوجهه الكريم أنهيت الضمير من قبل دكشش وإنه القبير أجر الذي ليس له نهاية قد قاد لي الصفاء والدراية وجه لي من لا يكون فانيا ما لا يزال نافعا وباقيا أحمده بشكره مرتضيا عنه وعني دون سخط رضيا جزاؤه وأجره مع الثواب توجهت لي دون ضر أو خراب من عام دكشش توجه كما وصل من أول دكشش سماء أجر الكريم النافع المكرم الأنفع الجميع والمقدم دعاني الصفاء والتبشير لشكر باغ فضله كبير أنا لني الملك والمليك ما وده الأبرار والملوك إلا يفر ما إليه فر من المنى ولسواي الضر للقاد من قاد له الأكياس من المنى ولا إلي الباس ثبت أن الله عني مها من لم يكن رضا الإله فمها إلا يوجه بقدر الذات كرمه الباخي في لذات نفعني في كل ما أباها لي بقدر ذاته رباها يقود للباخي بقدره البشر ولا يوجه القضاء لي الكدر هو الإله وهو الرحمن وهو الرحيم منه للأمان تكريمه في ظاهر وباطني لازمني فيما بدا والكامني رضي عني الله رضوان جميع عباده الغر رضي عني الشفيع جذب للباخي المنافا جذبت لي بلا أذى وأمني قد ثبت بركتي واسعة وباقية بقى ملك ذي الهبات الصافية شكرت ربي بصلاة أبدا مسلما على الذي النور بدا على النبي عني يصلي بسلام يا من به لقط أفضل الكلام بحق وجهك الكريم خلدي له سلاميك والصف خلدي اكتب بشارات الجميل الأكرمي بلا انتهاء للنبي المكرم نافع هب للمنتخى منافعا في وكن لي عاصما ونافعا رافع صلي بسلام حمدا على الذي سميته محمدا ملك صلي ولتسلم كل حين على الذي لجر حب الصالحين ضم بجائه صلاتي لفعال أصحابه يا من به يبدو انفعال اكتب صلاة وسلاما بلغا نهاية وللنبي بلغا نافع صلي ولتسلم بالنبي على النبي وبشر النجربي شهيد هب للمنتخى خير الصلاة مع سلام مغنيا عن الغلات وجه سلاميك إلى المختار آله وصابه الأستار ودود خلد الصلاة للرسول مع سلام وبه جل بسل إلى النبي قد ما يسره بلا مضرة مني وسعي بلا لك خطابي وأنت الوالي بشر رسول الله في توالي ضب لغير المنتخى إلى الجنان كل أذن بعد سلام إذ امتنان وجه إلى خير خديمه الضرر ولتكفيه كل شقاء وغرر إلى النبي قد سلامي القدير وبكتابتي نوير الصدور لوجهك الكريم صلي بسلام على النبي ولتكفني كل ملام خد الصلاة والسلام أبدا للمنتقى الذي التقدم بدا على النبي والرسول صلي وسلما بمن له يا كلي دعائي يستجيب وصلي سرمدا وسلما على النبي أحمدا هب لرسول الله في قط منى يودها خير كرام أمنا أسليم ذي العرش وذي الكرسي على بشارة بني قصي ضب لغير المستوى سوى البشر بعد صلاة وسلام ذا البشر وصل بخطي للنبي ما يحب وصل بخطي للنبي ما يحب بعد صلاة وسلام يا محب وصل بخطي للنبي ما يحب بعد صلاة وسلام يا محب أعط نبيك المنى عن الصلاة مع السلام يا بديعا قد جلا لوجهك الكريم بشر أحمدا بعمري وبشرني سرمدا حطني بلا مشقة ولا ملام إلى جنانك وبرفع الكلام جد للنبي بسلام مغني في حزبه وليكن والتغني جد للنبي بقلمي بشارة يا من له الإظهار والإشارة هب للنبي سنتي وشهري وهب له سري رضا وجهري تبت إليك توبة نصوها من كل عيب قلت للفصيها سهيدتي الشهور أن أحمدا فضله من لا يزال سمدا علم فضل المصطفى محرم شهد أنه هو المكرم بين تقديم النبي صفر نفار غير قبله من كفروا إلى الورى خاد ربيع الأول خير الورى آخرهم والأول نور أحمد ربيع الآخر كماله قد جاد بالمفاخر شكرت الله جماد الأولى على النبي شكرا كفى دليلا هدت بأحمد جماد الثانية هداية أعطت قطوفا دانية رضي عن خير البرية رجب اذهبه له قاد العجب رضي عن خير ورى شعبان ردا به فيه بدا الخربان مدها خير الخلق شهر رمضان اسفه جاء ذكره بالفيضان ضيافة المختار في الشوالي تشر أنه حبيب الوالي إلى النبي خاد المناد القعدة أكرمه الله به وبعد نال بجاه المصطفى ذو الحجة درجة عالية وحجة صبحت لله العظيم النافع رب الورى البر الرحيم الرافع بحمده مسليا مسلما على محمد ومن قد أسلما حمدت رب العالمين ذا الجلال مسليا على المزازح الضلال أكرم كل والد وولدي عند حبيبه الذي لم يلدي ناجيته سبحانه وأرتجي منه تعالى اليوم فتح المرتجي رجوت من بر الرحيم المغني مرتضيا عنه به أستغني بركة ورحمة مع صلاة وعزمة بطول عمر وفلا بكونه الأكرم أرجو منه ما خذ رجوت ورضيت عنه كنزي وعزي كون ربي ربيا وكان لي ربا وذاك حسبيا رجوت منه جل بالمختار وآله وصحبه الأستار بركة تفوق ظني والكريم من أمه فاز بخير ما يروم بكونه رب البرايا طرا وكون العبد له مضطرا أرجو قضاء حاجتي في باطني كظاهر والمكس في مواطني لك توجهت بآيتين لكل ما كتبت خدمتين عنك رضيت ذا اغتراب راجيا منك رجوعي في الديور الناجيا زدني علما وهدى وأدبا وبي فرح كل من تعبدا زدني تقا وعملا ونورا قلبي وبفضي أحفظ الصورا تفضلا علي في حياتي كوني كالصحاب في الآيات هب لي فيها عزة تدوم يا خير معن ملكه يدوم على النبي محمد خير الورى سل بتسليمك يا من صورا معظما لقدره العظيم ولا لوصحب ذوي التعظيم منك بجائه أروم يا شكور كون حياتي غير حمد وشكور اجعل حياتي فيك رب فانية كما طلبت في جماد الثانية يسرت لي فيها الذي تعسرا وسرمدا أمري ربي يسرا صفيت من بعد جماد في رجب قلبي ولي كشفت ما عني احتجب فزت وقصد اليوم شكر النعم بمنن من خير معن منعم وجدت وجهي له بالذكر وحمده سبحانه والشكر ناجيته من رجب إلى رجب فليستجاب بالشفيع المنتجب وسيلتي محمد وقلت مصليا وشأنه بجلت سلم دواما بعد أن تصليا ربي على محمد وكن ليا له بآله وصحبه اكتبي خير صلاة والتقبل كتبي اكتب له بهم وللرسل الكرام خير صلاة والتصح لي المرام مد حياتي يا سلام بسلام في وطني طوبى وفي دار السلام على النبي ورسل ثم الأنبياء سل وسلم سرمدا يا ربيا له بآله وصحبه ومن قد آمنوا سق الصلاة في الزمن يا من له بالمنتخى سير انتهى وكنت لي بجائه بلا انتهاء اكتب لأفضل الورى الحبيبي سيدنا شفيعنا الطبيبي ليس العدا بحر الندى باد الجمال عزة كل الراكبين للجمال محمد والآل وصحب الصلاة مع سلام والتجر لي بالسلات ربي بجائه خني تنازعا وصول غير جهة المنازعة سلم بجائه وجاه المرسلين كلي واجعلني سرور الأكملين لهب بجائه وجائهم معا ما فاق ظني ودعاء يسمع يا الله يا رحمن يا رحيم يا من على مرضاته أهيم نجي بجاه المصطفى وبالكرم كل وصول سرمدا فوق المرام وجدت وجهي لربي بري في البحر ذا تهيؤ لبري أحمده سبحانه وأشكره وليرود كل شخص يكفر لسخر الأعداء وحدي وحدا ولي أنجز خريبا وعدا حتى غدوت في اختراب راضيا عنه بذكر وبشكر ماضيا معتصما به تعالى عبدا له ولي ما كان يخفى أبدا دعا الذي وجهه لي لشكر نعم النصير والولي والشكر لله رب العالمين الحمد إذ ينتفي بسوقه للخمد لكونه القهار راض للحرن وليسير النفور ذامر هو الكريم والحفيظ المغني وليسوخ ما به أستغني رجوته فحقق الرجاء ومنه أرتجي غدا النجاء بكونه الرحمن أرجو منه صلاح عمري ورضيت عنه بكونه الرحيم أرتجي غدا كوني معتوقا وعيشا رغدا أرجو من الواسع في الدارين توسعة تقيني العارين له قطابي مصليا على محمد بكل عبد قضى على محمد وكل الأنبياء ورسل والأملاك رب صليا أسقى صلاة بسلام لي تقول بها المنعيا خير من قد يقول لخطب جاه العظيم كلما يسرني مع الرضا مسلما من هذه الدنيا إلى الجنان وفيك طيب سرمدا جناني يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اشكر كسبنا نجي من الأذى دواما كلي وليسخ فوق المناو كلي.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

من كفى كلي وقد أتاني من الوهاب علم مصحح ولست ألاقي كل مفض إلى نكن نويت شكور الله بالخط أزمنا كمدح الذي بي في قد وكد نبي رسول ليس يرضيها مادح بأشعاره إلا وأوفى بما وعد إلى المصطفى وجهت مدحي مهاجرا لربي به من ذي القرابات والبعد لربي وللمختار هاجرت باطنا ولساق أسبابا كما ساق للوتد لينقاد ما لاختير من غير كلفة وعني محاضري ولي يخلد الرغد هديات أمداحي لمن جاد بالمنى وباليمين ينسيني أموسي كذا بغد بهيج كريم لم يكن قط في الورى وماثله للساق ما طيب الخلد صلاه وتسليم مع اليمن سرمدا على المصطفى من دونه الاصل والولد.

مديحي وعني قد نفى قبل من عند هذا المصطفى أن ما سلامي مكرم مآل وأصحاب كفوني الذي صفد لمدح رسول الله فارقت غربة وليس رزقا ما له الدهر من نفد إذا مالكة المصطفى سر باسما عليه السلام من به كف من جحد حدعاني إلى مدح المقفى محمد عليه السلام الله أن لا نزل عدد رب

لا الشريك فليستخر كل ذي تشريك لك خطابي مصليا على وسيلة محمد باب العلام وقاني الحفيظ ما يضر وجادني بكل ما يسر حفظني من كل سوء ولعين.

قل لي بلا نهاية فوق المنى واعلمني من جلى أو كمنى دائم جلي بالدوام البشري بغست.

لمصر أخذ الصلاة تحسن قل بها في أبد فيحسن يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بعزيز وعليم سميا يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بعزيز وعليم سميا من علي بجمال يبرع لازمه سعادة وورع وإنه لكتاب عزيز وجدت كلي لرب الأحد بعد فراقي كل جان ملحد فليمن وليسر وخير السدد في خير

هدى ورحمة بغير فند، هما به قد جاء خير السند، للمصطفى وجهت عند العبد مدحا بلا عداوة أو كبد، كرمني مدح الشفيع السجد، في أرضهم لم أر من لم يسجد، أسير باق خير رب صمد مع صلاته على محمد، أنساني امتداح ندب حتد، جملة ما لاقيت نحو متد، بجلني مدح النبي الجيد، الفائق الجالي الأعادي السيد، عند الأعادي غيبا أن محتد، ومنهم أخرجني لم أحتد، كنت قصائد ذوات عدد في وق محابها تخددين، يفوق كل ذكر ذكر الصمد، المالك المكرم المعتمد، ينت السلام يجمن من الملتحد، من به نديم ذكر الأحد، وإنه لكتاب عزيز.

زنت مكاتب ذواتي عددي لله والرسول وقت النكديك يقود الباقي دواما ما أود تلى الجنان دون ضر أو كبت تظني

وسكيلك من أكرم طلباسة المقدم المكرم مدم أفضل الصلاة الأعظم على النبي المنتقى المعظم محمد قبل مني خدمي مقدما كليتي لم أندم عليه خير الصلوات الأكرم وآله وصحبه ظرف الكرم أسعادتي كتبها ذو القدم وليس يمحوها وأعلى قدمي قلت خيرا للنبي الأكرم محمد حبيبنا المكرم وإنه لذكر لك ولقومك وقال يلمانع كل الضر ينهو لغير الضر كالمضر أطاب السر وأطاب الجهر كتاب ربي وأطاب الدهر ثنيت أن أتلوه ذا فصر وبي وجادني باليسر نيت تناجي المضطر قول به وحصت ما للغر هداني الهادي بغير مكر ولا غرور عاصما من نكرك لمنزل القرآن ينحو ذكري مع رسوله وينحو شكري لقد ربي وحباب كسرك وللنبي نرني به والنسر كرمني حب النبي البرك لمالك البحر به والبر أذلغ الله كل الشر مجائه وجاد لي بالسر لله كلي بصلاة الظهر والعصر والمغرب بعد الطهر كل تيد العشاء والفجر كالله

ربي يسهل كما رمت بالمختار ربي يسهل نويت امتداع المصطفى البحر مدة تمدح له في البحر إيصار عدة ورمت داعا بالتي في

الناس والناس والجنة والخناس نجاهم الحفيظ من تردد ومن شكوك ونفاق ودد إطاعة الرسول طاعة

تجمل الحلال واصطفي الحرام، كم يقبل عملي على الدوام، نجيب جاه المصطفى المغاني، من فاسد مدى الأزمان، نجي جنابيك من خفالك بارتفاع.

لرضاك وتفي من متبا سوء القضاء. هاتك اليوم ولا حول ولا قوة إلا بك كل موئلا. والتي في جيب النبي الطاهر صل عليه ثم زده جاء. نويت أن أخدمه في طوبى فعنيك في الصرمدا خطوبا. نويت أن أخدمه

في كوفه ها هنا يا ربنا لأبثباتا ونباتا ها هنا بالعلم والعمل وارفع العنا اجمع نويت في جنب النبي بخمة له مع التأدب اجل يدرك مثلي من صحب تباتا وخدمة به استجاب.

أبد تلا عداي به هب للمدن هب للظاهر مع الباطن فجاي هنا تمسر دين كامل وجعيوب العلم يا إلهي في عد قلبي بلا تناي وجه معلم من التكوين من مصطفى إلي كل حين قن بي الغرور واستدراجا والمكر والغرور وقد الحاجة تقني بالغرور واستدراجا والمكر والغرور وقد الحاجة أسر جميع ما يضرني به قلب إليك ما يعينني به يقودني لكثرة القصائد كونك عندي مكثر الفوائد دمادي منك كل الزمن ما كلني إحصائه من منني يسر علي الشكر بالمختار يسر علي الشكر بالمختار توصل

وجه نبي الملتقى ليس الحسود أهزل السمسم في سحابه الأسود أصحاب العظيمة ما ظهران يحزن صلة ليس قهران أصحاب العلي الكرام يوما بدي نصور قد أزالت لوما لهذا البدي عند رب الناس غلبة مخجلة الخناس أهجل أهل بدر اللعينان عتله من لم يزل معينا هرب ابن

لفظا ومعنا خلقا وخلقا. إن ابن عبد الله فاق الخلق لفظا ومعنا خلقا وخلقا. لسانه الذكر وقول الخير ملازم ونعم أذن خيرك. سيدنا أحمد ساد العرب ومده قبل قضاء الأرب. ولم تدح معنا خناس إليه فر بإليك الخناس. قد مدحت من أنا خناس إليه فر بك الخناس. أحمدنا المختار أحمد التاب خديمه فلم يلم ولم يعم. وجهري جزاؤه ووصلا خيره وما طلبت حصلا. إلى صانحه تنتحر فراق.

رسول الله ما لم يعلم إن الذي خاطبه بكلم محمد فرد يفوق التزنية أفاق جمعا والهدايا

أرحب بالمرسلين باعتناق درجات الرسل رسل أحمد لم يضاها قط عوض كانت لا يضان سيدنا القائد للجنات جف بها قلمك للمنات نفى اللعين ولا اللعين نفاه الله لغي فاز من والاه نفق رئيس الرؤساء وأبعد الإبليس منه يئسان أخذ الناس العظيم أبدا منصرفا منذ أبى أن يعبدا رميح نحو المصطفى والله تاده لغيرك من والاه لا ينتحل مدينة منورا سوى حماها ذو بقاء صورا لا ينتحل مدينة منورا سوى حماها ذو بقاء صورا أكرم رب العرش ذا المدينة إلى جنان

مضى رسول الله بالخير فجال قد قادر كمالك سؤلي فجال رأه أفضل برايا الحججات قد قادني ولا ألاقي اللججان مدح الليل أو سهداء والخزرجان فيا مدحي فيا مدحي مدخلي أطاب المخرجان مدح الليل ليس يزال أبهجا صلى عليه خير

قصائد لهاد توجا صلى عليه الكفاني عوجا وجاءت عن داحي لمن للمنهجا قال ويستسلم كل منهجا للمصطفى وجهت مدحا اخرجا ابليس وضد كل خرجا إن النبي وجهت مدحا مسجا فشكوه بالامان ابتسجا لم تداعي خير مدح زعجا من قد قلاني في عدا فانزعجا له ابتداعي والزقاق زمجا واركفاني حرجا وخمجا لم تداعي خير مدح زعجا من قد قلاني في عدا فانزعجا هديتني يا من بخيرك فجا يا من الي قتل

إليك الحكيم من جعل تلي بشر الكرماء فان جعل ما يكتب حجي لدى ذي الجحود خلق عما عوالهم عنه محين دورت عن دين إله الناس تصحصحا عني أدل خناس أدم ربي ملعين ولي حفر ومن قلال ومن وشاء ومن كفر

لإفلاكي لقد تبين أدى المقربين كوني عبد الملك الحق المبين. أخفاني الباطل في البحور وقبل وقاد لي مهور الحور. هدمت بنية ذوي الملاهيك باب الجلال رب الله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغي

إنجيلي كزر أهرج شطعه فآزره فاستغرى فاستغى على سوقه يعجب الزراء لنعيذ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما قمرت خير الخلق خدمة تسر ولي بها يسرى ربي ما عصر حما جهات الستة للجنان قل الأذى الكريم بامتنان ما توجه الأذى لي قبل أن تنوى البرايا والفعال والزمن مضى رسول الله بالإله عليه خير الصلوات الله طاقة الأنبياء ورسل عليه تسيمات باق مرسل ربت في خدم خير السجد ربحا كفاني قبل من لم يسجد أقل غري قدم المشفع كبد جملة ما لم ينفع وجدت خدمتي لمذهب الفند ماح الأذى نعم المكرم السنن لغير سنن لذي قبل جحد وساقوا لغيري الله الأحد أما الباقي لي غاضان أبه وقاد لي أغراضان لو علي الشكر بالحسان قوى كان لي بأحسن الإحسان إلى شكري على

إن اللقاء الأغبياء الحسن هم ذا بق كريم حمدا عائضه لن يلاقوا كمدا تلين بارز البسط الشديد تلة الشارب من الماء الصديد يغفر إله من أبى خير النبي صلى عليه بسلام مطنب نبي أحمد خير الأنبياء عليه بالحجب السلام تربيا من لبت خير الخلق والصحابة مطعن كفاني جولك السحابة علي من الله بامتداح من بصري بخير.

شكرا لي يعترف رجما من فيده كي يغتيف سكتوا في البر والبحر معان ويكليهما العدا تليق معان لا في المحي بدت في البحر برلين نفد عدا بالدحيك درجة المختار ليست تنسفي فمن يحاول خفضها كم منسفي أقول خدمة تدور أبدا لا وتغزي كل من لم يعبدا أتني التوحيد من الاستلاق غير الخلطة من لهم تلام علي من بالذي لم يكن فلا يكون للسواي بكني للمصطفى وجهت عند اليم أبكى لخدمة أزالت غمي يقود لي خير البرايا ما أريد كما كفاني كل الشيطان المرين أتي مختاري عند بأفري بكر خدمة أنارت محفري للمصطفى وجهت عند القلوى أبكى لخدمة كفتني البلوى كتابتي على مبارسي وبان ولا أخط

له محمد صلى الله عليه الله وفي الآل والصحب ومن والاه عادت الخدمة عند المزبدك قبل ولي قاد أجور العبد وأن الله لدى البحور

على سحاب منتقى الأسود أحب من باقي فلا ألاقي قوم أحب طمح إملاقي يقول الملا إلهي سرمدا أنا بأحمد أطلس

أكرم كلي قادما لازمه التكرم ألمن الله بالتسخير وبالإباهات من مضوا من خير إذا جلبت أو دفعت جلبا نفعا وكف ضرا فانقلبا تسلمني من باطل والضرر ثم كان لي برغد والدرر جعلني خلا وحبا عبدا ثم ولي خير الخيور ابدا لا يطلب فيما سرا قل لي نفع لا ما ضرا اشكر شكرا لي.

ليغلي صفاء أبدا غريب بالله وبالمشفع طلي أزكى صلوات الأنفع وجهلي ذكرا وشكرا والسلام طلي سوان حي الساق الوزنان نفعني المغني الذي لم يلد يغنى أباق لي يصفي بلدي فجعل الكريم والمكرم هنا بيك في أبد أكرم ضيافة المقدم المنان ليتقود كرم العدنان ليقود ما يفعل

والصحب ومن والاه. محمد صلى عليه الله في الآل والصحب ومن والاه. نبينا رسولنا الشجاع في غير تحت الأوجاع. أكوني باق له ركوعي قوي العداء مع الوقيع. لم تلاح الأداء ذي الجحدك قد وحدا لربي وحدين. إلا بالماح النبي كليتي كند العدا وعملي والنيتي. هذه أكرم بالأمين وجادلي باليمن والتأمين. وجهني ما لا يرى ولم يرى ملك الممالك العدا لي سيران. أرضيت عن صحابة المشفع على جميعهم إضاء الأنفع.

عشق خير الخلق مدحا يبتدر كذا الجناي وكفاني من غدر راية بيدي يجري القدر قبل والزحزح البلايا والكدر هذا ربي الذين كفروا كل رأينا من مكروا ونفروا شيخ الذين كفروا لغيري وقد الأم واسم الخير كان قاضي المالك أعلى رغد وامكن سني في يومي وبغد محاصر الله كلما صدر من سوى ظلي يدي القدر أحمد المختار خير المرسلين عليه صلى الله خير المنزلين هديتي من الثناء والصلوات خاصة

الوقود وجار الباقلي يحيي الوقود قل إلى جناني أنفاقود جهادي انتهار والتجري رابع ولي لا يقصد كلب نابع وجات كل لمن كل جعل في خير برايات فنجال هذا لي هذا المنتبذ.

وحسني عليه السلم علم أن عسني نفعني النافع بالمنفوع خير براية فاضل المرفوع أي بقي سورا لا يريل بالمنتقى نعم نعم المكرم الكريم كنت المحي سلاح من أبان قطعة من خلق أما وأبان عليت المغني له سجودك قوض العدا ذوي الهجود الله ربي وله عبادا مني ومن نازعني أبدا لو عقائدي وقولي والعمل خطي فوق كل سعي فانجعل هي توجيه الإلهي وحده قوض من لم يفارق جحد جاءت قلبي

مطيت ولي الصخر الأنام كان جنابه العلي إن شاءك كلك مشرك غبي أكرمني بأنني لم أشرك شيئا بي وراضني من أشرك لله بمحل فرا كليتي عند العدا وعملي والنيتي كليتي لله بالمشفع عليه خير الصلوات الأنفعك مضي الكريم بالمختار وآله وصحبه الأستار مضي الكريم بالمختار وآله وصحبه الأستار غاب حزبه الكرام قبل فضله ولي الساق الكبل ذو المصطفى وجهته خدمة اللدان سيد ربيك وعقاب الخلدان ألم تفي البحور بنية كفور.

كتاب غربتي هذا الأعدائي أثار باخ أزال الدائي وجهري أجور من دكسسي كل عدا قد قادني في جيسسي أضيع

هو الذي قد كان لي في خطي طعني مها أذى بالحق تاب علي توبة قد غسلت عني عيوبي كلها فانغسلت وطري المغني قبل محال

جيششي فبتقل جهولا غمران ولتكسب العليك للعمران فبكسير أكسش سوى جزاء كن يقاد بعد وعدا لجزان هدية ملاي والرسول أقبل تاليق ونلت سولي محمد صلى عليه بالسلام في آله وصحبه الباقي السلام تفرق بيني وبين كل من حجدني قبل بربي إلى الزمن يقود لي في كل يوم من البشر وربه أعلى علي يمنه نشر يقود لي في كل يوم من البشر وربه علي يمنه نشر إن الذين شهدوا في المعركة مجاهدين كل آب مشرك لي قال ربي ما به يغبطني كل وكل زائر لوطني أكمل الباقي الكريم المنتحر مطره لغي النحو من جعل ناجيت من جل عن أهل وولد وكريم ما يطيب

لي يبيع تونس مال الضر والقبيح خطي أحب للشكور الأكرم من خط غيري وإلى المكرم أنا تسيس الذي نجحد وصارني وقد جهاد الأحد جاري المضي يفوق السرمدا رضا ربي وجاهي أحمد.

الصراط يمحون فجعل البقي إذا البحور إن أبي حفت مهور الحور أثن الباقي مهور الفائقات كالبارعات المفلحات الرائقات إليها درت وللرسول وكان لي به ونلت سولي زنت بالسر قل هو الله أحد قصائد.

الفحر بأن ربي الإله الواحد فرحيك من إله واحد ولا أحب مشركا أو جاحدا أنباء خير العالمين تغني عن المدافع لفضل المغني في مدح المصطفى.

اللاقوجه عند المزبرين اكاتحج ازالت كبدين اهلي ان اعاد الله فالعين مع من والاه فلان الفضل يكون كالنفر فلان الفضل بكوني كنفر دفعا وجلبا ماكسا بعد السفر اكمني عند البحور المتبان لم يكن لي ما يتبان سلم الحفيظ من تنصر ومن تهوج فطاب عصري متى وغبدي أدا عدايا مع مغني قاد لي هدايا وجو صحب المصطفى قد أقبلا كل العدا قبل وكلا أخجلا أخذت حسبه منازل عدا فجيت تحتمت عمن عدا أنقذا إلى الآب صرفا كل السحاب الحنفاء الصيفا لجذاب

سلامتي معك جرك كبدان ويتافي حولي من أزبدان وقائم باقي كف وقاية الباقي كفتني العاران إن دشاي إذ عروا إذ عاران وقائم

ليس له كفءا احد، وكان لي بقل هو الله احد يقود الباقي هدايه الكبير، كما يقود لي مواهب الخبير، علمني تعليما من لا يخفى.

فالأذى عني قبل هكسسي وحصل الفراق معام دكسسي هذا إلى سوايا ما لم يرضني من جادني بخدمة المفضلين تدعي إلى سوايا.

فراق من يسره بشيء من ابناء الزمن يقيم الأحد خلا حبا طيب المختل والمختار نعم الربان غيب أسر العليم والخبير غيما قاد له

أنت سما حبيبي في الليام تمديني عند العدا تبجيلا ولكن صرت ولن أجولا هدية الصلاح والأنداعين كنت قبل بها أقداعي ما توجه العزاء للصمد جل تعز ومحاه أحمد أزكى سلامي مقدم الأحد على أبي القاسم.

ثانيا من المحرم هدايا صافيا فاكم الصلاة من رأس رجا كن حبي الحجة خير منتجا فلحت الخدم قبل المصطفى وصعبه صلى الله عليه الاصطفاء فرحت الخدمة قبل المصطفى وصعبه صلى الله عليه الاصطفاء أرضي عنا الله والمشفعون وصعبه بهم عدايا.

لقد كفاني كل من لم يعبدي للمتبى وجهت عند الزاخرين لك صلاة خلدت مفاخري هديتي عند البحور المغرقات لما صلي حباب الخارقات وليخبر في عدا لي صاران إذن وجان قاد ليك أنصاران عسر عسك والعدا يزل بين أخلاقه والمغني المزل نبي المحي أذل للعدان نبي المزل مخزي من عدان آتوني تقود كل ما يسري ولا

المتقنين وجعل الباقي ثوابا بأجور ونبي الجاه من هو الهادي المجين أكرم الباقي ليدين إكرامه يمن علي القدير.

اللسان محمد عليه التسليم الكريم قيس صلاة علوه ليس يريم محمد عليه التسليم الكريم على الصلاة علوه ليس يريم ليقاد من قاد إليه الغر كل سؤال في العداء

حبيبه بالماحي عن الأسباب أرني الله عن الملوك بي بالماحي عن السلوك لعل ربي بالسر المخجل طلع ألاقي موجبات الخجل طاف ربي الضر عن توجي لولي سورزو توجي أعني قلوب قوم كابدون كي لا يصرف التكابد لأن الجميل قلب كل من آمن مسلما

هدية الباقي إلي قد نهل ولسان في عداي زهزها ملقني الصلاة والمدح المليل مستغنيا عن الملوك والسلوك مدح النبي والصلاة والسلام أهي قلب بشارات السلام غني بالله الكريم الأكرمين أصلي من العدل من العدل أرم رمين فرح القدم ربي ذو القدم نغمتي ولي ثبت القدم أبي خدمة النبي أحمد قيد سماك تكون حمدا هي أطباق لا يزال الصمد لينتع هبات أحمد أتبع لي الأكرم المكرم كامها عن الأذات مكرم وجهني جمال باق لم يزل ولا أواجه مكاره الأزل إلي تنحتحي بشارات القدر وشين حول جهاتي من غدر ثاني ستة أحماها الباقين والأرضين السبع والتباقين جاء في ستة أحماها الباقين والأرضين السبع والتباقين أدى إلي كل خير لي رضين بلعن إلى الجنان الغرضين أشكره إلى الجنان بغرض بلا عدا ولا بلاء أو مرض عن رضيت حامدا وشاكرا ويجنان

0: ذات خير العالمين ما يصر من خبئ إن الجهاد قد أصر. الحمد لله الذي الحمد لله الذي لي يسر وهم على سواي قد تعسر.
1: خير السدارك مد إلى جوارح الخيور تمنى والمودع والديور. نفعني بغير ضر ذو البشر ولي سواي الساق 19 ولا لي الباقي بالاحتجاب وكان لي بأعجب العجاب. نفع عن الباقي بالانتهاء وسفري إليه ذو انتهاء وإن لك لأجلا غير ممنون. واجهني الجزاء والأجور كمن كفاني كل من يجور. أكرمني الباقي المكرم الأحد وليس ينحوني بما ساء أحد. نفع عن النافع في الدارين وبهما عصمت من عارين. ناجيت ربي المكرم الكريم ناجيت ربي المكرم الكريم وقادري منه أجورا لا تريم. إلا قد أوصل

لو توجهت بالشكر يبقى بقى أصب ملكه وحصت السبقان إلي أوصل بلا حساب خير جزائك وإنما احتسابي جزاؤه كفاني المفاسدان وكل مكروه وذب الفاسدان أدى المكاره التي توجهت لسوايك ولغيري وجهت أكون ربي بلا كفران ولم يضرني كلب الخسران غنيت بالله عن الأرباب وبوسيلتي عن الأسباب غنيت بالله عن الأرباب وبوسيلتي عن الأسباب يقود لله بلا انتهاء ثم سرني بجاه ذي البهاء رضيت عن ربي وعن مخدومي وانقاد الرضا مع التقديم ملكت خالق السماء والأرض والبر والبحر أجل قرض ملكت التوحيد والشكورا ولم يزل منفردا شكورا نيته إنني لا أحصي ثناء من هو الشكور المحسين ويرسل البرايا البشرى بخدمة له تدوم بشرى نفعني ولي كان بالأجور ومن لسواي من لسوا ذري الساق من يجور نفعني ولي كان بالأجور من لسوا ذري الساق من يجور وإنك لأجرا غير ممنون وجب خالق الورى خير الورى ما خلقه وخلقه

في العلم والسعي ولن يجاران لم يدمس المنتقى قط ولا يبدو لدى باق عليه أولان كتابتي له لدى أهل الكتاب ليسلبت نور اللسان والكتاب لأن يقود الله في اللسان ما رضى ما غاب عن إنسان إذا كتبته تز عرش ربي وصبح الجند الخليل الحب إذا كتبته تز عرش ربي وصبح الجند الخليل الحب جزاء ربي وجزاء المقدم فرافق لي وقاد خدمي رفض عرش له خطي بلان أدن وإنه حياتي قبلان أخدام خير العالمين غسلا عيوب النفس وحياتي عسلان غسل عني الله ما لم ينفع تمز قاد لي مخجل كل مدفع يسر خير العالمين قلمي ولسواق اسمي زب ألمي أرافقني في النحو والعروض تحذير من لي كان في قريدي مدح النبي منتقى مدح النبي المنتقى مع الصلاة عليه الزحزح لغيرك من قلا مدي المختار من إلهي ما لي سواي زب كل الله مدي المختار من إلهي ما لي سواي زب كل الله النح اللعين والنح الدجال غير كذا من بالفساد جالون وصلي جزاء ربي وجزاء خير البرية ووعدي أنجزا نفى خالق الورى خير الورى وكله بنوره قد نورا وإن لك لأجرا غير ممنون من يتاب كرم تداحي قبل كمن به انتحى لغير الكبر أيقنت أن تدوم بشرا كان به الله حياتي بشران نحي نحى مع العروض للنبي سيد كل أقرب وأجنبي نحو يرتقي مع العروض هيئة الملهم في قريدي أن تنحي غواية أو هيمان في كل واد أو فرا تفني الزمان كتابتي ذكر وشكر وسداد الله أرشد قلامي والمداد لم تطب القلام بالمداد لغير فيض الله ذو الأمداد إذا كنت ابتسم السجاع وهرب الخب له أوجاع جعلت خالق الورى لي جنا دون اللعين وحباب الجنة جعلت خالق الورى لي جنة دون اللعين وحباب الجنة عديت عن رب الورى ورضيا رب الورى عني فذاك غرضيا أيت ربي لدى اقترابي وقادني به إلى ترابي غنيت بالله عن الأرباب قطا وبالماحي عن الأسباب غنيت بالله عن الأرباب قطا وبالماحي عن الأسباب يسر خير العالمين خدمي قيسا للبقاء والقدم هذا المعيد هذا لي المعيد للمعاد هذا لي المعيد للمعاد متغي به عن المعاد مد لي المغني دواعي الشكور وقاد لي سنة عبد وقاد لي سنة والعبد الشكور مد لي اللوح ومد لي القلم مع ضلالي وملهب الألم وتشكره شكورا يرضي وقد يفضى جزاء قرضي وصلي سؤلي وما فاق المرام وذري بلا رجوع ذو انصرام نال غير الأذاك والكبل لمن له وجهت كلي قبل وإن لك لأجل غير ممنون وجهر العرش العظيم أحمدان كما يلبس الفتون أخمدان أحمدنا المختار ليس المجرمين كما وجه ربي وغوث المسلمين أحمدنا المختار ليس المجرمين كما وجه ربي وغوث المسلمين النبي أحمد لن يضاء في الجود والبأس ولا يضاء نحى رسول الله كما لا ينفد نفد من ما عنده لا ينفد للمنتقى قادمنا لا تنتهي
من الذي ما عنده لا ينتهي. كتاب المختار أغنت بعدها عن الكتاب وأبقت رشدها، فكون رئيس الرؤساء نقص إبليس ومنه يئسا. أبا أبو جهل تقدم النبي سيد كل أقرب وأجنبي، أبا أبو جهل تقدم النبي سيد كل أقرب وأجنبي. جر أبا جهل تكبرا إلى براس جند الله واهب الإله، هذا نصيحة فقال بل يرد بعد ما بالسيك رفيع ينفرد. أعطنا ساقه لي إلى القريب، عطنه دعا به نسى الحليب. قجبوا القليب من الاستكاء وعطش بالويل ذا بكاء، يلومه الصديق والفاروق يوما عظيما ينجلي التفريق. فما هدى الله تعالى ورضاه واهتديان واضيان بما قضى، مد إلى عثمان نورين ففاس، وقال صحبه علي للمفاس. مد رضاه والخير للصحابة، مغن بهم عن ضرر الصحابة. مد رضاك والخير للصحابة، مغن بهم عن ضرر الصحابة. فرسول الله صلى الله عليه بالتسليم قد أعلاه، والعلاه لسوى الخديم وقاده إليه بالتقديم. نفع العصي العظيم أحمدا، يا من يلبس الف الشرور أخمدا، وإنك لعجل غير ممنون، وضع كونك أحب أحب أبدا، لذي الورى من الورى لهم بدا، أنت لي مثلك ما تولدا، قط والشروى كالنساء لن تلدا، لك خدمة تروم الرشدا، ذكر من الرشيد يا من أرشدا، نوى خديمك الذي بك اهتدا، قضى عبادك وصنه مقتدا، نوى خديمك الذي بك اهتدا، قضى عبادك وصنه مقتدا، لك انتحت خدمته موحدا، لربه فاتق به من ألحدا، كرمته فكيم هادي قيندا، فلا يكون أبدا مفندا، لا تقود ما يصفي الخلدا، إلى الجنان وينير البلدا. كلاسه سقط من تمرد وثمدا لنحوه لن يردا، جعلته عبدا خديما عبدا، أبا الورى وغيره لن يعبدا، علقتما لجهتي قد قصدا، من الأذى لم ينحني من رصدا، أجرني بك حفيد معدا، فلغير العدا وكل أسعدا، غناي معك بالإله مغدا، كليتي ولي أبقى رغدا، لقي جنابي الحفيظ الحسدا، بك في سلعي لم تكسدا، أددت ليك مقتر لي وحمدا، كل عليك الله مدحي حمدا، علي تقبك وارتزق لي من وارتزق من عندا، لقي نحوي واكفني من فندا، مع صدري محوتك كمدا، قصدني بمن دعاك أحمدا، لقيت من حسدني واطردا، لقي ضري صرمدا فانطردا، وجهت لي ما لا يزال أفيدا، من غيره من خير مغن أيدا، محمد من أنت الأحب أبدا، إلي من غيرك حمدا أبدا، وإنك لعلى خلق عظيم، وثقت برب العرش ذي الجود والعفي، مع المصطفى والله لي مخلد صفي، وثقت برب العرش ذي الجود والعفي، مع المصطفى والله لي مخلد صفي، وثقت مع المصطفى.

قديما بخير الخلق بالمكر والصف أغم رضاك من كل الدهر يكلأ لأصحاب من قلبي هواه ويملأ إله ارضى عن سحب النبي قائدا لهم صور المتي ينتقي مدحيك مطرئ أحبتي الدارين سحب النفى بهم إلهي لغيري كل من ليس يبرأ أبى الله.

وكل شجاع رأس ذي الكفر يجزأ وزود المتى يقتل لهم ذو تجرئ يهو جبان يبكي ويمحى تجرؤ أيا خادم المختار لا تنسى صحبه فمن ينسهم فالمدح مدح مخطئ أبو بكر الصديق ذو الصدق والوفاء رفيق النبي المصطفى الغار أنبأ أبو حفص الفاروق شرواه نادر بيعتز دين المصطفى.

أبو سبط المختار وهو ابن عمه علي على فختير نعم المجرأ أصحب رسول الله إني خديمه محبا لكم في الله والله يكلأ نهاني حب الله نعم المهيمن عن الميل أما اختيرا والحق أقمن نبذت اللغى عبدا لمولاي وحده خديما لمن عن تركه كل تلسن نسفت بنا المين بالحق مادحا لفرد على خلق وأنا عنه ديدن نويت الدوام الذكر والشكر خادما لخير ورى نعم الحسين المزين نبي رسول خير عبد

تقي صالح وهو مصلح بشير لمن لله بالحق يذعن نبيه أديب ذو حياء مهذب نير لمن بالكفر والشرك يعلن نصيح بلا غش عليم معلم سخي بلا من كلاما يلين نجيب عجيب ناصب وهو ناس

نبي له شأن عظيم مبين، هو المصطفى المختار وهو المعين، نبوته قبل البرايا قد انجلت، له السبت حين

من مصطفى تتبين نصيحته في السر والجهر لي بدت في قادر الرحمن فترا يحصن نوتيض الرحمن في خدمتي لمن إلى غير نحوي ساقب من ليس يزعن نفى لسوانا بالنبي الله حسدا وصيق إلى غيري يتكهن نال واحد القهر.

من الله اقتربت وسنته إن شاء ربي أبين نزلت بكوني عبد ربي خديم وصفى به عمري والدار وطن ليت ما اختير شكر بخدمة لخير نعم المقف المعين كذبت أكون

وفعلي توجهت لمن إلى من كفاني السوء والضر والشكا كلامي ونياتي وفعلي توجهت إلى من كفاني السوء والضر والشكا كفاني حفيظ مانع جملة العدا ولي قاد أحبابا بهم أزر النسكا كتبت وقضي يقول ربي مخاطبا لمن حبوا عنك الكلي زحزح الضنكا كرمت وفقت الكل يا خير مرسل عليك الصلاة تنتيبها أخذ المسكا خيرت الدجا عنان وأرشدتنا معا عليك السلام عرفه يزدر البنكا كروبي يا مفتاح عني جلوتها رقم العدا زحزحت والجهل والإفكا كذبت كمان أطعمت للعغر جائعا ومن قبلي خلصت يا خير من فكا خيرت الدجا قلبي وكلي حميته يحزن لي مهما اشتكى مشتك أشكى كوسك تسقيني بهذا بشارة ولي قلت فيضا أخذ

لمولاي حمد وهو عني محل كبلا وليقاد فيدا أخذ البحر والوبلا له الحمد وتكل لي لانتهى له هو الواحد المغني الذي كسر القلا لا شكر مني بعد حمد مخاطبا لمن جوده ليقاد ما أخذ الهتلا لك السبق والتقديم يا خير سيد هذا الواحد القهار رب الورى جلا لك العلم والأعمال والخير كله عليك صلاة الله يا من على الأصل لك الفضل يا مختار يا سيد الورى عليك سلام الله يا من محى الذل لأنت إمام الرسل قد جاء أنهم فلا يقلق في الإسراء والكل قد صلى لبست ثياب المجد والفضل والعلا أفيك من الأخلاق ما أعجز الكل لقيت من الأعداء ما دلنا معا على أنك الليس الذي حزنهم فلا لمن جاء يبغي منك نيلا مع الهدى عطايا بشير تدفع الفقر والمحلى لمن قادوا يهل لكم ذو تجرع عذاب شديد يورث الفقر والقلى.

بالمصطفى الشرعى توكلت عبدا خادما لا أرى صرعى على اعتمادي راضيا عنه خادما لعبد به أسرى وقد جاوز الصبعى على المصطفى خير البرايا محمد صلاة الذي لي قاد ما خلد الوسعى عليك صلاة الله يا خير متبا باسمي يا من هذا الأصل والفرعى.

من الواسع الباقي الذي خلد الرتعى علوت اعتلى أن لا يجاريك غير من لاصقة قد توجب اللعن والدعاء عذاري لمن أعلاك عبدا وسيدا خليلا حبيبا قاد لي ذكره قطعا عطاياه في بر وبحر تقودني كلا شكري مز طيب النفس والمرعى عجائبه في البر والبحر لي بدت بكونك

مائي محو الله عني محوته وصفى حياتي من لغيري كفى صرعا رب البرايا وحده قد نحى كلي لما اختير

لو الدهر أمداحي خديما مخاطبا وإن قعد في أمداحه الأرمح الحلي لك المعجزات الغر يا خير سيد عليك صلاة الله يا جامع الشمر لقد كنت صبارا شكورا وناصحا عليك سلام الله يا ماحي الجهل لك المعجزات الخارقات التي بها هذا القول من غير المرا جملة الرسل لك الصرح قد سالت مساق بدعوة كمن شق بدر شاهد سمى بالفضل لمن أنت الآية التي قتني بها كتابا عزيزا بين الحق بالفصل لساني والأوصال

اترك لي، لأنت الخليل الحب يا خير الشافع، وشرواك لم يخلقه باق حما كلي. يزورك مني حيث ما كنت يا محي، فؤادي وروحي بالبشارات ذا الطي، يعد مساياك التي لا انتهى لها، مديح الذي ألزمته النفس بالسعي. يقيني يقيني ترك أمداح سيد، كفاني بالباقي أبي الظلم والغي. يميني عليها دين خط هوارضا، بخدمة قلي ذي المدينة زاهدي. يصلي بتسليم عليك الذي نفد بي قبة منك الأعادي بالرمي. أجيكم مني كل وقت وساعة، إضاء وسكل رافق الحب في الحي. يصلي بتسليم عليكم بآلكم وأصحابكم باق حباني بالوحي. يبشرك الباقي بخطي كرامة، وإن كنت عن أرض المدينة زانئي. يوجه ربي كل ما لا أحبه لغيبك الدارين يا جالب الوقي. يوصل الباقي بشارات نافع بك الدهر يا ذا السبق والفضل والولي. يبدل كله كلك اليوم ما غد، وإن شاء ربي لا أرى الدهر ذاوني. يؤكد كلي حبل حبي وخدمتي، لمن قاد لي خير المقامات بالطي. خرجت بفضل الله مما يوبخ، وينحو لقوم فارقوني موبخ. خرجت بفضل الله من كل باطل، إلى الحق والإيمان بالله يرزق. خزائن ربي فتحت لي وزحزحت لغير الأذى دنيا وأخرى وبرزقون. ويشكر مني أعرف مبشرا به المصطفى يا خير هاد يشيخ. خلت مع الماحي بربي من الأذى، ولا ينتحي نحوي لي يتبزق. خطابك يا خير البرايا سعادتي، يؤمن كل يوم في الصور ينفخ. خلت العدا عني والزح زحت من تغو، إلى غينا والكل قد كان يبلخ. خديمك راد عنك فاقبل شكوره، لوجلي من حبه فيك ينسخ. خطيات عن المحب بعد توبة، لباق له عبد إلي تأوخ. خذ العام يا مختار لله خدمتي، عليك السلام من به فيك أتنخ. خرجت من المتروك بالله وحده، وبيع بيع به ليس يفسخ. خروجي بربي معك من قبل هكتسم، وينهو لغيري أن نحوي موبخ. يا ربي خروجي مع دخولي بمنزلي، ما قبله ما قد مضى من تزلزلي. لأشكر أيضا بعد حمد مخلد المصطفى خير البرايا المفضل. لربي تعالى صدت عبدا مخاطبا، ينفضل بعد لدى ذي تعقلي. لقد جاءكم قد جاءنا مادحا لكم من الله ذي العرش العظيم المفضل. لقد جاء في القرآن ما دلنا على تقدمك المعطي العطاء المكمل. لأنت الذي أعطيت قدم النبوة، وآدم بين الماء والطين ينجلي. لكل من الأخيار فضل ورتبة، وما كن عبد الله عبد لدى العلي. كل من السادات جاه وحرمة، ولكن جاه المصطفى البر يعتلي. لئن جاء بالآيات رسل تقدموا، فنعلوا بك الآيات من ذي التفضل. لذي العرش قد أسلمت كلي بجاهكم، وزادي إلى جناته خير منزلي. لكم رمت من ربي سلامه سرمدا، مع الآل والأصحاب يا خير مرسلي. ربي الذي راض العدالي بجاهكم، ذكوري بعد الحمد دون التزلزلي. قد انصرفت حاجي إلى فاتق الرتق، وإني له عبد ولي جاد بالعتق.
قيل من عليها دين شكر له على فراق بلا لقلا ذوي الجود والفسق فلعن الإشراق لي قعد كلما هيوت إني ذو شكور على الفرق قلبت بالعدوان سيقا لغيرنا كأبدان والله في مسكني يبقي قصدت شكور الله شكرا مطيبا خاطب خير الخلق بالخلق والخلق قدمت بالتقديم العلي يا رسولنا وعطي العلا يا ناصر الحق بالحق قدمت لآيات لك الله قد نفد كغير سوى من خاذهم لي من الخلق قاطبها على القلاء وهي جنة بأعصار الباقي وعلى

علمت وإني بالفيوضات مبدع بأن البديع ليدع الدهر يردع علمت يقينا أن ذا العرش قادر على كل شيء وهو للدهر

بإذنك يا من في الخلائق يستع عنائي بإذن الله عني محوته كما قاد لي ما كنت أرجو وأطمع عليك السلام من هداني وصالني بكونك خلقا جملة الغر يبرع أهدت شفيعا منجيا ذا إغاثة بك الله لي قاد الذي الدهر ينفع علومي وإرفاني بك الله قادها إلي فأنت المنتقى وسميزع علي لوجه الله جل جلاله لك الدهر أمداح مزاياك ترفع عيوبي جمت قبل لكن محوتها وقلت جماح للعلي أتضرع عفوت عن الأعداء طرا لوجه من

علمت يقينا أن مولاي كان لي وأن المقفى من قلاني يرضعون قلاني اصطفها مجيد مشدد قل غير عدن من غير لقيا تشدد هيت الأعداء قبل مجاهدا خاطبا عن العدا كان يضلغ هو رسول الله لي قاد للمنى وقد كان عني كل سر يشدد ظفرت وبالآلاء إني محدث بكوني خديم المصطفى وهو يحفظ رميت وجئت البحر في البحر خادما لما نقل الياقوت ما كان يلفظ ظلامي جلاه المنتقى قبل فانتفى على البحر لا ألقى الذي القلب يغلظ رفي مع المجهة قبل للنبي وكل ما فاق المنى صار يدعظون أن تحتوائهم كلما أمت بالصفا وربي لغيري سائق ما كان يبهر دماء الذي ينحون مقفى دماء من يروى بإطعام قبل بشري يلحظ رام الذي ينحون لما حن لرام من ينور قلب منه والرين يعكر ظهور صحاب المنتقى ليصونني وينحون الأعداء مني التحفظ ذرالي إلى جنات باق توسع سعد وكلي وما لي صنحا من مشدد يقيني إلهي وهو كليتي يحيي بجاه رسول الله من نهجه أحيي يقيني إلهي وهو كليتي يحيي بجاه رسول الله من نهجه أحيي يدي ولساني مع فؤادي وجثتي حما إلهي أن أذن ماحيا غيي يبس امتداحي جملة حازها النبي من النفع وهو البحر يلجلب والنفي ابن ينبي فيها عطايا للاستداء عليه الصلاة الله للعفو والهدي يسأل النبي فيها خفايا للاعتداء عليه السلام الله كافي ذوي البغي يجايره كلي خديما له به بست ذا قرب وقد كنت ذا نهي يصيرني كالآل والسحب سرمدا ولي قاد سرا غاب عن غيره المحيي يصيرني كالآل والسحب سرمدا ولي قاد سرا غاب

مغن عن الكد والقني يخاطبني ما قيد لي بمدحنه مديحا عجيبا مفحبا فائق الرعي يقول لسان الحال ليكن خديم من حماك عن الأكدار بالله ذا رأي يقيني إلى الجنات باق يحبني إذا هو بالمختار كليتي يحيي ملقت بربي محقن الموج واليم همدح الذي أنسى على الفلك قلغم مرامي وحاجاتي لربي توجهت بحمد وشكر وهو لي كان بالشكم مرادي كوني عبد ربي خدم من أخاطبه بالشكر والحب لا عزمي مزاياك يا كلي لدى الكل قد جلت ولكنها جلت عن الشعر والنظم مقامات خير الخلق عن غير ربه مغيبة فلتقرأ سورة النجم مقامات خير الخلق عن غير ربه مغيبة فلتقرأ سورة النجم محمد المختار لا

الأمر كالحكم محمد المعروف ومانح وبالعز مخصوص مصون عن الوصم مجيب مجاب مرتضى مهلك عدا مبيح ومبعوث إلى العرب والعجم مجيء جلا عنا دجانا محلل مليح ومعصوب من الناس والوهم مجيء علم مرتجا منة لنا جريء ومنج من ذنوب ومن ظلم محى الله عني بالنبي كل فاعل.

0: فالمسارات بالآيات والسور لذات بكوني عبد المحسن السوري يا ظل بشعرات بالآيات والسوري لسعد بكوني يا عبد المحسن السوري يا ظل بشعرات بالآيات والسوري لسعد بكوني يا عبد المحسن السوري لسعد بكوني يا عبد الله فيك بلا حسن ولذهب بأني تبت من قواري ساق فعل لرب الله شريك له في المسارات بالآيات والسور لذهب بكوني يا عبد المحسن السور يا ظل بشعرات بالآيات والسور لسعد بكوني يا عبد المحسن السوري يا ظل بشعرات
1: منعت من ضرر الأعداء حين سطوا بسحب منج نذير شأنه عظما من التزمت له دين استنى بصلاة في ديوري منصورا ومنتظما دعا مدادي وأقلامي لخدمته حوزي لديك به ما حازه الكرماء وسخت بباق قاد فضلا لأحمد عليه سلاما من به الضر أحمد كرامات من يهوى المقفى مدامة إلى جنة فيها سفى العمر أبدا سلام إلهي سرمدا عن صلاته على من له القاد ذو الفضل مذبدا شكوري إلى الجنات من عام وخشش يكون رضا الباخي سرورا لأحمد رمنا شكورا الذي بالكاف والنون ما شاء يفعل من باد ومكنون بالله جل هو الرحمن مقتدرا وهو الرعي معتسامي وهو يغنيني به غنيت عن الأرباب في أبد وأرتجي منه أجرا غير ممنوني إليه قد تبت ذا بيع وزحزحني عن المناهي وعن أفعال مجنوني وجهت وجهي له بالذكر ذا خدم لمن أتانا بمفروض ومصنوني زدت القصائد للوهاب أشكره بها ولي ساق ما قد فاق مظنوني عن نافع قادر بر رديت هنا وجاد لي بعزيز منه مظنوني ناجيته مستغيثا وهو ذو كرم وحبل أنقذ ذا الوادي وذنوني يا الله يا حي يا قيوم خذ بيدي واعصم جنابي بسر منك مكنوني أنت الحفيظ الذي أبقي وقايته فلتكفني كل مخلوق يقاسيني ناجيتك اليوم يا من كنت لي كرما يا مغنيا جوده بلواي يمسيني أنت الكريم الذي تعطي بلا سبب يا خير الشاف شفى كلي بتحسيني شفيتني العام فاقبل ما شكرت به اضطابت النون قبل الفاء والسيني كفيتني جملة الأعداء يا ملكي يا من عن العار تحميني وتنجيني رضيت عنكم رضاء لا يفارقني ربطم أهل الزقوم والسجيني نفيت عني من غروا بجيفتهم وأخرجوني كما سور ومسجوني أني فرادي ومسني أكبر وهم سم وبكم وعمي كالشياطين منعتهم من جنابي بعد سروته يا مالك الملك يا رب السلاطين تنفيهم الدهر عن ضر وتنصرني بهم عليهم وفوق السؤل تعطيني كتبت في البحر أني لا أمد يدي إلى النصارى عبيد الماء والطين إن شاءه من به أبقي السكون به دنيا وأخرى بتصحيح وتوتيني لله جل يدي والخلق معبدني وساخلي فوق ما عند السليطيني لراد في البحر أعدائي وللتزموا والكل فيما مضى قد كان يعطيني توجهي للذي مهما اشتكيت له أشكى ولي قاد ما أهوى بتكويني يقود لي كل ما أهوى بلا سبب أكرم به وبخير الشكر يحنيني أعاذني وحماني من عداي معا ومن مريض رجي من كاد يغويني نعم الحفيظ الذي مهما استجرت به أجارني وكفى قتلي بتليني أني جلا ظلما كانت تعوقني وبالهدى جاد لي حقا بتبيني محا عيوبي التي كانت تزلزلني ولي يعين ولي ولي يعين وليعين خيرا كل تعيني توجه القلب مني بالشكور له بخدمة المصطفى والشوق يكويني عليه صلى بتسليم بجملته وجادلي منه تكريما بمخزوني لهب كونك وهابا منايا معا يا خير مغن بإعطاء المخازن يا الله يا بر يا رحمن سق رضي ما عشت لي دون كسب غير محسوني يا خير بر رحيم هب لعبدك ذا أن لا يحاسب في يوم الموازين وجه لوالدتي ووالدي كرما وعن يجزهما خيرا بتنزيني على النبي صل بالتسليم بالحنفاء يا من كفاني عدوا كان يخزيني لك الثنا والرضا والشكر في أبد يا خير رب مرب قد يرقيني أشكو إليك الذي في القلب منكتم كم المراد بتمليك وتلخيني وجه إلي الذي أرجو بلا كلف وكف عني فجارا تلاقيني أنت القدير الذي لا شيء يعجزه فرب قهرك لي كل الدهاقيني لرب قهرك من قد ثلثوا صمدا سما وبكما وعميا كالمجانين دعوتك اليوم يا قهار يا ملكي يا من شكوري له والحب يضنيني يا خير مغن غني لا شريك له في الملك والحمد ينجيني ويغنيني يا مالك الملك يا من جل عن ولد رد لي ذوي الفسح طرا وسعانيني وجه لي اليوم أسرارا تلازمني ولتكفني كل شيء قد يعانيني أجب دعائي بما فاق الظنون هنا يا مغنيا دوده ياتي بمظنوني نجوت من فتن الأعضاء إذ قصدوني بالمدافع طرا والسكاكيني أنبت إذ واجهوني بالأذى لكم وردت من كل لي مثل المساكين على النبي صل بالتسليم بالكرماء ولتقر ضيفك دارك بتسكيني مد الحياة بما طرداه من عمل ولتهي قلبي بإخان وتمكيني لك انصرافي بقرآن أرتله وبامتداه الرسول منك ماموني صلاة بر رحيم بالسلام معا على الذي قد كفانا كل تخميني أعلى البرية عند الله منزلة محمد من ببشر من ببشر جاوى تاميني لله أقبلت والمختار واسطتي وأرتجي حوز غثي خير تزميني حاجي لدى الله بالمختار قد قضيت صلى بتسليمه عليه آميني إن كنت ذا وطر أو كنت ذا وجل ناديته وهو يغنيني ويحميني توجهي للذي يعلي المقام بلا إجالة لجهات الشام والصين رب يجود بطي قد يقي كلفا كما ينجي بلا سيف وتحسيني دفت الكريم الذي يقري بكن وله حمدي وشكري وفي الدارين يعليني إني لطيف لعلام الغيوب هنا وراض لي كل ختل كان يقليني هو القدير الذي طيا يوصلني إلى مرادي دوارا كل ما هيني وجهت بالشكر وجهي للكريم ولي يسوق مرحمة منه من الحين أرجو برحمته المهداة سيدنا زوري مدينته دار الرياحين دار متى ما يزرها زائر لهدى يسر هي الدار دار الحق والدين خبرت كوني عبد الله قادمه وكونه لي يوم الحشر والدين لله أقبلت بالمختار ذا خدم وقد كفاني به ما كاد يرديني نويت شكرك في ذا اليوم يا سمدي يا الله ذا العين قبل الرأي والشين يا من يكون ما قد شاء بلا سبب كون مرادي ولرب ما يقشيني بالطي والجذب هبل سولد نعنا يا خير مغني مرب قد يخليني ربيتني فلتوسع لي هنا وغدا بلا حساب وكن لي استحليني هبوتني بالذي قد فاق مطلبتي فلتكفني كل حين كل ملعوني مني تقبل وزد شكري وزد مددي وتل شكري بشرى حورك العيني توجهي للذي فرضاه من عمل ومن مقال وكل سوء تكفيني كفيتني ظمأ والعري ما سغب وبالكتاب الذي أنزلت تشفيني فجرينا بأمعاء الخيب في خلدي واعصم لساني من لحن أظنني يا رب صل بتسليم على سندي والآل مع صعبه الشم العرانيني عليه صل وسلم بالجميع وقل نيل البقيع الذي ابتدى بمضعوني بالطي جدلي ورد لي كل ذي حسد منازع بسنان الشرك مضعوني أنت المجيب الذي نجيت من غرق نوحا فلك عظيم منك مشحوني دعاك من قبل ساداتي فكنت لهم فلاستجب يا مجيبا كل ممحوني كون جميع الذي أهواه في عبد فكن ورد لي من أعدائي بتمريني إني لعبد خديم صرت ضيفك يا ربي وبالعتق والإطلاق تغريني لكن بكل سرمدا وجه المسير يذا جوف الفرى للورى مثل المحاريني صرفت حاجي لمن يقضي الجميع بكن وأتوصل بالممضوه في النوني أعلى البرايا وأخشاها وأكرمي بها عند الذي جاد لي بالميم والنون لمن كساني ورواني وأطعمني يراعتي شاكرا كاللوح والنون حبي وودي ورضواني ومحمدتي لمن حباني بما قد فاق منون يا رب صلي بتسليم بلا عدد على بشير نذير منك ممنون نبيك المستوى بالصالحين معا وكن بكن لي في بعد ومكنون
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك

إذا ما مدحت المتبى كبكب العداد، ومدحيله في البحر لم يبق الدبيحات، نفى من قلاني الله نفيا.

وقد خاده إبليس مزحان تطيعا كريم متي تمدحه يمدحك ربه ومن لم يحب المتبى مات مطروحا لخيل وراد بحر الندى.

لقد بان لي في البر كالبحر سبقه خجبر في الدار لي خلد الجوع أرى انفتاح المنتقى في تغربي غيبات من للمنتقى

لقد جاءكم قد صار كلي مجملا وحي علوم الدين نصا ومشروحا قلوب ذوي الإيمان لله تنسني بخطي وقلبي الهدى صار مشروحا عن الله والمختار قد صرت راضيا وقد خاب من قد أم بالسوء مرضوحا هو النبي المنتقى قاد الانتقى وقبل نفى الشيطان في البحر مفضوحا يميني قال يا بس من يقود من

وإنك لعلى خلق عظيم. وضع صفعي بالذي الدهر ينشؤون، مرادي بربي قد بدا لي وأنشؤون، إلى خدمة يدعو قلامي لجنة، نبي له أعلى الجنان أبوئون، نويت امتداح المنتقى البحر مدة، ومدحي له في البحر قتلي جزو، نبي رسول وهو عبد وسيد، ومدحي له قبل مجاري يزعزئ، كفاني إلهي بالمقفى العدا معا، ولم ينحي إبليس والحرب مطفئ، كفاني إلهي بالمقفى العدا معا، ولم ينحني إبليس والحرب مطفئ.

أذن إلى ينتحى لم ينحني منه إرهاب خبيئات الدارين كون الإله لي قل كان باق منه إنقاد أنجاب قينقاد أنجاب يفوزون بالمنى وما عاقني عن شكر مولاي أسباب قد انقذ ضري الذي قبل قد

محمد المختار لم يبق مثله هو المنتقى المحذي حقق الرجاء وإنك لعلى خلق عظيم وداد لرب قادر خير فعال الصح فؤادي مع كلامي وأفعالي إلى الله قد وجهت حمدي بشكره طلبا محاكد الأعادي بإبطالي نبي نبي جمل الله خلقه وأخلاقه والجود مذرم لحطالي نبي رسول صادني عن مضرة وليقال سرا مخجلا كل أبطالي كتاب رسول الله وردي وراحتي وأضيئي من صان كلي بأزياني لخير ورات بحر الندى طارد العدا من السر ما يكفي بي كل أقيالي علي لوجه الله دين امتداحه فامدحه أني محد قبل أوجالي لخير ورات إني خيور تسره عليه السلام من حماني أن أخجالي إذا الضر عم الناس طردا كفيته وينحو لغير الذهول في كل أهوالي إذا الضر عم الناس طردا كفيته وينحو لغير الذهول في كل أهوالي خرجت من الأهوال مع كل سقوة ولا ينتعي نحوي على كل مختالي لقد رم لي مدح النبي كل فاسد وليرم أخلاقي وليراد أقتالي قلوب العدامات لما سقني به وليراد صعب شارد أي أزلالي على خير خلق الله أبقى صلاة من حماني به عن كل مفضل.

علي يبوس جبس الخلق خطي لجنة طبع جني عن كل مفض لأنكاري محمد الهادي هداني مصحيحا لي العقد كالأقوال فضل وأفعالي وإنك لعلى خلق عظيم وعلى المصطفى وعن عن الخلق يرتج فأمداحه أحلى وأعلى وأنتج إلى المرء بالأمداح قد صار خادما أتاه من الوهاب وهب يفرج نفى المصطفى الأعداء نفى المصطفى الأعداء عني وأدبروا ورافقه في النف أوس وخسرج نبي رسول قد نفى كل باطل هو روح النبي لله اليوم منهج كيم متي تمدح يمدحك ربه كيم متي تمدحك تمدح يمدحك ذو الورى هو المنتقى المبدي المبهج له السبق والتقديم والفضل والعلا فقد دائما هداه تبهج على المصطفى خير البرايا محمد خاطبها ينكب واس ومخرج لقد جاءكم قد جاءنا في امتداحه عليه السلام الله نعم المفرج أتى في امتداح المصطفى آي ربه بيضاه أسال العلا وهو يعرج خلق بأن يسلم عليه بذكره فأمدحه من آي مولاه تخرج لنا بالا أن المصطفى خير سيد عليه من الأولى سلام مؤرج قل من الأنوار في السبق وافقت وقد جاءني عند العدا من

في الكون قد بدا في الكون قد بدا وما لسوى مقتوي فيه منهج يعد الطلام مع مداد الذي احتوى سريع كفى للموت والوجه ابهج محمد المختار قد فاق ما اتى يفلق

0: بالقدر العظيم العدام عن بيملأ ليك ولي مطلبي جذب كفاني كفا كاف كفاني كاف تمت الخير نافع ولي برسول الله مختير من جذب ينقاد نفع قصفا عن مضرة ولست أرقي من يودي إلى تعب على المنتقى أثني ثناء مجملا ومن قاده الباقي إلى الشكر لم يعب لحمد ورضوان وشكر تجملت دعا لي باق بالنبي المنايا إذا ما سرت الخط بالمدح للنبي أوجدت الباقي حباني وبالذهب خططت سنا يرضي البرايا مخلدا هذا من عيالي قد كفى الهول واللهب لربي جعلت المنتمي لي وديعة وعني يكف العار في اليوم والرهب قد انصرف الضر الذي كان قاصدا إلى غيرهم والكل ينجو من الوصب على المنتقى أثني ولي وجه الندى ولما يجر البشر والأمن قد نصب هو لرسول الله صلى الله عليه من إلا الكتاب الجامع الخير قد سلم يقود لي الآمال والأجر والمنى ولي خلد التأمين مغن عن الطلب يقود لي الآمال والأجر والمنى ولي خلد التأمين مغن عن الطلب محمد المختار يأبى مضرتي لغربي الباقي محى الضر والتبب وإنك لعلى خلق عظيم وجدت أذكار أمداحي لمن شرحا هضيبي الله إن البحر فانشرحا أثني على المصطفى البحر مرتضيا أبي قد كفاني من حوى مرحا نجا عيالي ربي بالنبي وزري صلى عليه كما أعداءه جرحا نويت مدح نبي الله سيدنا محمد المسطى وقد قد قرحا كرامتي مثل من قد ساق لي غرضي بلا أذن كفاني كل من قبحا لمن كان العلاق في البحر مغتربا هيئة البحر بحر الفاق ما صبحا عظامة المصطفى قد كبكبت ديفا ولو فرادي أمثلين لم تدع شبحا لو خطابي في دوري وكرمني حتى تفارقت من عادى وقد نبحا أنت رسول الذي ما مثله بشر كان به البيع في أعداء قد ربحا خذ السنة من خديم لا يراضى فتمضي بك يا من كف ما ضبحا لكن تداعي بأنفك قد نزلت كان محاضري يا خير من مدحا قلبت مدحي إلى خير وراء به كفاني الله في الدارين ما فضحا علم وسعي وآداب ومعرفة لقدتها يا بشيرا قد ملوا القدحا هي ابتجاهك للباقي بلا نفج صلى عليك الذي قد قادر الفرحا يا سيدي يا رسول الله خذ كتبي على القول وبشر بالملا الملحا مكنتني في ديوري فاكفها أبدا ما سيأفني ما ليس منشرحا وإنك لعلى خلق عظيم وجدت أبكارا يمدحي لمن فضلا قال الكرام الخيار السادة الفضلا وجد على المصطفى ومدح رافقني في كل شيء بحفظ الوصي قد جدلا نبينا المنتقى ما إن يمازله في السر والجهر شيء قد جرى بدلا هو تداعي رسول الله في أبد إلى سواء أذى تقريب
1: والسور لذات بكوني عبد المحسن السوري يا ظل بشعارات بالآيات والسوري لسعد بكوني يا عبد المحسن السوري يا ظل بشعارات بالآيات والسوري لسعد بكوني يا عبد المحسن السوري لسعد بكوني يا عبد الله فيك بلا حسن ولذهد بأني تبت من قواري شاق فعل للرب الله شريك له في الملك.

0: والحمد رب الجن والبشر. لا تلك ضيفا كريما قد يبصرني في السر والجهر بالإحسان ذا بصري. فجاتني يا خليلي بسرور هنا بلا هدى في قرابي فانتفى كدري. فقلت والقلب مني طيب بردا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجهت وجهي لمن تكرمه بانا في سهر مولد من في البحر ربانا. لله شكري في سهر ربي هنا على ابتداء الذي لخار قربانا. قد أقبل الخير ممن لا شريك له في الملك والحمد إسرارا وإهلانا. دعوت برا رحيما نهما كرمنا في البر والبحر نهما الله مولانا. كوين بكل في سليم توسعة حتى أقيم لدين الله أركانا. ربيتني فتحب للهام يا سمدي إدمان خير وإسهاد وإسكانا. ربيتني بعد إفهام وتربية عن يوم تربية إسجد صديانا. مكنتني بعد ضيق سقط لي هللا موسحا بعد ما قد حفت أريانا. ناجيتك اليوم يا من أمس كرمني وسقط لي اليوم إيقانا وبرهانا. إسرب قلوب النصارى يا خدير إلى نسري ورب لي من قد حس أوهانا. بكونك الواحد القهار منفردا لخرهدانا على بسراء إدمانا. نبهتني أمس تنبيها أرى عجبا أنت البديه الذي ما سال رحمانا. يسرت لي أمس هبي اليوم توسعة بها ألاسم ما ترضاه إحسانا. أويتني بعدما داخل فهاد أصا فسرمدا ليرد جنا وإنسانا. عزمت وجهي إليك اليوم ساخدا من لمن قدوت له كحبا وحسانا. دها مداري قدا هاجي لخدمة من تفسيره ضرر الأحداء أمسانا. محمد خير خلق الله سيدنا صلى عليه الذي أدومه تبيانا. وجه صلاة بتسليم له أبدا ولي بيانا وحني كف حسيانا. حملتني ربي بتكريمي دون هنن في البر والبحر سدرسا وتقلانا. ملكني الهام يا وهاب فوق رجاء إي والترد لي أهدائي ومسلانا. لجد برزق حلال طيب وقني ما لست ترضاه إسرارا وإهلانا. ناجيت برا رحيما مقنيا وله أمري أفوض أرجو نصره لنا. أذكر سقوري وسهلي هنا وغدا يا واسحا مقنيا ما سال ديانا. أبلي بكونك وحابا منايا محا أتا أكون بماهي الخيب ريانا. مكن ووسيب مكسيال بتوسيات كليلة القدر أحيانا فأحيانا. في كجهل المكتسافا بلا زلل وكملا بي أعيانا فأعيانا. يسر لي الخير واسمي وسد رصدي يا نافعا لم يسل برا ومنانا. إليك قلبي وجسماني كساك يدي يا هاديا لم يسل ربا وهنانا. لجد بلقياس والليمان في عجل حتى تبصر من قد كان حسنانا. بكونك القاهر الجبار رمت هنا أن لا أناسها جبارا وسلطانا. رد لي صلاتين يا قهار في أبد والتحميني وكفني مكرا والشيطانا. رجوت أنك تحميني وتنصرني نصرا حسيسا بنيلي منك رضوانا. وقيتني مكر أهدائي ومن معهم فلتكفني سرمدا حقدا وهدوانا. اغفر سنوبي وحب لي اليوم مطلبتي بكن ورم به لي سرمدا سانا. إلي حب فراق الذي لم ترضه قلقا والتمه أني يا قفار ما سانا. بحرمة المصطفى من سرت خادمه بالنسم والنصر سجحا ثم ميسانا. حجي بقلبي تقبل وفكني خطها والتمه الشيني وكملني بما سانا. ربي استجب ولتكمل ما نويت لدى توبى الذي بك تبنى فيك بنيانا. وجهت وجهي يوم السبت مرتديا الى الذي سرمدا ان خالكم كان. رب كريم حفيظ واسع صمد وابتغي منه تيسيرا واسكانا. سدهم يوم سيدا قد يبصرني فتى وفيدا ورد لي دهر سجانا. قدير قهار يا جبار يا خرضي رد لي الذي يغسل الاموال مجانا. ناجيتك اليوم يا برا حلي له سكر يخجل يا قوتا ومرجانا. أنت الحلي الحسيم الحضر يا عملي أنت الحليم الحليم البر الرحمن. أبلي بحقته الأسماء قهر يمن أمسى يكابد أهل الحق أسمانا. منك التمس الذي أعطيته صلها أتى به قهر الأهداء إدمانا. ملكني اليوم يا وهاب مطلبتي ولتكفي كيد من للرزق قدما. ناجيتك اليوم سافخر إليك فكن لي مفنين وافتح لي اليوم بيبانا افتح لي اليوم بالمختار سيدنا أباب خير تجر سخيبانا ليكن بجود وإساج ومرحمة وبالبصارات يا من فضله بانا طيب حياتي بلا موت ولا ضرر وتل بفضلك مكسيرا بقربانا يسير جميع الذي أرجو وأطلبه أتى أكون خرير الحين جسلانا يا رب قد لي في الدارين كل منن وتكفيني أبدا مكرا وخسلانا بين لي الحق كصفا لا يفارقني كما كسبت لأهل الله تبيانا اسرف قلوب الأهالي أن أسايا مهن لنصرتي وهدي بي سيبا وفتيانا تركت أمس الذي قد بنته ومضى فالدهر بدل وهني كفا خسيانا وجه لي القصف والتسخير دون عنا وتكفيني سرمدا جهلا وخسرانا فتراه أبلي فتحا قد يريح عجبا يا خير هاد هدا قبرا وحيرانا دفت الكريم الذي يقري بكم أبدا وأن أهاون في توبا يقت آنا دفت الكريم الذي في البر كرمني والبهر إساخ لي بالفيد قرآنا له خطابي يوم السبت في وطني وبان لي أمس ما خسار برهانا نبهتني أمس سفيدا ومعرفة وسرمدا بي النبي الرب أسانا اترجوه إلى قومي سعادتنا وتكفنا يوم جمه القلق نيرانا أبي بفضلك كوني سرمدا فرحا للمسلمين وخلد فيك بشرانا ملكني اليوم صيحا لا يفارقني من البصارات في دارين جيرانا عليك أسني بأبكار أجيء بها من الفيود التي تنصب ميدانا لسق دواما فتوهات أكون بها بصرى لمن بهدى الإسلام خدانا أنت الحليم الذي علمت حسبك ما فأخو بتيك ميدانا فميدانا كوين لي اليوم تيسيرا يسحل لي سحبا بإيجار ما خد كان فقدانا سبد جناني وسدد منطقي وخني لهنا بإهدام ما خد كان وجدانا يسر لي اليوم يا وهاب جملة ما أرجو وهب لي تقليما ورجحانا ربيتني ربي في الأهداء مقتربا حتى رجو هي للأوطان قد آنا ملك بيدك ما يختار من قبلا مكر ولا سلب وجهه مسانا ملك يا ربي ما فاخر منا كرما يا من يسير من قد جاء سبحانا ناجاك مرتجيا أن لا تقيبه وتكفيه يوم بحث الخلق ميسانا خيب رجاء الذي يقليه في أبد من هامه قوى كان الحج ميسانا لو اكتب الهام أجرا لن قطاه له في كل ما فيك ينوي من هدى سانا خلب قلوب الهدى ترا لنصرته في البر والبهر يا من انت لنا ناجاك مرتجيا ما رام في حجل يا خير من أمه من كان حجلانا أنت المهد الذي أبقي البقاء به دنيا وأخرى فحبل الحوض مولانا تركت ما كان لي بالبيه متقيا ما هند من لي يقضي حاجتي لنا فتاه وحاب يا رساخ يا ملكي ليفتح وحب لي وارزقني بكن لنا ديخي أسل عاجلا بالبسر محمد أتى أقيم لدين الله أركانا يسر جوهي لتوبى وهمي وقني أصل ورا والتطيب لي سما إسكانا لك السماء والأراضي والحواء بلا مسارك لي ربما سدكه بانا أجيب وصلي بتسليم على سندي محمد والتهب لي فائخا بانا أصني على من بفتح الخيب يفضيني وأرتجي منه بسرى سورة التين له كلامي وسنتي وهو يلهمني وبالبصارات دون الكدياتيني له كتابي وأخناني وأكرمني وكونه لي أنساني بساتيني أبلي بهرمة لفس الله كن أبدا يا خير مفتن بكسف منك تفتيني كففت خبر الأسى عني بكونك لي وسق مرادي لي بالكاف والنوني نجيتني اليوم من حولي إلى سلع قد بهتها بخفي منك مكنوني فجرينا بها ماه الخيب يا سمدي في القلب مني وسدني فوق مسنوني يا أكرما لم يصل برا ومقتدرا يا من له تبت من أفعال مجنوني كونت لي كل خير كنت راجيه بلا حساب ولا لوم وتخنيني وجه لي اليوم كصفا لا يفارقني وتخن مكسي بمفروض ومسنوني نبهتني فلتصد علما ومحرفة وتل حياتي أجرا خير ممنوني مرامي عند الله أحويه سرمدا بجاه الذي أهلاه أهلي محمدا أزوني عن الأهداء والنار والبلاء سناهي على من صحصح الدير أحمرا مدادي وأقلامي لربي ولنبي أجاري بها من أخلص الصحي همرا متى ما أحد للمت والسكر خادما يجب بالمنا والهود ما صال أحمرا دعاء يستجب بالمستبع ربي سرمدا ومني تقبل ربي مسايا وحمرا يا جملة قد سلسوا بدلالهم من لم يكن ولد له أو والد أخرجتموني ناتقين بأنني عبد الإله وإنني لمجاهر وسننتم أن المدافع عندنا والكل منكم سوخلا ويهاسر وما قالكم حق فإني عبده وخديم عبد الله وهو الحامر وما قالكم إني أجاهد سارق إني لوجه الله جل أجاهد إني أجاهر بالعلوم وبالتقى عبد القديم والمهيمن شاهد إني له عبد القديم للنبي هو المقدم وصفيه الشاهد صلى عليه بآله وسيابه بسلامه رب إله واحد صلى عليه مسلما وأحازني من ختلنا إبليس وهو المارد وأقامني سبحانه بالمصطفى فيما به تاتي المنى وأشاهد وبه كفاني أهل كتب قد تقوا والكل منهم بتناسي حاسد سيف الذي يفري طلا من سلسوا توحيده فهو الإله الواحد تبا لقوم سلسوا بدلالهم من لم يكن ولد له أو والد أفن لقوم أسرقوا وسكورهم خلف وكل جباء ومكابر أكرم برب لم يواقصهم بما كسبوا هنا وهو الصبور الماجد نهم الذي يخصى الإله موحدا ويروم ما يرضى وبيس الجاهد ومرى فيه التي بها أنفي العداء وبها يفارقني حنيد قاصد سكر حكيم أحكمت آياته ممن يساصيه ما يريد المارد وبها يدمدم لي على من أخرجه دنيا وخرافه رب ماجد وبها نجاتي من مكائدهم محن وبها ليالي في السلام أكابر أكرم به سكرا حكيما جادليم ربي به وهو الكريم الواجد أما رماه فالأحاديث التي وردت عن الماهي ونهم الوارد وبها أسنصر بالحزن قد أحدثوا وبها يلاسمني سهيد عابر وبها يفارقني خرور يخطفين وبها يلاسمني ارتخاء خالد أكرم بمن قد جاءنا بنصوصها نهم المجاهد في الإله العابر نهم المصفهم في الخلائق كلهم يوم الجوانهم الصفيه الخائر نهم المقدم في الكرام جميعهم وبه يفارقني عدو راسد صلى عليه بآله وسيابه من ليس يهجسه كنود سارد بسلامه وبه أداني بالهدى أتهتلت بي أمنا والوالد أما الفروه فأصهم قد هددت لحديثه إن الفروه سواهد وبها أسنصي سائلا من صبحة عن جانبي إن السهام توارد أما الذي يتجسس الأسرار لي فتصوف صاف جلاه أماجد أن ناجس الأصلاف خيرا ربنا يوم الجسى فهو السكور الماجد أن ناجس من بينه بنصيحة ما فيهما وبدت بساك فواهد ينفي الهدى أن الذي لا أبتغي بدلا به فهو الحفيظ الطارد وهو الذي قد كان لي وأحاسني أبدا به ممن خلا ويهاقر قد سانني دنيا وأخرى آمنا ويقود لي ما قبل منه أراود إن كان للأهداء أصلحة بها خيفوف أصلحته وأجاهد وبها يفارقني سرار صلصوا وتناسه والكل منهم هاسر وبكون ربي لي أكون موحدا من لم يكن ولد له أو والد يا الله يا رحمن يا رب الورى يا من له كلي وفيك أواعد كن لي بما فاخصنون تكرما وقني الذي فيه البلاء وصدائد وتقنني دنيا وأخرى يا هليم يا من له مني تجيء خساهد يا خير مقنن بالكتاب هديتني وبسنة الماهي الذي هو آمر لسد بسكري سرمدا لك محردا وإلي منك طرائف وفرائد يا رب سقلي سرمدا فوق الذي أرجو وإني في محلي قائل يا خير مقنن أستغيث بفضله يا من له مني أناك مساجد ليحجل النصر الذي أرجو هنا أتى يلاسمني أنالك ساجد ليحجل النصر أسيسا هؤنا أتى يفارقني كفور جاهد وأدم صلاتك بالسلام على النبي في آله وسيابه يا واحد لما هن بصير سان كل مهرهيم مديه مع الآداب والهلم والسعي خلامي عليها دين متهن لسيد أتانا بقرآن حكيم من الوحيم دهاني إلى متهن نبي سيد بسرهيم وفي أكبر الدوان محبسره وهيم جرى للذي فر البرايا له به من الخير مخبوطا لدى الأخص والجريم أتاني أمان من بلاء وفتنة كفيت السقاء كالجوه والفقر والهريم إذا ما مدهت المنتقى قاد لي به وداد وصف رافقا أنفح الدريم كريم متى تمده يمدحك ربه وفي متنه فارقت سكا مه القيم محمد المختار سادي لمالكي عليه الصلاة المحصرة من الرحيم رسول كريم من كريم مكرم عليه السلام مصيب السلم والغيم سلمت من الأهداء والمكر والعصا بجاه الذي يغني به الله عن مسيم ودادي لمولانا وللمصطفى النبي وللآل مهما فارق القصة بالقصيم لقد جاءكم أصنع على خير مرسل أمانا به الباقي أن يستفي والوسي مع المصطفى خص الأهادي لجانبي وإني على خير كثير محل وقيم نبي جمل الله ساته كما أحسن الأخلاق بالطهر والرقيم ألان لي القهار بالمصطفى النبي قلوب الورى حمد له ما لحنه نويت سكور الله سكرا مخلدا على من به كل يسفي كما يهيم فرحت بأن الله باق ومالك وبالمصطفى أخنا عن المين والرئيم سألت بوجه الله ربي وكان لي فراخي بلا حوض له استنبك السهيم كفى الله كلي كل ما لم يهب لي براخ على كل الورى أفضل الهليم محمد المختار باها بي الورى عليه السلام خير من جار بالهليم على الله أصني سا صلاة مسلما على من به ذري لدى الله سوفني سمام وراء حصري لدى الله في يدي وما رمته من مالك خارب الأنيم يميني على الأحداء سيف مهند فمن لم يسالمني يمره سوقسيم سمام سوي الإسلام فيها فمن أبا مكوسي في الدنيا أسلمها الجسيم علي لوجه الله دين السنالما أماني به الباغي عن المكر والبخيم لربي سكوري بعد عمدي على النبي ولا تنتهي نهوي سوى صفي بالتخيم يصفي لي الخيرات ربي بجاهما كفاني به الأهداء طرا بآلئيم أديات ربي قد هردني وصفيت وقد يري الغراء الخصي والنهيم مدادي وأقلامي لربي ولنبي عليه السلام هافز جلح النسيم إلى بس خير الهلم في صدر مهتد أدى الله كلي والمبيعات كالنسيم علي التواليف التي يهتدي بها إذا سعى ربي خير من فاس بالوهيم نوى القلب مني بس علم يقول صد التعلم والتعليم لله سدهي تحيات باخر قد حول كون ملكه على أحمد المختار من متهوسيين توجهت بالمختار والسابي مدتا لمغن به لجار بالسكر والطيم مع الله بالماهي إسابي مصحيحا وإني بماهي الخيب سبته والريم أزوني عن الأحداء والداهي والأساء صفيه الذي كلي يتسان بالهيم رباه كتاب الله والسنة التي أحاديثه تفسيره لسسا حزيم يقود لي الباقي بقرآنه المنا ولي بارك الوهاب في العين والعصيم سراتي سرات المستقيم الذي به قسمنا من الأكدار كالميل والخصيم علي لوجه الله ترتل ذكره قديما لمن أخنا به أن أسى المسيم لمن خاد لي أبكار علم وخيره سكوري قديما للذي نهج سوقفين يدي مسقدمت المستباسات الرفعة قسمت من الأهداء والرحد والصفين كفاني إلهي بالنبي المكر والسخاء وصافي فيود الله في القلب سوخرين ما الله قصد الدر نهبي بجائما قد أدفع نارا قد نهر قبل بالوريم بجائما حاس سيدا بعد أسناهم نلنا فلاحا وخير الدين أسناهم أفضي سكوري ربي بعد محمد الدين على الذي قد هوا في سول أسناهم ليخاد ربي الذي قد جاهد الكرماء به وهدى كلي وأنماهم محمد قد جرت نهبي مناقبه عليه من ربه الباقي سلاماهم وجهت أبكار متهيل الذي أبدا يقود لي كل ما أرضى وأشهاهم محمد أخجلت أنواره قمرا وكل سمس هوت في الدوه أبهاهم نبينا لم يكن ثرواه في القدماء ولا يرى ثروة في الخلق ثرواهم يثني بذلك أقلامي عليه بهم كأنني عند ترب فيه مهواهم نبينا خاذ لي ما أستبد بهم مهد جماعة فضلا من مساياهم رسولنا أحمد المختار قدمهم باخ قديم هددهم رعاياهم آيات أحمد لي خاذت مواهبه ولي تقلد ما أرضى وأهواهم واجهت ربي بمده المستوى سمنا وانخاذ لي كون ربي لي بجدواهم فر اللهين لخير سرمدا وجلا وليس ينهو جنابي دهر مسعاهم رمى الإله الذي لا شيء يهجسه صحيح من أمد الرهان منهاء أما جهاتي مغن قد مددت يدي له وأخنا به كلي وأهلاهم يهمي جنابي للجنات رافعهم بالمستوى خير من أبداه مولاهم محمد خاذ لي ما لا يفوس به خير من الله من أبدا وأخفاهم فرحت خير ورافي خدمتي ولهم قتي بتمليك باخ فيه صفاهم أقسمت بالله إني لنبي أبدا خل وهب وما آباه ياباهم نبينا المصطفى خير ورا خرطي في كل صيح وما ياباه آباهم تراق زاهد توهدي لمالكنا سواهد الحق منعة لمن باهم والله إني يقل الإله به ابن له دون قصب فيه أجساهم لخير الدري جرى إبليس مقتهبا مؤيسا من جهاد الله أقصاهم لقد تبين للأهداء مستمنين أني حبيب لمن ندهم بي اللهم ولو فراد ومسلم مدبرين محن لخير الدري أنهم الواهد اللهم أكا سلام كريم لا يقيب من بلا سرم تؤلم جنجا بذكراهم فوصي بذكر عكيم لا يفارقني مهابه المنتقى أسني ببصراهم خرايا آي كتاب ليس يقربهم إبليس قطعا بمن قطاب مصراهم لله سكري على خير الورى وحلا أهلا كتاب بوحي الله مجراهم عجي خذ الله بالمقتار دون فرا ينخذ لي كل ما لله يرضاهم سأشكر الله للجنات مرطريا أنه ولي خار إبقاهن وأمضاهم بناني الله إسن مانهن ولهم أمده شكري على من منه أبداهم يرضى لي الله كوني دهر ساكرهم وخاد لي خير مكتوب وأجداهم أرضي إلهي وأرضي المصطفى بتلا وتلك الكتاب الذي قد جل معناهم لكم خطابي أهل الحرس جملتكم بفضل من سؤلنا آتا ونلناهم ليسدوا دهر أني مؤمن أبدا ومسلم محسن ما حسبي اللهم والإله هو الرحمن خالقنا هو الرحيم الذي من سا أهلاهم له الوجود الذي قد سانه قدم مع البقاء الذي أبقى من أبقاهم الله أرسل خير الخلق أحمدنا لم يخله خير من مولاه أشقاهم إرسال أحمد لا يخفى على أحد إلا على أحد يقصيه مولاهم لأحمد المنتقى ما لا يرى أبدا لخيره فاسما لله وعلاهم الله فضل له قدما وقدمه ومن أبى ناجه بالحصل قلاهم هو النبي رسول المهتمى وله تاوي الأكابر من والاه اللهم إن الرسول لنور يستنار به دنيا وأخرى فمن هاداه أراهم له خطابه في سهر ربيه ولا ينو جهات الذي بدر هاداهم لك الوسيلة يوم الحصر من ملك اختار كونك ساسبق وأجراهم إليك تنخاد يوما يفهم الصفحاء جميعهم يا بصيرا نلت بصراهم أديتي يا رسول الله آكبلا رد وكن لي يا من جاءه الجاهم ولي الله أنت دهر واسطتي يا من بك الله ما لاختار أن جاهم حوصي بربي وهو الواحد الأحد من اللهين كفاني سر من جهدهم لله قد تكر من تنبي ومنه وجيم وهو المكرم منهم الفرد والسمد يسوق ربي ما لم يرضي أبدا لخير نحوي لا ينهوني الكمد هدية من إله دهر صافية ولا أسأل عليه دهر أعتمد تصيم مقدن كريم نافي سمد على نبي به لله ألتهد وجهت كليتي لله ساقد من للمصطفى من هو المختار والوهد كتبت للسكر أني لا أمد يدي إلا لمن لم يكن كفان له أحد كتاب ربي كفاني كل مفسدة قبل التوجه لي فانقاد للسدد للأكرم الواهد امتد يدي وله أمدي على خير من يهدى به المدد توبي إلى الخافر القفار تحرني كليتي بنبي المنتقى رشد وعلاني الله هو المختار في أبد فضلا وفصل بما قد وده الحسد إبات ربي كفدني كل محلوكة يسوى جنابي بها والقلب والجسد وسقت بالأكرم المهدي بلا هود وساق فضلا لخير دهر من حسد رب الإله وخير الخلق واسدتي وانقاد لي خير من قاد له الأبد بالمنتقى حتى ربي ما حلي مهن وانقاد لي أجر من بالحق قد حبدوا بالمصطفى لي بنى الخدوس مدرسة بها يزول الأسى والجهل والكبد أسقى صلاة بتسليم على سندي محمد النور من بالخير قد سعدوا للمصطفى في جميع آل قدس صلاة تن بالسلام من الباقي بمن وحدوا أني إلهي بالماهي أخوخمها من حق من قربوا مني ومن بحروا رديت عن مالك مغن يبصرني إلى الجنان بخير لا تنال يدهم سكرت برا رحيما لا يوجه لي إلى بصارات حسنى لا صمت زيدهم أخناني الله أن مكر وأن أسد أتمهدني قمات النفس والخود لانخاذت النفس طوحا والحياة ردا أتمها أن جنابي له والأود هني عفى الله بالمختار سيدنا أفن به ليس ينهو نهوي السفد سلم مها برسول قد ما أثني ببسر من ليس يهرو ملكه نفد ينهو لخير يظلم كالسلام مهن بمهو من هو رب الحرس والسمد ملكت خير صلاة بالسلام لمن هو الوسيلة من باق هو الأهد اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبصره صلى الله تعالى عليه وسلم بهذه القصيدة وعبلي فيها ما لم يكن قط لغيري ولا يكون أبدا لغيري من القوارق والعجائب والكرامات واجعلها لي أمانا من مكاره الدنيا والآخرة وتقبلها مني بقدر أسمة صادقة وبمقداره صلى الله تعالى عليه وسلم بلا سيه يسوءني أو يضرني في الآل والمهال آمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم. واجهني جزاء صبر وجزاء شكر بلا

لك ما يودي للحزن لغير ذاتيك من له الشكر اتزن نزعني من البرايا الصمد ومنهم نزعني محمد نفعني كوني عبد الله خديم عبده ابن عبد الله كتبت سعد الله الأحد مثل عبادات وزبت من جحد للمنتقى وجهت مدحا قد جلب ولي رضاه ولي اليمنى السلب عبادتي بالخط والتلاوة خلدت الصلاح والحلاوة لله قد أوصلت توحيدا يهب لي المنى بلا عيدا ولا رهب الله جل أحد والله الصمد الذي انجلت علاه خاب مسلس الذي لم يلد وليس مولودا وطاب خلدي لم نحيا معين قد رصد من بعد ما باء بما به قصد قلت ولا انحو لذاتي كل من يسقه ضري ولي طاب الزمن علمني بقل هو الله احد ربي ما ساق لغيري من جحد يمحى بلا بقاء أزري لا يمحى المانع المؤثر يقودني إلى الجنان البشر وطاب للطي وطاب النشر من لك يجزى صبر وجزاء شكر إلهي ووعدي نجزاء وإنك لعلى خلق عظيم وجه خير الخلق للخديم جزاءه مع جزاء القديم أزكى صلاة بسلام سرمدا على الشفيع ذي المزايا أحمدا نجابة المختار.

كرم خير خلق مثل الجود نحى لمن عبد ذا سجود لطف ربنا بالجاه المنتقى بكل من يهواه من ذوي التقى عليه أفضل الصلاة والسلام كما عن الخديم زحزح الملام له البراعة بالسبق والعلام.

ولا خدمة خير عالمين أحمد صلى عليه من كفاني كمدا خدمة خير العالمين أحمد صلى عليه من كفاني كمدا لي وجه الأمانة والصفاء وخدمتي له حوت شفاء قدمه فوق طول الأخيار.

من أحب من لم يحبه لنار كب محمد ما في الورى شرواه صلى عليه مشبع رواه وإنك لعلى خلق عظيم ودي لربي المكرم الأحد من كونه لي بدا يوم الأحد أشكره اليوم شكورا عجزا مثلي عنه لي وعدا أنجزا نبهني بقل هو الله أحد بأنه ليس له كفءا أحد نبهني بأنه لم يلد وليس مولودا والصفا خلدي أكرمني بكونه إلي الصمد وقادني به إليه أحمد لم ينحني وليس ينحوني اللعين في الحال والمآل زبه المعين عبادي ربي بمدح أحمد زحزح إبليس لغيري مكمدا إبليس قد ندمت من توجهي يرضي بمن له توجهي خاب العين بائيا بالندم من البراس خائفا من خدمي للمصاوجة مدحا دفعا إبليس للبكاء وهو اندفعا قلت إلى المختار مدحا قد سجب مدحا قد سحب لغير ذاتي اللعين فانسحب قلت إلى المختار مدحا قد سحب لغير ذاتي اللعين فانسحب عدت لخدمة النبي المشفع وقادني مخجل كل مدفع ظلني حب الإله والنبي وخلق العادة لي في طبي يؤمني إلى الجنان ما يسر ولا يستر القدير ما عسر مع سوى ما سري عني الأحد قادره لي قادا من يوم الأحد وإنك لعلى خلق عظيم وثق بالله العلي مع الكتاب وكان لي بلا أذن ولا عتاب أشكره على النحاء الضر والتعب وجاد لي بالسر نويت شكره بما اختار قمت ذاحي بشر المختار نفى لغير جهة الأحزان وبالشكور رفع الميزان كتابتي أحب لله الكريم من جل ما له ثواب لا يرين إلا خلاصة توحيدا يدور من خياره الشموس والبدور علي من بثبوت القدم من اضطرار ذي البقاء والقدم إلا أوسط وللرسول ما جدر به بخير سول خذ جميع العالمين أحمد صلى وسلم عليه الصمد فذا فكون الله

أحمد الأمين قدم أحمد على رقاب من مضوا ومن ياتي ومن في ذا الزمن أبط ربي بخدمة الشفيع والقاضي منه به صيت رفيع رضيض رسول الله عصمت من حرج والضر لله كان قاضي الجزاء والأجور

وإنك لعلى خلق عظيم. ولا اللعين ولا اللعين والأذى لغيري، فيا بد بجاه أذن خيري،

آل والسحب في الحال وفي المآل نظم أفضل الصلاة والسلام لنبي قادرنا الله الكلام كبت ربنا العيد عدو فانكبت من مصطفى لي تقدم السبب للمنتقى وجهت ما أعلاني يا بجن وكب من قلاني أن ثاقب ذوي الحميم بخدمة المشهد

يا خير من أعلاه بق هداك والمنى والاه لك شكري أبدا على فراق من لم يحبني ونيل العلم راق قدمك القديم يا مقدم فمن حبني إليه الخدم عليك سلاق سلام من جعل خطي سورا سورك دواما فانجعل عليك الصلاة بسلام من جعل خطي سرورك دواما فانجعل ظهر لي كونك خير العالمين أنت النبي والرسول والأمين فادع ذلك علي من قبل أن أراهم الدهر وكل با وأن وإنك لعلى خلق عظيم خذ النبي والرسول أحمدا فبدا غيري كل ما لم يحمدا إن ابن عبد الله فاق كل من أبداه أو يبديه خالق الزمن نبي أحمد لا يبارى فمن قلاه لازم التبارى النبي أحمد لا يجارى إن الذي أخزى به الفجارى كتاب أحمد بن عبد الله قد حال بينيك وبين الله لأحمد المختار نور ساطع لغيره فر العين القاطع علم إبليس بأن المنتقى خير الورى فخاف منه باتقى للمنتقى أشد كل مشرك مغزي العدا مغيب لم يدرك أبا أبو جهل تقدم الرسول أبا أبو جهل تقدم الرسول عالت سمات معتي خير سول خاب أبو جهل وناداه القليب لقماط بها تنسى الحليم لم يفعل كذاك أي مسيلما أتركة لمسلم ومسلمة قال هدى الله أبا بكر إلى كلمة دين الله عبدا لا إله عمرهم عزته والنور عثمانهم ثم علي صور ظهر حق الله أما الباطل فجده بيم بدر عاطل الذي لي أراده الله بلا منازع من أباه كبلا مدح النبي والرسول أحمدا زب لغيره كل ما لم يحمدا وإنك لعلى خلق عظيم

حكيم منه إبليس أبق عليه الله بسلام سرمدا للآل والصحب وكل حمدا للمنتقى الإله الواحد نور ينير قلبك غير جاحد أن يشك أحد في كون أحمد المختار نور الكون خدمة خير العالمين فهمت صد صدري عوما نافعات أفحمت خدمة خير العالمين فهمت هذه علوما نافعات أفحمت لم ينحني شك ولا توهم والاستواء قلبي ينحو الوهم قلبي الصانه الجميل عن قبيح وليقود النور في ما لي يبيح علمني من لوحيك والقلم من ليقود علم ما لم أعلم ظلم نفسه الذي عاداني لأنه بارز من هداني ظلم نفسه الذي عاداني لأنه بارز من هداني.

يا صالح هندس الجمال يحمد بسم الجميل الله والرحمن النافه الرحيم سل أسمان. الحمد لله الذي قد جعل سنسمى صحيا خالصا فانجعل أحمده سبحانه وأذكر وباللسان وفهاني أذكر أذكر رب العالمين الشكرى وقد كفى كل الهدى والمكرى وخلد السكر له والحمد وخطه أنيمها والحمد وأفضل الصلاة والتسليم على الذي بعث بالتعليم سيدنا خليلنا الحبيب محمد من سرمد حبيبي وآله وصحبه رجالي من خاد للبصر بلا مجالي وبهد فالخرد وجه الله من لسواي ساخ كل الله نويت سكره تعالى برجس وخيره ولي وعده نجس سماته مفاتيح الجنان في خدمة المطهر الجنان أو أنه مقدمات سولي في أخص أجر الله والرسول أو أنه مخالق النيران في سكر محبود له الداران والله أصل بوجهه الكريم كون النساء مئسا صوابا لا يريم وأصل الله بحرمة النبي عليه الصلاة والسلام المطنبي كون النساء مئسا لديه أكبرا رضا وكونه سرور الكبرى وكونه فرات أهل الجنة وكونه للجنان جنة وأن يكون فرحة للهور الهين جنة عن المدهور هسا أوان الانصراف للخدم لوجه ربي في البقاء والخدم أسير محل الأبرار هنا أسير وصلنا العداء أني هناك أسير مسيري محل الأخيار لله بالنبي وما لي لخير الله أود مسير يسير بي الجسد الذي خادني إلى كريم عليه ما أروم يسير سكوري بأقلامي وقلبي وجثتي لمن كان لي بالجود هو الشكور نصوري وتأييدي وحفظي لدى الهدى من الواسه الوهاب فهو النصور أميري لدى سيري ومكسي وسيلتي خديما له وهو الخديم يمير أجوري على الوهاب جل تكرما على خدمة المختار وهو أجير نصوري كوني أبتسل الهرس وحده خديما لخير الخلق وهو نذير يجيرني الكافي به من أصل الهدى ومن كل سوء وهو جل مجير مسيري كوني عبده وخادم النبي وأمر البرايا للإله يسير سهوري وأيامي قدا لي سواهد بكوني عبد الله وهو شهير ستوري في الدارين متي محمدا بنسم ونسر وهو نيم السطور وغاتبته في البحر السير ينتهى إلى الله والمقتار وهو منير نبي الهدى تعبت لي النفس هاؤنا وأنت بمدهيك الصلاة جدير فصل خالقي روض الهدى لي مهن بما أهوب به للبر أنت نسير فصل خالقي تعجل أو بي بمنيتي فساك أهل المولى الكريم يسير عليك صلاة منه جل مسلما محل آل والأصحاب نهم بدور ومنه صلاة مهسرى من إليك يا مناك الكلي يا من نداه بهور أخسني أخسني يا صفيه وسيلتي هنا وخدا يوم السماء تمور وخدني من الفجار والبهر خانما إلى البر والأبرار أنت بشير فبصر سوي الإسلام بهاجل وكن منيرا بي الإسلام أنت منير صلاة وتسليم من الله سرمدا على خير من تسكى إليه أمور على خير خلق الله طرا محمد سفيه الذي كل يقي وينير مع الآل والأصاب أصد الهدى مهن سوي السب عني كل من سيجور على خله الصديق رضوان ربه كما خارنا في الخارهين يسير على سيفه الفاروق من ربه رضا كبير كما قد صبه وصير ومنه لذي نورين أبقي رداه كما فاس بالنورين وهو صبور على والد السبتين أصنع رضا كما أباد الهدى بالسيف وهو الشهير بصوري كتاب الله والسنة التي بها أحرمي أما نهاه بصور قصوري خلد والأهل حني تفرقت لمته الذي أنه المديه قصير خرور ورا خر النصارى بكيده وصنوا الصنون والصنون خرور لرب التفاته لا لهم تائبا له من السنب والآفات هو خفور له تبر من حيب التفاته لخيره ومني له أحد علي دمير له تبر صابيه وأرجو رداه ومني له شكر يدوم قصير فجهت ببسر من أبقي سكره عليه صفاه والمقوس هبور وفي القلب من ردوانه ما أكنه دنينا به إن الصدور خبور لمولاي حمدي راضيا أنه شاكرا هلا سر السر والخبير خبير رديد به ربا يسخر ما يسا لمن شاء بتيسيري هو قدير فأكرم به ربا نفع أني الهدى وساخ المنالي والجناب حقير قنيت به ربا وليا يقود لي مرامي وإني شاكر وفقير
أموري له فولت والقلب طيب خريبا لدى الأهداء وهو بشير رفيقي كتاب الله والمصطفى النبي وأصحابه في الهرهين أدور وخاتبه بالمته وهو بطيبة وإني له جار هناك يسور وخاتبه وهو الوسيلة سرمدا وفي القلب مني من رداه سرور على جملة الأصحاب رضوان ربهم كما جاهدوا من جار بي سكفور بهم أرجي من مالكي نصره على سوي السرك بتسليسه نتجور يسنونني وقت اقترابي لديهم أسيرا لهم والكل سم يهور ويعرى أسعى للسياتين والهواء وإني لرب الحرس جل أسير أسير إلى سلبر والبار حابدا ولست إلى الفجار عود أسير مسيري إلى الوهاب جل جلاله وما لي إلى خير الكريم مسير تمسكت بالحبل المتين مرتلا وبالهروة الوسخى التي هي نور به سرت من ربي لربي موحدا وهول النزارى والبهور تمور به سرت من ربي لربي موحدا وهول النزارى والبهور تمور هو الكنس والكبريت والسار لي هنا به تنتفي نار خضر وصبور كتاب كريم من كريم مكرم لعبد كريم للخديم يمير كتاب مجيد من مجيد ممجد لعبد مجيد للكفور يضير ألا من به قد جاءنا منه منصرا صلاة تقيني أيس أسير أمرتنا بأن نصلي على نبينا يا من به تعطي الهلا نروم منك أن نصلي على كما أمرتنا فسد بنا ولا نروم منك برسول الله عليه خير الصلوات الله أن تكتب الصلاة وتسليما أنا له وحبلنا حلوما للمستوى صلوات عنا مع السلام من ربي حيث عنا للمنتقى أوصل السلام المهين يا من به كفيتنا كل لعين اجعل جميع صلواتي ساكية بالغة إلى النبي نامية قبل النبي كبس الأبيات يا من عليه أنصل الآيات وخيرها من خدم الخديم مواهب المقدم الخديم مد صلاة مها تسليم سماء إلى النبي صلى الله والسماء للمنتقى الذي تفاخر مضر به على الناس مها منص حدر أوصل صلاة بالسلام الدائرين له يقودان جميع حماير آت النبي المنتقى الوسيلة يوم القيامة مها الفضيلة كريم رسول الله السريع بما هو الدرجة الرفيعة تصيب من هو لنا المسمود هل الذي مقامه المحمود عبد رسول الله صلى الله عليه في الآل ومن والاهم يا مهتيا لا يخلف الوحد جميع ما خط وحدته صفيعا في الجموع سلام لا يخلف الميهاد على الذي خرخاد لي إسعادا للمنتقى أوصل بالانتهاء جملة ما خد كان سستهاء للمجتبى خير البرايا أحمد أوصل جميع خدمي والتحمد وصل بصارات الكريم السمد إلى النبي المنتقى محمد نافه يا سمر يا سكور يا من له من انتهى السكور على النبي المنتقى الرسول صلي وسلم وجد بسولي على النبي المنتقى الرسول صلي وسلم وجد بسولي للمجتبى الذي له خلامي أوصي صلاتك مع السلام يسر بجاء المنتقى للمنتقى في منافها دواما تنتقى اكتب له الصلاة عليه الباخي بسبب ما خاب عن سباخ للمستكتب يا كريم وابدا بصارة من خلمي حيث برا نافه وجه لنبي بالنبي بخائبا أن أقرب وأجنبي بجائه أوصي له حيث يكون بسبب ما ليس يدريه مكين يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بخريب ومجيب سميا آتي نبيك رسولك المرام في آله وسنبه بلا انسرام يا الله يا رحمن يا رحيم يا خريب يا مجيب يا مكرم يا اكتب سلامك بلا انتهاء للمصطفى الحسن واللهائم أحد يا نافع صلياني مسلما على النبي بالمن يا رب يرضى عن سهاب المنتقى صوير الداه والوداد والتقى يا رب يرضى عن سهاب المجتبى وكل من قربته بالاتباع قبل الذي فتح دون اللطين لباب سكر المصطفى في خطي اكتب بصارات تسيد راخدا للمصطفى في يومنا ساوى خدا أوصي صلاة لا تهاكي الصلوات لمنتقاك يا مجيب الدعوات للمنتقى الذي به لك انتهى سير يقود بخدمي ما يستهى للمصطفى خير البرايا أحمدا خلي الصلاة والسلام سرمدا ذب الحناء والأصى من قبل أن يقصده يا من له قلب ادمان يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا احمد حبنا نجي جميع من أحبوني خدا من الحساب والتدم لي رخدا آمن واحسن بالنبي كل يتيم من الأسى والتتقبل نيتين إلى النبي في الآل والصحابة قل قدمي وليهب صحابا منها لا خير وراء بكل ما يسره وصليا وسلما نافي وصلي والتسلم دونات
ala nabiyyika busarati ma'ad wa alihi wa sahbihi wa khudlahum khayral munawwib bi masjidin judlahum ahadu salli wa tusallim sarmada ala khalilikal habibi ahmada salatu man laysa yuwajjihu al-kabat li abadan hala sururi man abad lil muntaha khayra salatin wa salam min maliki rumtu kama mahal malam lil mutawarrum tu salama al karim lahu bi hisbihi wa bisrahu arum wajih bila nihayatin ya baqi ya adal arali sabhi wa tibaqin ila an-nabiy al-muttaba al-mustafa'in khayra salama al karim al anfahim ala an-nabiy al-mustafa al-mubassirin khayru salama al mudim al-busarin lil muntaha khalis salama lahim an afdal as-salati ya ilahim ya hayyu ya qayyum ya rabbal wara ya man wahabta li ridda wa suwara عبد رسول الله يا سال قدامين أبقى سرور من جميع قدامين وجه لأفضل لورا جملة تمام له نويت من فعال تقتمام سلام سل أرسل أسيم السمدين على النبي سل حلا محمد للمنتهى قد سرمد للمنتهى قد ما يسر سرمد يا خير مهتن لا يريني كمدا لمتبع خالي صلاة بسلام كما إليه قد أفضل الكلام مدى سلامك بجاه المصطفى للمصطفى يا من هداه واصطفى وجه لخير الانبياء بالانتهاء في اسمه القرمون لها استهى الى النبي في اسمه قد مني ما لا يسال بسرهم بالمن تصيم سل ارسل الاسيم ابدا على النبي حيث اقتفى او قد بدا سلام من حبته لرجب من المحرم على المنتجب لمن لو قد الى ذي الحجة من رجب تسليم مهد الهجة ان خاض للمختار كل عام من يا انسان باسط الانهام متي وتسليم عن الصلاة لوجه من به نفع قلاتي اقولها عابدا لمحسن الصور بخدمه لمن له خار الصور بدات بسم الله الرحمن وبالرحيم المالك العثمان سبحانه ربا لوجهه الكريم سرحت في الخطبه والدار من الاله رمت خير الصلوات وخير تسليم لما هي افوات ابقي صلاه وسلاما للنبي ولا لوسابي سوي التجنب لوجهك الكريم المقدمات او سل افضل وراء محصمات لوجهه الكريم قلد البصر بخدمته لافضل البصر اجب دعاء بها قل احسن وخدم اسكر امور عصم ابي النبي الله منك نسم يا عصم من جالبات القسم اكتب بحق اكتب بحق وجهك الكريم بإزدياد البصر والتكريم لك توجهت بلا إشراك سدني من صاحب الإدراك رق السكائي وتعصم فهم وحق ليحصم من خطن ووحم أدني للجنات بالحلال بلا دلال وبلا إدلال مدلي الفص وخذ للبركات وسكنات سفر محن والحركات إجا الكتابة هي للمختارين أحب يا من هنده مختارين نوير كتابتي بجاء المنتخاب باب هلوم وفلاح والتقام إليك لا لخيرك انصرافي من فيدك المريم حق ترافيم لك حقائدي مها الأقوال وجملة الأفعال والأحوال رديت عنك فرد عني كرما لوجهك الكريم والتكرما حجبتني عن الهدى إجابا يا من مها السمحة والإهجابا يصدر من كلية الإخلاص وانخاذ للأمان والخلاص محمد صلى عليه سلخدم مع السلامه لهم من الخدم

فوق جميع الكتب، ومثله فيما مضى لم يكتب. من ظن أنه يماثل الرسول فلا يفوز عند ربه بسول. طه بن عبد الله: فاق كل من خلق أو يخلق عند ذي الزمن. إليه تنحو الأنبياء والرسل، يمن تقدم سواه يغسل. هوى الشفاعة التي عنها عجز، ساه في يمين الذي وعد نجس. محمد صلى عليه الله أفضل ما خلقه مولاه. نور النبي زحزح الظلاما، ورشده قد زحزح الملامات.

من قالت به لي الحكم لي الحكم بالمنتقى الذي أجله الحكم سبحان من فضل خير مرسل أحمدنا على جميع الرسل أبا الإله كون سيد الورى مثل الورى وقد هدى والنورى وسلام رب العرش والصلاة قد ليلات به القلات فصدق لامي ومدادي والجسد في خدمتي لمن كفاني من حسن يسعد الله بخدمة المكين كل عسير راض.

إباءة سبابها محل أنين. أغفر يا ربي ما تقدم وما تأخر بماح قدما. أغفر لي ربي ما تقدم وما تأخر بماح قدما. تاب علي توبة قد غسلت ربي عيوبي بالنبي فانغسلت.

تنايت الشكر مالك على النبي رحمة كل أقرب وأجنب قادر الإله ما به ظهر كوني عبده الخديم واشتهر.

زيري تضيع عنك ما يمتز الزلزلي صلى على سيدنا محمد مسلما عليه خير الصمد. جادر الجامع بالمنافع مستغنيا به عن المدافع مع عيوبك.

ومن علي بالصفا الديان وبالنبي فارقني العصيان قلوب أهل الله لي قد أقبلت بجاه ما حندي علاه قد جلت أمده خير العالمين أخرجت مني عيوب النفس وهي خرجت.

إلي قاد بالنبي الله بشر لا إله إلا الله مع توجه الأذى للصمد قال من هو النبي محمد تلا سواء ينتحد

تكرما فرح رسول الله بالحروف وجلده بالمعروف. قل لرسول الله زينة البشر من جهتي ما لا يعد من بشر، محمد صلى عليه الله بارك لكل عاقل علاه. كون أبي القاسم نور الأنبياء بنى لغير الأشقياء الأغبياء كتاب أحمد.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أحمدنا المختار صلى الله عليه بالتسليم تي علاه علوم أفضل الورى والعمل والخلق والأدب فيها الأكمل وجنبي المزايا الأفيد أخجل الشمس مخجلا بدر يدي ذاك أو أقل المنتقى فاق العقول أثر معقولا

شيطان جن أو بشر كلا خديم خير من له البشر شقاوة الشيطان سي قتل السوى نحن بحزبه أو عني سوى يندم إبليس.

إذا سوى نحي نحى الخناس بنفي من له أنا خناس نحى جنابي قبل عام جيسس ولسواي قد نحى في مسس أذا باق لا يزال الدافع لغير الأعداء.

منع إبليس من القصد إلى مضرة من ليخلد الإله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إلى سوء أمر

هواي وساءه بشري وساءه هواي إلى سوى عمري امتحى في أبدي مع المناهي والذي لم يعبد لم يخف أن الله ذبه إلى سوى حياتي

نحل عين الاستواء الصرمدا طرده من لا يزال الصمدا الى سوان حين نحل خناس طرده طرده طرده له به خناس لمن حي

أكرمني بعصمتي من اللعين. الله والله قيم ومعين، لم يحني شيء من البوائق أو المفاسد أو العوائق. هذا المفاسد

منع من كلية الشيطان وليستفاد من مر والأوطان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

نائمة المصطفى الله المعين بقدره أنقذ الضري اللعين امتداح المنتقى لي سلبا خيرا كثيرا برضا فانسلبا ابن حيفر اللعين السرمدان إلى سواي وهو

يا مدحي لجميل أبهجا صلى عليه خير باق بهجا. لكن كلامي الخطأ والسهوان باق وقعاني العدا واللهوى ملكت خير العالمين قلمي بالمدح والصلاة نعم السلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن ابن عبد الله فاق كل من أبدى

ضرر تني يتوجه وزحزح الغرر ملك الملك نعم الملك مخجي لمن قد أمروا أو سلكوا ذا بخدمة إلهي المعين بقدر ذاته عين.

لغير العداء نحت والحسد وتتوجه لغير مفسد الدم كائد العداء إلى العداء باق لينتقم قبل من عدان قال ربي تعالى عتلان إلى سوانا ضررا فانعتلان يقل كلامي الخطأ.

أجنسي الدهر بحرمة الأمين من عليه بالصلاة والسلام بآله وصحبه على الدوام.

الأدب معك فهدني ويسر مطلبي. شهدت أنك معي وأنك هتتني فاستحمني بحفظك.

خفتم عذابك الجد لذا كتبتم ربي هب لي ما رجوت واصرف عني ما قد ما خفت بجاهد مقتفي جئتك تائبا واستعيذ من كل سوء بك يا معيذ يا ربي هب لي اسمة

بالله فاق كل من أبداه أو يبديه خالق الزمن على واصطفاه من أبداه رحمة كل بعدما هداهم مجو صحبه الكرام لم تمل عن الهدى قبل الردى ولم يمن

للمصطفى وجهت عند الظلمات من وأرضى من قلاني وهو مات للمنتقى مني خدمة صفت بشاعة له وأعدائي نفد هدم ربي بالنبي بنا ضرر ليتوجه ولا ألقى الغرر من الذي خلقه أو يخلق من العذى عصمني من يخلق فارغ

نفى قبول سوان الله قطعا ولا إله إلا الله إلى سوى مختر لي يدب كما ساقه إلى سوان رب لغير العدان حت والحسد والاستقرار

تفلمروا لي كالأوطان. عتب خالق الورى رب الفلق من شر ما يخلقه وما خلق. وجه

نبذت قبل العام ما لم يخطر ربي لي ونبذه في ستري قلا سواي ما لكل مفسد وصان قلب الله.

إلى سوى يضرك الشيطان ما له ما علي من سلطان. ليس يميل لجهات الست لجهات الست ليس يميل لجهات الست إبليس نوهم يائس بالست أضلنك

نقلت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ باقي من الشيطان عند أمرية وفي الأوطان. بات ابتدأت بسم الله وعلى كفائي ذوي المداهين. وجهت كل الحمد والشكر للمالك.

ولي وغيره قطعا بلا تناول بالله فارقت النصارى جولي وغيره قطعا بلا تناول إلى النبي وجهت قبل الثندري ما قد كفاني العلم.

في السفينة قبل سنة يخلدك في المدينة هذه استفدت كناك لمصر الماحي بلا مناك ملكني الملك عند الداوم مع الكفاني العدا تساوم نفعني النافع في لي برولي ما بما به يغبطني كل ولي إذا نبي وجهت عند بأثري.

تقع على الشيطان عند القلوان كوني خدي من كفاني البلوان يسوق صمدا لغير الله ضرا ولا إله إلا الله طواف كل

إلى سواي ولغير المنتقى. من لا يحبني ويلقى ما اتقى لغير ربي ولغير المنتجب. يسوق من زهد في واحتجب أداة أعداء الإله والنبي. ولا يزال مبغدي بمذنبي جهاديا قضى.

على رسول الله كل ما اشتهى هذه إليك سيري ينتهى من العين قد عايزت كليا يا باقي جعلتك كسرا قليا نفيت بالقدر العظيم كل من بارزني عن ضرري يا ذا الزمن هلكتم كل من قلاني في البشر.

الشقاء من لم يهوني قد كتبا في ضحك لي يفيض الكتبا القاضي للنيران من لم يهوني مخلد فيهن ذات اللوني.

مخفيا قدوس عابل منتقى واجه العدا بطاق غداء كما ندمن سع نفيا أبط العدا بالله والمنتقى النبي فرادين كمسني أدبر لازم الجريا بريئت لوجه الله من

أعداء بالخزي سرمدان كلا غري الحمد لله قادر البغيان لمن زحزع الأعداء بالخزي سرمدان كلا غري الحمد لله قادر البقيان لرب لي يوصل يوصل الدهر سرمدان شكوري وحمدي تاركا ما حوى النهيان لرب لي لا يوصل الدهر سرمدان.

0: قاد كح معا لغير وي قاد المنى لا أرى بغيا لا كح لغيري ثمدا خير الشافع يوجه للباقي بالشبع والريان إلى غير حب الله حب رسوله يميل لي لم يقبل البر والوحيا لقد بان لي أن المقفى رسول من يخذ لي كسرا يولي العدا خزيا رفعت سنائي للمقفى وحزبه كما قد ذكح نحوي محا ربه المحيان يزاء لي قيدا في عام دكسس يزاء من الماحي أنا مزمح الخشيا يسوق يا غير الله كل مفند طيدا إلى غيري دواما بلا لقيا فقد كحلي من هداني بربه عليه السلام من به قاد لي رعيا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله يا من لا إله غيره يا من أتاني دون شر خيره صل وسلم ولتبارك سرمدا على الذي سميته محمدا وآله وصحبه والأنبياء واشكرته المخدمات ربيا وهو الذي سميته بالبدء يا من قبلت بسماك بدء يا الله يا من لا إله غيره يا من أتاني دون ضير خيره صل وسلم ولتبارك أبدا على الذي تقديمه منك بدا وهو الذي سميت بالبهاء ولالي والصحب بلا انتهاء وكن معيذني بحق العضبلا وانشر علينا بركات البسملا وصلي يا رحمن ولتسلمي على النبي حبيب كل مسلم وهو الذي سماته مضيء ولالي والصحب ومن يضيء وانشر علي بركات الفاتحة وتلخلامي خير باب فاتحة وصلي يا رحيم ولتسلم على الذي به كشفت الظلماء وهو الذي سميت بالضياء ولالي والصحب ذوي الحياء وانشر علي بركات البقرة يا من يوجه لغيري سقرة وغيرها من كل باب النار والخزي والخسران والشنار وصلي يا ملك ولتسلمي على الذي بشرته بقلمي وهو الذي سميته بالملجئ ولالي والأصحاب واشكر لجي وانشر علي بركات آلي عمران في الحال وفي المآل بغير آفة وغير كدر يا ذا القضاء والورى والخدر وصل يا خدوس بالتسليم على النبي مدينة العلوم وهو الذي سميت بالشفاء ولالي والصحب ذوي الوفاء وليهب بسورة النساء كونك لي في الصبح والمساء وبركات الليل والنهار بلا تغرر ولا انتهار وعزمة من الأذى ولتشكري هذا النظام ولتنور فكري وصل يا سلام ولتسلم على الذي به فككت ولم وهو المصمى صاحب الرداء ولالي والصحب المزيل الداء وانشر علي بركات المائدة وتالحياة يا شكور فائدة وصل يا مؤمن بالتسليم على نبي الله ذي التعليم وهو المصمى صاحب اللواء ولالي والصحب على استواء وليهب بسورة الأنعام كونك لي بالجود والإنعام وصل بالتسليم يا مهيمن على الذي بعد الدعاء يهيمن وهو زعيم الأنبياء أي رئيس جميعهم وهم معا قرون رؤوس وآله وصحبه والمؤمنين والمؤمنات يا حبيب المضعين وليخلد مننا الأشراف وغيرهم بسورة الأعراف واكتب لأفضل الورى المختار مني منا تدوم في استتاري وصل يا عزيز ولتسلم على الذي فاخ الكرام علما وهو خطيب الأنبياء والآل وصحب في الحال وفي المآل وليهب بسورة الأنفال فتحا مبشرا بلا إقفال وصل يا جبار بالسلام على الذي فرحه أقلامي وهو خير الأنبياء أجمعين وآله وصحبه والتابعين وانشر عليه بركات التوبة بلا أذى ولا عدا أو حوبا يا متكبر دواما صلي مسلما على المحب الخلي خاتم كل الأنبياء طرا ولال وصحب وخذل البرا وليهب بحق يونس المرم وليكن بلا أذى ولا انصرم وصلي يا خالق ولتسلم على حبيبك الخليل العلمي وهو النبي الأنبياء المقري ولال والأصحاب يا من يقري بلا تحرك ولا إجالة يا من بمكس قد محى مجالا وليهب بحق هود كلما منك أريد للجنان سلما وصلي يا بارئ ولتسلما على الذي علمته فعلما وهو المليء وهو المبرأ من العيوب وهو المجرأ وآله وصحبه وليهب بحق يوسف المنى بلا رهب صلي وسلمن يا مصور على الذي به أتتنا الصور منك هو النور الذي لا يطفأ ولا لوصحب وذن من يطفئ وليهب بسورة الرعد الأمن من الأعادي ومشقات الزمن وصل يا غفار ولتسلما على الذي بشر من تعلم المصطفى والمجتبى المعلى ولا لوالأصحاب يا من حلى وهب لي التأليف والتفهيما واليمن في كل بإبراهيما وصل يا قهار ولتسلمي على الذي يجل الدجى بخلمي المرتضى الأزكى المزكى الأتقى يا من بجائه فتحت الرتقى واحفظ بي الذكر وكثر أجري في الحال والآتي بحق الحجر وصل يا وهاب ولتسلما على الذي سأخى لغيري ألما بك جزاء منك يا كريم ومنه والشكر به أروم العروة الوثقى الزكي الأعلى يا من هداه هاديا وأعلى ولا لي وصحبي بحق النهل يا عاصما من جالبات المحل وهب ذا النظام يا رب البشر لسيد البشر أفضل البشر وجله مفتاح الخيور والمرم وخير أجر ورضا بلا انصرام وصلي يا رزاق ولتسلما على الذي به أخوض العلماء إلى الصراط المستقيم خودا يذود كل ذي النفور ذودا وهو الحبيب الطيب الحسيب سيدنا الأنقى هو النصيب ولالي والصحب وبالإسراء هب لي كوني بشر كل رائي بلا إجالة ولا تزلزل ولا تقرب وجد بنزل هب لي كون الرزق خائدا إلى خير الجنان ذا أمان وإلى واكتب لي الأجور والصفاء في كل شيء واكفني الجفاء وصلي يا فتاه ولتسلما على الذي كفيتني من ظلما قبل بجائه وقدت للأمن ولسواي ينتحي ضيق الزمن وهو المنيب والقريب والرقيب وهو المجيب والمجاب والنقيب وآله وصحبه وكن لي بسورة الكهف ونور كل وصل بالتسليم يا فتاه على الذي سماته المفتاح المستجيب الندب وهو الصاحب وآله الغر كمن يصاحب وانشر علي بركات مريم وجل فيوض محجلات ديما وصل يا عليم بالتسليم على الذي بعث بالتعليم وهو أبو الطيب والطبيب يا باقيا ينهو له اللبيب وآله وصحبه والذكرى بحق طه ليهب والشكرى وهب لكل من تعلق بيا سعادة دائمة يا ربيا وليهب مغفرة لم يسبق لمثلها وليكن بعبقي واغفر لوالدي واغفر لجميع من بيتعلق بفضل يا سميع وارضان الصحب الكرام ثم عن ناظم هذا النظم رب حيث عن واغفر لكل مؤمن ومؤمنة وخذ لهم منا للشكر مدمنا واغفر لكل مسلم ومسلمة وهب لهم منك رضا ومرحمة واغفر لكل محسن ومحسنة ولهم أوص المزيد حسنا وصل يا قابض ولتسلمي على النبي والرسول السلمي أي صاحب القضي براكب النجيب يا من به يقود لي خير عجيب وآله وصحبه يا ربي وانشر علي بركات الأنبياء وصرمدا صلي عليهم بسلام في كل من وافقهم بلا ملم وجل بجاهه العظيم ذا النظام لك أحب من عبادات عظام وصلي يا باسط ولتسلمي على النبي العربي العالمي وهو النجيب وهو المنتجب ومن نحت به لبشر النجب هو المهذب هو المنتخب ولا لوالصحب ومن ينتخب وليهب بالحج دون زلزلة منك المنتخب بخير آي منزلة وصلي يا حافظ ولتسلما على الذي به جلوت الظلما أي كاشف الكرب رافع الرتب يا من به كوني خديمه كتب وآله وصحبه والمؤمنين وانشر علي بركات المؤمنون وصلي يا رافع ولتسلمي على الذي به محوت ألمي بغير إثبات له في أبدي كما محوت جالبات الوبدي أي عزة العرب سابق العرب وأفصح العرب أنفس العرب ولالي والصحب بحق النور يا ما هي الإنكار والتشنير وصلي يا معز بالتسليم على الذي صفى به تعليمي وهو النجم كالمنير الثاقب وهو المعقب النفيس العاقب ولالي والصحب ذوي الإيقان وليكن بحرمة الفرقان وصلي يا مذل ولتسلما على رسول الله نور العلماء الكوكب الغالب والخض المهاب الراغب المراقب الندب الشهاب وليهب بالشعراء ما أريد يا من كفاني قبل قصد المريد وجل حروف فوق كل عملي صلح يا من لي يقول أملي وصلي يا سميع يا بصير على الذي جاء له النصر سيدنا محمد وسلم ولالي والصحب وزحزح علمي بغير توجيه إلي أبدا والتقني إلى الجنان كبدا وانشر علي بركات النمل بغير آفة ولجمع شملي والتكفني تنازعا وكدرا إلى جنان الخلد يا من خدرا وصلي يا حكم ولتسلمي على النبي المنتقى المسلم وآله وصحبه وليهب بصورة القصص صارف الرهب إلى سواي وتلازم البشر إلى جنان الخلد يا رب البشر ولتغنني بالشكر عن تذكري ما قد مضى ولينور فكري وصلي يا عدل صلاة بسلام على الذي عني محا كل ملام سيدنا محمد والآلي وصابي في الحال وفي المآلي وليهب بالعنكبوت كل ما يسرني مع بقائي سلما وليهب عدالة في ظاهري وباطن وليجد بطاهري وصلي يا لطيف يا خبير على الذي جزاؤه كبير سيدنا محمد وسلمي ولالي والأصحاب النافي الظلمي وانشر علي بركات الرومي نصرا به أكون ذا تكريمي بغير آفة وغير كدري يا ذا القضاء والورى والخضري ولي بلقمان أدم برورا في كل شيء واكفني الغرورا وصلي يا حليم يا عظيم على الذي انقاد له التعظيم سيدنا محمد وسلم ولالي والأصحاب واصرف ظلما إلى سواي ولتنور كلي وبالأمان والصفاء كلي وانشر علي بركات السجدة يا قائدا إلى المجيد مجدا وليهب بها وبالأحزاب عبادة تعلو بلا أحزاب ولتغننا عن جالبات الحلم بخير أعمال وخير علم وبمجاورة أهل الخير يا من كفانا كل حاوي ضيري وصلي يا غفور يا شكور على الذي تقديمه مذكور سيدنا محمد وسلمي ولالي والصحب وكل مسلمي وليهب بسبين وفاطري محجل كل حاصل بماطري ولتكفن الوجل في الدارين وكل ما يجر للعارين وصلي يا علي يا كبير على الذي نبأه الخبير سيدنا محمد مع السلام ولالي والصحب والإقبال ذا الكلام وهب لي الإعلاء والتكبير يا باقيا قد زاسها الصبور إلى سواي ولتدم لي الأمن مع الرضا ولتصفي للزمن وليهب بها قياسين المنى بلا تزلزل وخذل الأمنا ولي باليقطين هب جملة ما أحبه من صالحات تعتمى وصلي يا حفيظ يا مقيت على الذي تحيا به الوقوت سيدنا محمد وسلم ولالي والصحب وعظم قلمي بحق داود وحق الزمري صفي وكرم يا كريم عمري وصلي يا حسيب يا جليل على الذي انقاد له التجليل منك بتسليمك وهو المنتقى ولالي والأصحاب أهل الارتقاء بغافر الذنب وحق فصلت وحرمة الشورى التي المناجلت وصلي يا كريم يا رقيب على الذي اعتلى به النقيب سيدنا محمد وسلم وآله وصحبه والعلماء بسورة الزخرف واجعل النظام يا من لديه ما أحب من عظام وهب بسورة الدخان للرسول بشارة له تجر خير رسول وصلي يا مجيب ولتسلمي على شفيع الشفعاء العالمي سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمال بحرمة الجاسية المعظمة يا قاهرا له العلا والعظمة وصلي يا واسع يا حكيم على الذي قاد له التحكيم سيدنا محمد وسلم ولالي والصحب ومن قد اسلم بسورة الأحقاق والقتال يا مغنيا عن جالب الأقتال وصلي يا ودود يا مجيد على الذي قاد له التمجيد سيدنا محمد وسلم ولالي والصحب وخلبي علمي بحرمة الفتح وحق الحجرات يا مغنيا عن ألم وسكرات وصلي يا باعث بالتسليم على البشير الشافع المعلوم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال بحرمة المجيد وتالخط لديك يا شكور خير خط وصلي يا شهيد بالسلام على الذي تمضه أقلامي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال وقد إلى الماهي بحق الداريات خير بشارات تدوم الناميات وصلي يا حق بحق الطور على الذي قد جاء بالمسطور سيدنا محمد وسلم والآل والأصحاب وعصم قلمي وجسدي وكلكلي من كل ما لم ترده لوعيالي سلما وصلي يا وكيل بالسلام على الذي تفضي له أقلامي رسالة وكونه فوق جميع خلق المصور الذي له الجموع سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال بحرمة النجم وحق القمر يا قائدا إليه خير الزمر وليه بحق وجهك الكريم به لديك بشرا ليست تريم وصلي يا قوي يا متين على الذي محت به الفتون بلا رجوع لجنابي أبدا سيدنا الذي به منك بدا ذكر حكيم قدته إلينا وإنه مكرم لدينا شفيعنا محمد وسلمي بلالي والصحب وأكرم خلمي وللنبي بصورة الرحمن أوصل سلاميك مع الأماني وصلي يا ولي يا حميد على الذي قاد له التمحيد وذاك أفضل الورى محمد وخذ له من خدمة ما يحمد في آله وصحبه وسلم وسد ما يسره من قلمي بحرمة الواقعة المعظمة وحرمة الحديد ذات العظمة وصلي يا محصي صلاة تعلو كل صلاة بسلام يعلو على النبي المنتقى المشفع ولال وصحب وخدمة ارفع رفع خبول ومحمى مني صدر من خير رضوان الذي له القدر وظاهري وباطني عصم سرمدا من التلبس بما لم يحمدا آمين يا ربي بحرمة الجدال وحرمة القرآن واكفني الجدال وليهب من الذي أحصيت ما اخترت لي يا راضيا أرضيت ولتكفني ما ليس يحصيه سواك من ضر وجعل هواي في هواك آمين يا مبدئ يا معيد يا من به منه له نعود يا من له كتابتي توجهت وخدمتي لديك خبل نوهت صل وسلم سرمدا على الأمين سيدنا محمد من لا يمين وآله وصحبه وهب لي به صلاح الصالحين قبلي وتلتوالي في إلى الله أحب من غيرها يا خير مالك يهب وصحبها صدور من تعلموا شرحا به لا تعطريهم ظلموا وصلي يا محي صلاة بسلام على الذي جاء بأحسن كلام سيدنا محمد والآل وصحب في الحال وفي المآل بحرمة الحشر وحق الامتحان وصفي والجمعة داب الحيثان وصلي يا حي الذي ليس يموت على الذي بشرني به المميت سيدنا محمد وسلمي في الآل والصحب وكل مسلمي وبالمنافقين والتغابني وجي أذل لغير ما لنا بني ولتكفنا جوالب النفاق وهب لنا الرضا مع الوفاق يا حي يا قيوم صلي أبدا وسلما على الذي الفضل بدا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال بسورة الطلاق والتحريم زد النبي أنفع التكريم بسورة الملك وسورة القلم صل بتسليم على الهادي العلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال يا من كفيتني الأمور الشاقة صل بتسليم بحق الحاق على النبي والرسول أحمد ولال وصحب وعمر أحمد يا خائدا لي أحسن المخارج صل على دي سورة المعارج سيدنا محمد مع السلام في الآل والأصحاب واكفن الملام بحق نوح وبحق الجن صل بتسليم على ذي المن سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال واحد يا صمد أنت الواجد خادر مقتدر أنت الماجد صل على المزمل المدثر بحرمة المزمل المدثر وسلم عليه في الآل وفي أصحابه في الحال ذا ومعجد الغاية في والتكفنا قبل انتهاء الملام وسيء الأعمال ربي والكلام صلاة ربنا العلي المقدم مع سلامه على المقدم سيدنا محمد والآلي وصاب في الحال وفي المعالي أول يا آخر يا مؤخر كونك لي بلاذا أدخر صل بتسليم على سيدنا محمد حبيبنا مرشدنا وآله وصابه في الحال وفي المعالي يا مقيم الحال ظاهر يا باطن صل أبدا وسلما على الذي الفضل بلا سيدنا محمد والآلي وصاب في الحال وفي المعالي بسورة القيامة المعظمة وسورة الإنسان ذات العظمة والمرسلات وبحق النبأ والنازعات وفؤاد النبي يا من لغير الضر كف وحبس صل بتسليم بحرمة عبس على النبي المنتقى المطهر محمد خير الورى المطهر وخذ له بسورة التكوير والانفطار زائد التنوير في آله وصابه والتغنني عن بدع بك ومحي السنن يا بر يا تواب أنت الوالي والمتعالي المصلح الأهوال صل بتسليم على خير الورى يا من به قلب سواه نورا وآله وصابه وخذ له بسورة المطففين سؤله وحب له بالانشقاق والبرود وسورة التاريخ ما فاق العروج قبل الخيامة وصن كتابة يا واهبا وهب للكتابة بسورة الأعلى وحق الغاشية صلي صلاة لا

وسورة العلق صل على فاتح ما قبل انقلق سيدنا محمد وسلم والآل والأصحاب وعصم قلمي عفو يا رؤوف صل أبدا وسلما على الذي استبق بدا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمعالي بسورة القدر وحق البينة صل على ندب علاه بينا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمعالي يا مالك الملك بحق الزلزلة صل على من ليخاد النزلا بلا تزلزل ولا جول ولا ظلم وقد كفيتني تقولا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمعالي يا رب ذا الجلال والإكرام صل بتسليم وباحترام على النبي ذي المزايا أحمدا والآل والصحب وذا السعي أحمدا بالعاديات وبحق القارية صل على ذي السبق والمصارى سيدنا محمد يا مقسط والآل والصحب الذين أقسطوا جامع يا غني أنت المغني صل بتسليم على المستغني بك بآله وصحبه الكرام وخذ له بالنظم ذا خيرا مرة وبالتكاثر وحق العصر صل على من جدت لي بالنصر به بغير آفة ولا كدر وصل من عليه مجري القدر بآله وصابه يا مانع يا خير من أرضاه عبد سانع يا من له اسم فاعل من الضرر وقد كفيتني أذى هو الغرر صل بتسليم بحق الهمزة يا من كفانيها والأفضل مزى سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمعالي يا معطي النور بلا أفول صل بتسليم بحق الفيل على النبي والرسول أحمدا والآل والصحب وعمر أحمدا بحق ما أنزلت في قريش من سورة صل على القريش سيدنا محمد وسلم والآل والصحب وكل سلم من كل ما يسوء أو يضر رحمن يا رحيم أنت البر يا نور يا نافع أنت الهادي يا منهيا من قبل ذا جهادي صل بتسليم على خير الورى والآل والصحب وكل نورا وليهب في كل شيء نفعا مع هداك والتهب للرفعا يا ربنا بسورة المعون وجه لغير الضرر الملعون يا ربنا هب لي بحق الكوثر يمن الحياة وأجوري كثري يا ربنا وجه لغير الكافرين بلا مضرة بحق الكافرون وارث يا بني أنت الباقي لك الأراضي السبع كالطباق صل بتسليم على سيدنا محمد حبيبنا مرشدنا وآله وصحبه وجه الحروف ذا النظم للخيرات من خير الظروف وجل به ذا النظم كالخيرات جميعها يا مبقي الميرات بسورة النصر والتبت كفا أفئدة الحفاز والأكفاء بسورة النصر والتبت كفا أفئدة الحساد والأكفاء إلى سوى النهو وبالإخلاص جدلي إلى الجنات بالإخلاص رشيد يا صبور صل بسلام على الذي فا بأحسن كلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال ولتكفني بحق سورة الفلق وسورة الناس الآذى يا من قلق واكتب له صلى عليه بسلام في آله وصحبه الباقي السلام بكل حرف من تهي الحروف بشارة ينمو بها معروف إلا يوجه الجزاء الله بقدر لا إله إلا الله له خطابي وأزال كبدي ولسوى يساق من لم يعبدي إلا يوجهت المنى بلا ضرر يا خيرا مشكور بأحسن درر إلا يوجهت المنى بلا ضرر يا خيرا مشكور بأحسن درر لك الوجود يا كريم والخدم لك البقاء وتقبلت الخدم هب لي يا ربا له المخالفة لخلقه أمنا بلا مخالفة أنت الذي لك الخيام وجبا كذاك وحدانية وأجبا لهب حرمة الوجود والخدم أن لا أرى شيئا يودي للندم خذ الثناء ولتطب بقائي يا صاحب الخدم والبقائي ليجعلت الأكل كالصيام يا ذا المخالفة والخيام خدت إلي ما إليه القر فروا بكد أنت فرد بر وجبت الخضرة والإرادة لواحد يفعل ما أراد العلم والحياة والسمع لمن له البرية كما له الزمن لربنا البصر والكلام كمن مها عني به الملام الخادر المريد وهو العالم والحي والسميع منه العالم من لا يزال الحي والبصير والمتكلم هدى بصيرا رضيت عنه وعن المشفع صلى عليه بسلام أنفعي محا رسول الله كل ما سبد من ضرري ثم الأمير قد كبد
الى الامير كل ما توجه لمن اذا خير الا يوجه على رسول الله انفع الصلاة في الاهل والصحاب كما كب الخلا ليصير السرور ذا اماني من لي اطاب النفس كالزمان انا لن الباقي الصفا وامات ذاك الامير بالمميت ذا الشمات الحمد للاحد ذي الامور على انصراف الموت للامير لذلك الامير ما لا يحصى لدى الذي الاشياء عد نحصى محمد صلى الله عليه

0: فلال وصحب ومن والاه حمدت ربي عليه حمدا به نفا إلى الأمير الحمدا شفيه من بارز رب نبقى من شاء أولاه رضا وسبقى نفي العزيز الواحد المنتقم ساخ الأمير لأجل النقم يسوقه المالك والزبانية والكل منهم آخذ بالناصية نيته إليه ردت قائبا ولا يزال للجحيم غائبا منه الإله والرسول قد بري ولا يزال زائدا للعبر نوى الأذى والموت ثم صرفا معا له وعنه لن ينصرفا سيعلم الأمير أني الخديم للمنتقى عبدا لربي الخديم بريئا منه العالمون الضرا ولا يفارق الدواء من ضرا يمقته السلطان والنصارى من يوم في تابوت قبر صارا لله شكري بعد حمد قد سبت مصليا على الذي الخب كبت
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحفيظ الصمد والصلوات بالسلام سرمد على الوسيلة الشفيع المعتمى وآله وصحبه والعلماء وبعد يا الله

بك من الخلق ومن شر أعوذ، وبك في السر وفي الجهر ألوذ. أرجو صلاة من جنابي حاجب، ضر الأسوء والبلايا قاطب للمصطفى.

كنت إما اسمي وكلما أخرت طيفادي بكوني ناجيا من المعائب وكوني هاديا.

وجه من كف النبي حسدا به إلى سواي كل مفسدا وجه من كف النبي حسدا به إلى سواي كل مفسدا رب بلا تصية الباقي القديم رب بلا تصية الباقي القديم أعدأه كن إلى سوى الخديم بسم الله حب

أداني الهادي فلا أضل وعن سبيل الله لا أضل من علي الله باستقامة وجاد بالكتاب والإقامة نبينا عني محل ملامة إلى عزمة وفزت بالسلامة قيل سواي الضر كالأعداء ولا ألاقي موجبات الداء لغير فساد والشيطان يطيب المجلس والأوطان شقاوة وضر وولم كلا سواي تنتحي وألم يسوق من ليس له منازع كغير العلم.

فيحمد لكل من لم يهوني نداما قيا أخرى ما لقنا القلى أداما أجاء من خالفي مخيب ابغتت منه إلي الغيب يسعى من كابدني النيران تواجه الخزيان والخسران يقود من خالفني الغلاظ كل مرجع لأهله الدلاي يقود من خالفني

أنم عيبي وتقبل كسبي، هذا الكتاب والحديث النافعا لكل مسلم وعني دافعا. نستعذ بك من الشيطان ينجو من الأسواء والنيران، نجي جنابي من الآفات من

وبالحديث ليهب جملة سول مصيفا عن العداء عبدا لك مصطليا على الرسول عبدك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كني وحي سلب القرآن من كونه لي بالمنى قد آنان إلي وحد

قد سبحت أما بحبي له قد بعت لو شكوري على التجديد دين النبي الرافع الجدود أجابني إجابة القريب وجادني بالأمن والتقريب هذا بنية آل الأذايا المانع ولسواية تنتحي الموانع من روق صعدي ورفعت للعرش والكرسي وهي نفعت من لوق صعدي ورفعت تلاس والكرسي وهي النفعت نفق صعدي العين والحيل مغية عن الحساب والكيل أعطاني القرآن والحلال محليا كفاني الإضلال فمن حني كافر أو منافق ولا مراء لانتحى الموافق قل وجربي العلي أخذتم ثم اختر لي وعكسه نبذتم شق على

أكيان يسخوا لغي الضر أبدا كفي الكفاني كمن لن يعبدان مع توجه اللعين لي بلا إثباته كبا

إليقاد ذي الجلال الأعظم وليرود كل من تعظم عبدت ربي العزيز الأكرم كما نفى لغيري الحرم رمام الأمير المغني القلوب العالمين ولسوان حي يسوع.

ما ستنحوه ما ستنحو نحوه الملوك نفى العين ونفى الأعداء من لسواي سايقهم والداء هبات من ملكني القرآن أمرم شكري وشكوري أنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

إلا كليتي عبدا له أبدا ولا أطايع من قد جاء أو رفضا إلا كتبت من يومي من بدعي وكل عهد لأجل الشك

لا خير من عين قلبي منه دار حضاب يسر جميع العادي بالنبي أبدا عني بالتسخيرهم يا خير من خفضا لك الخزائن فافتح لي وزد بشري وتكفني كل من ياتي ليعترضا أيصرفك عني كل ما افتدت حقق رجائي ولكشف سر ما غمضا يثني وجملة ما اخترتهم أبدا وديعة فتفنى الداغين السوء قضى يا من له الأمر كلي واحمني أبدا.

الله صل بتسليم بلا عدد عليه بالآل والأصحاب والفضلاء إذا قتلت أيضا وهو يغفر لي.

أنت الرحيم الذي أرجو برحمته. ثم القيامة بشرى حقق الأمل لها بجاي رسول الله سيدنا. أن لا أحاسب يوما يكشف الزلل. أجوت أضعاف ما قد ساقه هرم قلازه اندمت

وارض به أنصح وتدني عندك النزلاء. بسم الله الرحمن الرحيم. من إله الكريم الغافر الزلل بدأت ذا توبة من جملة العلل. سبحانه من لطيف بالعباد معا فمن قيم جواد مزل النحل. محوت بالله في اليوم جملة مان ثبته من هوى النفس

بالأمل. أيوة رحمة ربي وهي واسعة، ورحمة الله أرجى لي من العمل. فنوت كتب إلهي جل رحمته في حياتي وإطوالي.

عبيده هذا والتفن به ولا تؤاخذ بالماضي من الخطر ابد حزبك طغى فاهتدوا وهدوا ما رضيت لهم من احسن الملل ابهدي وفني دنيا واخره قلت لا ان وهب لي اطيب النزل حتى اصاحب اصحاب الرسول غدا كما يليق وزحزحني عن الدخل يا الله يا بر يا رحمن هب لي ما من قلت تمس بالجنة.

أباني الوهاب بالكتاب وبرسوله وبالأقطاب مشايخي سيدنا الجيلاني والشاذلي.

من أحد عمدا أعاهد به الله الأعلى أتوب رحمة الرحيم والرضا بخيمة للمصطفى باب الهدى أي بجاه عن بي واستر علي به ونجني من خطر أي بجاه العظيم أسأل مغفرة

بركة الذي الوجود والقدم قد وجب له لنا تنمي الخدم سبحان ذي البقاء والمخالفة من قاد لي أمنا بلا مخالفة ملك لي القيام بالنفس وجب له إلى كليتي قاد العجل الحمد لله تعالى وحده كما له الخمسة والوحدة لمن

ولا فناء منه الحديد. أبو البراء له ليس له تماثل ولا افتقار بل له من مازل. حمد الباق جل عن تعدد وعن توالد وأصل مودد. ملكنا لا منح أجزا أو كرا أتى له وليس ينحوه كرا. أحمد من جهل وموت وصمم لضنحوا وقد كفاني يلغوم. نفعني لي عمن وبكم ومن خياله والنعم الحكم. إيجاد كل ممكن والتركا أيش لمن كفاك فضلا شركا. لا رب غيره وعن سواه عني له افتقر من عداه. رسولنا نبينا محمد عبد رسول أعتماه الصمد. أمعه صدق بأمانة جزد وبتبليغ إلينا عن كذب. يقود من خيانة وكتمان حرم خدمتي لحاول.

ثم برع الباقي من العيوب وكان لي بأفضل الغيوب سلمني الرحمن من دنياهم أقدارها خلا وحبا قد أمن ثم لكن الرحمن والرحيم ويا أخرى كلما أحوم وابدي سبيل الله للهدات ذا خدمة لرحمة المهدات لا يقود الله علما لم يرى من غيري وأن سواه لن يرى لا يقود علم من تقدم ومن تأخر وتبدو الخدم هذا الجميع دون الشك وقال

الإنسان فتهمت خذ المنتقى ما لم يكن قتل غيري وبه فزت بكم عثاني الرحي أحي ما يغبطني كي داما كل الصافي عطري لا يقود في الجنان أبدا ما لا أراه أبدا من عبدا هم الرحمن الرحيم لم يزل قبتني كفت مكاره الأزل حب حب رحيم لم يزل رحمانا ما أياي قادر الأمانا يقود الباقي دواما البشر وقد ما عني ستة عشر مع رسول الله كل ما صدر مني من البيوع لا ألقى القدر بسم الله الرحمن الرحيم بدأت باسم من كفاني اللعين بقدر ذات الله.

فذاتي مرض أو حسد، طابت النفس وطاب الجسد، أكبني بسره الخفي من قاد خطي إلى الكرسي. هذه القصائد قلوب الحمل تنعس وهي بشر للكمل، إن كتابتي لدى إلهي أبدا غيري ذوي الملاهي، للمنتقى قط لدى لي برولي ما قاد لي ما غاب عن كل ولي، هذه كتابتي لدى البحور كلا سواي حيل

في البر طلعت في البحر وعلى بري أني في البر ما من قبل تمحرمت لغير الكبل لو تعالى خدمتي خديما كمصطفى الذي حوى التقديما عدي طعن وهو عن المشفع صلى عليه بالسلام الأنفع حط عناية تقود خدمي إلى جنان ذي البقاء والقدم.

إتي قبل التناجي المحب طه مناجاتي حويت ما أحم أجابني الباقي بالجاه المنتقان من يوافق يلقى ما اتقان لاقى الذي كابدني ولم يتب أبقى انتقام وهو في أم الكتن أدى الذين كفروا بغيظهم بقي انحمى كليتي عن مكرهم حفين الباقي فليس ينتحي لضر وما أرم ينفتح يقود

السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله من هدى بالجود القابل الركوع والسجود، سبحانه من باسط ودود فهو تعالى.

لشكر مغن واسع فريد قنصرفت وانتهى تجريدي لشكر مغن واسع فريد قنصرفت وانتهى تجريدي كن لا يشكر بذا القصيد بسن ولا يلا

به مع العقود تبع الصابر عن المفقود أبعطي البيع بالتأييد والحفظ والإكرام والتقييد حما جنبي عن ذوي الكنود بلا مدافع ولا جنود منع أهل الشرك والحيود مني بقدره بلا قيود أشكر نعمة على تفنيد إبليس ذي الإغواء.

كم الإله ذي الغنى والجود فالواجد المنحتم الوجود سبحانه من غافل ودود هو تعالى أبدا موجود معطي ما استبت بالقصيد أبي به وغبت عن أصيد الحمد لله على وجودي مع متابي وانتهى هجودي للشكر مغن

أظل بخدمة الوحيد أعبده وإنه مصمودي مصلي على النبي المحمود أعبده وإنه مصمود مصلي على النبي المحمود له متابي مع العقود البعي صابرا عن المفقود أيثنسته مع التأييد والحفظ والإكرام والتسويد حما جنبي أنزل الكنود بلا مدى.

يا الله يا صمد يا معبودي، صل على المختار في العبيد محمد وسيلتي ذي الجود والآل والصحب ذوي السجود. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله المكرم الأحد، مصليا على حبيبه الأحد، لسيدنا المنجي لمن له التحد، مبيد من أبى هداه وجحد، محمد وآله ناف الكمد، وصعبه النيران كل ذي ضمد. أزكى صلاة بالسلام لا عدد، لا تقيني العدا ذوي العدد، لصمد ليس له كفءا أحد، تذرعي بقل هو الله أحد. لا تطابيق ورم ما فسد، بيك ما اشترى مبيعا ما كسل، هب لي يا من رم قلبي والجسد، واطري في البحر حاسدا حسن. إجابة بها ألازم السدد، وما يفوق كل ظن من مدد، ليتم الحسنى فجد لي بالزيد، يا مغنيا أغنيتني عن مد يد. أبي بجاه المصطفى الهادي السند، وآله وصحبه النافي الفند، حط عيوبي وطردي من عمل، عن الصراط المستقيم وفنل، مكمل لي كل ما قلبي قصد، برغم أنف كل واس قد رصد.

بالرغد أقتي قرن يدوم بالرغد ضيفا ويتنسيني أمسي بغد لك توسلت بخير من عبد وآله مع الصحاب في أبد أهو يا كريم قد وعد تسلم وسلما على خير معد حبيبك المختار نور من سجد لوجهك الكريم فخر من مجد ياسين وتهبه لي يا الصمد وبسحابه أسود في زي الضمد ما شئت بكن دواما يا أحد يا صمدا ليس له كفءا أحد بسم الله الرحمن الرحيم مدت بسم الله والرحمن من الرحيم المالك الأزمان سبحانه ربا لوجهه الكريم تعط في الخدمة والرضا أرون من الإله رمت خير الصلوات وخير تسليم.

لوجهك الكريم تل مقدمات أفضل أفضل وراء المعظمات لوجهك الكريم قلد البشر بخدمته لأفضل البشر أي ضاعي بحق الأعظم وخدم يشكر أموري عظم هب للنبي الله منك النظم يا عاصما من جالبات الكظم أكتب بها

عظيم فهم واقلع سنت من خطن ووهم اعطني للجنات بالحلال بلا ضلال وبلا اضلال مضي الفوز وقل للبركات وكما تشكر معا والحركات الى الكتابه للمختارين احب يا من عنده مختارين الى الكتابه بجاه المنتقام باب علوم وفلاح والتقى إليك لا لغيرك انصرافي من فيدك المر

حجتي عن العدا حجابا يرنح السمعة والإعجابا يغضبا كلية الإخلاص كون قاد للأمان والخلاص محمد صلى عليه ذو القدم مع سلامي له من الخدم بسم الله الرحمن الرحيم بدي وهب لي أن أتصلي على سيدنا عني وكلي بالعلا سعتي أدم بلا شقاوة وليكم بالبشي والحلاوة ملك ملكني بغير السلب والجنان أغنني عن طلب أحد يا واحد يا خير صمد كن لي ما يسرني بلا كمل لطفكم لي بما يطيب نسيه من رجاك لا يخيب أعطي هب لي

هب لي بقاء وسعادة تدوم بخير ملك إنك الباقي القديم. أي راعي بلا غرور تكن يجعل أعظم البرور لك بلا شيء لك بلا مشارك كليتي أقدي وقولي عملي ونيتي. أبي وجهك الكريم أصلح كليتي بلا عناء تصلح على تعبي بالكتاب والحديث على تعبي بالكتاب والنبي سيد كل أقرب وأجنبي مد صلاة والسلام سرمدا إلى النبي والرسول أحمد أفضل أرضي الورى بالسبب أبقى بشارات به وحبب لقيتك اللهم فيه مد كما به عصمتني من شد أبقيت يا رحيم كل بالكرم بجاه عبدك النبي المحترم لك بلا شكاية ولا سقط حملي وشكري لجنابك بخط رضي الرحمن والرحيم كل ولا يزال ذات رحيم حفظ بذك الحكيم الخالدا عن جزاء والدتي والوالدا يعني فتحت لي عام وكسسي فتحا محاقيقا بدا من جيسسي من يتقبلا لوجهك الكريم هذا النظام خير أجر لا يريم بسم الله الرحمن الرحيم.

أنت والعطن أي البيوتية مساجد التزيد لقد إيدك لك وجنبني المريض نزل جميعا ما حضيت عن لغام ويا رسول الله سأني بلغام أجي وصلي أبدا وسلما عليه بالآل ومن له تمام عليه الصلاة.

0: حتى أكون عابدا بالسنن عبدا شكورا قلت طيب منني يا ربي قد رضيت عنك جدا كملي يا كوني الخديم العبدا يا ربي قد رضيت عنك جدا فلي أبكوني الخديم العبد من ساعتي وصلي بالسلام على النبي وعقد به مرامي
1: بالمنتقى رمت من الكريم تلاصم الأمان والتكريم من الكريم بالمكرم أروم فوصي ببسر أبدا ليس يريم إليه ينخاد الذي ليختارا منه بمن خدمه مختارا إليه تبت من سوى الردائي ولي يقود بصر القضاء رد الأزاء إلى سوى جهاتي في أبد مخدن يدي أنهاتي إلى سوى ينتهي الدجال وسوء والخرر والإخجال كتاب باخ خلد الدارين إسني هن الحارين والنارين أنا لن الأكرم في التلاوة ما وده خير مهل علاوة لغارس الدارين في هاداتي منن أودها جملة السادات له كتابي وكتابتي نهت له ولي منه بصارات انتهت أجبتني يا حالبا لا يخفى عليك صيح وسكرت الأخفى عدية المغن الحل الكريم خاضت لي الأمان بالتكريم فص بأسماء الإله الأسنى وبصفاته الأولى بأصنام يقود لله الحل الرحمن ما شابه الصفاء والأمان هو الذي له الوجود والقدم مع البقاء ووهان أنحدم صهدت أنه الإله وحده وخدت مؤمنا إليه الوهد فجأني الذي له المخالفة بالاستقامة بلا مخالفة أكرمني الذي له القيام بما صفت به لي الأيام آتاني السكر الرحيم الواهد وسرمضنها لخير جاهد لمن له القدرة والإرادة كلي ولخار صفاء أراد لمن له العلم مع الحياة وصمه مع بصره حياتي ناجاري الذي له الكلام الملك القدوس والسلام أنا لني المحيمن المؤمن ما به أماني لجنانه نما صهدت قد عن بالأسامي الحسنى وبالصفات للخديم الأصنام لوجهك الكريم أوصل الجزاء لصاحب من له كتبت رجسا يا رب يا رب خلد الرداء الأكبر لصاحب صدق إمام الكبرى جل وسير مصطفى كعمرى بأكبر الرداء وصف العمرى سسر مدن خير الدين الحسمانى وقد له حيث يرى الأمانة يا رب يرضى أن علي سرمدا ردا به تسير بسر أحمد أبلهم الرداء وللجميع يا خير محسن مكرم سميهم منك طلبت يا خريب يا مجيب بجائهم ما رمت كن لي بعجيب لهبهم وبالمخربين من الملائكة الهدى المبين يا الله سلما على ذي الوحي وجل به قطية مثل وحي جلي بأن يكون خطي مهجسا يا حاهدا لي وهودا منجسا سما يسر خلب صاحب المطر وجل به مقصي خاطي الوتر يا الله سلما على السيسور وصف للحياة صار نسور قبل الذي يقبل أفضل أيقبض أفضل السلام وتغنني حن الأناء والملام مد إلى الأملاك والصحب الكرام ولسوي الإسلام يا باخ المرام لله تبت من جميع ما صدر من يحيبا وكفاني القدر من الكبائر ومن سقائر تبت لما هي ظاهر وخائر سبت توحيدي لرب الناس المصيب بالسيطان والأدناس للمصطفى المختارس البصالة سبت تقديما مهر الرسالة هداني الإله بالرسول وللجنان ليقود سوليم أسكى سلامي العلي المقدم بلا انتهان على النبي المقدم ذلك فضل من إلهي العظيم أسكره عليه بالدر النصيم إلى الذي وجوده والقدم قد وجب كلي وتنمو القدم فجأني الذي بقاؤه وجب مع المخالفة فضلا بالعجب لمن له القيام والوحد الرقد أسلمت نفسي برسوله فقط يقود ذو القدرة والإرادة والهم والحياة للإفادة علم الذي سمه له والبصر مع الكلام كالكلي يبصر من الذي لم ينه لله العدم وليس ينهه إذ الوصل الخدم لا ينتهي حدوث أو فناء لمن له التوحيد والصناء إن التماصل مع افتقار لخير مبقن جار بالوقار لخير ربنا تحذر عرف وخيره من كل معذر ألف أصب به وإنه باق معيس من كل سوء وأصنوه يعيس أقرأ إنساء كتابه بلا ترك لوجهه وكل خبلا من مكره وصو من قرور به وكان لي بالقرور له إلى جنانه كل يتيم ولي يقول مقتضى الهني يتيم وجرح حمدي وسكوري أبدا له ولي كن فيكون أبرا نفع لخيري الحيوب والقدر ولي يوصل البصارات الخدر لمن حماني الحرام بالحلال amdi wabil huda amani antalal ala yasukruhu bila kufrani sa'ismat min dararin nirani lo sukuri bahda hamdin khalidi anni jasa walidati wa walidim lo khitabi bi gururin lahuma ighfir li walidayya wa tarhamhuma kulli wujud li walidayya bi muna bi yawduha jami'ul umana munna alayhima bima yubassirun كليهما بمن هو المبصر تسليمه مع صلاته على سيدنا محمد باب العلام حديثني بجائه فصليا أني به يا مكسرا لخليا تبت علي توبة حني مهد خير لك فالمدرات مهد دائم جلي بتلاسم البشر إلى الجنان بالنبي فخر البصر وسل له أهل سوري أبدا بسبب منك وبسر أبدا نفعتني بلا حرام بالحلال وبالهدى كفيتني كل ضلال الحمد لله الذي لي انفتح باب خيوره بمن له فتح له سكوري وأدام للفرح وللأمير كف ضري وقرح أذكر ربي بعد حمدي وشرح صدري بهلم لدني فانصرح له كتابي والأمير قد طرح دنيا وأخرى ذا حساب وطرح أبلي فلاحا وجواري من فلح يا من هداني سرورا للملح إلا سواي صوم درة جنح ولي تقود سا أمان للمنح لوجهك الكريم يا من قد بطح ذاك الأمير بالخلاص فانفطح قس المكاره وما يرهو طرح إلى الأمير سرمدا يا من جرح لوجهك الكريم قلد البجح إلى الجنان لي خديما قد رجح قدمت أفضل الورى يا من جصح قديمه الذي بأمن قد جصح وجهت للخديم أنفه ربح يا من كبا ذاك الأمير والصبح أبقيت الخديم باقيا ركح عليك والأمير جبريل لك لا تره من أم درا أو مجح يا من به بقى وأمره نجح منحته يا خير مهتم قد منح يا من كفاه من قلا أبرتنا رضي عنك وله قد انفتح باب خيورك بمفتاح فتح مها إلهي توجه الضرر أني إلى الأمير خابل الضرر إلى الأمير جملة المكارهم سرت أبي بالله خير جارهم علي من الله بالصفائم سرت خليل الله سا صفائم لله قد قدوت خلا هبا وليس ينهوني سوى من حباب إلى النبي وجهت صيحا يرضى عبادة لله جل خرضا أغرت ربي لها كود العبدا قديم به الخيور عبدا لوجه ربي مديت في الخدم ولا يريني ما يودي للندم مها رسول الله كلما

في من الأسوائين مسخنين بالصحي عن دواهي يقي رجائي الكريم قيبا أدخلني خير البرايا جيبا للمصطفى خير الصلاة والسلام بلا نهاية كما محل ملام الحي والقيوم خادا للمنم بجائما عبد الفروض والسنن لخار ما فاق سنون الحي مما يسرني وساق الطيوم لي يقول ما يكون عجبا باخ كريم بيرقي النجبا هو الإله لا إله غيره وبأمين يجيء أميره لين للخلاب رب العالمين وهذا لي سر الأمين والأمين أذكره على الأمين والأمين نهم الكريم الفرد رب العالمين إلى سوى يدرك السيطان ما لهما علي من سلطان ليبان كون جملة الأمور لسارف الموت إلى الأمير إلى الأمير وحده الموت انصرف لا لسواه هو للنار نعرف هو الذي مكاره انصرفت له كما جند العلي عرفت أجابني الحي مها الخيوم ولا يسال الخب بالمحيوم لوجه ربي الذي أني عفا عفوت أنه بعد موت ضعفا لست أوجه له دعاء يضره وصدر الدعاء إن الذي دمره انتقام من خائر يبدو به المقام أدم ما بنى ذلك الأمير من الفرى الحق الذي له الأمور وجوه صاحب المنطقة لم تنصرف عن الأمير قبل موت قد عرف أسكى صلاة من له الأسمان أراس فيهم جابه الأمان للمصطفى الذي الأمير دمرا بالروح وصحب بباق عمرا إباه باق من صلاة وسلام كما به أرض المميت صلام يعلم ذلك الأمير أنني لنتخم الباقي بمهي سنن يعلم ذلك الأمير جهرا أني أريته الهدى وطهرا أرض الأمير خير باق صفا لجنة الخلد البقاء وقفا لذلك الأمير موتاني بلا نهاية أرهاقة لن يقبلا قلت وإني بالكتاب باقي وخيره لخالق اتباقي يا حي يا قيوم صل بسلام على الصفيه المنتقى الماهي الملام يا حي يا قيوم كون للمنام في أبد بسرا لكل الأمنام مصليا أني مع التسليمي على الذي قدمته تعليمي ألا نلي القهار قلب كل من له تنازه والإنقاذ الأمن نزح للبركة الله الكريم ممن يساء وسكوره أروم نزح لي ما اختار الانتساهم إلي وهو فارق امتناهم أدم أن يقصدني من لا يريد سوى مريدي ربنا الفرد المريد مد لي البسط إلى الجنان الباسط الجميل بامتنان نهى لخير الدرر قداء من له البرايا والفهال والزمن ساح إلى مسرته ما لنهى باق يقود للردى والمنهى لعنت لي القلوب والأبدان باسم من في ملكه البلدان ينخاذ لي بالقلب سلوه كما بالجسم لانخاذ خريب حكما مالا لخير كل من لم يرضى لي بلا لقاء مرسل مفضل أصب من ليس أصب من له البرايا ضرها إلى سواي لا ألاقي سرها ناجي خالق البرايا والسمن وغاد لي بقدره سات الأمن لله وحده تعالى قدت كليتي حظا له عبدت هبطت بالسمت عبدته بسمت والكلام والعقد والفحل بلا ملام له خواتري له أنفاسي بخير سان ولا حفاسي لوجهه الكريم خاذ البركات ليسكوني له والحركات كنت له بنيتي وليكان بما به صفا ممري والمكان ملكني جملة مالي أباح وليكان للجنان بالرباح تكتب للأملاك فيما حصت أجوره وبرداء فصت صحيت أن لا قادر على كل لياد ويقود للعلام كرمني بسكره وبالحلال وخاد الاستخامة بالاعتلال رفعني الرحمن والرحيم وانخاد للحلال والترهيم واجحني الباسط والجميل والسوى نهو الأسى يميل نفعني الباقي لسي قد قلت كليتي له وقد حبت إلي أوصل القراء والنصلاة إلى جنان الخلد يا من أنسلام لوجهك الكريم ليغفر سلام وأن يمه وسنسح للام لقد مقدمات جنات العلا قبل الدخول والمراد لفحلام إجل الكتابة أبسر الحقلا واجمه لي المنقول مهما أقلا وحبل قتي ما يفوق عصلا ألا وطن ومه بقتي كسلام جد لكتابتي بيمن الخبلا دنيا وأخرى وبه تقبلا أبل كتابتي لوجهك الكريم سرا عظيما يمنه ليس يريم أبل الخرى منك وحبل النصلا ومنك حبل الكتاب المنسلا واجهني الباغي بما تخر أيني به وتاب للمقر آيات ربك الكلي تسر ومالك كليتي يسر إلى سوى نهوي ينهو الضر وليس ينهوني ما يضر تاب علي الله نهم البر وانخاذ لي إلى الجنان البر ينخاذ لي في كل سيه النصر وليس ينهوني ابتلاء أو حصر
نفل الذي الخلق

0: هو الأمر لا صمني وفي تاب الحمر على نمن له الأولى والقهر لي ولن خذ القفا والجهر أدية الباخي بها تقر أيني وتاب بالرضا المقر وجهت كلي إلى الكريم وخادني بالبسر والتكريم له تلاوتي مع الإيال بلا تحرر ولا اختيال يقود للأجور في ليالي وفي نهاره بلا احتيال قاد إلي البركات والسلب يمن المباهي لجنابي فانسلب وجهني في الحركات والسكون كرمه وانخذ لي كن فيكون لوجه الكريم أبقى ساتيم محيصة وفي رضا لصاتيم وجه للأحسن في حاداتيم وبي باها جملة الساداتيم الدوبة أكتب لوجهي كما أرضيه بالمباهي مهما حكما دين يحب الله ما هو برسول عليه تسليما هما كل رسول رب ترك لا يسأل عجبا يحبطني فيه جميع النجبا سبحان من له عباداتي بما لقاد حلا وقفا بر بما تصيب باقي ما فيه الكريم على النبي البصير التكريم للمصطفى نويت ما يجدد سنته الغراء واني احمد يهينني على الصواب السمد بجاء خير الخلق مهما الجيد ارسل خير العالمين الاحد مهما الاله الاكرم الموحد لله عمد مع سكر يخلد دوام ممكن فيه ينفرد له كتابي حامدا وينجد على الذي به الجنان اقصد ابلي كتابك وصف ما يخلد بسر يلي يا اكرما اوحد ان كتابا جاء به محمد صلى عليه بسلام السمد لنا به انخاد هدى ورسل به على رب الورى نعتمد خاد لنا القران ما لا نجد في خيره نهم الكتاب الافير رد مكاره ولي لا ترد باخ به لي المنى يخلد اياته الى سوانا تطرد بلا انتهى قبل انتهى من يرسل الى سوانا ما يسوء يقصر في ابد به الجنان نرد نفى لخيرنا به محمد ما ساءنا وقد نفاه الصمد جميل تسليم يدوم المدد به على نبي امين يحمد بركه عصيمه لا تنفد على امين في الكرام يحد ربنا سلاما بالسنا يجدد لخائد والمطاه الامجد يا الله يا رب الورى يا سمد يا من به قدر الكرام هبد لمن به منك اتاهم مدد خلد صلاه بسلام يحمد من مثل احمد ابتغى لا يجد فالمسلم يرد وليس يرد هوى نبينا رسول احمد تقدم من هو القديم الاهل من يمنه الاتى الكرام المدد هو الامام وصفه الاجود من ربنا به يدوم الرحد لنا وينه لسوانا النكر درجه المختار ليست تجهد ونوره ساته ليس يخمد من ربنا به يدوم الافير لنا وينه لسوانا الكمد ابي بنا المختار بان سودد وما هوى في القر ليس يوجد محمد هو السجاه السند هو الجميل والسقي السيد محمد هو الكريم المفرد هو النبي ورسول منجد دين سوى اسلامه لا يهمد عند الاله وبه نجدد ليبان ان الله لا رب سوى الكون كله له وما حوى اسد انه الاله والاحد وصمد المخل الكريم الملتحد اني له حبد وقل هب وهو لي خل وهب رب له كتابي ذاكرا وشاكرا وللجنان خاد لي مشاكرا اكرمتني بقل هو الله احد يا مكرما ليس له كفا احد ابلي ما يسرني وينفهم يا خير من يهدي الفتى ويرفعهم الي قلت ما يكون سرمدا على رداك وسرور احمدا لوجهك الكريم صل بسلام عليه في الاحباب واكفني الملام لوجهك الكريم حبلي نورا يسره وجه المامرات ما مضى تنويرا اتق لي اللهم ما لا يفنى من المنايا اسفا ما خفنا اجل بجاء المنتقى ما حصلا هدية وما طلبت حصلا لوجهك الكريم حبلي كونا لك احب قلت جمل لونا لك جعلته الى الجنان وديحة صف به جناني ابلي كونه احب سرمدا اليك من سوى الذي لاحمدا مد له ما لا يهد ابدا من المنابي وبسر ابدا اوت منك خدمة له تصر بلا نهاية حصفت ما عصر من بجاء من مسرتي سرور لو علي بتلاسم البرور محمد صلى الاله بالسلام عليه في الاسم له من الخلام دين يكوني عبد ربي وقديم رسوله الذي سيادة تدوم رديت بالله تعالى ربا عبدا له نهم وخلا هبا سألته وبالنبي نبيا رديت خادما له مرديا وهو وسيلتي وخلي هبي سهد لي بسم الله وربي لله كل قدر قدى عباده وبي يباهي سرمد العباده اكرمني بالله والرسول وبالكتاب الله نلت صولي لله والرسول والكتاب كلية حبابي لا عتابي لك توصلي بخير مرسل وخير منسلين لخير مرسلين أبلي يا باخي كلما أهواهم يا من له الكون وما هواهم صلاة في الأرض وفي الكرسي بلا نهاية على النبي للمنتهارم صلاة بالسلام في الأهل والصحاب كما له الكلام للمتبارم من الباخي الكريم خير الصلاة بالسلام لا يريم أسكى صلاة الله ربنا الأحد الصمد الباقي النفوه الملتهب إلى النبي ورسوله سرمدا وجهتها مع سلام عمدا لوجهك الكريم صل عني مسلما على النبي بالمن لك قتابي بالارتياب وجدت بالظاهر والغياب أبل رسول الله ما يحب مع صلاة وسلام رب تسليم حي لا يموت أبدا على النبي حيث اقتفى وقد بدا على النبي حيث اقتفى وقد بدا تسليم حي لا يموت أبدا إلى النبي محمد الخير الأنام بلغ صلاتي وسلامي سقطنام لوجهك الكريم قلد البصر للمنتقى في اسمه رب البصر اكتب له ولجميع الآليم بصارة في الآل والمهاليم على النبي في الآل والصحاب الكرام صلي وسلم والقياصل للمرام لوجه باق لا يسعد بكريم ليقض بلا أسن جميع حمارهم يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي ويا قيوم يا مكرم يا أبلي إلى الجنات أبلي إلى الجنات كل ما أريد مرتضيا أني دواما يا مريد وجه لأفضل البراء يا أحمد بعد الصلاة والسلام الحمد سلام من ما عنده لا ينفد ما صلاة بمناه تحفر لأنبيائك أرسلك العزام وجه سلامك وبارك في النظام لك بلا مسارك هروفي يا واهب الكرم والمعروف مد له في كل ما من يفي منك بصارات وأمن هي في بارك لي اللهم في كل يتيم أذكر جميع عملي ونيتي أبوتني بخير سكر راضيا أني وكنت لي في أخراضيا سنت لك القصائد المشكورة ولا تسال أبدا مذكورا بينت لي كونك لي تبينا وهبت للوداد والتلينا أبل رسول المصطفى النبي صلاة العرس وسل الكرسي مت النبي المنتقى المقبول جاد به لله بالسبيل أمد لباخ جاد بالمامول وجاد بالمكسب بلا خمول محمد صلى الله عليه وسلم ليس بمحفوظ ولا محصول مع رسول الله سوء ترتيل خذ الأسى إلي بتبطيل دعا صفى الحياة بتجميل كتابتي لخدمة الجميل محمد سوء السبق والقبول سنسى إبليس مع القبيل أمد لمن به أن التاويل أخنا مع الكسف بالتنويل ملكا المغني عن الدليل ما خاد لي قصرا بلا تقليل ما رى لخيري كل سي تضليل بترد رب المانه الجليل دها ملادي الصفا معقول للخط في سبيل المنقول مع إلهي بالنبي الرسول خذ الهلال باقيا بسول هذا لخير درك الفضول وهنت للفاضل عن مفضول ملك الذي قد جل عن فصول بصرني وفص بالوصول ملكني من جل عن أصول تمليك سل الإجمال والتفصيل ديني كتابه بلا عدول حما ليختار ولا تبديل مد إلي والد البتول صلى عليه واهب الترتيل إباءه مع إباء ليل وبالكتاب للحلي وإيل ملكني الباقي مع الذيول إلا وأذكر بلا عيول محمد لي كان بالتسئيل والخلق عن ذكري في ظهول دفع لي رفا بلا بطول باخ مهل ختمها تعطيل محمد إلي سو توسيل ما لا يرى لخير سا حصول أصب به من مالكي خليل سلحمد والتكبير والتهليل ما رامه قبلي كل جيل من المنى وحدي بالتبجيل مد لي المكرم بالنسول بلا انتهى ما سلت من نسول ديني خدمة النبي المقبول بما ليختار مع السبيل ملك صلاة وسلام عني باخ النبي وتقبل مني أوت النبي بسرور وصفا والأمن يا من بمهيت وصفا مد بلا نهاية أسى بصر إلى نبي المنتقى خير البصر ملك رسول الله أني صلوات لم يكن قط مثلها في الصلوات دوام تسليمات الجمال أن صلواته على الكمال ملك نبيك رسولك الكريم أني يا باقي حطايا لا تريم أتو إلى الجنان بالحطايا يا من مها أني به الخطايا مد له أيس توجه الأمل يا من خدا كل له خير عمل من على خير برايا بمنن أني كما عبد الفروض والسنن دوام تفسير الكريم السمدي على النبي رسوله محمد مد إلى خير برايا أحمد خرده يا خير باق أمدا أتو بما يسره وينفهم في الآل والمهال يا من يرفهم مد له أني بما يهواء يا من له الكون وما هواء ملك نبي الله ما لا يحلم أني من المنى وأنت أحلم دائم صلي وتسلم أني على النبي وتقبل مني mahal abati la bi haqqin yuhmadu anni yaqablu khutbuna muhammadu amdi liman ul ilahu samadu wa yantahi bihi li ghayril kamadu manna alayya sul jalali la ahadu biminnanin fi awadin la tujhadu min allasi ma indahu la yanfadu aqil munawalis sukuri ahfiru dafa habatilan wa ma la yuhmadu billahi anni qabla sa muhammadu
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم إلهي القريب والمجيب الواسع النافع واهب العجيب سبحان

الحمد لله على الإسلام أشكره عليه في الدوام لو عبادتي بالأسماء مصلي

معجزه للمنتقى من لم يوافقني لاقى ما اتقى لاقى الذي كابدني ولم يتوب شقاوه وزاك في ام الكتب لاقى الذي كابدني ولم يتوب شقاوه

بسم الإله قد بدأت الراجيا منه تعالى أن أكون الناجيا سبحانه ربا بأهل بدر رفع دينك مصطفى ذي القدر سبحانه ربا بأهل بدر رفع دين المصطفى ذي القدر محمد صلى عليه بالسلام بآله وصحبه جال الظلام أسأله بحق وجه الله أسأله بحق بسم الله تسقيه لي ذوي الملاهين لو توجهت مع الرضا لو توجهت مع الرجال وذل عدل المزح

أكرمهم بالعفو والغفران إذ قاتلوا العدا ذوي الخسران. لو توجهوا بلا احتساب وكرموا بعدم الحساب أضيع عنهم المكرم.

حارس من أهل بدر أكرمني الله بكونهم معي وليس لي في غيره من مطمع ناديته سبحانه وأرتجي منه تعالى فتح كل مرتجي أسأل

سكرك إلى الجنان بيوي وفست بامتنان يا الله الله يا كرم إنك الأحد أبقيتني بقل هو الله أحد الله ربي الذي لم يلد وليس مولودا أملت خلدي رفعني الله المقدم الصمد الرافع السماء من غير عمد حفظني من لا يريني من جحد من كدر الدار نعم الملتحد بين قلب

أوصلت الزمن كليتي لي وقدت للأمم لك خطابي موقنا بأنك خلي وحبي أبدا بمنك إلى فؤادي ويدي قدت الكتاب بلا عدا

ما اخترت ليك واشكرك بغير كفران به واذكرك حجاتي يا حفيظ عن ضرر ولتقلد تخلد الحسان والدرر ملكين يا خير مغن والي في جملة الشهور بالتوالي أجبتني في كل يوم يا أحد وإنك المرجو لي والملتحد نعطي الخيورك يا رحمن وانقاذ للفلاح والأمان إلي قد كرم الرحيمين.

ورتني الزمن يستطيع تيسير من لا يعجز أمكن ما وعداي عجزوا مدتي الأعظم في الشروعي سرت الكتاب.

تربيه مع التسليم عليه بالآلك ذوي التكريم إلا قلبي وروحي والبدن وديعة دأبا بسر وعلم لو تقربي بالصلاة على رسول

سقني بالجاه المصطفى المبر نصرك وانصرني بأهل بدر يا رب اجعلهم معي والتصرف عن العدا بهم بلا توقف يا رب ارزقني ما أشاء وعن يصرف من له الشقاء يا رب صل صرمدا وسلم على حد

من الفجار وصل سرمدا على المختار. نجي جنابي من الفجار وصل سرمدا على المختار. إليك يا حفيظ قد فررت مما يدعى

قدر ونجني الدارين من سوء القدر من علي بستور وبستور واقية وجد سلامتي وزدني عافية لو تريدك عمى فاكفني اللعين وكل ما يسوءني في كل حين.

بما يسرني ولست ناكزا. تفيقه قد زحزح الشيطان من غير ذاتي وحمل أوطانا. يسوق من ليس له كفءا أحد قلا سوى نحوي كل من جحل. هذا الذي إيجاد باستقامة لأحسن المقام كالإقامة. يا مالكا بملكه أستغني من يقل الشكر بالنعم المغني. أعطي عني من له الداران فلسواي ينتحل عاران. قاتل حسنى إلى جهاتك ذهب في خزب الضر هاتي. حفظت بالله كتابه بلا توجه الضر

ولما يخجل فيه الشهداء ملكني الله التمليك المليك وقادني ما لم يهد يقده للملوك طيبا قلبي ونفسي والحياة من صان كلي ذا عيال ومياه إكرام ذي الجلال والإكرام كما حياة الكرة كالحرام حطنا ولنسينا.

باطن الجميل كليتي إليك للحسنى تميل فالحات كتاب فرقان بيني وبين كل شخص مرقان جعت بحفي الجوارح معا عن كل باطل وربي سمعا نزع للنافع خرق العادة وكان الجميل بالسعادة قادر الباطل

بالجمال قبي ساعات بحوزي خير مال أرضي عمين من رضيت عنهم وكان لي ما استفدت منهم لم شيطان ولا منافق لي في شيء وسوقي نافق سوقي.

مقتدر ولا توجه لإله القاهر وباطني طهر لي وظاهرين أدعاني الجميل للشكور ولم يزل برافع شكور ينتقش قصائد الثناء والحمد لمن حماني عن خطأ وعمد غيرت بالله عن الملوك وبوسيلتي عن السلوك فضل قلامي ومدادي والجسد لله والرسول من غير حسد ثقة رب العالمين والصرف لغير

الإيمان وذو الكتاب ما حلوا وإنه عن الأذى ذو الصوم من لكه النفع والساق الضر لغير باق كفاه الشر قال مخاطب

نفعتني في الحال والمآل، أغنيتني عن كدر السؤال، نبهتني تنبيه عال عن منام، وسيت وليت الطيب المنام، علمتني تعليم من لا يعجز، أمم

أذبت إبليس أذبت إبليس لغير جاتين مع المفاسد أطبت ندهتين مع يقصدني ما لا أحب ولتقود كل ما منك أحب أنت الإله الناس رب العالمين واتساسا قدت لي فلا أمين بعت بلا إقالة عني السلع ولتقود أبدا منك لخلع طيت نفسي وأعتبت لي السكون وقدت لي بلافرا كن فيكون

قضية الوقوف ثقت قضيه بعد اليوم فليكن بلا عمى أو لوم لك شكر اليوم بالتوحيد يا دائم الوجود والوحود ضيافة الله الذي له الوجود بقدم السابق جاءت لي بجود لك رسل البقاء والمخالفة ولا القيام فزت بالمكاشفة فكيم ذي الوحدة جاد باختصاص نوى حماني عن جوانب قصاص علمت ذا القدرة والإرادة والعلم والحياة بالإرادة قتل السمع

من حي تزحزح المرين، علم قلبي سميع وبصير، ومتكلم وقادر النصور، قدما عليك يا زلف علوم يمكن وترك شكرا يعلو، طرقان الى العرش وللكرسي، كتابتي بلا عزم قدسي عني قول

فالرحيق دم ربي وحدوث العالمين ورفضت بالحديد خلطة توحيدي لرب العالمين وقلت أنباحي للماحي الأمين مدحت ذا الصدق وذا الأمانة ومن له التبليغ والفطانة كتابتي له بي قد أثبتت ولجميع نصر ربي ثبتا قلت جوازا

ادخل كتب الله والرسل معا علم والقدر في من جمعا إيمانا بها وبالأملاك أوجبه من جل عن هلاك فزنا بلا إله إلا الله محمد أرسله الإله أذكر من هو الكريم الأكرم فمن جاءنا الهدى والكرم تبعت لله بغير كفر وقد فضي خير السفر وذي عدا لسواي أبدا مثل باق خير مغن عبدا هلق صعيدي من عام أسد قلوب عند ربنا عام مسد أتي لاي قادر السور وصادني عن كسد وعن خور.

والزبد احمد باق صانني لمن عبد بركة المختار عند اليم لقد إلى عدايك كل غم ورسولي ليست تنحصر فكل من وافقه فينتصر آثر العظم عند المغرقان من المخدوم قاد الخارقان أجابني المجيب والقريب وانقادني التوطين والتقريب أجابني المجيب والقريب

من صان السطر عن لغن والظلم كتبت قول دا الجزائر تقي بفضل الله حاج الزائر كتابتي كبت تلك تائب وزحزحت من ظاهر بتائب ينشرح الصدر ولا يكدر.

هذا كل اعتداء خطي بلا لقاء وحبا بالحق يشزني في لوحه والقلم آيات مغنين عن لغن والظلم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي يختص من شاء برحمة

تبصير زقما لفضله أسير لا خطبي وهو خير ربي نعم إلهي نعم خلي حبي لوجه الكريم قدد البشر ثمن لغير ساق 19 أجبتني جواب من تعالى عن سنة

فمن حمى عن قدر وسرية يسري عن بعته بلا إخاك يا من ستوري أسفلا إذك قد سمني بلا انتهاء يا من له السير بأحمد انتهى لك شكوري بمناي يا جميل وليس ما لسوى ياتي يمين عنك رضيت مسيا بلا اشتكى يا خير مغن أمه من اشتكى أكيد ما قبل اشتكى

الإمام آية برحمة يختص من شاء وقد هداني النص الحمد لله رب العالمين أنها جهادي وبيوع الله

لست أخط غير بس العلم فيرضي اجتناب كل ظلم حبالي النافع بالفلاح والاستقامة مع الصلاح مديري لغيره عندي جنون ومدري خلى الحلال والفنون ديني الدين المصطفى كالسحب وبكتابة انتضاح لحبيك لوجه الجلال والإكرام أبص ما يجود بالمرام.

علي أزني حامدا وشاكرا وطيب الحياة والمشاكرا حمدوا حمد جميع الحامدين ولسوايا

الحمد لله رب العالمين بلا فعد بشك وذك يصفان بلا لا شكوري وذكري بعد محمدتي نما الغفور الذي توبي له قبلا حمدي وشكري بذكري الذي كرم من استراسلعي إذرا

ولا ويقيني من وشاء قلا رب حفيظ كريم إن أمد يدي لا يجد لي بحفظ صعب الأمل كونه المغني الوهاب أطلب من قشطه من علما كان أو عملا بكونه الواسع الفتاح يرزقني وفتح فتحا جميع الخير قد شملا متى أمد به لله جل يدي أفر بكنس فلا أبغي به بدلا يا ربي يا من به قد جدت لي فقني قني على وبه وبه اجعلني من البدلا آيتك اليوم يا سك ومحمدة وصلي عني على من كمل الكملا بسم الله الحمد لله رب العالمين بسم الإله الذي نفى اللعين

الثلوثي من المحرمين كلا جمادى مرضيا ذا الكرم لقتني الحجة من الشهر الرجب مني الصلاة على من انتجن كل مصطفى كليتي كل السنن مدحا صلاة وحبان بالحسنا هديتي.

ثمن قرانين ننعد المنتقم خيبة أمر بائيا بالنقم حب النبي المنتقى نور مضر كرمنا بشرا لبدو وحضر محمد صلى عليه الله في الآل والصحب ومن والاه دمر من باشر الضر وجحد وكان

بامتلاء خير مرسلي من عبايا خير هاد مرسلي رد الذين كفروا بغيرهم كفن بهك باو معا بمكرهم باو إلى نفوسهم بغضب من ذي من لم يسله يا غضب بإسالته الهدى والكرم بجاي هاد لم يزل مكرما أن لا يميل غير ما فيه أمان هو سنديك أبدا وللأمان لمن له الكوثر مدحي وجلد خيرك سندي به قد انسلم على سجع قد تفاني كل من لم يهونا ولي السخر الزمن أزكى صلاة والسلام أبدا وكل من أطاعه وعبدا كن خير مسلم بأفضل الكلام من أضل عدا

تلاسو انا ام حوت الدان ما نصرت لنا بفيك الاعداء تلاسو انا ام حوت الدان الحمد لله رب العالمين. الى الذي لو حله والقلم وجدت وجهي ما نحاني الم لوجه الكريم فارقت السلع وقادر السمن لازمت الخلع حان

هدف باق لا يزال هادما بناء عدوي لا يزال نادما ربحت في زمني ما من اشترى هذي يقضيك عند ربي سترى بنى لي الباقي بناء باقيا بغير هدم للجنان راقيا ثم بادر الكرم منزل الكتاب وليس ينحوني حساب أو عتاب قلا سواية تح الشيطان وطاب للمجلس والأوطان لا منحني ذو كفر أو فسوق أمزة ولي يصفو سوقي علي من الله بالرضاح وبالسعادة.

الضر جاي لكل في أجل البر نفعني نفعا يدوم السرمدا وانقاذ لي من النبي أحمد نفعني نفعا يدوم السرمدا وقد من البشير أحمد أشكره نعمة بلا كفراني بالحل والماء على الجيران أشكره نعمة بلا كفران بالحل والماء على الجيران لا يكتابي ونفى الخناسا والشكر اللزوم والجناسا أديت عنك شاكرا وحامدا أرقني أدفعت الضر خامدا أرقني الجنات مسرورا بلا كد ولا غش وشكر يقبلا ملتك الحمد مع الشكور يا خير معط نافع شكور أنت بالافتراء الله الأحد هاك مستمد نعم الملتحد نفيت يا بقي لغير من جحد نفدي ليس له كفءا أحد أكرمتك كما موجود قديم باق

تم حتى يخزني عدوه كمدارين فإنك المرجو إلى سوعي قد صرفت حسدي كما بقاي عاصما من مفسدي نبيت بقي بغيري اللعين وكل من مال إلى اللعين يا معين نبيت يا باقي بغيري اللعين وكل من وال اللعين يا معين أكرمتين إكرام ذي الإكرامين وقدت لي بلا انتهى المرامين.

أبا بنور واسع قد وصفان إليك قلت قل هو الله أحد يا معطيا ليس له كفءا أحد هدمت مالي بناهك من جحد يا خير مرجوي وخير ملتحن أقمتني بالحفظ والتلاوة.

علو وليست تنخفض، ومن نحى من الورى خفضي خفض، درجتي تعلو وليست تنخفض، ومن نحى من الورى خفضي خفض، درجتي تعلو وليست تنخفض، ومن نحى من الورى خفضي خفض، إلى الذي اللوح له والقلم كليتي وما نحاني ألم. أكرمني الرحمن والرحيم وان قادري بلا انتهاء الترحيم، جاري الرحمن والرحيم قد صوت

0: نفعني النافع خير النفع مستغنيا بجلبه والدفع.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. رفعت أمداهي لأفضل البشر وخاد لي ما لا يريم من بشر. جزاء ربي جاءني جميلا وخبل عامي قد محى الخمولا. برأ لي ما سرني إلهي بلا لقاء حاسد نولاه. رد إلي الله ما لاختارا قبل وفاة فرحا مختارا. جميل حمدي وشكوري أبدا لخير باخ بالحروف عبدا. بان لي اليوم تكرم الكريم وخاد لي مسرة ليست تريم. رحمن يا رحيم يا من رضيا عني ومنك لي في غرضيا. جد لرسول الله في ما يسر ولا توجه للنبي ما عسر. بالله والرحمن والرحيم هب لي ما يدوم فرحة بلا رهب. ربي استجب ربي استجب ربي استجب ربي استجب ربي استجب ليستجب. جميل كن لي بجمال وأمن ولي الطيب دون ضر الزمن. بديع هب لي جمالا يبرع يا من لبابه شكورا نقرع. محا عيوبي ومحا أدناسي مؤيسا مني مل الخناس. حمدت من عصمني من بأسي وكان لي قطعا بلا التباس. مد لخطي مخجل الخياس من بي يباهي جملة الأكياس. مد إلي من له جناسي بشارة تبخى بلا أدناس. ديني عبادة إله الناس بحب مختار من الأناس. محمد الرئيس كل راسي عليه تسليم العلي النبراسي. حماية الماهي عن الحراس تغني وطرده عن التراس. محا انتحى الوسواس كالمعاسي نحوي به الغني عن نعاسي. مد لي الأمن بلا إيجاس من كله صاف عن الأنجاس. دعت لشكر الله بالأنفاس وغيرها العصمة من عفاس. علم العليم والخبير خادا الغيب لي مع الرضا فانخادا. أعطاني الخبير علما يكشف كل خفاء للخفي ينكشف. ملكني الملك ملكا سرا ولي لا يجر شيئا ضرا. درجة اعتلت إلى الجنان من دكسس في الله ذا امتنان. كرمني الباغي بلا إهانة وخاد لي من دكشش إعانة. سيعلم الورى جميعا أني من دكشش فزت بخير مني. شكر ربي أبدا كليتي من دكشش وخاد لي هديتي. علمت أن الله لا شريك له في أي شيء قدت توحيدي له. إلى الذي ما إن له من ثاني كليتي وجهت ذا أماني. ملك كل الله تمليكا يدوم وعنده قد صرت عبده الخدم. شهد لي كرم رب الباخي بأنني عبد خديم باخي. هدى العليم والخبير كلي ولي كسرا قد يجل خلي. درجتي أعلى الخديم الباخي ذو الأرضين السبع والطباخي. لغيري الأذى وكل مفسدا لي ليس ينحو مفسد أو مفسدا. ينحوني الصلاح والفلاح بمن له الفلاح والصلاح. كفاني المستأذئين الله طرا ولا إله إلا الله. رضيت عن ربي وربي رضيا أني خديما باخيا مرتضيا. مد بقدر ذاته الباخي ليا كرمه وكان لي بسؤليا. هديتي من الإله للجنان لي فرحة لدى المطهر الجنان. أجابني الملك وهو الواسع حبا له والدهر لا أنازع. لانقاد كل ذي امتناع رضيا لأبدا عن مالكي مرتضيا. لله ربي أبدا كليتي جعل مثل الأنبياء نيتي. هو الذي وجه لي ما أشتهي من ملكه الذي إلي ينتهي. يا جملة الخلق اشهدوا لي يوما فيه يحز المجرمون اللوما. بأني الدارين عبد الله خديم عبده ابن عبد الله. محب كل مسلم ومسلمة مبغض كل مجرم ومجرمة. كتبه أحمد ذا سلاتي على الذي محى أذى الخلاتي. على النبي المنتهى محمد وآله وصحبه والحمد. خلت وخاطبت النصارى قبل وانفك بعد ذا الشكور الكبل. خلت وقد أزال ربي الضر وبالنبي قد كفاهم طرا. تيقنوا بأنني لله خل وحب لرسول الله وأنني ما زلت ذا تبرؤ من كل من بالكفر ذو تجرؤ ولا أكون من ذوي التنصر إن شاء من لي جاد بالتبصر سبحانه ربا إليه ألتجي ومنه كوني بالخيور أرتجي أكرم به ربا يقود ما يريد من المنى لمن من الخلق يريد شكرته ولا أزال أشكر وبلساني وفؤادي أذكر عبدته بدينه الإسلامي موحدا له مع استسلامي ولتشهدوا لي بقولي معا يوما جميع العالمين جماعا الله ربي ظاهرا وباطنا حيث أكون بمناي قاطنا والمصطفى وسيلتي إليه صلى بتسليم على عليه بآله وصحبه وجادلي بما يسرني وسؤلي قادلي مد يدي لغير رب الأكرم مع وسيلتي له المحترم أظنه في البحر وحت غربتي حمحا كذا في البر عند تربتي كافأت وهابا شكورا مغنيا وفيه قلبي وخلبي فنيا أشكره شكرا يكون منه إليه جل ورضيت عنه ناجيته بفيضه في البحر وأرتجي في البر مثل بحري أسأله بكونه الشكورا كوني عبدا مخلدا شكورا له خطابي وحوائجي قضى يوم الخميس ورضيت بالقضاء لك لساني وفؤادي يا كريم شكرا وجثتي فيسر ما أرم هب لي عند الله والرسول والصالحين ما يفوق سولي لك علي الشكر والذكر معا فليكن ولي أعداق معا يا ربي أوزعني أن أشكر ما قد سخت لي من نعم تكرما دللت لي الصعب الذي قد كان منازعا فهب لي الإسكان رط لي الأعداء في البحور وفزت فيها بمحور الحور أجرتني من الأذى من بعد ما كاد المكابد يزل القدم لرطه وكل من وراه يا قاهرا فوق الورى يا الله من علي بدوام العافية وجل حياتي ذات طول شافية وقيتني فزدني الوقاية ومن علي ببلوغ الغاية من أنت يا ربي علي بمنن فلتفني عمري بالفروض والسنن نفيت عني الشك في شوالي فلك شكري بنعم الوالي يسرت للصعاب في شهر صيام فلك شكري إلى يوم الخيام ناجيتك اللهم كل شهر ولي قضيت الحاجة في ذا الشهر عنك رضيت عدد الخلائق فالتقني ما لم تكن بلائق لك شكوري بفؤادي عدما خلقت فاكفني الأذى والندم أثني عليك بفؤادي والخلام بما استفدت منك من أهل الكلام من استفدت فزد الفوائد يا خير من يمد بالزوائد أكرمتني بذكرك الحكيم يا من يقدم مع التحكيم نبهتني به فصار عزي وصرت خادم النبي الأعز تبت إليك توبة وبعت وبعدما أخذت قد شرعت مستنصرا بك على أعدائي ثم على حوائجي ودائي علي من ربي بالنصور في البحر والخلاء والخسور لي جدت في الأعداء بالتيسير ولي قضيت الحاج في مسيري يسرت لي فيه الذي صدري شفا يا خير من علوم غيب كشفا هديتني فصرت ذا اهتدائي وليرط كل ذي اعتدائي حفظت عني بعفك العيوب وأرتجي منك تلازم الغيوب تبت من البدع والتلطع لك وأنت غافر لمخلي تبت بأغذي الكتاب والسنن مرافقا من سلكوا خير السنن إمه الذي صدر مني مطلقا ولم يكن رضا وبد مطلقا يا الله يا غفور يا غفار يا من به فارقني الكفار مني لك الشكور والتحميد وذكر والرضا يا حميد يشكرك الفؤاد بالمجاهدة وبالمراقبة والمعاهدة زنت قصيدتي ته جهادا مجددا أيضا بها عهادا اجعل إلهيته القصيدة قصيدة مشكورة مفيدة لوجهك الكريم قد قاطبت في البحر أعدائك إذ حاسبت خاطبت من غروا بالاستدراج وسارعوا معا إلى إخراجي بحولكم خل الذين كفروا ستغلبون إذ إلي النفروا يا جملة الفجار إنكم غدا لفي جحيم لا ترون رغدا ثبوتكم في درك النيران يجركم غدا إلى الخسران من طلب الملك بظلم الملك فخاد نفسه لخسر مهلك نبهكم وكره التنبيه وزدتم الإشراك والتشبيه الله جل أحد الله الصمد الذي هو الإله لم يكن مولودا ولا بوالديه ولم يكن كفاً له في خالدي طاب فؤاد من له قد وحدا وخاب من ثلثه وجهدا يدخل من وحد في النعيم ويدخل الفاجر في الجحيم يدخل من يشاء في رحمته وظالمين في أذى نقمته بكونه الرحيم والمنتخما نروم رحمة ونخشى نقما ويل لمن كفر بالإله ولم يتب مع رسول الله محمد صلى عليه بسلام بآله وصحبه الله السلام إن الذين كفروا وماتوا ولم يتوبوا فلهم غمات كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون أنه قد جلى ألم يروا معا لأرض وسماء عمي وبكم وشقانهم رسما نبههم بالأرض والسماء وبالهوى والفلك فوق الماء أليس من قلقها بقادر على انتقام من ظلوم قادر لا يركعون إذ لهم قيل اركعوا مستأذين بالذين ركعوا لا يعبدون الله جل أبدا بل يعبدون المال حيثما بدا هممهم قد صرفت للخمر والبيض والبنيان طول العمر لبست فيهم مدة مجاهدا مصليا على النبي معاهدا يشهد للشهيد بالتبرؤ منهم وبالتوبة من تجرؤ طيب نفسي ورجوت منه فتوح غيب ورضيت عنه له خطابي يوم مولد الرسول صلى عليه وحباني بسل علي يوم السبت والاثنين لوجه رب الخالق الكونين كفي عما تبت منه والمبيع نفسي به كما كتبت في الربيع من علي الله عام جيسشي بما رجوت منه عام جيسشي علي لله الكريم الأكرم عدم النقض حبليا منبرم له علي شكر من شهر الربيع إلى الجنان واشترى مني المبيع أجابني بما يكون عجبا وآية للصالحين النجبا أرجو من الأكرم في الربيع من بعد ما من اشترى مبيعي لقيانة الماهي كما رضيت به وعنه وبه غنيت غبت به فيك إليك منك عبدا خديما ورضيت عنك يا رب صلي ولتسلم سرمدا على وسيلتي إليك أحمدا بآله وصحبه وكوني لي منايا والخلوب ليني وجه لي التسقير والخبولا ولتهدني ما اخترت لي سبيلا لهبك فوق المراد يا كريم يا مغنيا إغناءه منه أرم إياك أعبد وأستعين فإنك الإله والمعين كف بكونك الحفيظ عني واقبل بكونك الكريم مني ناجيتك اللهم في ذي القعدة وقبله مرتجيا وبعد نبذت فيه ونبذت قبله وبعده فاشكر إلهي كله اجعل قائدي وخولي والعمل وخلقي حقا وكمل للأمل لأصله الأقوال والأقائد وعندك جاء كلها فوائدا لأصله الأفعال والأخلاق وهب لي الإعتاق والإطلاق هب لي في الله وفي الرسول فوق مرادي والتصغ لي سولي يا الله يا كريم يا عليم يا من له التكريم والتعليم جد لي من التكريم والعلم بما به أفارق الأذى معمما تفضلا علي باتبائي وليستخر كل ذي إبائي بارك لي اللهم في كتابي ونجني به من العتاب يسر جميع ما رجوته بكن ولي به هب لي ما لي لم يكن ملكتني يا رب في ذي الحجة ما قد كفاني آية وحجة نبت في السبت لوجهك الكريم ومنك عوديا له لست أرم رمت من الله بحرمة النبي كوني ذات خن وذات تجنب سحلي يا أكرم ما ينسيني جملة ما فارقت للتحسين لوجهك الكريم فارقت الجميع فليبدل الجميع يا سميع هب لي بالعشر وأيام منا وبالربيع اليوم فافاخ المنى من علي إنك المنان وبالطفن إنك الحنان ناجيت بالآيات فاجهل كلما أغطته منها إليك سلما يا رب حققت الرجاء اليوم ولا توجه إلي اللوم شكي أزلت فسد الإنارة وشد بتوبتي من الإشارة أليس ربنا بكاف عبدا بل ومنه قد ينال قصدا آليت بالله العظيم الأعظم لا توبة من ومئي المعظم فزت بما لله قالخ البشر به وأرتجي تلازم البشر أواني المغني إليه بكرم wa hablu ahdi li wajhi baram as'aluhu al wafa'a wal ghina'a bihi wa ay yakfini al ana mata tawajjaha ilayya ad-durr sarafahu anni wa ni'mal barr najaytuhu wa sirtu dha imani bihi wali yajudu bil amani wa sirtu bil hayy alladhi laysa yamut al khadir al mudabbir al muhyi al mumit الحمد لله الذي لا يفنى نسأله العصمة مما خفنا بالله ذي الخدم والبقاء أعوذ من كفر ومن شقاء أعوذ بالله من الشيطان في البر والبحر وفي أوطاني له خطابي طالبا منه الخيور في سفري وحضري وفي الدور هب لي يا معيد عودا أحمدا في غير ما تركته بأحمدا وسيلتي وصل بالتسليم عليه في الآل وزي التعليم ربي بجاه المصطفى عليه صل بكل من نمي إليه سخلي في مولد للإكرام خير المنى والسؤل والمرام هب لي فيه ما يفوق ظني وظن غيري يا عظيم المن وسخت فيه بالكريم المغني مع النبي وبه أستغني اجعل رجائي سرمدا محققا يا من شكرته بنظم رققا ناجيتك اللهم بالنظام يا خير من يجود بالعظام تبت وبعت وفرغت منهما فالتقني الظاهر والمنبهما وجه لي البدل في السر وفي الجهر يا أكرم بالهادي الوفي ملقني النص ولا تسلط علي وكفني الهوى والغلطا نجي ولا تبتلني يا ربي يا خير من ينجي ومن يربي وقيتني الذي اعتراني من بلاء يا خير من خلص من قد كبلا أنت الحفيظ والكريم والشكور فاقبل مكاتبي بأحسن شكور وقيتني مكر الذين كفروا ومكر من قد جحدوا ونفروا توكلي عليك لا يزالوا يا من نفيتهم وعني زالوا تفضلا علي بالتسخير سرا وجهرا كالعباد الخير تفضلا علي بالتقليب يا من لديه سرمدا مطلوب حلب لي الأعيان والخلوب وصحب كن لي سرمدا مطلوبا وقيتني يا الله يا حفيظي يا من له معناي كالملفوظ أطل حياتي ربي باحتسابي وتجعل الذي مضى حسابي فزت بأجر الله رب العالمين مع جزاء المصطفى الهادي الأمين لحقت بالصلاة بالتسليم ربي بآله وزي التعليم كف بجاه العظيم عني كل آذن ولتتقبل مني مني تقبل ولتكن لي سرمدا بما يسرني وعمري أحمدا اجعل مكاتبي تقوم أبدا يا خير معبود بشكر عبدا جارية مقام جملة الخيور عندك في تغربي وفي الديور رد للعدا بها دواما يا خدير يا خير مؤن بالإجابة الجدير عني يحط كل حق يا غفور يا خير من حط ومن راض الكفور ظلمت نفسي تائبا فليغفري وكل ما علي عني كفري يا الله يا رحمن يا رحيم يا أكرم صليا على من سميا محمدا والآل والصحاب العظام وسلما واقبل به هذا النظام وجهت وجهي جاهلا فقيرا لله عبدا خادما حقيرا قلت مخاطبا له وهو الكريم وكونه لي أبدا منه أروم لك اشتكيت يا عليم جهلي فليهب كوني نور أهلي ربي بحرمة النبي زدني علما وبالبشر إليك خذني بجائه صلي عليه بسلام وليكن في أبدا بلا ملام بحرمة المختار هب لي علما وعملا وأدبا وحلما زدني كل لحظة وطرفة من بحر نورك المفاضي غرفة دعوت علام الغيوب راجيا منه تلازم الكشوف ناجيا نبست ما قد كان عندي بما لديه راجيا زلالا شبما يا ربي علمني علوما نافعة عني وعن أهلي شقاء دافعة على النبي صلي وسلم يا عليم بآله وليهب خير علوم ليهب من العلوم يا وهاب يا من له الإياب والذهاب ما غاب عن خير ذوي الكمال بالعلم والأدب والأعمال أجب وصل بسلام سرمدا على وسيلتي إليك أحمدا لله ذي الجلال والإكرام كل من المحرم الحرام أسأله بعد الثناء والحمد وتوبتي من خطئي وعمدي أن يمحو الذنوب والعيوب وأن يعلمني الخيوب له توجهي مع الكتاب والسنة المزيلة العتاب له توجهي مع الكتاب والسنة المزيلة العتاب أقول عنه راضيا مخاطبا من بعد ما كفاني المعاطبا هب لي يا وهاب كوني لك كما تحب سرمدا بفضلك اغفر ذنوبي ولتبدل الجميع khayran dan antal hakim ya samia lak tawajjahtu wa antal akramu wa minka ja'ani ghariban karamu lak shukuri bi khilami wal midad kama yadi ilayka datul imtidad ijal makatibi ma'an ladayka khayran dan waraqini ilayka antal ilahul malikul muluki ya mughni yantughni ani suluki لك الخلوب ولك الأبدان كما لك النجد والويدان لك البهور ولك الأنهار والليل والساعات والنهار هب لي كون كل ما مني صدر إلى الجنان خالصا من الكدر وجهت وجهي إليك ذاكرا لك بمرخمي هنا وشاكرا حط عيوبي ولتكفر عني جميع ما علي يا ذا المن دعوتك اليوم وإني راضي عنك فصغلي سرمدا أغراضي هب لي في أكلي وشربي والمنام وغيرها رضاك يا رب الأنام لك الوجود يا إلهي والخدم مع البقاء وانتفى عنك العدم الأول الآخر أنت يا جليل فمن يثلثك فمغرور دليل شكري وذكري لفاطر السماء الظاهر الباطن معلما سماء ربحي ذكر الله ذي الجلال من رضى لليوم ذوي الضلال يشكره كلي بالتوحيد إن شاءه جل بلا محيد كبرته بالله أكبر كما قدسته ولي يسوق حكما له تعالى عزة وكبرياء ولي يسقر العدا ذوي الرياء هو العلي والعظيم والبصير الحي والخيوم والمغني النصير له الجلال وهو عدل منتخم وإنني عبد له لا أنتخم هو الذي متى دفعت دفعا وحيثما طلبت نفعا نفعا أخناني المغني عن السلوك ولي يروض جملة الملوك له توجهت لدى الأعداء وراضهم لي وأزال دائي ملكني الحروف والألفاظ وبي يهدي بعده حفاظا ليجود بعد بالمعاني وليروض كل ما يعاني كف بكونه الحفيظ أيديا عني كما زحز عني قيديا وجهت وجهي لدى البحور له وجاد بمحور الحور لجاد فيها بالجهادين معا ولي ما فاخ مرادي جماعة هاجرت منها سالما من العيوب ومن عداي للديور بالغيوب أشكره وهو الكريم والسلام في وطني طوبى وفي دار السلام لله ذي الجلال والإكرام في شهره المحرم الحرام حمدي وقبله كذاك بعد على مسير قد طوالي بعد مناي لي يسوق ذا أماني إن شاءه وراض لي زماني دعا خلامي ومدادي لشكر ربي فوزي بالمنى نعم الشكور يا الله يا رحمن يا رحيم يا من سرمدا بملك قد سميا حط عيوبي إنك الخدوس يا من له التكبير والتقديس يصير مطالبي في دار السلام وحيثما مكثت إنك السلام يا مؤمنا أطلب منه الأمنا أنت المهيمن فرض للزمنا وجهت وجهي إليك يا عزيز ولي جدت بكتابك العزيز يلين لي بكونك الجبارا والمتكبرا عدوا بارا ملكك يا خالق لا شريك فيه فرض لمن جلا تشريكا يا من له أمر الورى يا باري كن لي ورد لي كل من يباري تبت إليك إنك المصور وعني ينتفى الأذى والخور وجهت لي مغفرة في ظني بكونك الغفار يا ذا المن هب لي يا قهر في ذا اليوم قهر العداء وبشرا بقومي وسقت بالوهاب والرزاق وجاد بالهبات والأرزاق حبوتني بالفتح فطاه يا من له الفتوح والمفتاح يقود للفيوض والعلوم كونك لي وكونك العليم يقبض عني كونك القابض يا مولاي ما يسوءني زدني الضياء لك توجهت وأنت الرافع ولم تزل عن مؤمن تدافع أنت المعز والمذل والسميع أنت البصير الحكم الكافي الجموع يعزني المعز في الدارين وراض للمذل ذا العارين ملكني السميع والبصير ما حضرمته منه وما لم أرما وجه لي الحكم في الثلاثة بعد فراق العشر والثلاثة تفضل العدل اللطيف والخبير أسأله تبصيره لي في الخبر بعت وتبت وذنوبي غفرا ومني اشترى وعني كفرا يسوق للحليم والعظيم خير من شيئها تعظيم دعوت ربي الغفور والشكور سبحانه نعم العلي والكبير هو الحفيظ والمقيت والحسيب نعم الجليل والكريم والرقيب أسأله وهو المجيب قائلا ولا يخيب الكريم سائلا لجدت يا واسع يا حكيم يا من له التأمين والتحكيم خير لي فيما جدت لي أنت الودود أنت المجيد باعثا انت الشهيد يا حق يا وكيل يا خوي انت المتين انك الولي رم بحرمه الحميد كليا في السر والعلن ولتكن لي وجه الي مننا لا احصي في ابد عددها يا موسي هب لي يا مبدئ مما عندك مواهبا بها اكون عبدك وقيتني العود لذاك يا معيد ولي جعلت اليوم مثل يوم عيد عنك رضيت انك المحيي المميت وانك الحي الذي ليس يموت ليستجب يا حي يا قيوم يا خير من يممه مهيوم او جل لي اليوم المنى يا واجد ولي هب مجادة يا ماجد كفيتني يا واحد المثلثين فليردهم واللئام الاخبثين لسخر الجميع يا خير الصمد يا رافع السماء من غير عمد لسخر البحور والاعداء يا قادرا نفيت عن الداء شكرتك اللهم يا مقتدر ولرضاك سرمدا ابتدر يشكرك الفؤاد ثم الخدم وجمله الجسد يا مقدم اويتني بمنن ادخر ورضت لعدائي يا مؤخر خذ لي يا اول يا اخر يا من كونه المغني قطعا دريا درجه الظاهر والباطن يا ظاهر يا باطن ولترفعن يا يروض لي كونك لي يا والي كل السلاطين ومن يوالي رد للجميع ولتصلي بسلام على الذي به تقيني يا الظلام ربيتني يا خير من يربي وبعدها رقيتني يا ربي بك غنيت انت ربي سرمدا فلتغنني بك وكل لي احمدا بكونك الوهاب والاكرم من كن لي بكن في كل ما لي لم يكن ناجيت مدة من السنين مغتربا عند العدا ظنينا العامر ثم لي يا قهار يا من له البهور والأنهار أنت الإله لا إله غيرك ومنك يا مني أتاني خيرك لك البرية بلا شريك فليسخر كل ذي تشريك لك خطابي مصليا على وسيلتي محمد باب العلا هب لحبيبك صلاة بسلام هلالي وصابي وكن لي يا سلام محوت يا ربي توجه الضرر لخبلي ولي تكون بالضرر هبوتني يا متعالي بمنن يا بر يا تواب أحي بسنن مد حياتي سالما من النقم بجاهه والتهدني خير اللقم مصليا مسلما عليه بآله ومن نمي إليه دعوتك اليوم ولست أنتقم للنفس ففن الأذى يا منتقم ربي بكونك العفو وجد لي بالعفو والخير الكثير قد لي سخلي يا رؤوف في الدارين مرحمة تنجي من النارين وجهت وجهي لك بالرسول يا مالك الملك فسغلي سولي لله ذي الجلال والإكرام كل ولي يجود بالمرام أصله صلاته على البشير وأن يسوخ لي ما له أشير له توجهت بجاه المنتقى صلى عليه بسلام ينتقى للمصطفى اكتب الصلاة بالسلام في آله مع الصحاب يا سلام هب للنبيك صلاة تصطفى مع سلام دائم قد يصطفى صل على خير الورى محمد مع سلام طيب يا سمدي له اكتب الصلاة بالتسليم في الآل والصحب ذوي العلوم له صلاة بسلام خلدي في الآل والصحب وصف خلدي اكتب صلاة بسلام النبي في الآل والصحب وجد الطنبي للمصطفى بالآل والصحب اكتبي أني سلاميك أني سلاميني ولقبل كتبي لك خطاب اليوم ذا توصلي بالمصطفى المختار عين الرسل هب يا إلهي له خير الصلاة مع سلام ولتوجه لي سلات تفضلا علي أنت المقسط برحمة قلبي بها ينبسط علي من بالذي المجامع تساهلي به رضا يا جامع أنت الغني وغنيت بك يا ربي وعن قلبي نفيت الشكيا لك توجهت وأنت المغني فصرمدا جد لي بفضل يغني أنت الذي حميتني يا مانع وإنني بك إلهي قانع أني نفيت كل سوء وضرر يا من له اسم فاعل من الضرر وجه النفع فأنت النافع ومنك أرجو أفضل المنافع يا نور هب لي النور ولتنير بيا قلوب قوم قد تعلقوا بيا هب لي هدايتك أنت الهادي ولتهدي بي قومي ذا اجتهادي وجه لقلبي بدائع الحكم أنت البديع ولتكن لي يا حكم سخلي يا ذا الأرض والطباخ فوق المنى وليكن يا باخي لجد بأن أكون خير وارث وخير موروث فأنت الوارث لجد برشد يا رشيد واكفني جملة ما يسوءني والتشفني مد حياتي يا صبور بالصلاح وبسلامة وبسر وفلا وجهت لله الكريم البر وشي ذا تهيؤ للبر أشكره وكان لي في البحر وأرتجي الأوبة مثل بحر مستغنيا به مع المبر سيدنا محمد ذي البر مصليا عليه كل الدهر مسلما في السر ثم الجهر الحمد لله الذي بالشكر قد جاد لي بفضله والذكر مرتديا عنه رضا أن يجري محتربا عند عداي المجري ناجيته بخلمي وفكري وبهما لي راض أهل السكر آمنت بالله المزيل الضر الماني الحفيظ النافي الشر أشكره على رخاء السعر بأحسن النثر وأثنى الشعر مجاهدا بقلمي بالنثر ونظما قد ثلثوا بالكثر نفاهم القهر بعد الزجر عني ومنه رمت خير أجري وقاني الله الذي بالنصر حجاد لي ولي يدور عصري وقاني الله الذي بالنصر خجل لي ولي يروض عصري عنه رضيت ويرم أمري جذبا وطيا وطيل عمري مستمسكا به وأبقى مجري ولسواي ساق أهل الحجري لوجهي فارقت لجدا صبري عنها بلا عداوة وكبري صبرت عنها اليوم ذات حري رضاءه المنجي غدا من حري أسأله وهو الحفيظ قائلا وهو كريم قد يجيب سائلا لجدت بالأيام والشهور فضلا وجدت لي بالطهور حفظتني يا ربي من جملة لما لم تره لي سرمدا بالمعتمى اكتب سلاميك له واكتب ليا بجاهه لي عزمة وكن ليا فجأتني في كل يوم بسرور فليكن بلا عيدا ولا غرور ليكن بما يفوه كل ظني بكونك الأكرم يا ذا المني هب لي يا وهاب ما ينسيني هذا العيدا من أحسن التحسين جزاء مغن واسع كريم أرجو مع الرضوان والتكريم زنت له قصائد الشكور ولم يزل برافع شكوري أعنى جنابي عن سيوف ورماح وصرت عبده خديم ذي السماء أواني الله له وأرتجي منه انفتح باب خير مرتجي أسأله وعنه قد رديت كل رضا كما به غنيت له خطابي وقلبي طابا وأرتجي ترافق الأقطاب هبوتني في البحر يا كريم بما به شكري لا يريم سخلي ما فاق المنى في البر مع تلازمي خير البر نايت من يجود لي بالحزنى وزيده وبالمقر الأسنى أكرمني بعد عداي وحدي والكل قد كرمني ذا جهدي وجه لي كل من الأموال ما فاق ظني بقهر الوالي سبحان رب الواحد القهار من كور الليل على النهار نبهني اليوم على كون الضرر ونفع منه يصحصه الغرر قهر أعدائي على إخراجي من وطني للبحر لاستدراجي وجه هني له بهم بحكمتي وكان لي وجاد لي بنعمتي له خطاب اليوم وهو المغني ولي يسوق ما به أستغني له تعالى علني وسري وبالذي لديه صان صري هب لي يا وهاب يا ذا الأمر ما شئت منك ولتطول عمري من علي بارتفاع قدري وكون عمري كليالي القدر نجيتني من مكر أهل المكر فلك مني دوام الشكر جل حسابي برجال البدر ما خضنا من ضر أهل القدر مد حياتي برضا وبشري وليكن في الخبر ثم النشر ربي ليشرح في دوام صدري شرح به أكون مثل بدري نبهتني فبعت ذات بري مما يحاكي فعلة المغتر امحو عيوبي ضمني للغر وليجد بأحسن المقر يا الله يا كريم يا ذا الدهر هب لي فوق الظن في ذا الشهر سخلي فيه ما يديم أجري وسرمد يزيل عني حجري رجوت فيه منك خير الظهر عبدا خديما لك دون فغري اكتب سلاميك لباب اليسر وأهله ونجني من حسري قلبي توجه إلى من بكني يكون الشيء الذي لم يكني له توجهت وإني راضي عنه ولي يكون بالمراضي ناجيته اليوم وأرتجي غدا تلازمي توسعة ورغدا أسأله وإنه الفعال له القلوب وله الأفعال يا ربنا يا من له ركوني لخط خبل بركات كوني جل حياتي ربي ذات خيري لي وقيتني جميع الضير ناجيتني عصمت كلي فكني قائد سؤلي برضا لي بكني أكرمتني الدنيا بروضك الجميع من سكنوها لي قهرا يا سميع رحمتني بصرفك القلوب لنصرتي فاسغل لي المطلوب كون جميع ما رجوت أبدا بلفظ كن يا خير معن عبدا وجه لي السر الذي فاز الكرام به وكن لي بما فاق المرام نبست سرا كان من نياتي لوجهك الكريم بالآيات يا ربي لاستجب كما استجبت لمن لهم بكن فقد وهبت يا ربي لاستجب كما استجبت لمن لهم بكن فقد وهبت بكونك الأكرم كن لي بالكرم في أبد بما من جعلت المحترم رسولك الهادي الأمين أحمدا صل عليه بسلام حمدا دعاء يستجب به واشتريما قد بعته اليوم وحل الكرما اشتريه بأوبتي وبخضاء حوائج بكن وطيب للخدا وجئ إلي يوم يا مولايا كرامة تدوم لي والآيا سحلي ما به أكون سرمدا عبد إلهي خديم أحمدا له اكتب الصلاة والسلام بآله والتقن الظلام اشف دجا قلبي يا خدير يا من له التدبير والتقدير من علي بسلامة الجسد والقلب من كل أذى ومن حزد اجعل حياتي جنة للجنة وسرمدا قن الأذى والفتنة من علي بتلازم البشر واذكر فراقي الثلاثة عشر لجود بعصمة من الحساب وبانخلاب العمر الاحتساب اجعل كتابك كنوزي يا عليم وليهب ما فاخذني من علوم أسألك اليوم بحرمة الخليل صل عليه بسلام يا جليل بحرمة الخليل والخليل يا ربي كن عليهما مصليا ربي عليهما معا ثم على أرسل والأملاك أرباب العلا أفض صلاتك مع التسليم وليجود بأنفع العلوم هب لي بكن ما لا يزال عجبا للصالحين الكاملين النجبا يسر لي العسير والترد لي جملة ما صعب يا ذا الفضل مصليا على النبي محمد أني مسلما عليه صمدي.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. يا إلهي الله قد وصلت

وجدت كل يوم بشكر يرتقي للعرش والكرسي لغوا يتقي الحمد لله على فراقي من لم يحب صاحب البراق يشكره قلبي ولساني والجسد برا كفاني كل حاسد حسد يشكر رب العالمين السرمدا نحمده على النبي أحمدا أزكى السلام ذي جمال مرسل على أصول فاق كل مرسل كان ابن عبد الله خير الناس ساق

من الإله أقبلت قمني اشترى وسترا أسبلت دفع عني وإلي الجلبا باقٍ يوصل إلي المطلبا نفعي نفع دائم لا ينفد ولا ألاقي أبدا من يصفد أجابني الكريم والجميل نعم الودود رب لا جا تجميل أجابني الكريم والجميل نعم الودود

اللطيف نعم الأحد الدائم المكرم الملتحد أدى توجه الأذى في سرمدي عن قبل الباقي المقيت الصمد إذا يوجه الأذى في سرمدي عن قبل الباقي المقيت الصمد إذا يوجه المنى بلا ضرر وليجوب

محمد وسيلتي وجنتي عن كل سوء وأذن وجنتي سلمني عصمني ممن ظلم ولد غيري قد نفى كل ألم

هدد إبليس كتاب خلي مذ قاد لي إليه بالتحلي ترسي عن النسيان والتكسل كتاب مغن جاد لي بعسل

معيد أو تغرن ولا عتاب بقر ليسر الحروف من كتب كوني يا وارث المصون فانكتب قراءة القرآن صفت عمري عن غزات وعن مؤمر ربحت في الله وفي الذكر وفي رسوله المزحزح المخوف هدمت بالحق بناء من جحد هدمت بالخط بناء من نحى ضري ولازمت الرضا والمنحى ترشي عن الشقاء عند منظرا قبل عباية الذي محل ألم من لك للقرآن للجنات مغن كفاني المكر بالمنات إذا قرأت فر بالحزب اللعين

أنت أصلحت كل منتقد بخدمة توصل كل معتقد مع توجه العداء والحسد لمن حماني عن أذى ومفسد إذا قرأت هرولت حسادي طرا لغيري مع الإفساد نفيت بالله وبالرسول إن العداء ونلت خير السول واجهني جزاء ربي الجميل وزحزح العداء لغيري والخمول نمت علومي ونمت فعالي وانقاذ الأنفع بانفعال آيات ربي زحزحت عداء

عن حضرة القدوس أهل الهدايا هداني الله هداية التي وجاه من أمين الملة مدري الله العلوم النافعة ولا الجنان قاد لي منافع الدوري وما لاختير من عيالي صينت عن السلطان والأقيال نويت الشكر

نجس مغن عمكي ودوران وسؤال وحيل هدمت بالخط بناء من مرد وينتحي إبليس لي حيث ورد يدعو لي البشر للجنات بأفئد العلوم والمنات.

أتوا كتاب الله حيث كنت وإنني له به سكنت لست أفارق كتاب الله به نحن

من ربه بربه فامتد قلي في روضته المنورة حجر قلي باق صورا مني خدمة قد خفيت عن غيره مخلصة وصفيا ملكته خط يدي السنين ولسواي زحزح الأنين زبت كتابتي التسليس كفور وقت جهادي كل جاحد نفور إن كتابتي عند المزبد كني قد قاد ثواب العبد أنا فقنون لم يخف عند كل كافر جحد إني عبد لإلهي الأحل كتب ربي الله أني مؤمن ومسلم ومحسن ومدمن إن كتابتي عند المغرقات سقد غير كافر.

بأهل بدري عند تغربي بأهل غدري بركة الأمين والأمين عمري لازمت مع التأمين فكان أقل دون غي وعتاب لي قادره المغني بذلك الكتاب إذا تلوت خير ذكر فرام ولغي نحوي ذو الشقاء مغتران لأن يقول في تلاوة البشر بغير

كرمتني يا خير ذكر منزل بلا تقرج ولا تزلزل تزل رب العالمين هبري ونمنه الصالحون قبلي أكرمني بك المكرم الكريم

قال كليتي تابت لرب أذكر ترى جنانه وإني أشكر أنا للباقي الذي كنت أود بغير مكر أو مود لقود نفل غير ينتحى إداي والفتون بيقود للشروح والمتون كفاني الله الحفيظ كلما في أذن كما كفيت كفاني الألما تاب علي الله توبة محد جملة

تبين أن الله واجهني إليه بالمصطفى إذ قاد للعجبا. لقد تبين أن الله واجهني إليه بالمصطفى إذ قاد للعجبا. كتبت في البحر سعيا خالصا وبه حفت لي ساق للأوراق والذهبا. إن رسول سيف

ولجناب عفيد أخجل السحبا ودع ذكر كنز لا يفارقني وأرتفتني نارا لازمت تببا لك عقلي يتزايد اللداك أخي المباح وجنير البلدان أكرمني الكريم بالمباح وفي حلالي جاد بالرباح لا يقول الله في مالي يبيع مزحزحا إلى سوى نحو القبيع كتابتي كبتت المبارزة وفر غائبا ولن يبارزا أزبر بي كل متعب إلى سوى جنابي ورفضت بالإله لقد عدايا كل شيء

من تهم من وجه للقلاء وغره الزمن عرب في كون الإله لي لدى تتغربي منذ أطاب الخلدان أكرمني بها لبدر الفئام وزحته إلى سواه.

معقول مجيئهم نية وزا منقول فصي بكوني معي في الاغتراب تند العداو بعد كوني في الطران يصد دوري معا عن الحصود

إلى سوى ذاتي ينتحي سقا وتنتحي لغيناك زونقا أبن حني شيء يودي للفساد وليس جنحو لمبيعاتي كساد أبن حني شيء يودي لفساد وليس جنحو لمبيعاتي كساد أبن حني أشاك والحساد بربزن لنين السادون مدني الله بلن

بر عن البصير من عيوب نسي وكان لي بالغيوب فرات خير الخلق بالكتاب فرات خير الخلق بالكتاب وقال

لسمني الحفيظ عن تقول ولا أكون عنه ذات حول كان الإله قد محا ترددين وكونه لي قد محا تخددين يشهد ربي بأني مؤمن ومسلم ومحسن وأدمن وتنقد بالله في التوحيد معنية الخير بلا جحود مكن في الذكر لسان الله ما قول خير نعم رب الله نحاه بالواجب والمندوب مع مباح

أدمن يقودني للصلوات الخمس حب لي قد جاد لي بخمس قد جاد لي ربي بكوني خلا لي كل شيء سالما من علا يشهد لي ربي بكوني حبا في كل شيء بشر شخص حبا تمد لي المعبود في

وراء والسحب كل كتابة يبدو اللحب لو السلامان كما له مرضاك أبيهم لي كفان المرضان صلاة العرس مع الرضوان قال النبي وصحبه الإخوان كن لا شكري على الكتاب مع النبي المزي بالعتاب إن المفاسد مع المكاره عصري منها بمقي تجاره هديت لي على عن رمس خادم اكسيك صلوات الخمس وثقت بالله لي لا ينفد ما عنده وللشكور احفد مد

مع الإعداء لسوى توجهي تضغيد من له توجهي أخصني الله بما لم يكن ولا يكون لسواي بكن رافقني في البر والبحر معا قل لي ليعداه طمعا انت مكتبة تدوم أبدا بقيت عن

إثبات بحق فازدحق ويقك سفيده ليدحق إلى سواي السوء والإضرار ولا غل العلوم والحلال هرب إبليس مع العصيان لغير ذاتي بالعلي الديان هرب إبليس مع العصيان لغير ذاتي بالعلي الديان ما الدليل الجميل ما لا ينفد من عنده فللشكور أعفد يا أيها الناس اعبدوا ربكم يقول أحمد إلى السعادة كل الملائكة

هو لي من اكتفى به وصل، فرضي ومن غني عنه انفصل. أقبي من وزر يحول بين الأذى وبين من يعول. أيطهي للإله المانع وأتوسل بخير الشافع. لست أمين لسوى الله الجليل ولسى وسيلة البر الرسول. نعي البغي إلى انتهاك من حفيظ المالك الأملاك. ألم يروا إلى الذي بنى السماء منعه بحسد لم يهدمان. سفه من أراد أن يخفض مام ترفعه لفوق رافع السماء. اجتهدوا يا قوم في الطاعات بالعلم والعمل في الخيرات. إن الإله نعمة لا تنفد خبأها بعلم بعلم يعبد. عند الإله نعمة لا تنفد خبأها بعلم يعبد. بحق قد أخرجكم رب البشر من عدم.

ولمن زهد في الذكر وفي الفقه والحديث والتصوف انصرفوا يا ناس مسرعين كالله والرسول مذعنين. إذا ورحمة من الله البديع خير من الدنيا وما فيها جميع، مشاعة بالأمن عند الموت استقام الفقر للفقراء للفوت، بركة بالنيل خير نعمة تنسي المريدين على الخدمة.

يميلون ولا إلى سبل الردى تميلون عليكم إما به الرسول جاء في ذاك النجاء وصول يعتدعا بالذي نقول جاء به أما به المقول دوم على الذي به الأصول

قدرة الله تعالى وجهه مبتغي منه زكاء النبه علي معلمني يكمن لدنك امن وسد علمي وفهمي عنك لك اشتكائي قصور رباعي تنبي العلم بالاتباع لك اشتكيت يا عليم جهلي فرق فهمي وزكاء

علمت لقمان الحكم فليها بالمصطفى خير شيئا ثقل العلم وثقل العلم حتى أصير راسخا خضما مد بجاه المصطفى المبردي

أبدأ باسم من هو الإله الرحمن الرحيم. نعم الله واجهته بذكره الحكيم وقادر الحفظ مع التحكيم لا خطابي ومحى الأكدار ولسوى نحي نفى الغدار أجابني إجابة عنها عجز سوى هو الوعد به لي نجس أي الكتاب لا تزال قائدا لي إلى الجنان خير فائدا كن فيكون لي حب للجنان وفي الجنان لا أضاها في امتنان إلى الإله قلت كل حمد لا عزمة من خطئ وعمد صفى بقائي القديم الباقي والعرضين السبع والطباق حتى جهاتي عن عدا والضر

الصراط وجميع العقب بالله من لي قاد كل منقب نفعا النافع نفعا لم يرى قط لغيري ولغيري لن يرى نفعنا الرحمن والرحيم نفعا به قاد لي الترحيم هداني الهادي هداية الخبير وقد فضله جزى الكبير هو العليم بالعلوم قال يدعي

وروحي والجسد، ولسواي الله زب من حسن يقود للنافع نفعا عظما، ولسواي الساق من تعظما. همتي اتقت لتعليم العليم كوجه من دي لا يوجه الأليم، أرضه بالتعليم عن تعلم مغينك وبغير ألم. خدمة خير العالمين علمت قال العلوم كالكلي فعلمت، إن قلامي للإله والرسول قيت المعارضات وخير سول. لوجه ربي أعلم المريد بلا هوى ولا لغى ولا مرين، لا قلامي لخط كوني في جيب من جعلت نور الكون، وجهت خطي للفروض والسنن لوجه من يقود لي خير المنن. فاسع القرآن والتلاوة وخير للغيب وللحلاوة، أصحاب الجنة هم فيها خالدون. الحمد لله تعالى وحده وإنني له أجيم وحده، صلاته على الذي قد فضلا على خيار المرسلين الفضلان، حما جهاتي كلها الباقي الجميل النائس ولغيري يميل. الحمد لله على البهائي خير ورشيد.

والرسول والإمام، نعم الختام والكمال والتمام، زيما له أجيم وحدا على مزحزح العناء وحدا، هدى رسول

فلا يحمل يهوى النبي كتبا بغير محو أبدا فانكتبا يطلب كل صلاة سرمدا مع سلام للخليل أحمدا هبات خير العالمين وهبت كلمة الرسل ما لهم زبد أحمدنا للكرماء الغيث وإنه على اللئام ليس خيمة أحمد لغير زحزحد ما لا يحبه والضر يمحل عز المداد والقلام وغيرها والدهر لن ألام لله بالمختار السري والعلن.

ويلايخ دي الدوائي قنا بجريمون كريم مكنا والطيب الرزق لنا والمسكنا إلي قاد الله أجرا حسنا.

جئتي إلى الجنان الراقية من الإله لا تزال باقيا، مضرتي بلا ثبوت فانية، يبقى سوريك من جماد الثانية، فجأني من كان لي بالقافية، يما أدامي حياتي شافيا، يقود للباقي قطوفا دانيا، وبشري ليست تكون فانيا، هدمت ما كان العين بانية من الفرا ولا أكون عانيا، كي تنقذ الأجور الباقية في كل عاية ونلت واقيا، قد يقود لي خير عافية ما الصفا والأمن غير عافيا، ولاني الباقي القلوب القاسية بلا لقاء لست دهرا ناسيا، لقال لكم لا أكون قاليا، لازمت ولا أزال تاليا، دوري ومالي وبيوتي الصافية من كل ضر وخيوري ضافية، وجهل الكرم آيا كافيا ما سعي دنيا أخرى كافية، وجهل الأكرم آيا كافية ما سعي دنيا أخرى كافية.

0: ثانيا من المحرم القطوف الدانية تملك المحي هدايا كافية كل أذن من غير آي كافيا فرحته بخدم لا ثانية لا من الخدم ليست ثانية يصل سيدي حروفي داعيا قلى جنانهم إليها ساعية هديتي إلى النبي صافيا بصاة له خيورا ضافية إن قلامي بالنبي هاديا إلى جنان من علاه بادية خدمة خير العالمين جالية قاليني فالدور منه خاليا أحمد ناصرة جهرا عاليا تعلي محبه وتخفي قاليا لأحمد المختار قدت القافية عافية تدوم ليست عافية درجة المختار ليست خافيا إذ الحياة للعباد الشافية ودل ربي وله للقاسية أنا وحدي أسد دهرا ناسية أيتمي لجمال الثانية من المحرم المنيل الدانية
1: عن النصارى وكل عن أذى وخلاء هو الحفيظ الذي يحمي جنابي عن أذى الورى ويخيني من وشى وقلاء رب حفيظ كريم إن أمد يدي له يجد لي بحظ صاحب الأملاء بكونه المغني الوهاب أطلب ما قد شئته منه علما كان أو عملا بكونه الواسع الفتاح يرزقني وسعا وفتحا جميع الخير قد شملا أرجو من النافع المغني غنى أبدا به على جملة المطلوب مشتملا له توجهت في الأعداء مستترا وإنه الرافع المعلي الذي خملا علي من بكوني عبده وله قد صرت ضيفا ويقريني بما جملا أعطيته جل كلي وحده وبه قد اعتصمت بذكر منه قد نزلا له توجهت بالقرآن أقرأه ولي يخلد في آياته نزلا متى أمد به لله جل يدي أظفر بكنز فلا أبقي به بدلا يا ربي يا من به قد جدت لي فقني به الأذى وبه اجعلني من البدلا ناجيتك اليوم ذا شكر ومحمدة فصل عني على من كمل الكملا وصف بفضلك خلوب الظلمة لخير ضر مسلم أو مسلما ولا تواخذ الذين أسلموا بما جنوا واغفر لهم ليسلموا ووجه الشيطان حيث خرجا لخير ما لنا يجر حرجا وأيس الشيطان حيث كان مني وصفي بك للإسكانا وامه توجه اللعين والعدا لما يسوءني وسعسه من عدا وجه أذى الأعداء والأبدانا لخير ما لاخترته بلدانا يا ربنا بحرمة الكتاب هب لي عصمة من العتاب يا ربنا بحرمة المشفع خلد سعادتي وبهدي وانفعي يا ربنا بآيه وبالصور خذ لي إلى الجنان أبدع الصور يا ربنا بالمنتخى خير البشر كن لي بأحسن الصفاء والبشر يا ربنا صل وسلم سرمدا على الذي سميته محمدا ولالي والصحب بحق الفاتحة والذكر قل لي ليهب مفاتحة لك لوجهك الكريم حمدي يا غافرا لي خطئي وعمدي حمدي وشكري لك يا إلهي يا من كفاني كل جان الله كن لي بما يسر رب العالمين بذا الأمين والأمين والأمين هب لي في الدارين ما يغبطني به سواي ولتصفي عطني هب لي يوم الحشر ربي عجبا يغبطني فيه الخيار النجبا لك لجنة النعيم يا عليم كليتي عبادة مع علوم هديتني بك الصراط المستقيم وبالصحيح قد كفيتني السقيم كفيتني ذا غضب وذا ضلال وكنت لي بلا حساب بالحلال أدخلتني في قلب كل ذي فلاح وكنت لي إلى الجنان بالصلاح لهب بشارة تدوم للجنان وفي الجنان ولتطيب للجنان لك توصلي بحق البسملة يا من عصمتني بحق العضبلاء بدعوا هبلي أن تصلي على سيدنا عني وكن لي بالعلا سعادتي أدم بلا شقاوة وليكن بالبشر والحلاوة ملك ملكني بغير سلبي وللجنان أغنني عن طلبي أحد يا واحد يا خير الصمد كن لي بما يسرني بلا كمت لطيف كن لي بما يطيب نفسي فمن رجاك لا يخيب لطيف هب لي لطفك الجميل في كل شيء ولتدم تجميلا أنت الذي ليس عليك يخفى شيء فكن لي بالجلي والأخفى هب لي بقاء وسعادة تدوم بخير ملك إنك الباخي الخدم أجب دعائي بلا غروري وكن لي يجعل أعظم البروري لك بلا مشارك كليتي عقدي وخولي عملي ونيتي ربي بوجهك الكريم أصلحي كليتي بلا أناء تصلحي حفظت عيبي بالكتاب والنبي سيدي كل أقرب وأجنبي مد صلاة وسلاما سرمدا إلى النبي والرسول أحمدا أوصل لأفضل الورى بسببي أبقى بشارات به وحببي ناجيتك اللهم فيه مد كما به عصمتني من شدة أبقيت يا رحيم كلي بالكرم بجاه عبدك النبي المحترم لك بلا شكاية ولا سخط حمدي وشكري لجنانك بخط رفعت للرحمن والرحيم كلي ولا يزال ذا ترحيم حفظ بالذكر الحكيم الخالدا عني جزى والدتي والوالدا يا من فتحت لي عام وقصصي فتحا مها ضيخا بدا من جيششي مني تقبلا لوجهك الكريم هذا النظام خير أجر لا يريم يا ربنا بالمنتخى ذي الحسبي خير الورى بحر الندى ذي النصبي صل وسلم ولتبارك سرمدا على الذي سميته محمدا وآله وصحبه ولترفعي ذا النظام بالرضا يرتفعي صل وسلمن يا إلهي على خليلك ابن عبد الله وآله وصحبه ولتشكري ذا النظام ولتنور فكري يا من إليه بالكتاب أنقلب صل على الماهي بن عبد المطلب في الآل والصحب وزد تسليما وخذ به للعلم والتعليما يا خير من كتب كل راشم فيه قد الصلاة لابن هاشم وخذ له التسليم في الآل مع سهابه وللمسرات اجمعا يا خير جالب الرضا وخير ناف صل على من جده عبد مناف في آله وصحبه وسلمي وجعل سروره دواما قلمي وصل بالتسليم يا ولي على بشير جده خصي وآله وصحبه ذوي القرب يا من لغير جهة تفضي الكرب يا من حبى بالفوز من غير استلاب صل بتسليم على فخر كلاب وآله وصحبه يا من مها توجه الأكدار النهوي فمها يا معطي النفع بلا مضر صل بتسليم على ابن مر وآله وصحبه ولتحمدي كليتي دنيا وأخرى تحمدي يا من ألا لي كل صعبي صل بتسليم على ابن كعبي وآله مع الصحاب أبدا يا باخيا لي كونه ليبدا يا من به ينقاد للمرضي صل على من جده لؤي وآله وصحبه وسلمي كما جعلته إليك سلمي يا من به غلبت كل غالبي صل بتسليم على ابن غالبي وآله وصحبه والأمنا وصف كل به وأمنا يا من له سري رضا وجهري صل بتسليم على ابن فهري وآله وصحبه وكلي بما يسرني وعظم كلي يا خالقي ورازقي ومالكي صل بتسليم على ابن مالكي وآله وصحبه وهبلي صلاح كل الصالحين قبلي يا باسطا لي قاد أبهى نظري صل بتسليم على ابن نظري وآله وصحبه ومدلي بشارة خالدة تنتدلي يا غافرا ستر بالجنان صل على من جده كنانا وآله وصحبه وسلما وبشرا بالأولياء والعلماء بلا إجالة ولا تزلزلي وليخط خير خيرا ونزلي يا من مها عن ذي العيوب ذيما صل على المحتار من خزيمة وآله وصحبه مع السلام يا من توجه لغير الملام يا من وقاني مشركا ومشركا صل بتسليم على ابن مدركا وآله وصحبه يا من قهر لي العدا من اختفى ومن ظهر يا من به تغبطني الأكياس صل على من جده إلياس وآله وصحبه وسلمي واعصم به كليتي من ظلمي يا من حباب يمن بدو وحضر سل بتسليم على فخر مضر وآله وصحبه يا من جعل هذا النظام خير السعي فانجعل يا من به يطلب يمني وأزار سل بتسليم على نور النزار وآله وصحبه وبارك يا واحدا في الملك لم يشارك يا من لغير ساح كل كدي سل على خير بني معدي وسلما عليه في الآل العظام وصحب واشكر كرما هذا النظام سل وسلما يا من على الذي ازدان به عدنان وآله وصحبه ولبسطي منفعة تسرني تنبسطي وجل بحق وجهك الكريم داء النظام مدخل التكريم وارفعه مرضيا إليك شاكرا له وصف لي بك المشاكرا يا ربنا صل صلاة عني مع سلامك على ذي المن سيدنا محمد والآلي وصحبي يا من قاد لي سؤالي يا من حباب وصله ولي تجود بكل ما يسرني نفعا بجود صل بتسليم عليه أبدا وليكن بأمن خد أبدا يا واهبا وهب لي نيتيا صل بتسليم على بغيتيا صل بتسليم على سيدنا محمد قائدنا مرشدنا وآله وصحبه الأبطال يا مصلحا سعي بلا إبطال يا ربنا صل صلاة تدفع مفسدة على الذي يشفع مع سلام يجلب المصالح ولا لي وصحبي وزدني صالحا يا ربنا صل صلاة تجبر كل انكسار وفوادي تخبر مع سلام مكسر ميراتي دنيا أخرى مخلدا خيراتي على الذي سيرته لي جنة عن كل ما يسوءني وجنة سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآلي يا من كفاني جالبات الخلل دنيا أخرى عاصما من عللي أوصل صلاة بسلام النامي على النبي أكرم الأنام سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآلي يا ربنا صل صلاة كاملة على الرسول ذي المزايا الجائلة سيدنا محمد والآلي وصحبه الدرر واللألي يا قائدا لي ما يسرني هنا وليتقود ما يسرني هنا وكنت لي من ذائه اليوم إلى دخولي الجنة موطن الإله وللصحابة ضممتني بلا تردد فضلا وغيري كبلا بجائه ولي خط المددا مصاصي عن قد كالكلي ترددا سلي وسلم سرمدا على النبي سرور كل أخرب وأجنبي وآله وصحبه يا من كفى كليتي سوءا وفقدي وكفى يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا أكرم يا مكرم يا صلي على المختار أفضل الصلاة كما بجائه وقيتني القلى فرقت بيني وبين المفسد جمعت بيني وبين المنجد وهبت للرضا به والظفر بكل ما يسرني حيث أرى وهبت للصدق به كملت به مرادي خدمي خبلت لسخت ما يسرني وينفع حميتني عن كل ما لا ينفع بجائه عصمتني من كل ما يسوءني في أبد معمما يا ربنا صل وسلم أبدا على إمام المرسلين أحمد وآله وصحبه الكرام يا باقيا تقود لي مرامي يا ربنا صل صلاة ترتقي مع سلام من ذي دوام مرتقي على الذي اتخذته وسيلة لك وأهوى فعله وقيل سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآلي يا من قبلت هذه المقدمة مرضية مشكورة معظمة يا من بجائه جعلت خدمتي كخدمة الصحاب والأئمة يا ربنا قلب صلاة النافية ما ساءني ولي تجر عافية مع سلام بالبلايا يذهب إلى سواي لي منايا يهب على الذي هو الوسيلة لي إليك في الدارين نور الأولياء سيدنا محمد والآلي وصحب في الحال وفي المعالي واشكر بجاهه العظيم خطي وهب لي الرضا بغير سخطي وقبل بجاهه ته البداية وهب لمن يقرأها ولاية يا من كفاني الشرك والفضولا والذنب والرياء والتضليلا صلي صلاة قد تقيني أبدا المكر حيث مختفى أو قد بدا مع سلام عن خنوت يغني على النبي المنتخى يا مغني وهبت لي كوني عبدا مخلصا في السر والجهر قديما مخلصا وهبت لي خوفا إليك جرني من قبل ذا عصمتني من درني لك شكوري سرمدا بلا كفور من اقبل الخطاب ذا أنت الشكور يا ربنا صل وسلم سرمدا على النبي والرسول أحمد وآله وصحبه ذوي الهدى وتلبه كليتي ظرف هدى صل بتسليم على من الحجر عليه سلم بصوت وجهر سيدنا حبيبنا محمدي ولالي والصحب وكل أحمدي كفيتني شقاوة ودعوة ولاية ونكرها واللغوة وهبت لي كون جميع الأولياء أحبتي فيك أدمت نيليا يا ربنا صل على من حنى لحبه الجزء النبي الأزنى سيدنا محمد مع السلام وآله مع الصحابة الكرام سيدنا محمد مع السلام وآله مع الصحابة الكرام رقيتني قبل به جتليا بقرق عادة فككت حبسيا من اشتريت مالي اخترت البيوع فيه اشتراء وضها كل مطيع خواطري أسكنت في رضاك كفيتني العين مع إداك جعلت فطري فوق كل صومي جعلت نومي كخيام القوم كتابتي جعلت أكبر رضا لديك قد وقيتني غير رضا يا من وهبت للأمان والصفاء يا من برحمن رحيم وزفا صلي صلاة تجلب العطايا بها على ما همها الخطايا وآله وصابه والتكفني إلى الجنان ما يجر لشفني وصلي أفضل الصلاة تغفر بها لقومي كل عيب تستر على وسيلتي إليك أحمد وآله وصحبه ومن هدى واغفر لوالدي ولترحمهما لوجهك الكريم ولتكرمهما يا ربنا صل صلاة تسبق كل صلاة بسلام يسبق على الذي له العلا والسبق وبظهوره استبان الحق سيدنا محمد والآلي وصحبه البررة الأبطال يا من به وهبت الاتصال وكرما وقيت انفصالا يا ربنا صل صلاة تكمل مع سلام كل خير يشمل على الذي به قلقت القلق وكرما به محوت الفسق سيدنا محمد والآلي وصابه الكملة الرجال يا من وقاني الرياء والحسد وكلكلي صفيته مع الجسد يا ربنا صل صلاة تفضل كل صلاة بسلام يكمل على الذي يذعن في يوم القيام إليه جملة الأماجد الكرام ليكون شافعا في الكل لكونه فوق جميع الطمل سيدنا محمد والآلي وصابه يا معطي النوالي وخذ صلاتي هذه إليه مرضية مقبولة لديه يا ربنا صل صلاة لا يرى نظيره مع سلام حررا على الذي اتخذته وسيلة إليك وهو صاحب الوسيلة سيدنا محمد والآلي وصحبه الغر ذوي المعالي يا من به قهرت لي عدايا ولي وهبت كرما هدايا يا ربنا صل صلاة خالصة من كل عيب لا تكون ناقصة مع سلام كامل لا ينتهي على المشفع المجمل البهي سيدنا محمد والآلي وصحبه يا شاكرا أفعالي يا ربنا صل صلاة بسلام ما لهما نهاية ولا انصرام على ابن عبد الله ذي الوجه البهي الكامل المكمل المنبهي سيدنا محمد والآلي وصحبي يا من رم لي أقوالي يا ربنا صل صلاة دائمة على أبي البتول نعمة فاطمة مع سلام فائق مبارك فيه وزيد فيه لم يشارك سيدنا محمد والآلي وصحبي يا من رم لي أحوالي يا ربنا صل صلاة نائرة على المنير ذي المزايا الباهرة وهو الذي ليس يرى شرواه سوى معنى للذي رآه سيدنا محمد والآلي وصحبي يا من قاد لي آمالي ولي به شرحت رب صدري كما به حفظت فضلا وزري ولي به رفعت فضلا ذكري ولي به يسرت فضلا أمري يا ربنا صل صلاة تشهد لي بأني لك ممن وحد مع سلام نائر ينور كليتي كما لها تبشر على الذي به أروم كل ما أرومه منك النبي المعتمى سيدنا محمد والآلي وصحبي يا من راض لي أقتالي يا من كفاني ذوي الضلال حبل به وجدت بالحلال صل بتسليم عليه في جميع آل وأصحاب له أنت السميع يا ربنا صل صلاة تدفع لخير النحو كل ما يروع مع سلام ليجر البشرى بلا انتهاء ويزيد الأجر على الذي خدمته لي جلبت سعادة ولي عداية غلبت سيدنا محمد والآلي وصحبي يا من جاد بالكمال بالعلم والعمل والآداب والفتح والفوز بلا حساب يا من به عصمت من إخلالي في العقد والأقوال والفعال يا ربنا خذ الصلاة والسلام إلى الذي محى الذنوب وال الملام سيدنا محمد والآلي وصحبي يا من جاد بالمآلي يا رب زدني بالرسول علما والتقني جهلا وزدني فهما يا ربنا قد الصلاة والسلام إلى الذي أكرمه بالانفسام سيدنا حبيبنا محمد وآله وصحبه ومجدي يا من حياتي به مباركة جعلت يا من جل عن مشاركة يا من حباب صفي والسلامة وجدت بالجاه بلا ملامة صل بتسليم وبارك سرمدا على النبي والرسول أحمد وآله وصحبه وهب له منن تودها الخيار قبله يا ربنا صل صلاة تصرف لغير النهو بدعا لا تعرف مع سلام جالب لي السنن على الذي به وهبت للمنن سيدنا محمد والآلي وصحبه وعصم من اعتلالي يا ربنا صل صلاة لتجر بما يسرني وكل يتجير مع سلام ليحلد المنن على الذي مع العناء والفتن سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآلي يا من له كل بلا مشاركة يا من وقاني مشركا ومشركة صلي صلاة للجنان تجلب ولي عدو دون اللقيا تغلب مع سلام قائد لما أهب إلى الجنان مانعا ما لا أهب على النبي المصطفى محمد وآله وصحبه وخلدي بشارتي بجائه وكوني ممن لهم تصرف في الكون يا ربنا صلي صلاة دائمة على الذي لست أزال خادما سيدنا محمد وسلم والآل والصحب وكل منتمي يا واهب التقريب باتصالي ومانع الأعداء بانفصالي صل صلاة لا تزال قائدة إلى النبي ذي البروع فائدة مع سلام يجلب الهدايا إلى الرسول من كفى عدايا سيدنا محمد والآلي وصحبي يا من قاد لي سؤالي يا ربنا صل صلاة تذهب لغير نهونا الأذى فيذهب مع سلام بالمراد يأتي على الذي ليجاد بالآيات سيدنا محمد والآلي وصابي وعصمني من الجدال يا ربنا صل صلاة نامية على الذي إليه قط القافية سيدنا محمد والآلي وصابي وعصمني من انفسالي يا ربنا صل صلاة طاردة كل عدو قبل قصد شاهدة بأنني عبد الإله وخديم رسوله الذي السيادة تدوم مع سلام يمنع الإخلال ويمنع الشيطان والدجال من التوجه للنهو سرمدا على النبي والرسول أحمد وآله وصابه والتذكرا نظمي ذا فضلا لديك واشكرا يا ربنا صل صلاة راجحة كل صلاة ذات سبق ناجحة مع سلام فائق لا ينتهي على أبي القاسم ذي الوجه البهي سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمالي يا ربنا صل صلاة تذهب لغير النحو الأذى فيذهب بلا توجه إلي مع سلام تهب لي به المنى بلا ملام على النبي المنتخى مخدومي ولالي وصاب ذوي التقديمي وتل به الدهر حياتي بشرى له وكن لي بالهدى والبشرى له شكوري دار رضا عنك ولا أزال ذا ازدياد منك يا ربنا صل صلاة عني مع سلامك على من اثنيا عليه في الكتاب سيد الورى محمد من الفؤاد النورى وآله وصحبه والتصرف إلى سواي ما يسو ينصرف يا ربنا صل صلاة تغلب من لم يحبني بها فيغلب على الذي قاد الرجال والنساء إليك الناصح الرئيس الرؤساء سيدنا محمد والآلي وصحبي واحمني عن الزلزال يا ربنا صل صلاة بسلام على ابن عبد الله مذهب الملام سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآلي يا ربنا صل على خطب الكرام سيدنا محمد بلا انصرام وآله وصحبه والتصريف لغير النهو ما أثى ينصرف يا ربنا صل صلاة بالسلام على شفيع الشفاء في الخيام سيدنا محمد والآلي وصحبه الكملة الرجال والتقن الحرج في الدنيا وفي أخرى يا من لي أطاب مألفي يا ربنا صل على المختار وآله وصحبه الأخيار وصل من يا واهب الرجوع عن التغرب بغير جوع يا ربنا صل صلاة ترقل علي فرحة وأمنا يكمل على رسول الله عبد الله حبيبه الماهي بن عبد الله سيدنا محمد وسلم وآله وصحبه وعلم يا من كفاني النفاق والشكوك خبلوا به وربط لي به الملوك وجدت لي بتوبة النصوح وباستقامة وبالفتوح وجدت لي خبل بخير تربية في ظاهر وباطن وترقية يا ربنا صل صلاة تجلب إلي في الدارين خيرا نطلب مع سلام قد يصاصه الأذى لخير النهو يصف المنفذا على الذي لست أروم بدلا به وسيلة إليك ذا العلا سيدنا محمد والآلي وصحبه يا مذهب الضلال يا رب ربنا صل صلاة تطوي عني بتسليم يدي معفي على الذي أسري للطباق به بلا نوم على البراق سيدنا شفيعنا المقدم محمد فخر ذوي التقدم وآله وصحبه واقبل نظام عبدك ذا وقل له بك العظام واكشف له بلا عناء الحجب وعندك اجعله مسرة النجب واجعل نظامه به عبادة مقبولة بابا إلى السعادة وخذ سلاميك دواما كل حين للمنتهى وللعباد الصالحين واجعل بنائي به مساجدا عندك لي والتقن المفاسدا والتجزي عني كل من أحدمني خيرا وبارك لي في مالي بني يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا صلي وسلم ولتبارك سرمدا على نبيك الرسول أحمد وهو الذي سميته بمجتبى ولالي والأصحاب أهل اجتبا وصل بالتسليم يا رحمن على الذي به أتى الأمان وهو الذي سميته بمنتقى ولا والأصحاب أهل الانتقى وصل يا رحيم يا علي على الذي سماته أمي وآله وصحبه الأخيار يا من كفاني جملة الأغيار أنت ولي والنبي وسيلتي صل عليه ولتدم فضيلتي إلى سواك لا أكون راكنا بك إليك لا أزال ساكنا لكنت في الدنيا وفي أخرايا وأبدا تقود لي بشرايا وقيتني الغرور والعزيان والمكر والشيطان والطغيان قد قلت ذا توجه إليك يا صمدي متكلا عليك مصليا مسلما على النبي ناوي شكر بالكتاب مطنبي ملك صلي ولتسلم سرمدا على الذي عمره قد حمدا وهو الذي سميته مختارا وخذ له في أبد مختارا وآله وصحبه كما غدا كلي به لك وزدني رغدا قد قلت للعلوم والبرورة بأدب كفيتني الغرورة يا ذا السماء والأراضي والهوى إلى رضاك لي قلبت الهوى وهبت لي بالمنتخى المبراري كونك لي وصنت لي أسراري فصلي سرمدا عليه بسلام يا باخيا لا لي توجه الملام يا ربنا صلي صلاة تغني كلي بها عن الأذى يا مغني مع سلام نائر ينور خلبي وتاتني المنى والبشر في كل شيء للجنان راضيا عنك بما تحبه لي ماضيا على الذي به أروم كل ما أرومه منك الشفيع المعتمى سيدنا محمد والآلي وصحبي يا من قد مها أوجالي يا من كفاني كل ذي إضلالي ذا عزمة من جالب الأقتال وقدت للعزمة من فسادي وجملة القلات والحساد يا ربنا صل صلاة تدفع إلى سوانا كل ما يروع مع سلام قد يديم البشرى لنا كما لنا يقود النصرى على الذي قدمته لي جلبت جملة ما يسرني وعصمت وخاد لي دنيا وأخرى أجرا بلا حساب رافعا لذكرى سيدنا محمد والآلي وصحبي يا مزعزها الزلزالي وجدت بالتمكين والرسوق وخدت لي مواهب الشيوخ وراسة منك إلي للجنان ولسواي ينتحي ضيق الزمان وخد صلاة بسلام عالي إلى الذي قدمته أعمالي سيدنا محمد والآلي وصحبي يا من رم لي أحوالي وزدتني منك هدى وعلما وعملا وأدبا وفهما يا رب قد خير صلاة وسلام إلى الذي قدمته تمحو الملام وهو الذي منك به نلت المنى بلا حساب أو عذاب وعنا سيدنا محمد حبيبنا جنتنا جنتنا شفيعنا يا من به قد قلت للسلام والأجر والصفو بلا ندام يا من حياتي به مباركة جعلت يا من جل عن مشاركة يا ربنا صلي صلاة تصرف إلى سواي كل ما يخوف مع سلام جالب خير الأمن بلا عدا ولا جوا ولا فتن على النبي المنتقى محمد وآله وصحبه وخللي بشارتي به وخلد كوني سروره عن الأذى ذا صوني يا ربنا صل صلاة نامية على الذي منه خطوف دانية سيدنا محمد وسلمي ولالي وصحبي وكل منتمي يا ربنا صل صلاة نامية على الذي كنت دوام الراجية ولي حققت رجائي فيه مع سلامك بمقتفيه وهو نبيك الرسول أحمد وآله وصحبه يا سمد كما به وهبت للآمال وقد محوت الضر والضلال يا ربنا صلي صلاة بسلام على ابن عبد الله قائد الكرام وآله وصحبه يا من صرف لخيرنا الشيطان قد انصرف في ظاهر وباطن بغير توجه لجهتي أو ضيري يا ربنا صلي صلاة بسلام على شفيع الشفعاء في القيام سيدنا محمد والآلي وصحبه المزازه الضلالي يا من وهبت لي في الدنيا وفي أخرى يا ما محل أذاك الأسفي وهبت لي بركة الباخي الكريم وقيتني المكر بجاه العظيم يا ربنا صلي صلاة تدخل يدخل خير سرور وصفاء يحصل على فؤاد المنتقى على النبي رسولك المقرب المقرب سيدنا محمد وسلم وآله وصحبه وعظم يا ماهي النفاخ والشكوك ومغنيا بك عن الملوك يا ربنا صل صلاة تجلب إلي في الدارين خيرا مطلب مع سلام دافع لغيري ما ساني ولي يطيب ميري على حبيبك الذي سير انتهى لك به يا من إليه المنتهى سيدنا محمد والآلي وصحبي يا مكمل الآمال يا ربنا صل صلاة تشهد لي بأني لك خدا أعبد مع سلام ليخلد البشر على النبي المنتهى خير البشر سيدنا شفيعنا المقدم محمد وسيلتي وسلمي يا من جعلت هذه المقدمة لديك دون مرية معظمة يا ربنا يا من طوى سير السلوك عني كما كفيتني كيد الملوك خبل ولا توجه الغرورا لأبدا وخدت للبرورا صل بتسليم بلا نهاية على النبي ذي العلم والهداية سيدنا محمد والآلي وصحب في الحال وفي المعالي يا من جعلت النظم ذا عبادة مقبولة تخلد السعادة يا ربنا صل صلاة دافعة إلى سوانا ما يسوء مانعا من كل ضر مع سلام جالبي بلا عنالي أفضل المطالب على النبي المنتقى محمد وسيلتي إلى خليلي صمدي وآله وصحبه يا من جعل كل رضاك ورضاه فانجعل يا ربنا صل صلاة طاهرة لدى العداء بلا لقاء قاهرة مع سلام ليطيب الزمن بلا أذى ولا جوى ولا فتن وليقود البشرى والودادا دنيا أخرى يجلب المرادا وليديم ما أحب أبدا على وسيلتي إليك أحمدا وآله وصحبه يا من وهب لي نوالا قد محا كل تعب يا ربنا صل وسلم سرمدا على النبي الهاشمي أحمدا وآله وصحبه وخير ليا في كل شيء الخيور الربيا كما عيوبي محوت يا خبير ولي وهبت ما أشاء بلا غرور وخدت لي منفعة بلا ضرر كما محوت أن ألاقي الخطر وصليا عليه بالتسليم في الهال والصحب ذوي العلوم يا ربنا صل صلاة أسنى من غيرها على الرئيس الأسنى سيدنا محمد والآلي وصحبه الأهد ذوي الختالي يا من بهم كفيتني العناء وكل شيء يجلب الشقاء وقدت لي بشارة مؤبدا لي صفاء ورضا ومددا وخدت منك لي بهم صلاحا ولي بهم تقلد الفلاحا وجدت لي بظاهر وباطن وجدت لي منك بسر كامن والعلم والعدب والآمال والعلم والعمل والآداب لخط والثواب والثواب يا ربنا صل صلاة صافية على الذي إلي قاد عافية بك وسلم سرمدا عليه في آله ومدنمي إليه وجملة الرسل وكل الأنبياء في كل من وافقهم يا ربي كما مدادي به وخلمي جعلت مثل أسيف وأسهمي يا من جعلتني به مثل الصحاب لفظا ومعنى دون ضر وخراب وصرت مثل من جميع الخزوات حضر قبل وأجبت الدعوات وقلت لي تعظيمه وقربه وخدت لي في كل شيء قربه وعادتي بك غدت عبادة مرضية مقبولة سعادة يا ربنا صل صلاة راقية طيبة بما يسر آتية مع سلام مذهب لغيرنا سواء وضرا ويصفي ميرنا على الذي ماء النمير النبع من يده كما عداه قمع سيدنا خليلنا الحبيب محمد ذي القرب والتقريب والآل والصحب ذوي العبادة كما إلي قد تخرخ العادة يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا

لسلب اليمنى وما ليختار إلى الجنان فايقا مختارا. فجاءني برمضان الأعظم بكم باسمه العظيم.

لم يكن لينتحى أذى ومفسد بكن لا يتوجه فساد أو لعين لجهتي بحفظ ربنا المعين قادر يا الباقي ثواب الصابرين مراشد سكن و

أصل إليه كلما لفظت من جملة الصلوات أو كتبت أو كتبت أصل إليه كلما لفظت من جملة الصلوات أو كتبت دعوت كوني محض عبد الله ومحض خادم الرسول الله.

في السر والجهر بجاه الداعي. قد جمعت ما بقى من عمري لما تحب واحمني عن غرري. هب بجاه المصطفى هب الاصطفاء من قدر ثم به هب للوفاء. يقود الرجاء إلى الدعاء فلا تكن مخيبا له تفضلا. بك اعتصمت اليوم واكتفيت بك فهب لي كل ما رجوت. أجب داعي

دعوتك العصمة من فم ومن عن ومن جملة ضر قريع إلى حجابك الذي لا يخطر كبال شخص هتكه إذ يستر علي في الدارين واجلب لي أبد حسنى ورحمة.

وليجد بالفرج أسر عبادة وخدمة ليا وصليا على النبي يا ربي يا لعلكم تفلحون. لله قد فوت أمري مؤمنا ومسلما

والصحبه حزب المالك الله مددت لله رب العالمين يدي ومضي من فضل واسع الله عن مالك نافع بر رضيت بلا حصن وعن قائدي.

واذكروا الله في أيام معدودات قدادي وشكري في اغترابي ومحفلي لمن قضى للحاجة في أرض بأفلي إله له بر وبحر ومشيق كلا مغيم من لم يوحده يعزلي لك كريما أرتجي أن يجود لي بما فاق ظني في مسيري ومنزلي شف كفاني الألا فر

وخاطئ ذكرا وشكرا مسبحا وإني له عبد وقد طابك الكليم إلهي بالمحمح عني معائبي وطيب لباسي مع شرابي ومأكلي لك الشكر يا وهاب قد سقت للمنان هاي بشر الإخوان والعمر الطولي لك الشكر يا قهار نسرا يروض لي ذوي الكفر والإشراك والمعنى

صحب الصلي واسلغ في ذا اليوم ما اخترت حصري لا استجب نظرا ونصا بجاهه وكف العداء عني وجد لي ونفلي واطلبك اللهم مستغنيا بكم مع المصطفى والصحب اهل التنفل لا استجب يا خير مغن للشاكر فانت الذي ما يستفيد منك التنفل الهي بجاه المصطفى كون المنى اي ما وجعني صورا محفلي تبارك رب لي قد الحال.

واسع في الدارين كما حماني عن العارين. علمنا العليم تعليما عيس فنو سواه ولي الوعد نجس. لقنني تلقين هاد استحال فلي جهل مغنيا عن ارتحال. لقيني لقاء من ما شاء فعل بلا إماتة وما رمت فعل. مدد قلبي زود في غير الصواب ومد في الدين لي خير الثواب. هذا ما بناه كل من قصد مضرتي.

هي دي بخدمة المشفع المؤيد. إن يقال الله منه أجرا بلا حساب وكفاني الحجران، يقود العلم بلا تعلم وصان جثتي عن التألم. ثقت ربي لدى تغربي ثقن به لي قاد خير القرب. إليه قدت أرفع التوحيد عند ذوي التسليم.

إلا هو الحي القيوم، الحي والقيوم قادر المنن، تجاه من أبدى الفروض والسنن، لقد ما فاق ظنون الحي.

أشكره على الأمين والأمين نوى الكريم الفضل رب العالمين كلا سوى يضرك الشيطان كمالهما علي من سلطان لبان كون جملة الأمور مصار في الموت إلى الأمير إلى الأمير وحده الموت انصرف لا استواء وهو للناد انحرف هو الذي مكاره انصرفت له كما جند العلي عرفت أجابني الحي مع القيوم ولا إزال الخب بالمهيوم لوجه ربي الذي عني عفا موت عن بعد موت ضعفا سوجه له الدعاء يضره واصدر الدعاء إن الذي دمره انتقام

قبل موت قد عرف أذكار صلاة من له الزمان قال شفيع جاء به الأمان المصطفى الذي الأمير دمرا بروح وصحبه باق

حي يا قيوم صل بالسلام على الشفيع المنتقى الماحي الملام. يا حي يا قيوم كون للمنام في أبد بشر لسر بالأمنام مصليا

تكرم ذي الجلال والإكرام يقود الإسلام للمرام لكل من آمن ذا إسلام. أما في بعد

من أخرى وحول مرادا. فلا يحمد أمن مسلما ومن أحسن فوز قد يخلد الأمن. أدر إلى خلق جل وعلا خير إضلالك من أبى العلا. أعلم أن الله على كل شيء قدير. إلى العظيم رأي ربي نافعك وللسواي بالدوام العافية علي

مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. ملكت أحمد المدادي والقلام موجه من أوحى له هذا الكلام أبو تكوني الخليل والخليل والحب للماح المكسر القليل فكوني خليل الله والحب والعبد لرب الله أكوني ربي رب العالمين بخدمة المختار أحمد الأمين له صلاة وسلاما أبدا أطلب من علاه أبدا لآله الغر وللسحب الكرام بغي من المعلي العلي أعلى مرام أبتأن ديني إله الناس قند عد الشرك مع الخناس زود النحوي وعروضي سرمدا كما لا يليق أن جنابي أحمدا نفيت بالتوحيد كل شيء.

ترادي قيام الزحزح الحسود يصلاني بدن الفئام خير من يا مذهب اللئام سوق لسواي ولغير الدارين كل أدن يا مدري الأقدار بارك يا الله.

الأخرى يا من جاتي لديك زخرى أقمت يا بقي جنابي ظاهرة أباتني تقود الطاهرة هل يتنجي المنتقى المعلم كل

فعل مرفوع لاقي وجهك الكريم أدخل ثقل محمد أحمد النظامي يدخل تفضل علي في ذا اليوم كن بعده عن اللغى بالصوم تفضل علي بالبرور بلا مفاسد ولا غرور سقيتني بكأسك المروي أيدتني بسرك المقوي بارك يا اللهم في إخدامي أحمد المزبط الأقدامي بارك يا اللهم في إخدامي أحمدنا المثبت الأقدام علي بتزيم الصل السرمدا كل الآل وصحي وخدمة أحمدا

منعما ليس له كفؤا احد وتبذاتك وبالاوصاف فباق قد كنت لي بالصافي يا الله يا رحمن يا رحيم يا مليك يا قدوس يا مكرم يا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا كشفت لي كشفا يديم للعجب في كل شهر ما وفي شهر الرجل لقد تبين لكل من عقل كونك اليوم اختفى عن من نقل لقد تبين لكل من علم كونك الإمام من الضعف السليم سلمت عقدي ومقالي والفعال وخلقي من خير خير وفعال نبهتني تنبيه حاكم حكيم أفهمت أفهم

ملهمي عصمتني من جالبات وهمي هديتني هداية قد بهتت بالعدا فسالمت وسكتت.

حكمه هدد يقتصني الواحد في الدارين بما لغير صرف العارين. يا تربية تقود الذات إليه بالإكرام واللذات، غنمت بالمصالح المفاسدة ولسواي الصاعق رب الفاسدة، ترسي عن الأعداء والجدال قصدي إلى الجنان بالأبدال. حبب الكتاب خير مرسل وقاضي الحديث خير مرسل بالأبدال.

نجبان يا ستي تسجيل قادي انياب لمن يشاء ما شاء من غير رهن يتلي يسرني بلا ضر وقتلي بلا عناء ان الضر اكرمني في البر والبحر وفي السر والجهر بلا مخوف اتيك الحكيم السالبا ليهده لعدايا غالبا واتك اليوم بشكر لا يرى عند سواي ولغيري لم يرى أكرمين إكرام من لا يعجز أممكن ما وعدا يعجز لم ينحني وليس ينحوني معا كل عدا قد جعلتهم كعاد أعطني غيابي ما يغبطني في سواي ليصنت وطني هديتي زحزحة الإنكار كمن كليك تخلد الأبكار ويتك اللهم بالتوحيد إن ذوي التسليس والجحود إذك أوصلت لدى البحور مزحزح الفجار والمدحور أخت المحامد إليك يا أحد طبق قول وحولي من أبى ومن جحد علمت العداء كوني عبدك ملقتي عند عداك جندك علمت الأبرار كوني خلك ونجعت لي كثيرا قل لك لقد تبين لمن لم يجهل كوني يحبك ولست أزهل يقول.

وجهن الله بلا انتهاء بثمني والسير ذو انتهاء أكرمني الأكرم والمكرم وبهتت بكتب العرم رموك حاولت شكر الله في ترابي بعد محوه الاغتراب لقد تبين لك لدى الكفار كوني عبد

0: مددا أسمن الله من أهل الغض ما إذن أمري بأهل بدر واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وجه الكريم عام الجكسس كرمه مع الجزاء الأسس وجه الأكر كريم عام الجكسس كرمه مع الجزاء الأسس.
1: رسولنا أحمد حس العربي وزينة الحجم أهل قربي سلام الأرض الأسيم عن سلام على الذي به حسمت من قلام وجه سلامك لأفضل البصر في لال والسم وخلد للبصر للمنتقى قد مننا لا تنفدون يا خير مخن لهداك أحفرون أنت الإله لا إله غيرك يا من أتاني دون دير خيرك لك السماء والأرض والحواء كما على الأرض لك استواء لك البلاد والهباد ولك البر والبهر رأينا فضلك أبل النبي المنتقى بلا انتهاء في لال والسهب جميع مستام صلي عليه سرمدا وسلما في لال والسهب ومن قد أسلم لو اكتب الدهر صلاة بسلام أني منك يا خدير يا سلام للمصطفى والعلي والسهاب اطلب سلامك وصم سهابي أوصل له جملة ما يحب في لال والسهب فأنت الرب أنت الإله الواحد القهار لك البهور ولك الأنهار لك بلا نساء البرايا يا من به تقود لي خرايا لك ته الدنيا وتلك الأخرى يا من جهلت كونه لي ذخرى أبل النبي المنتقى حيث بدا أوقاب ما استهى صفا أو بدا تسليمك النامي عليه بالكرام من آله وسنبه بلا انسرام عليه صل وتسلم في أبد في لال والسهب كما محى الكبر إليه في المدينة المنورة خرخي دمي يا محسنا قد صور للمنتقى المجمل الجميل خرخي دمي بالشكر والتجميل إقبال صلاتي وسلامي على سيدنا محمد باب العلام عليه صل سرمدا مع السلام يا من به كفيتني كل ملام له بآله وصحبه اكتبي خير الصلاة وتقبل كتبي يسر له جملة ما تحسرا على سواه وفيه ما حسرا أبل النبي المنتقى بسن نسام أدى الأروف من بصارات حزام وجه لأفضل البرايا يا خدير يا خير مخن بالإجابة الجدير سلام باخ نافه جميل في لال والصعب سوي التجميل للمنتقى أوس البصارات الكريم يا من لديه منن ليس الطريم له بآله وصحبه الرجال أوس المناه دون قد ومجال مرتضيا أنت به سوي الكمال يا ذا البلاد والهباد والجمال بارك بجاء المصطفى في سن نسام وجره من باب أياديك الحزام آت النبي المصطفى خير السلام بعد صلاة ولتبارك في الخلام إتي الخلام يك أهمال السهاب يا من كفانا درريه والصحاب للمنتقى أوصل جميع حماي في من خدم مني وأمن هي في هديتني هداية المنتبسة من أهلها أصبت لج منتبسة وجهت لي ثمنها ووجها إلى سواي حدها متجها سني وصل مقتير لي أن مفسر ولا توجه لي هدا أو حسدا أكم وجد لي بخيره كميم وجل فؤادي صرف سكر محكم بديه أبلي أن أكون أكبرا آيات باخي بي يباهي الكبرى أدمت باطلا بحق يصفى بك قديما للنبي المصطفى لله ما كتبت قبل تخليا كالآل والمهال بعد تحليا له متابي وجهادي والبيوه والكل قد سكرت قبل ساسيوه أدمت ما بناه كل من جهد قبل بسر قل هو الله أحد إليه قد فولت أمري تائها لوجه الكريم جل بائها لخير ينتهى الإداء والموسيات بلا نهاية وأصن الباقيات إلى سوانا ينتهي تناسهم مع المجادلة لا نناسهم من علينا الله بالمجاورة له تعالى بالنبي جاورة رب الإله والنبي وسيلتي صلى عليه زاهدا فضيلتي مدحت أفضل الورى في البحر قبل بما أحجل كل بحر ناجيت في البحور ربي بالكتاب تناجيا أني مها كل عتاب خلب لي الأحيان في البحور من خاد لي قبل مهور الهور بايعت سيد الورى قبل الردى تقربي الذي أتاب الخلدا للمستوى وجهت ما منه له من الهجائب أراني فضله وجهت للمختار عند البر بعد رجوهي أجل بر ملكته من كسس لدكسة في البر مثل ما مضى من جيسة ناجيت في البر وفي البحر مهام من فيهما ليهداه قمهام بارك ربي في حروفي ومهام جملة ما لم يرضه لفمهام علمني وكان لي ورضيا أني كما أني مها مرضيا daha qilami li khidmati rasul kawni qadimuhu biman yahbu bisul hasa awanul insrafi lil murad wa kana lil baghi umarum tu arat wa jahala ila siwa ya bara wal siwa ma laman lam yahbuda ana lani ujura qaumin sakirin kama ala kama ala li khulubal kafirin lilana kullu man naha hablu darar wal siwa yantahi ma kal yarar lillahi lil jinani tamtaddu yadi wali yajudu sarmadan bil afyadi adiyatul baqi ilayya aqbalat wujumlatul ahdai turan wujumlatul ahdai turan khajilat bismi ilahi al kharib wal mujib al wasih an nafihi wa hibil ajib subhanahu wa ta'ala lahum wa kullu man lahu taja'a wa hum ma isabi wa huwa ar rahman wa huwa ar rahim wa lahu al asman alhamdulillahi ala al islam azkuruhu alayhi fi dawami lahu ibadati bil asma'i musalliyan biha mahassana'i lahu khitabi bil asami al husna wa hada li minhu al maqar al asnam abliya wa habu kawna nasmi li wajhika al karim duna wasmi abqaituhu wadi'atan ladayka rafa'tuhu maharida ilayka laka tawajjuhi bihi qadima lil mustafa alladhi hawa taqdima raditu anka wa radita anni ya zal hataya wa sana wal manni atat tahibi wa damamtuhu ila ahmal man fa'su bi afdali ila mananta bil qabuli li haqqaqta fika raja'i kullahu wa faqta asat jumlatal balaya wal hin ila siwa yasarmadan antal muhin najaitini khabrutana ji al alim wa fi munajati yaqtali lulum abqaitani muhjisatan lil muntaqa man lam yuwafiqni ila khamat taqam la khallasi kabadni wa lam yatub sakhawatan wa saka fi ummi al kutub raddam makahijal hida ila al ida man la yusallitu alayya man adam hafisan al baqi fa laysa yantahim li dharrun ba arum yanfatihim yaqudu lil baqi al munawar la wa arda wa li la yaqsidu ma la arda محمد صلى عليه وسلم ربي به اني مها كل ملام يا من امرت بالصلاه والسلام على نبينا الذي مها الملام به تقبلا بقدر حسم ساتك يا باقيته المقدمه وهندك تلا خبيحه ليا وبرد فاخصنون كن ليا يا ربنا بجاه خير الرسل عليه خير صلوات المرسلين في اله وصحبه وقتلهم ما رام ما يسوؤني من رام ما يسوؤني يقتلهم wa sarmadan salli alayhi bi salam filali wa sabbi masabihi salam wa salli sarmadan wa sallim rabbiya ala jamihi rusuli summa lanbiya summa ala al malaiki al kirami yaun bihi taqulu li marami ya rabbana bi jahi jibril al amin man bil amin qad bahasa lil amin judli bi israri kitabika al makin ya man lahu bil mustafa min sukun wasithu ya rabbi salaman minka ya man rasaqtani min ladunka ya rabbana bi jahi mika ila ya man bihi qalat li tanwila asabta man lam yatlubu masarati bikun kama suqta lahum madarati wa salamaka alayhi wal tahab liyal munaya man bi ahdai dhahab ya rabbana bi jai israfila abli ma yuqallidu tanfila wa qad salamaka ilayhi wa kfiya idan nahu qablu asan wa bisfiya ya rabbana bi jai israila kufal li ghairi man hawa tadlila wa qad salamaka ilayhi wa qudim للبصر في مواضعه ومرخدين يعن به وليت عن خيوبي بتوبه وجدت بالخيوب اخرجتني مخرج صفق قبل يعن به انتفى الاسى والكبل لك خطابي قبل طالبا كما اجبتني بما افاد الحكم وليت قبل اليوم حما بهت وفي الكتاب بعده سرعت الحمد لله الذي اكرمني اكرام من خير الهدى الهمني خرجت من خيوب نفسي بالاله ولسوى يا ساخ ربي كل الله رجوت ربي فاق خرجا ولي خاد بالنبي مخرجا جهلت نفسي وما لي اختارا في جيب من جهل لي استارا ناجيته جل سنين واستجاب بما يسرني بحرمة المجاب يقول لي كن فيكون سربدا جزاء ربي وجزاء احمدا ملكني الملك والمليك ما وده مهارد الملوك خرجت مما لي يجور المقتا مستقنيا بمن اتاب الوقت رديت عن ربي وربي رديا اني بلا سقط مها مرضيا جسب للباقي جميعها ما اروم بلا نهايه بايسال الكريم صرف جمله مكاره الى خير ولي يوصل افضل الى داخل ومدادي للسكور مخرج صدق جاءني من السكور هذا لي الاجور والثواب باق به كل خدا ثوابا يا خالد لما دها الى سكور من يقص حاس النسام يا سكور ومن يقبل الكلام رافها لك جميعه سكورا نافعا قد يتلي يا ذا الهلا بتخليم وبدا قد يتلي بتحليم خليتني يا مالك هما يدر وهن جميعه ما يجرني لدر وانت لا تجر نهوي ابدا سهل يجر ضررا او كبدا حفظت لي جملة ما تقدم وما تأخر خبلت الخدم جعلت سنسام جالب أجور بلا نهاية حسمت يا مجير جعلته لديك خير حسنا عبادة مرية مستحسنا بجائي من لي وحبت حمري به كما به رممت أمري جعلت سغلي أن أكون عبدا لك خديما للنبي ويبدا أسمتني بجائه من الهدى ولا تسلط علي من حدا طيبت نفسي ساهرا وباطنا من خير مكر راهلا وخاتنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا هبنا منايلي قط كفيتني الملام بالمنتقى فقبل به هذا الكلام أحمد ربي الذي قد صفهام سيدنا محمدا استفهام وهو الذي له جميع الأنبياء كرسل أزرنا سلام ربي عليه في الآلي وفي صحب مهام جملتهم كما هدالي خمهام عليهم أسقى صلاة بسلام في آلهم وصحبهم بلا ملام يا ربي يرضى عن صحابهم ومن تبعهم بالحق في كل زمن يا باقيا لي كنت بالجميل بلا مخافة ولا خمول صلي بتسليم على ماه المهام بك اللقاء حداية فمهام يا خافر مها أيوبي يا سميع يا من به التنب الدري الجموم صلي بتسليم على سجاهم كفى الهدى وجملة الأوجاهم ووهب الإسمة لي وصحها كليتي بك فتى مصحها يا من به بقيت سائمان بك مها الإسلام والأمان صلي بتسليم على ماه تحب سيدنا محمد من لم يحب وآله وسنبه والخافيهم يا من سربت لي نور الخافيهم يا من حياتي جهلت نافهم بك إلى خير الجنان رافهم صلي بتسليم على المصفحين فلال وسنب رجال الأنفهم يا من حياتي جهلت الصافية من قدر من كل داء شافية نافحة لمسلم ومسلم محصومة من مجرم ومجرم صلي على وسيلتي وجنتي أن كل ما يسوءني وجنتي سيدنا محمد والآلم وسنبه فلال والمهالم يا من جهلت سنسام الجنة أن كل سوء وسبيل الجنة صلي على المختار سلوائي كما به قصرت ساحتوائي ما ست في دارين من حتائي بلا تكلف ولا ختائي يا من إلى سواي أصحبت المبي صلي بتسليم على نور ربي ونور خيره من البرايا يا من كما به تقود لي بسرايا يا رب صلي على خير نبي محمد مها سلام المتنبي وآله وصحبه يا من وهب لي المنى ولم توجه للرهب يا من حسمتني من قلاتي وجدت لي بسفه والسلات منصح على خير ورع صليتم وبر لا كل قد حليتم وقد تدرحت إليك بالدهام يا خير من دهاء داء قد دهام لكونك رب وكون الحبدا لك ولي خير خيور يبدا صلي بتسليم على سيدنا محمد يا من به محل أنام ولي قضيت الحاجة استخنائي بك مها السكور والسنائم صلي بتسليم على خير البصر من لي توصل به خير بصر سيدنا سفيهنا محمد وآله وصحبه والهمد يا الله صلي أبدا وسلم على الذي تقدمه قد حلم سيدنا محمد وكرم كما به لي تديم الكرم يا من به خير ردائك مهام أني وأن تقصدك أهلي فمهام صلي بتسليم عليه وجعلي نسمي يسا خير جسايا جهيل يا من مها أني مأمني صدر من اللقاء ولي لا تفضي القدر صلي على خير الورى الحسيم وقل له تبصير في نسيم يا من بفضلك خبرت لي جميع ما جاء مني من سنوب يا سميع ونيتي جهلت خيرا من حمل وبردالي توصل الأمل صلي بتسليم على المقدم كما توصل إليه قدمي يا من يقود لي خير قوتي كما جهلتني من الوقوت وفرحة الساعة والأيام في النوم والجلوس والخيام وفرحة الأحوام والسهور وفرحة لجملة الدهور وفرحة المختار والصحابة كما كفيتني أسى الصحابة وفرحة الملائكة الكرام

0: مريم فلك سكرمها عمد خالد يا خافرا لولدي ووالدي يا من وهبت لي ما اختارون بكونك الفحال ما تختارون ولي كتابك خليلا سارا وخط لي بامن انصارا صلي بتسليم حراما رضيا اني كما بك مها مرضيا يا من بي قصرت جار الله وجار افضل عباد الله بكل ما ليقترن من مباهم ما صفى كلي بالرباهم صلي بتسليم على خير رسول كما به قد كنت لي بخير رسول واله وصحبه وفرهم كليتي والتقنها أن ترهم إلى سواي وجه الأسواء ربي الذي قد خاد الارتواها نفحني بما أباه لي ولم ينو إلي مرض ولا ألم خاد لي الأخراض والرداء وبد جنار مها فضاها دجانها قوم أحبوني مهد قلوب من لي أجابوا صلوهد وصل لي كرم باخ النافهم بلانتهان ما جزاء رافهم جزاء من ليس له شريكم لخار ما ليس له فروكم دهاني الكرم الارتجازم لسكر من وحدسا انجازم ناداني التأمين والتبصيرم لأخص ما كنت له أصيرم إكرام سلجلال والإكرام إلا يخار جملة المرام ما الجميل ما به الجلال قبل أطابا خاذ للحلال ألوف من للا يؤجه الإساب تصبوت هندي وحياتي اعتصاب وجهلي بلا حساب الحلال من بكتابتي يكشف الضلال علمني تحليم من لا يخفى عليه سيهن كان لي بالأخفى دعاء يستجاب ربي الخريب وليس تنهو لجهاتي الكروب نفع لخير جهتي هدايا من لي يقود بالصفا هدايا أمنني الباغي بالاستدراج وخير مكر وعدى سراجي رديت عمن خاد للهلوم وخاد للبقاء والتحليم بارك للباغي بخير السلب في عمري وجاد لي بالخلب بارك لي في جملة الحادات بركة تهلو من السادات نفحني ولي كان برباه وخاد للخيرات في مالي أباه إلا يخاد مال سر جسبا نورا ويمنا حصما فانجسبا أسوه هلوما من مقدم عليم يحبطني في نفيا سوى الهلوم خاد لصدري الحليم كتب أليم الكتب بخير حاضر وخال لكتبا خال لسان الآل لي ألف بلا تردد فالله منك خبلا أصله ووجه الأصواء إلى سوانا سيده ارتواها إلى سواي وسوى مالي يميل كل لهين سائر أو ذا خمول نفى المفاسد وكل ما يلر لخير الباغي وإني لا أدر نويت شكر الله خالق السماء والأرل بالذي هداه قرسما هل يشكر الله بالحادات وخاد لي فيها من السادات بارك لي في العركات والسكون وليس لي إلى سوى الله ركون إليه وجهت فؤادي ولسان وخاد لي في كل شيء لسان دها فؤادي ولساني ويدي ما خاد للباغي لشكر أفيدي يشكره بلا كفور الخلم ولا هو المداد من خير ألم له سكوري بجميع الأركات كسكناتي وجميع بركات يقود لي في كل ما من يفيم من الكرام وهو صانه يفيم سلام وسل أرسل أسيم عن سلام على الذي بي يفاخر ملام للمصطفى رمت السلام أي الأحد فلال وسهب ومن له التحد كوين لخير الحالمين أحمدا يا خير مهبود النوال همدام أني يسل صلوات لم ترد قط على الخير ولا حيث يرد للمنتقى خير السلام السمدي في آله وسببه والهمدي يا الله يا واسع يا كبير وهاب يا نافع يا خبير أبل النبي المنتقى محمد عليه خير الصلوات السمد مننا من ليس له كفا أحد يا خير مدحو وخير ملتهد سلام سل الأرض وسل الكرسي والأرض والسماء على النبي للمتبع خالد بصارات المليك يا مغنيا عن السلوك والملوك طيب مقوس المنتقى حيث ثبت وخد له المنى كما الهدى كبت الحمد لله على مال وهب من المنى وبمدرة سحب نشكره ولسوى ساتي تميل مفسدة عند السهور والخمول
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجهد الكريم عام الجكسسي كرمه مع الجزاء من أسسي الحمد لله على الصيام عن كل ما يجر للإيام تبت إلى الكريم والمكرم من كل شيء لم يكن بالكرم تكرم الكريم والمكرم علي بالذي به أكرم قبلت ما أهدى به الباقي الكريم زاعزة ومنن ليست ترين وجهل الكريم أنفع الكرم وإني العبد القريب المحترم

نفعني الكريم بالخليل وبالحبيب المكثر القليل، فجاءني الكريم في الخميس بالمسيب الأمير والخميس، يسأل الكريم في الخميس ما زب الضلال كالدموس، هداني الكريم يوم الجمعة كما به بما له به رجوت ذا سعى، إلى الكريم قد فيه قد رجعت ولست راجعا إلى ما بعت، لله قد وجهت بالإله لله قد رجعت بالإله مع

قبل المصابيح أطاب الدوري هدية البقي كفتني العاران وفي القلوب خلدت إزعاران فلم أصحت من جاراني وليسوع

وليسوق السؤل في التراب من لك الكريم التمليك الخبير وليقود المنى نيل الكبير تسيم باق

مدحا به قد عدايت مهلكين للمصاب جيت مدحا يغني قن الجدال وغني المغني نافع بالمنفوع عليك.

والشكر والحمد لله حبا بالذكر بجلي عند العدا سنائي على كيب قد محى عنائي لسيما وجه لي تكريما على الذي علاه لن تريما وجه للكريم ما يغبطني فيه الورى ولي الصفا عطني هداني الهادي بالجاه الهادي وقابل فيما مضى جهادي مد لي الكرم في

لك الثناء والحمد قدس سرمدا مصلين على النبي أحمد قبله في كل ما مني صدر بشاة بلا أذن ولا كدر هب لي يا وهاب تفسير الكتاب بغير مكر أو حساب أو عتاب ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم واجهني العليم بالعلوم وانقاد للتقديم كالتعليم ينقاد العلم من اللوح القلم علمه

قال الله ما لم يسبق لو وقال لي عبدي يسبق لو خطابي في جماد الثانية مع المنى ليست تكون فانية لست بابتداء أو أصول لست بانتهاء أو فصول أخفيت لي ما لا يكون للسواي يا باقيا لك توجه هواي الباقي قل هو الله أحد ما لم يكن ولا يكون لأحد ولا العين والأزاء والقدر ولا يعيدها لي المقتدر كلا سواء

الله والضر يسوق للسوان من لكني علومه العليم وانقاضي فضله التعليم آمنت بالله وبالكتاب أبرسول مذهب العتاب إلي قاد ذو البرايا الصدق.

كل عجب وعرب وفق كل أقرب وأجنبي وجنبي المنتقى المقدم كمصير بدر يد كالعدم لم يفكونه إلى الباقي أحب من كل مخلوق ومكرم محب من رآه البديع من غير الجمال وصانه القدوس عن غير كمال براه البديع من غير جمال وصانه القدوس عن غير كمال من ظن أن المنتقى ما فاق فجاحد

محمد من لم يحبه فليس يحمد. نبينا رسولنا الوسيلة قاد له خالقنا تفضيلا. انت له قصائد الأمداح وافتقائي افتقائي بالامتلاء أقداح. لله بالرسول قد وصلت وعن رسول الله من فصلت. إلي أوسط بدى البحور كم الزحزح الأعداء

ما صح زح الفجار بالإزعار ذبل غير جهتي ميزاني إذا يا عاصما من الميزان كتابتي.

قلت بالحسان لساني احتمى عن اللغات لا سيما ألسنة البغاة كلي معصوم كلي معصوم من الجرائر وقت المجاهدة في الجزائر أكرم أكرم